0: بلايليست مع ألفة جمالي.
1: مساء النور ومرحبا بكم مستمعينا الكل، إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعينكم ربي عسخانة وعلى قصان الماء والضو والصبر وكهو. الصبر مفتاح الفرج وربي فرجها على بكري. إن شاء الله من هنا البداية الأسبوع المقبل إن شاء الله على مستوى الطقس الأمور باش تنفرج وباش تنخفض بالقدا درجات الحرارة. هذه بشرة سارة على قصان الماء ولا قصان الضو الوقتاش، والله لا عنا حتى إجابة. احنا بيدنا كأعلمينا كرات متنوعة بين شرقي وغربي في ساعتين من الوقت أمنهم اليوم معاذ الحديد التنسيق، نجل عطية في الجانب التقني، ألفة جميلي في الأعداد والتقديم. البداية اخترناها التونسية بصوت الفنان عبد الوهاب الحناشي، صبرك مكتوب، ونعرف برشا يحبوا الأغنية هذية ياسر، واللي باش تبقى مؤكد علامة مزيانة في رصيد عبد الوهاب الحناشي، لكن زادة محطة جميلة ميزت فترة الثمانينات كيف برشا غنيات أخرين، والأغاني هذوما يدخلوا في خانة ما سمي بالفترة الذهبية للأغنية التونسية. يا مرحبا، أهلا وسهلا بكم.

وتبقى بالمجد معناها ألحان الفنان والموسيقي وعبقري زمان والحق متاع ربي. حتى احنا عندنا العباقرة متاعنا كيف ما عبد الكريم أصحاب وربي متعه إن شاء الله بالصحة، ألحانه تبقى علامة فارقة في المدونة الموسيقية التونسية. والألحان هذه لحن صبرك مكتوب مش وحدها بتبيع لعبد الوهاب الحنيشي، يا ناس ما تلوموا قلبي زادة كيف كيف من ألحانه رصيد فريرة ونتفكروا شمس النهار وكتبتي على جبيني نجي تعطية بتبيع همس الموج منيا البجاوي غدار. اي غدار حاج بعينك شيد لي الحاج ورصيد كبير برشا من الأغاني اللي لحنهم وخلى من أسامي هذية الحقيقة أسامي كبيرة لليوم وحاضرة في الذاكرة. هو كان سبب في صناعة النجوم وكان بالتوازي بطبيعة في إطار برامج مثلا الراحل نجيب الخطاب، لكن بين قوسين كيف نجبدوا على عبد الكريم أصحابه لازم نقولوا أنه أول مرة طلع يغني على ركح قرطاج كان عام 87، خطره من لول كانت الثنية هزته للغناء من بعد خذي ثنية التلحين. ونتفكر مليح معناه في أحد اللقاءات اللي جمعتني بيه قال أنه خليت حلم الغناء على جنب، لكن في تجربتي مثلا مع نجاة عطية كنت نشوف فيها زعمة هكا بين قوسين أنا وانا في تحقيق حلم الغناء، لكن في الاخير بطبيعه بقى في الذاكره اسمه الملحن الكبير عبد الكريم اصحابه. نسلموا عليكم البلاي ليست معاكم حتى للعشرة، نسلموا على الناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا في اذاعه المنستير وين ما كنتوا، الناس اللي تسوق، الناس اللي خارجه، واليوم احتفالات اوسوا في سوسه ساعدوا رويحكم من الزحمه من الامبوتياج، اللي عنده فرحه ربي يدوم فرحكم، اللي خارج توا السهريه ان شاء الله تعديوا سهريه ممتعه، اللي شدت الدار هكا وحال كليماتيزور وريكش بين قوسين إن شاء الله سهرة هكا مريحة الفايدة في الراحة الفترة هذية. إذا كان خرجتوا تلوجوا على شوية نفس باش ما نقولش نسمة خطرها عملة نادرة الليمات هذية، كان تلوجوا على شوية تبديل جو واخترتوا قاعدة عشت في الوقت هذي صحة لكم الساعة. وهو صوت كرم محمود يدندن هكا في الراديو في إذاعة المنستير ويغني على شط بحر الهواء. إيش قولكم؟ اختيار إن شاء الله يعجبكم من كلمات الشاعر علي الشيرازي والحان الموسيقار محمود الشريف. تحية خاصة المستمعة ياسر ياسر نعزها واللي هي بسمة مزالي الهرقلي، بوسة كبيرة ليك مدام بسمة. تقول برد علينا الأجواء، والله كان الموسيقى توصل تبرد الأجواء حتى شوية وعندها المفعول هذية يا ناعي من معنى يخلي نسكت عن الكلام المباح ونكثر ياسر في الموسيقى والفن والأغاني وإن شاء الله كلهم على ذوقكم. مرحبا بكم.

0: Grazie.
1: Merci.
2: Volare, volare ولا في رواية أخرى نيلبلو دي بينتو دي بلو. ممكن volare هو المستعمل أكثر من اللي غنى الأغنية أول مرة الفنان الإيطالي دومينيكو مودونيو عام 58، وبعده برشا عادوا غنيوها وتسميت على العنوان اللي يسر ولا متعارف في العالم volare. وحتى الفيرسيون الفرنسية هي بيدها لقات نجاح بصوت داليدا كيف كيف مع ماريا لوبيز. اليوم برمجنا الأغنية ديو بين غارو والصوت الجميل، نعتبره انا ممثل الاصوات النسائيه بيلا منازع لاورا باوزيني، وقلنا ما دام دخلنا في الجو الايطالي خلي نبرمجوا صوت اخر هو رمز الايطاليا. والاثنين تجمعهم حكايه الاكتشاف الاول، خاطر الاثنين خرجوا من اشهر مهرجانات الهواة في الموسيقى في ايطاليا، واللي هو مهرجان سان ريمو. سان ريمو هالمدينه الجميله برشا بحث نيسك قريبه شويه، هادئة سياحية تحسها تنبض هكا جمال وفن، صاحب أهم لي سوكسي بوب في تاريخ الموسيقى الإيطالية هكا نجم نقول وقت لنعرفو إيروس راماتزوتي بيوكي بوي في بلاي ليست.

0: تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى.
1: لا تنسى.
0: احنا
1: الموجة
0: اللي تجمع.

بودكاست راح بين العالم آخر راديو تركي أرمني سوري عازف القانون جوكسيل باكتاجير مع الفنانة السورية من أصول أرمينية لينا شماميان. هالفنانة اللي الحقيقة من الناس الأوائل اللي عاودوا إحياء موسيقى الأرمن في سوريا، وكيف ما قلت أصولها أرمنية، وبين قوسين وين تلقى اسم هكا يوفى بالإيان ولا بآن كما هي لينا شماميان تلقى أصوله أرمنية، عاشت في سوريا لكن تأثرت برشا بالأسلوب الكلاسيكي للموسيقى الأرمنية، والنجم نعتبروها من الناس اللي بالحق عربيا هما سفراء لهذا اللون الموسيقي اللي بعد شوية باش نحكيو عليه بأكثر تفاصيل. وقبل ما نتعديو للفقرة الجاية وسفرتنا الموسيقية بعد قليل من الأغاني اللي برمجناها في سهرة الليلة الأغنية هذه

0: إن شاء الله في الجزء الثاني من لقائنا نحكي بتفاصيل خاصة جدا حول كواليس عيون القلب وكل غنية مزيانة تحسها مزيانة هكا وقريبة لقلبك. نهديها لك بسمة مزالي الهرقلي صاحبة السعادة وليك مني كل التمنيات بالسعادة والهنا والصحة وراحة البال وربي بقى عليكم الستر انتي وزوجك سينبيل اللي اليوم تحتفلوا مع بعضكم بعيد زواجكم 25 ما شاء الله بطول حياتكم في خير وسعادة وربي فضل لكم النورات ويديم محبتكم وعشرتكم يا ربي في الخير. وكيف ما قلت لك أي غنية تعجبك في برنامجنا واختياراتنا ليلة هي هدية مني ليك من القلب للقلب ربي فضلك لله وإن شاء الله ديما هكا في التشجيع وديما بموجاتك الإيجابية. نواصلوا معاكم كيف ما قلت وقفتنا كيف ما العادة مع وجهة موسيقية بلاد المرة هذه جبلية بلاد مزيانة في منطقة القوقاز. الحقيقة تاريخ شبش نقول تاريخ عريق كأول دولة تعتنق المسيحية عام 301 ميلادي وموجودة فيها مجموعة كبيرة من الأديرة والكنيس واليوم حتى على المستوى السياحي يصنفوها من بين أأمن الوجهات السياحية في العالم الوجهة أرمينيا.
1: موسيقى من العالم.

0: اليوم وقفتنا مع الموسيقى الأرمينية بيتا باحا الشرقي الفريد اللي يجمع بين روح الموسيقى الكنسية القديمة والإيقاعات الشعبية. جذور الموسيقى الأرمينية ترجع لما قبل العصور الوسطى وحافظت على الطابع الأصيل وتأثرت وتفاعلت زادة مع الثقافات المجاورة كيف ما الموسيقى الفارسية العربية والتركية. ورغم التداخل هذية نجمت تكون عندها هوية صوتية خاصة ترتكز حتى على السلالم الموسيقية الشرقية الكلاسيكية. ثم موسيقى كي تسمعها تقول هنا أرمينيا، ثم برشا ألوان موسيقية في أرمينيا، الموسيقى المقدسة وإلا الشاركان واللي هي ترانيم كنسية منظمة يرجع تاريخها لما بعد اعتناق الأرمن للمسيحية، الموسيقى زادة الشعبية واللي أساسا تعبر عن حياة الرعاة والعمال والفلاحين، تلقاها عادة مقترنة برقصات كيف ما رقصت الكشري، ماهيش الماكلة متاع الكشري في مصر، دي رقصة أرمينية، ورقصة اليار كوشتا. وكيف كيف نلقى الموسيقى الكلاسيكية الحديثة اللي برزت فيها عدة أسماء. لازم نحكيه على الآلات الموسيقية الأرمينية الخاصة ونقوله أنه خاصة في القرن العاشر والقرن 15 زيدا أرمينيا تطورت فيها صناعة الآلات الموسيقية كيف ما الجيتار الرباعية الأوتار والثمانية الأوتار. نحكيه على الآلة السنتور القانون الأورغانوم، ومعهم تطورت مفاهيم العزف وتأليف القطاع الموسيقية. ظهر بالتوازي نمط في الغناء والموسيقى تعرف في القرن 17 باسم العشق، وانتشر خاصة مع الأرمن اللي تهجروا لعدة بلدان في العالم. وفي البلدان هذية انتشرت زادة الموسيقى الأرمينية، انتشرت موسيقى آلة الساز اللي كان يقدمها في إطار قلوا احنا ألحان شعبية عازف، وهو بيدو كان عادة ملحن هالموسيقى هذية. وجهتنا الموسيقية إن شاء الله تروق لكم أرمينيا.
1: موسيقى من العالم.

0: موسيقى من العالم.
1: نوريت مينور كاخنيكر هوغيت دبير كينكر شاد خانتو خلارا ليكر

الرحلة اللي كانت تنجم تدوم حتى 15 ساعة من تونس لأرمينيا، مش شوية ساعات ولا حسب شركات الطيران تنجم توصل حتى 24 ساعة. الرحلة دي اختصرناها موسيقيا في دريجين من زمان، إن شاء الله حبيتوهم وحبيتوا أرمينيا من خلال موسيقاها اللي صحيح جزء كبير فيها جانب من الشجن والحزن، وهذا طبيعي خاطر نابع من كل ما عشتوا أرمينيا والأرمن من عمليات قتل جماعي وتهجير قسري نفذته الدولة العثمانية خلال وبعد الحرب العالمية الأولى، مذابح شنيعة وأثرها بين حتى في أغاني الأرمن وثقافتهم وموسيقاهم، لكنهم معناها بقاوا وين ما هم موجودين في العالم، شعب هكا محافظ على عاداته وتقاليده وعلى هويته الخاصة حتى في الحاجات البسيطة، حتى في تعاملاته اليومية، حتى في الطبخ، في الموسيقى. كي تمشي البلاد وتلقى مثلا مطعم تعزف فيه الموسيقى الأرمينية، موسيقى أرمينية أرمينية، لكن ما يمنعش أنه خلف جانب الشجن والحزن هذه ثم الحقيقة أغاني زدا فيها الفرحة، وهذا مثلا في الاختيار الأخير في الكوكتيل اللي برمجناه الليلة وإن شاء الله كان على ذوق برشا منكم. ناخلت معاكم لل 58 دقيقة، أنتم مع إذاعة المنستير وما زلنا معاكم حتى للعشرة في بلاي ليست، وفي إطار الماخذة في خاطر مستمعينا والدل الناس الكل، إهدي خاص الأمل حمزة بمناسبة زواجها من مهدي المكشر. ألف مبروك وفرحين ديما، مبروك للعائلة كاملة، وربي يدوم فرح كل القادمين على فرحة العمر ولا أي مناسبة أخرى فرحين ديما. وقبل ما نسمعوكم أسطورة مجموعة جينيسيس احنا والوقت بطبيعة في الكولينز بعد شوية، هذه هدية لكل المقبلين على الزواج بصوت ما نختار طريق الرهبنة، ما تزوجش بقاء أعزب، هو اللي نتفكروه بغنيات كيف ما يريت، كيف ما في تونس أنا خلوني اللي كتبها الفنان والمبدع التونسي سمير كمون واللي مقيم حاليا في أمريكا، الإعادة متاع الرمش عيونها ربيع الخولي، بدنا نتجوز على العيد.

في الاغنيه دي ربيع الخولي في مرحله النيه لما حاله بدنا نتجوز على العيد اللي قلت عليها قبيله شويه. هي اغنيه انه هي الطربية حصلوا الفرح ديما كل اغنيه دي ليكم. تحيه ليكم، احنا نرجع لكم بعد موجز اخبار التسعه.

0: قديش الموسيقى التصويرية عنصر الحقيقة من عناصر نجاح أي عمل درامي ولا سينمائي، وقديش من موسيقى كي تسمعها تتفكر العمل هذية. والحقيقة المساهمين كثر في الإبداعات هذية، ومنهم الاسم اللي اخترنا نحكيه عليه في الجزء الثاني من اللي قانا معاكم في بلايليست الساعة. نرجع نسلم عليكم ونفكركم أنكم تسمعوا في إذاعة المونستير، وحبيت نتوقف في الوقت هذي مع اسم كبير فقدته مؤخرا الساحة الفنية المصرية والعربية، رائد التجديد ومكتشف برشا أسماء ونجوم الموسيقار المصري هاني شنودة، اللي فرق الحياة ولمس وخلى وراه مسيرة كبيرة وحافلة ومتميزة ومختلفة خاصة. ورجعنا بالكوكتيل هذي الموسيقي الأبرز أعماله من خلال سهرة قدمت أسنى في إطار التظاهرات الترفيهية في السعودية برعاية من؟ برعاية تركي الشيخ. وكانت من بين السهرات سهرة تكريمية للموسيقار هاني شنودة، اللي نجموا نعتبروه أحد أبرز رواد الموسيقى الحديثة في مصر، وكيف ما يلقبوه بعراب الموسيقى. بداية كانت من خلال فرقة المصريين الموسيقية عام 77، ويرجع الفضل ليه في اكتشاف وتقديم برشا نجوم من خلالها، كيف ما محمد منير ولا عمرو دياب. وهاني شنودة خلى بصمة كبيرة على مستوى الإرث الموسيقي السينمائي، خاطره قدم العديد من الموسيقات التصويرية، ومش في السينما فقط إنما في الدراما والمسرح. تفكروا أفلام كيف ما المشبوه، كيف ما شمس الزناتي لعادل إمام، فيلم غريب في بيتي مع سعاد حسني ونور الشريف، والقائمة طويلة من الأعمال. وأكيد اللي يقول هاني شنودة يقول برشا أغاني بقات خالدة لليوم وما زالتش تبقى خالدة في البال السنوات. ومنقول الأغاني اللي كانت بإمضاء وتجيل بال نغنيت أنا بعشق البحر النجاة الصغيرة، زحمة يا دنيا زحمة زدة، ولليوم نعتبره من أنجح الأغاني الشعبية المصرية اللي كانت بإمضاء عدوية. وقت النهار من هارات كرموه هاني شنودة قال قيمة التكريم مش في الدرع اللي تاخذه، إنما في إحساسك أنه تعبك ما مشيش هباء. من أجمل العناوين اللي قريتها في علاقة بهاني شنودة، هاني شنودة الذي صب موسيقى العالم في مزاج مصري. الحقيقة أنا في لقاء من اللقاءات الإعلامية للموسيقار الكبير ذي استوقفني لقاء كان جمعه مع الإعلامية منى الشاذلي. هاني شنودة اللي هو مسيحي، وكانت العديد من أعماله الموسيقية في علاقة بمدح الرسول صلى الله عليه وسلم. اسمعوه في الإطار هذي شنو قال.
1: على فكرة يا جماعة، أنا لو ربنا اداني ثلاث حيوات فوق حياتي علشان أود الجميل، لأنه قال أوصيكم بأقباط مصر خيرا فإن لنا فيهم سهرا وناسبة، يقول عليا نسيبه وأنا ما مدحوش.
2: الله الله يا سيدي.
1: المنتج بتاع عدوية العاطف منتصر قال لي هاني عدوية قاله شريتين ما بيتبعش كويس، مع ان شريط الاغاني بليغ واحمد فؤاد حسن و فقررنا ان احنا يعني في عنده شريط تخليص حق. طبعا انت لو تسمعي بليغ ولا تسمعي حاجه تحفه ما اعرفش ايه يعني اجزاء برضه، قال لي خدش هاني خد لك كلام من الدوسير اللي جوه، عنده دوسير كده مليان كلمات. فروحت انا منقي زحمه طالع بيها، قال لي جبت ايه؟ قلت له زحمه اغنيه حلوه. قال لي اغنيه حلوه؟ لا تعملهاش بقى لان الناس مش طايقه الزحمه وانت هتغلنهم. يا سيدي بس اصل انا عجبني فيها حاجتين، في كوبليه خارج الزمن زحمه وانا رايح له وانا في وسط بيقول في تلوث صوتي بسبب الزحمه، زحمه وانا رايح له وانا في وسط الزحام عايز القهوه اقول له ما بيوصلش الكلام ففي تلوث صوتي بسبب الزحمه. وفي كوبليه تاني الساعة إلا تلت ومعادي معاها تمانية، لما السكة دي رحت ولاقي سكة تانية. مفيش حد في العالم يقول الساعة كام يقول إلا تلت إلا في مصر، لأن الناس فهلوية وعارفين الساعة أربعة بس ناقصهم إلا كام، إلا تلت ولا إلا عشرة ولا على فكرة الشعب المصري ده أعجوبة خف الدم وفهم للأمور وهي قبل ما تطير.
2: ده
1: لا تلاتة هو خارج الحيطة بين الزمن. أصل الناس ما خدوش بالهم ليه نجحت دي عجوبة اللي هي إيه؟ زحمة ونعطراني ونروحت ما لقيتوش أخاف أروح له تاني في معادي ما لقاهوش، يعني هو الأول راح قبل المعاد فما لقاهوش، خايف ينزل يتمشى شويه يروح تاني يكون هو بقى ما جاش، لان الزحمه مفكشه الدنيا. جم يسمعوها عندي. الحقيقه عدويه ما بانش عليه اي تاثير، لا حلوه ولا وحشه، ولا المنتج ولا الاستاذ عاطف ولا الاستاذ عمر بطيش اللي كان معاه. وقال لي اصل احنا هاني رحنا لواحد وسمع وقال ايه ده، ده فاكرني عبد الحليم حافظ ولا ايه؟ لا لا لا. فقلنا له هنروح لهاني شنو؟ قال عمدة الغربي؟ لا ده مش بلاش. لكن عمر بطيش قال نروح بس نشوف واحد او نشوف. نزل. خلي بالك حضرتك بقى من حاجه جميله جدا، هو لابس كاجوال ومعاه سكرتيره اسمه امبيبي، خدوا الاغنيه وخدوا البتاع ومشوا. ما فيش يومين ثلاثه المنتج بيكلمني يقول لي في واحد بقى حبيبك عايز يكلمك. ايه يا ابو شنو؟ مين؟ ايه يا ابو شنو؟ مين؟ ايه يا ابو شنو؟ قلت له بقول لك لو قلت كمان واحد ده ابو شنو وهقفل في وشك. قلت في وشي انا عدوي حبيبك. يا عم الاغنيه دي مش قادره تطلع من دماغي. انا مسامعها اقوم سامعها مش طالعه من دماغي. طلعها بقى من دماغي. طلعها من دماغي وانا دكتور. قلت له يعني ايه طلعها من دماغي؟ قال لي يعني نسجلها ونخلص بقى. قلت له نسجلها اديني اسبوع عم اكتب. قال لي لا الفرقه جاهزه. يحيى خليل درامز. تحسين يلمز بيس جيتار. ليلو جيتار. ما هو دي اول بقى اول اغنيه شعبي فيها بيس جيتار وفيها درامز وفيها ده عجب الناس ان حاجه جديده والكلام جديد ومش عارف ايه. كويس. واحنا سجلنا واحنا بنسجل الحقيقه بره الاستوديو ناس كتيره ابتدوا يتجمهروا لدرجه ان المنتج عرف ان دي هتنجح نجاح، لدرجه ان احنا كنا بنسمع صوتهم هم بيقولوا زحمه معانا.

أما زحمة بحذيكم سعد رويحكم. تحية ليكم اللي يقول بتبيع هني شنو دا يقول من أبرز الأغاني اللي مازلت باش تعيش القدام. زحمة يا دنيا زحمة نتفكروا زدا من خلالها اسم عدوية. وتحية ليكم مستمعينا الكل. نخلطوا معاكم للتسعة ونص في إذاعة المنسير. تسمعونا على فريكونس المتنوعة. السلام عليكم الناس الكل كيف كيف على راديو منسير بونتين. إن شاء الله يا ربي منسينكم وين ما أنتم موجودين. وكل مرة نتوقفوا في بلاي ليست مع لون موسيقي خاص ونفتحوا قوس تاريخي فني في علاقة باللون هذية. اليوم باش نرجعوا لعام 62 العام اللي صارت فيه ثورة موسيقية كان عنوانها الأبرز الروك اند رول. ريترو

الزحمة يا دنيا زحمة للروك اند رول. واليوم مش نحكيه على الموسيقى هذية وباش نرجعوا للشتاء عام 62 اللي عاشت فيه بريطانيا ظهور ساعة موجة برد من شيرة وموجة موسيقية ولا ظاهرة موسيقية انتشرت في جميع أنحاء البلاد وغيرت فعليا في التوجه الموسيقي سواء كان للأصوات ولا المغنين ولا الفرق الموسيقية وللريتم بشكل عام. وفترة هذيك اجتاحت بريطانيا كيف ما قلت موجة برد كبيرة موجة صقيع، لكن الناس وقتها تحديوا الملل تحديوا الظروف هذية لمجرد أنهم يمشيوا للنوادي وقاعات الحفلات وين كانت تعزف موسيقى الروك اند رول باش يسمعوا باش يشطحوا، خاطر الموسيقى هذية فيها روح. موسيقى جات في أوج انتشار موسيقى جاز وخاصة الريدمان بلوز، وبدأت تظهر أسماء كيف ما كليف ريتشارد وإلا إيلين شابيرو، وبدأت تبرز مجموعات كيف ما البيتلز اللي ظهرت في ليفربول، وبالموسيقى نتاعهم جابوا كل أرجاء بريطانيا ومن ثم العالم ككل. الموجة هذه بدأت نوعا ما تنقص من احتكار الموسيقى الأمريكية، وربما النقطة هذية جسدوا ولا جسدتوا مواقف كيف ما موقف عاشوا الفنان بوب ديلان وقت اللي مشى باش يشارك في برنامج تلفزي في أمريكا بعنوان Play for Today، وقال وقتها قدام الجمهور العريض بريطانيا صحيح تعيش موجة برد كبيرة لكن فيها تخلقت ثقافة مضادة للثقافة الموسيقية الأمريكية، هكا قال. وفي البداية موسيقى روك اند رول جات كنتاج لتداخل موسيقى متنوعة كانت سيدة كيف ما موسيقى الجوسبيل كيف ما البلوز كيف ما الكانتري كيف ما جاز، وتميزت بإيقاعاتها الراقصة والمتمردة اللي شدت وقتها الشباب، وهذا ساهم في انتشارها السريع كظاهرة ثقافية غير مسبوقة. موسيقى اعتمدت على تشكيلة أساسية من الآلات كيف ما الجيتار إلكتريك كيف ما الجيتار باس كيف ما الدرامز، اللي موقفتنا مع موسيقى مختلفة صنعت اختلاف في المدونة الموسيقية العالمية ككل. ريترو

0: الموسيقى بكل الألوان في لقانا معكم وفي اختياراتنا في البلاي ليست. يا مرحبا، أهلا وسهلا بكم. نرجعوا لقواعدنا سلمين بعد الروك اند رول، نرجعوا شرقيا في الوقت هذي، ومن فقراتنا فقرة الريبريس.
1: وانا رمشي مدى النوم وهو
0: تشبع نوم. لهنا المشكلة، برمجني لكم أغنية عيون القلب رائعة الأبنودي ومحمد الموجي، ونجيت الأغنية هذية اللي بقات حبيسة الأدراج مدة 11 سنة، وسبب في كلمة تشبع هذية اللي جيت في نص الأبنودي، وقعدت مدة طويلة معناها سنوات هذوما الكل نجيت متردة باش تقول الكلمة هذية. الغبخيس تسموها بعد شوية بصوت أمل ماهر، وقبلها هو شنو قال الخال الشاعر عبد الرحمن الأبنودي على غنية وذكريات التعاون مع نجيت.
2: فنانة نجيت كفت الميزان الثانية في عمود عبد الوهاب، وطبعا الكفة الأولى عبد الحليم حافظ. يعتبروا نجاة عبد الحليم المدفعية الثقيلة لفناننا الكبير الأستاذ محمد عبد الوهاب. رحل عبد الحليم وفقدت نجاة الكثير من حماسها لإنجاز الأعمال اللي كانت داخلة فيها في منافسة مع عبد الحليم. ففي يوم لقيت المرحوم محمد الموجي بيقول لي عبد الرحمن نجات بتكلمني وبتقول اني عايز اشتغل، وانا خايف نقعد نضيع وقتنا وكده وما تغنيش. انا كنت ساكن في الوقت ده في الزمالك ورا بيت نجات، يعني كان ممكن نتخاطب انا والفنان نجات من الشبابيك الخلفي. فقلت له لا، هي كلمتني واظنها جاده جدا ويعني راغبه في انها تعمل عمل. والتقينا عند نجات. نجات لمن لا يعرف فنانة صعبة المراس، يعني هم يقولوا موسوسة وأنا أقول لا مش موسوسة، هي بس محسوكة، يعني كل لفظ لازم يعدي من شبكة ضيقة العيون، تحسس مش بس على اللفظ على الحرف كمان. وصعب التعامل معها، صعب لأنها فنانة رقيقة ومشاعرها خاصة جدا وهي ذاتية جدا، تعيش في عالم ذاتي، فلابد الغنوة تكون متوائمة معها توائم كامل. قعدنا، أنا فاكر أنا ومحمد الموجي قعدنا على الأرض كده على الموكيت، وقالت لي عبد الرحمن عايز أغني. قلت لها حاضر، يعني تغني؟ قالت لي شوف أنت غني. قلت لها والله أنت عمرك ما قلت موال، يعني ما سمعتكيش بتقولي موال، فانا حعمل لك موال من سطرين كده صغير كده نقوله، وبعدين اللي يفتح علينا ربنا بيه يعني ايه نقوله. وقد كان. وقلت عيون القلب سهرانه ما بتنامش، لا انا صاحيه ولا نايمه، ما بقدرش يبات الليل يبات سهران على رمشي، وانا رمشي مداء النوم وهو عيونه تشبع نوم، روح يا نوم من عين حبيبي روح يا نوم. قالت لي الله ده جميل قوي، واعتبر ان احنا هنغنيه ما عدا كلمة واحدة اللي هي تشبع، وهو عيونه تشبع نوم. شبع ده للبطن وللأكل وللحاجات دي. يا ستي طب اعمل ايه؟ مفيش ما لا بديل لكلمة تشبع نوم، يعني هو عيونه ايه؟ تطفح نوم، تطرش نوم، ملهاش، يعني هو عيونه تشبع نوم، وأنا رمشي مداء النوم وهو عيونه تشبع نوم. قالت طيب، يعني في آخر الغنوة نبقى نشوف. وبدأنا نقول بقية الغنوة، بقية الكلام اللي أنا كتبته. والحقيقة أنها مش عارف، كان في روح يعني في الغنوة دي، كان في روح، يعني أن أنا أقول انت تقول وتمشي وانا اسهر ما نمشي، يعني اللي ما بتسهرش ليله يا حبيبي سهرني يا حبيبي، حبك يا حبيبي بكتب على الليالي اسمك يا ما اعترضتش اطلاقا، لحد ما وصلت كمان واقول له حبيبي كل ما فيك حبيبي وحلو، صوتك حلو قلبك حلو، وحتى لما تتعبني واسهر لك سهرك حلو. ربنا فتح على الموجي، أنا أقول إيه، لحنها مثلا في يوم ولا في يومين، وهي كعادتها صدق ما خلصنا الغنوة وراحت هربانة من ورانا، سجلتها هي، كتبت نوتها هي وسجلتها هي، وظلت هذه الأغنية حبيسة الأدراج لأكثر من 11 سنة. دايما نجاة تعمل مشاكل، يعني دايما نجاة تعمل الغنى والغنى ممكن ما يطلعش للناس، يظل حبيس أدراج الفنانة الكبيرة نجاة.

الغفيز آخر فقراتنا، لكن آخر أغانينا نرجع بها لعام 90 ونرجع لأسطورة الجينيسيس، مجموعة جينيسيس بطبيعة، وفيل كولينز في أغنية من خامس ألبوم ليه Do You Remember. تحية الكامل الفريق اللي رافقني ورافقكم في سهرية الليلة، نجل عطية في الجانب التقني، معاذ في التنسيق، وألفة جمالي رافقتكم في الأعداد. وتخليكم على خير، إن شاء الله ديما تلقوا على خير وتصبح على خير الناس الكل.

0: بلاي ليست مع ألفة الجمالي.
1: إذاعة المنستير
0: كندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
1: إذاعة المنستير
2: 104.7.
3: همسات دافئة.

تعلمت الحب لأجلك، تعلمت العزف على وتر المشاعر من أجلك أنت حبيبي. كلماتك تبهرني حد الهذيان، همساتك تأسرني تملك الوجدان، نظراتك تبحر بي بلا شبآن. كيف لا وأنت الذي بحبك اعتليت عرش قلبي وملكته؟ عذوبة همسك، بلاغة كلماتك، بنضج فكرك ألهمته. حبيبي، ما كنت ولن أكون أن أنسى أو أتخلى عن حب بقلبي مكنون. يا أرق وأجمل ما رأته عيني، تعلمت الحب لأجلك، أنا بحبك مفتون. اخترتك من بين رجال البشر، اخترتك من بين رجال الريف والحضر. أراك هنا أراك هناك بين صفحاتي على ضفاف أوراقي، تسكن مخيلتي، تتراقص بأحداقي. حبك موشوم بقلبي،

أمام دخان الحنين صار قلبي يحترق، وتتعثر الأنفاس في صدري، وصوتي يختنق. وبهدوء غدت حياتي كالضباب، والشوق أصبح في روحي كأنشودة ذابت على ثغر الأيام لتنسحق. يغتال الهدوء يومي، وتجهش ذاكرتي بأيام مضت، وبملل رهيب أحاول الهروب من العتمة، ولكن رغما عني تؤانق الأنات جسدي وروحي. وقفت أحدق في الطريق، وخلف عيني جراح لا تفيق، ورائحة عطري تتوسد النسمات، محمولة كأشلاء غريق، وألمح الشمس تترك للضياع ثيابها، ويغوص منها السحر في دمء سحيق. وعلى كفي جلس العذاب، وراح في نوم عميق. ماتت على فمي ابتسامة عاشقة، فغدت بقايا من حريق. ما أتعس الدنيا إذا صرنا مع الأيام شيئا في الطريق. والبحر

لما ترفع الآلام قامتها أمامي؟ وإلى متى سيبقى الشوق يمد لي يده؟ أغوص في خيباتي وأتكئ على أناتي، وجراحي تداعب مبسلي، اليأس يحملني ويلقيني بقايا من ألم، تتبعثر الأحلام في أعماقي لتهوى فوق أشلاء الشموع، وفي قمة خذلاني أخذت أحدق في السماء، وكاد يغلبني البكاء، ولكن ملامحك ارتسمت أمام عيني بالسماء، فلونت عيني بفرح رغما عني، فرح يواسيني يلثمني بأطر كان يؤانق روحك منذ عمر. ولكن مهلا يا عزيزي، أتراك ما زلت تعشقني، أم أن طول البعد غير حالك لأكون مجرد ذكرى تزورك في ترحالك؟

أحببتك بصمت، أحببتك حبا هادئا كالليل، حبا قويا كالرياح، أحببتك بلا صوت، منحتك حبا بريئا وحنانا نقيا ومشاعر رقيقة. أحببتك حبا تجاوز كل الحدود، رغم أني أدركت بأنك لست لي ولست لك، ولكن شاء القدر أن يجمعنا معا. ربما جمعنا في المكان الخاطئ وفي الزمن الخاطئ، ولكن كتب لي أن ألقاك، أن أحزن معك وأبكي معك، كتب لي أن أحبك. أعرف أن الوداع سيأتي، شئت أم أبيت، اليوم أو غدا. أعلم أن لا أمل لحبي لك.

أم، أريدك أن تعلم بأنني سوف أنساك. ربما أقولها كبرياء، أو ربما سندا لقلبي الذي أخذته معك، وربما سأنساك فعلا، لا أعرف. فهكذا كان حبك يشتت أفكاري بين المنطق والخيال، بين الحلم والواقع، بين الهدوء والجنون، بين الثقة والحيرة. ولكني سأتمرد على قلبي وسأعلن أنا وهو راية الاستسلام، وسنبتعد. نعم، سأبتعد عنك لأن حبك ملأ قلبي حزنا وخوفا وضعفا. سأبتعد عنك لأن بعدي عنك أرحم بكثيرا من بقائي معك. سأبتعد عنك لأنني أحببتك بقوة فتماديت في تجاهلك. سأبتعد عنك، سأعلم قلبي القسوة، وسآخذ بيدي وأبتعد. وأنت كن كما تريد، وأحبب من تريد، ولكن قبل كل شيء تذكر روحا سكنت روحها. أعذرني، فقد أكون نصف إنسانة مجنونة إن تخليت عنك، ولكن يكفي أن أكون نصف إنسانة واقعية تعترف بالمستحيل وتؤمن.

اقرأني بين سطور تلك الرسالة. أعترف لذاتك وكيانك أن حبي لك مختلف جدا. لم يسكنني حب كحبك أبدا. لم أحب إنسانا كحبي لطهرك ونقائك. أشعر بالهدوء التام عندما أجدني بجانبك. أحاسيسي مختلفة ونبضي يتسارع بلقياك. وعندما تنطق شفاهك بكلمتي أحبك أستنشق حبك رائحة ريحان وعطرا فواحا. حبك جعلني وردة متفتحة بعد أن قاومت الذبول ولم أستطع. أتنفسك فرحا وعشقا وحباً.

تنظر إلى عيني وتقول: اكشفي عن مكنون قلبك من حب. أنظر إليك وأقول: أحبك يا أعظم الرجال، أحبك بعدد أحرف العاشقين، أحبك بمقدار السماء وملء الأرض، أحبك بعدد ما أمطرت السماء، أحبك بحجم الحروف التي ينطقها البشر كل يوم، أحبك حبا لا ينتهي أبدا. أتحدث إليك عن مقدار الحب الذي يسكنني وتهمس بأذني: أحبك يا ملاك القلب. أتعلم؟ أنت كل أشيائي وأشيائي كلها أنت. أنت الروح التي بين أحشائي، أنت النور لعيني الذي ينير دروبي، أنت الهوى الذي أستنشقه، أنت عطري، قلمي، ورقتي، أنت مصباحي ومسائي وفجري، أنت الماء، أنت الحياة التي أريد العيش فيها دون الابتعاد، أنت الرقة والعذوبة. أنظر لعينيك، أجدني أسكنك وأمتلك قلبك، وتقول: حبك يسكنني، أنت ملكة على عرش قلبي، أحبك بمقدار حبك لي وأكثر من ذلك بكثير، وأهمس بأذنك أعدك بحب لم يسكنك من قبل، أحبك وكفاك.

زرعت في قلبي هواك. قل لي سيدي كيف أنساك، وأنا يوم أحببتك وجدت في عينيك مرسى لقلبي، رأيت فيك أحلامي وكل آمالي، أسرني عقلك كلماتك، زرعت في قلبي هواك، مستحيل سيدي أن أنساك أو أن أرضى ببديل لهواك. مهما بعدت، مهما اختال البعد سنيني، مهما زرعت في قلب الأحزان، ستبقى أنت حبيبي، ستبقى فرحة قلبي، ذكرانا ستبقى عيدي، سأبقى أسطر اسمك بدمي وسأحبسك بشراييني، ستبقى تسكنني مهما طال غيابك عني، مهما طال الهجران ستبقى نور حياتي، يا كل الحاضر والآتي، ستبقى شعاع قمر ينير حياتي، وسيبقى لقاؤك أجمل أحلامي.

0: ولكن يا ترى من أنت يا حبيبي؟ أحببتك دون لقاء، أحببتك يا صورة في خيالي، يا نبضا في قلبي، يا أسطورة في حياتي. حبيبي أتخيلك وأشتاق إليك، أحن إليك وأراك بعيوني، لا تغيب عن جفوني. أراك قمرا في المساء، أراك نسمة تمر في حياء. أنظر للنجوم لأرى نورك منتشرا في سمائي، ينير مسائي. حبيبي أنت نور يضيء ظلامي، أنت حب يبعد العذاب عني، أنت حب يقرب البعيد مني، فأنت الحلم البعيد الساكن بين أنجم الخيال. يا وردا انتشلني من عالمي
1: همسات دافئة.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة وتت

0: سيد الهاني على الموجة 104.7.
1: قالت لي بكرة وداحنا بكرة، لو صدقت تبقى مش بياني، لو خلفت مش هقول ناسياني، لو صدقت تبقى مش بياني، لو خلفت مش

تستنى فجر، كان بدي تستنى شوية وعرفك بيا.

The

0: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7
1: 104.7

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة يتلو ما تيسر من سورة البقرة.

0: العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة ما تيسر من سورة البقرة.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
1: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

من أذكار الصباح. يا رب، إن قل زادي في المسير إليك فلقد حسن ظني بالتوكل عليك. يا رب، إن لم أعوذ بعزتك فبمن أعوذ؟ وإن لم ألذ بقدرتك فبمن ألوذ؟ يا رب، قد ألجأتني الذنوب للتشبث بعفوك، وأحوجتني الخطايا إلى استفتاح أبواب صفحك، ودعتني الإساءة إلى الإناخة بفناء عزك. يا رب، حملتني المخافة من نقمتك على التمسك بعروة عطفك، وما حق من اعتصم بحبلك أن يخذل؟ فلا تخلنا يا رب من حمايتك. يا رب، اجعلنا في كنفك واحرسنا بعينك التي لا تنام. اللهم جنبنا الآفات ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنزل علينا من سكينتك، وغشي وجوهنا بأنوار محبتك. برحمتك يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. صدق الله العلي العظيم.

هو النبي صالح عليه السلام ابن عبيد ابن ماسخ ابن عبيد ابن حادر ابن ثمود ابن عابر ابن إرم ابن سام ابن نوح عليه السلام. أرسله الله سبحانه وتعالى إلى قوم ثمود الذين يسكنون الحجرة بين الحجاز وتبوك، فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأن يخلعوا الأصنام والأنداد، وأن لا يشركوا بالله شيئاً.

0: لك العزة والمجد يا آلهة ثمود المقدسة. تبارك الإله صمود رب الأرزاق والرخاء، وجل الإله صد رب الغياث والنصر، وتعظم الإله هرى رب الخير والجبروت.
1: رحماك يا آلهتنا العوالي، أسألك الرزق والعافية، أسألك اليسر والعون يا آلهة ثمود العظيمة. الأمان الأمان أيتها الآلهة المباركة.
0: خذي بأيدي عبادك المخلصين هؤلاء أيتها الآلهة العزيزة، فإنهم لا ملجأ لهم إلا إليك، إنهم قصدوك لائذين برحمتك وعطفك أن تستجيبي لدعائهم وأمانيهم، بعد أن يضعوا تحت نصبك المقدس قرابينهم ونذورهم دون ريب. أليس كذلك يا بني ثمود؟
1: بلى بلى يا صاحب الأوثان، بلى بلى يا حباب، جئنا بنذور وقرابين نفيسة لآلهتنا.
0: إذن كونوا على يقين راسخ وإيمان حق بأن الآلهة الكريمة لا شك آخذة بدعائكم إلى جادة التحقيق والاستجابة والقبول، وأنا بعد منذ الآن أهنئكم بتحقيق آمالكم أيها الناس الطيبون.

0: الحق أن هذه السنة يا بني ثمود سنة خصب ورخاء على مدينتنا حجر وأهليها، فرعاتنا باتت أغنامهم ومواشيهم سمينة، وأصحاب الحوانيت اكتظت خزاناتهم بالسلع النادرة الطيبة، والكل مرتقب موسم الوفود التي ستعبر إلى البيت الحرام خلال مدينتنا حجر.
1: وأكثر هؤلاء الوفود لا يفضلون شراء ذبائحهم وقرابينهم ونذورهم إلا من مدينتنا، فلقد شاع منذ زمن بعيد بين الحاضرة والبادية يا ذؤاب أن مدينتنا حجر هي موطن البضائع الجيدة، ولا يليق بالنذور والقرابين التي تساق إلى البيت الحرام إلا أن تكون مشتراة من مدينتنا.
0: أجل يا جندع، وفي نيتي أن أزيد من ضرائب تجارنا لهذا الموسم لينعم ملأ ثمود وأشرافها بقسطهم من هذه الضرائب.
1: لا لا لا لا، أنا لا أوافقك هذا الرأي يا ذؤاب.
0: ولم يا جندع؟ ألست واحدا من أشرافنا؟ ولا ريب أنك ستكون ذا حظ مما يغدقه تجار حجر على الملأ والأشراف.
1: دعنا نكون بالمرصاد لتجارنا يا ذؤاب، فإنهم بالغوا بأثمان بضائعهم لوفود البيت الحرام، كان حقيقا علينا حينئذ أن نرفع ثمن الضرائب عليهم.
0: لا بأس، رأي حكيم ولا غبار عليه.

0: ما هذا ما لقد أفزعتني يا صالح بن عبيد، ألا تستوقفني بسكينة وهدوء كما يفعل الناس الذين يبجلونني ويقيمون لي وزنا هنا في مدينة حجر؟ على أي حال، إن كان لك عندي حاجة أو سؤال فهاته، ولا تسف في الكلام.
1: كان النبي صالح عليه السلام يريد أن يبدأ دعوته من صاحب الأوثان حباب، ذلك الرجل الذي يهابه قوم ثمود ويفعلون ما يأمرهم، لأنه الوساطة بينهم وبين الآلهة الأوثان كما يزعم هو لهم. وكان النبي صالح عليه السلام يأمل أن يهتدي هذا الرجل قبل الناس جميعا، كي يختصر له عناء الشق الأكبر من الدعوة إلى الله. فبدأ النبي صالح يلقي عليه بعض الأسئلة ليستدرجه بدءه.

0: هذه الأسئلة المخيفة المرعبة يا صالح؟ أوتقصد أن الآلهة العظام عاجزة عن خلق أضأل مخلوق؟ لا لا لا لا لا, لا ريب أن الجنون بدأ يدب في رأسك يا رجل. استغفر الآلهة المقدسة وثب إلى رشدك قبل أن تمسك بسوء. أنا أنصحك والآن ابتعد عن طريقي يا صالح. ابتعد ودعني أنصرف قبل أن تفقدني صوابي.
1: هذه المرة العاشرة منذ 3 أيام خلت، أقصد حانوت صالح بن عبيد البزاز، فلا أجده يا أمي. ترى ما الذي حدث لهذا الرجل الطيب الأمين؟
2: الطيب الأمين؟ يا لسذاجتك يا غنمة، لا أريد الخوض في الحديث عن صالح هذا، ثم إن خزانة ثيابك مملوءة يا شقية، فما تصنعين بالجديد؟
1: لا أخفيك سرا يا أمي، لست بحاجة إلى قماش أو ثياب، بل حاجتي هي أن أقصد حانوت صالح لآنس وآمن بحديثه وخلقه وحسن أدبه مع الناس. رأسي يا أمي، اتركي رأسي.
2: أيتها المنحوسة الغبية، لا أريدك أن تذكر اسم صالح هذا في داري بعد اليوم، أفهمتي؟
1: حسنا اتركي رأسي يا أمي.
2: هيا انصرفي من أمامي، اغربي. ذؤاب، أخبرني ما صنع القوم مع صالح.
3: ولكن رأيتك تضربين ابنتنا غنم يا جوذة، ففيما كان ذلك؟
2: دعك منها الآن واخبرني عن أمر صالح.
3: أرسلنا إلى صالح في نادي القوم وحذرناه من مضايقته لحباب صاحب الأوثان، وإلا سنوغل في قطيعته بين أهل المدينة ونؤذيه شر أذن.
2: حسنا فعلتم يا كبير أشراف حجر. أجل، لا ينبغي لأحد أن يشاكس صاحب الأوثان مهما يكن.
4: غدا نلتقي.

0: في رحاب الأنبياء. تمثيل سامي قفطان، عبد الستار البصري، سهى سالم، سمر محمد، حسن عبد، فارس عجام، ولجين راسم الجميري. الكاتب سلام الأوسي. التسجيل والمونتاج محمد صبيح. في رحاب الأنبياء، إخراج مظفر سلمان.
1: توكل على المولى وابدأ نهار جديد.
2: نهار الخير في إذاعة المنستير.

دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتودد إلى أصحابه ومن هم حوله، فمن ذلك ما روته عائشة رضي الله عنها من أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال: بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة. فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه، فلما انطلق الرجل قالت له عائشة: يا رسول الله، حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا، ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، متى عاهدتني فحاشا؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. قال ابن الجوزي: هذا إنما فعله رسول الله على وجه المداراة، فسن ذلك لأمته، فيجوز أن يستعمل مثل هذا في حق الشرير والظالم. وقال ابن بطال: المداراة من أخلاق المؤمنين، وهي خفض الجناح للناس ولين الكلمة وترك الإغلاظ لهم في القول، وذلك من أقوى أسباب الألفة. ومن ذلك تودده صلى الله عليه وسلم لمن حوله بتبشمه في وجه أصحابه ودعائه لهم. فعن جرير رضي الله عنه قال: ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي، ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل، فضرب بيده على صدري وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. ومن تودده صلى الله عليه وسلم أنه كان يمر بالصبيان فيسلم عليهم، وكان إذا لقيه أحد من أصحابه قام معه فلم ينصرف حتى يكون الرجل هو الذي ينصرف عنه، وإذا لقيه أحد من أصحابه فتناول يده ناوله إياها فلم ينزع يده منه حتى يكون الرجل هو الذي ينزع يده منه، وإذا لقي أحدا من أصحابه فتناول أذنه ناوله إياها ثم لم ينزعها حتى يكون الرجل هو الذي ينزعها عنه. ومن تودده صلى الله عليه وسلم أيضا لأصحابه أنه كان يأتي ضعفاء المسلمين ويزورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم. أين نحن الآن معشر المسلمين من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

0: أحلى الصلاة
1: على النبي،
0: قولوا معايا
1: بالنبي
0: ما أحلى الصلاة
1: على النبي.
0: ألفين صلاة ألفين صلاة.

مسك الختام وسيرة المحمدية ومعان عظيمة وشخصية اعترف بها العالم أجمع أنه ما مر على الدنيا مثلها على مدى العصور والأزمان. مسك الختام برنامج يومي نعيش خلاله مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، من إعداد أماني عبد الرحمن الفايز، التقديم حسن السعدي. مسك الختام، إخراج وهيب الجزاف.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأعزاء. ومسك الختام ولقاءات يومية مع السيرة المحمدية. أعزائنا، التقى جيش المسلمين بجيش المشركين في بدر وبدأ القتال، وسقط من سقط قتيلا أو جريحا، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يلح في الدعاء ويسأل ربه النصر والثبات، وبالغ في الابتهال حتى سقط رداؤه عن منكبيه الشريفين، فرده عليه الصديق وقال: حسبك يا رسول الله، ألححت على ربك. وأغفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة واحدة، ثم رفع رأسه فقال: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل على ثناياه النقع، أي الغبار. وفي رواية ابن إسحاق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر يا أبا بكر، أتاك نصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقودها وعلى ثناياه النقع. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب العريش وهو يثب في الدرع ويقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. ثم أخذ حفنة من الحصباء فاستقبل بها قريشا وقال: شاهت الوجوه، ورمى بها في وجوههم، فما من المشركين من أحد إلا أصاب عينيه ومن خريه وفمه من تلك القبضة. وفي ذلك أنزل الله: وما رميت إذ رميت

حينئذ أيها الأعزاء، أصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جيشه أوامره الأخيرة بالهجمة المضادة، فقال: شدوا، وحرضهم على القتال قائلا: بأبي هو وأمي والذي نفس محمد بيده، لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. وقال وهو يحضهم على القتال: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام: بخ بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. وكذلك سأله عوف بن الحارث ابن عفراء فقال: يا رسول الله، ما يضحك الرب من عبده؟ قال: غمسه يده في العدو حاسرا. فنزع درعا كانت عليه فقذفها، ثم أخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل.

وحين أصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بالهجوم المضاد أيها الأعزاء، كانت حدة هجمات العدو قد ذهبت وفتر حماسه، فكان لهذه الخطة الحكيمة أثر كبير في تعزيز موقف المسلمين، فإنهم حينما تلقوا أمر الشد والهجوم وقد كان نشاطهم الحربي على شبابه، قاموا بهجوم كاسح مرير، فجعلوا يقلبون الصفوف ويقطعون الأعناق، وزادهم نشاطا وحده أن رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يثب في الدرع وقد تقدمهم، فلم يكن أحد أقرب من المشركين منه وهو يقول في جزم وصراحة: سيهزم الجمع ويولون الدبر. فقاتل المسلمون أشد القتال ونصرتهم ملائكة الرحمن.

وفي رواية ابن سعد عن عكرمة قال: كان يومئذ يندر رأس الرجل لا يدرى من ضربه، وتندر يد الرجل لا يدرى من ضربها. وقال ابن عباس: بينما رجل من المسلمين يشتد في إثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالصوت فوقه، وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم. فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت، فاخضر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة.

إلى هنا ونصل لختام لقاء اليوم من مسك الختام، ولكن الأحداث ما زالت مستمرة، نستكملها في الغد إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ختامنا مسك عطرناه بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وحتى يحسن لنا الختام ويكون مسك الختام بلقاء النبي وصحبه في جنة الحق التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، في الغد لنا موعد يتجدد مع مسك الختام، مع تحيات أماني عبد الرحمن الفايز، حسن السعتي، وهيب الجزاء.
1: وصلنا إلى نهاية هذه الحصة من دعاء الكروان، متابعة ممتعة لبقية برامج إذاعة المنسير، ويوم سعيد للجميع.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: الصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل، نور الصباح.
4: أحباب إذاعة المنستير، أهلا بكم في هذا الصباح الجديد. سعداء أن نسافر معكم في رحلة أخرى نحو نور النهار. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده، إليه نسعى وبه نستعين. فاللهم في هذا الصباح ارزقنا الرضا والقناعة بما قسمت لنا، واجعلنا من الشاكرين لنعمك علينا ولطفك بنا وعفوك عنا. أسعد الله صباحكم بتاج الصحة ونعيم العافية وحسن الرضا وجميل الصبر ولطف الستر وصلاح الأمر وبركة العمر. اللهم ربي اجعل هذا الصباح مباركا تستجاب فيه دعواتكم وتتحقق فيه أمانيكم وترفع فيه درجاتكم. اللهم إنا نسألك صباحا مبشرا جالبا لنا كل خير دافعا عنا كل شر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صباحا يملأه توفيقك وتحرسه عنايتك وترعاه رحمتك وتظلله محبتك الدائمة يا أرحم الراحمين.

متابعينا في كل مكان، هذه إذاعة المنستير وعلى ضفافها يرافقكم صوت الحبيب مرموش. أسعد الله صباحكم بكل الخير والبركة. أخي في الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. لا يؤمن عبد

مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويتفحص معانيه، مثل الأترهجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. أما مثل الذي يتعلم العلم ثم لا يحدث به أحدا كمثل الذي يكنز الكنز ثم لا ينفق منه شيئا. العلم نور وأمانة، فلا تتركوه يضيع من بين أيديكم دون أن يضيء دروبكم ودروب الآخرين.

0: نور الصباح.
1: عش في حدود يومك ولا تبكي على ما فات، واترك المستقبل حتى يأتي، ولا تلق بالا لكلام الحساد، وتوكل على الحي الذي لا يموت فهو حسبك، وكفى هموما وغموما وأحزانا. ولا تنسى، تضرع والجأ إليه فهو الراحة والسكينة.

صديقي في هذا الصباح الندي، إذا صحبت أبناء الدنيا جذبوك إليها، وإذا صحبت أبناء الآخرة جذبوك إلى الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فكما تختار لنفسك المآكل الطيبة التي لا ضرر فيها والزوجة الصالحة، فكذلك لا توادد إلا من يعرفك على الطريق الصحيح إلى الله سبحانه وتعالى. واعلم أن لك ثلاثة أخلاء: أحدها المال تفقده عند الموت، والثاني العيال يتركونك عند القبر، والثالث عملك لا يفارقك أبدا الدهر.

رفيق نور الصباح، إن كانت الذنوب منفتحة في وجهك فاستغث بالله والجأ إليه وقل: اللهم أنقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة، ولا تتردد في مراجعة أفعالك وأقوالك كل يوم جديد. أتريد أن تجاهد نفسك وأنت تقويها في نفس الوقت بالشهوات حتى تغلبك؟ ألا فقد جهلت؟ فالقلب شجرة تسقى بماء الطاعة وثمراتها مواجيدها، فالعين ثمرتها الإبصار والاعتبار، والأذن ثمرتها الاستماع للقرآن، واللسان ثمرته الذكر، واليدان والرجلان ثمرتهما السعي في الخيرات.

أيها الأحبة، إن من سنن الله في الدنيا أن جعلها دوارة، حيث تدور الدوائر على الإنسان، فمهما فعل وأينما كان، كل إنسان سيشرب من الكأس التي سقى منها غيره. الإساءة إساءة، والإحسان إحسانا. من كسر غيره كسر، ومن جبر غيره جبر، ومن قسى قسى الله عليه، ومن لان ألان الله له القلوب، بل ألان له الصخرة. وما حفظت دعسة إبراهيم عليه السلام في المقام المكرم إلا لأنه ألان قلبه لله، فألان الله تعالى الصخرة تحت قدميه.

أحبتي الكرام، نحن حين نعامل الناس اليوم فإننا نختار الناس الذين سيعاملوننا غدا، فما نحن إلا زراع نحصد بمرور الوقت ما زرعناه اليوم كيلا بكيل، ولا أحد أعدل ولا أحد أوفى ولا أحد أكرم من الله العزيز القدير. فأحسنوا سقي الناس اليوم تحسنون مشاربكم غدا.

0: أيها الأحبة، في الحب قد نعطي دون حب، لكن لا يمكن أن نحب دون عطاء. وإن كان جمال الحب في العطاء، فإن عظمته في تجاوز الأخطاء. العطاء هو أن تنزع من قلبك كل حقد وتعطي بحب معنويا وماديا من يستحق عطاءك دون أن تنتظر منه جزاء ولا شكورا. فقط كن رحيما وكريما في عطائك، ولا تكن من الجاحدين. في هذه الحياة الناس نوعان، نوع يراك طيبا فيحبك، ونوع يراك طيبا فيستغلك. أما أنت فكن كيسا عطوفا لينا، كن محبا مخلصا، ولا تؤذي قلبا صادقا رق لك ولحالك. فلحظات العطاء والود لها عليك ألف حق، لأنه لا أحد يعلم حجم ما بداخلنا من الشعور بالحب والامتنان. فمهما كنا من الخارج صامتين، ففي القلب قد تكمن حياة كاملة من الأسى والأنين، وقد تختفي حياة أخرى تشتعل من فيض العاطفة الرقيقة في هدوء وسكون. ومهما كنا من الخارج صامتين ساكنين هادئين، قد نعثر في أعماقنا في لحظة صفاء ونقاء مع ذواتنا على أنهار من الحزن واللوعة، أو على بحار من الحب والحنين.
1: لا تهتمي في إيقاع الوقت وأسماء السنوات، أنت امرأة تبقى امرأة

0: سوف يظل حنيني أقوى مما كان وأعنف مما كان. أنت امرأة لا تتكرر في تاريخ الشعر وفي ذاكرة الزنبق والريحان.
1: نور الصباح
2: لكل المستمعين، نقول العطاء ينقي الإنسان ويرتقي بنفسه من شوائب النفس الخبيثة، فهو هبة ربانية وهبها الله لعباده ورزقهم نعمة الاستمتاع بها. هذه الكلمات نرددها عن العطاء في الحياة، فأعمار الأمهات لا تقاس بالسنين بل بما استودعه الله في قلوبهن من خير العطاء، والرجل المثالي يشعر بالمتعة في إسداء المعروف للآخرين. والمبلغ الذي أعطيته لمن يحتاجه ليس هو المهم، ما يهم هو ما يمثله هذا المبلغ في حياتك. لم يجلب العطاء فقرا على أحد أبدا، من أعطى وقت الحاجة كانت عطيته مضاعفة. أصدقاء رحلة الصباح، العطاء يفتح الطريق أمام الأخذ، فطوبى للذين يعطون دون أن يتذكروا ويأخذوا دون أن ينسوا. لذا عليك الزرع قبل أن تتمكن من الحصاد، كذلك يجب أن تعطي قبل أن تتمكن من الأخذ. نحن نعطي لنحيا، لأن الامتناع عن العطاء سبيل الفناء. لا تعطي صديقي المستمع الآخرين ما ترغب أنت أن يعطوك إياه، فقد تختلف الميول والأذواق. وقد قالت الحكمة: ليصمت من أعطى وليتكلم من أخذ. فالذي يعطي بسرعة يعطي مرتين. كم جميل أن تعرف معنى العطاء، والأجمل أن تعطي، فعليك الزرع قبل أن تتمكن من الحصاد.

تأكد مستمعي الكريم أن ما تحيط نفسك به له أثر عميق عليك، يتبدى بين طيات شخصيتك مع مرور الزمن، والعاقل من اختار بعناية مفردات عالمه. يقول أحد المفكرين: اعلم أن لكل صديق ترافقه، ولكل مكان تحل به، ولكل كتاب تقرأه، وكل رأي تسمعه، ولكل من ذلك وغيره أثر شديد على نفسك قد لا تنتبه إليه وقد لا تحس به، لكنه موجود كالبذرة الصغيرة في الأرض، ستكبر وتنمو وتبسط سلطانها على ما تربيت ونشأت عليه. فتخيروا أصدقاءكم وانتقوا جيدا رفاقكم، تطمئن نفوسكم وتسلموا من شر البلية والأذى.

0: عروس البحر، إذاعة المونستي. إذاعة المونستير.
1: أيها الأحبة، هذه إذاعة المونستير، ومنها نواصل السفر معكم في رحاب الكلمات مع أجمل تحيات لحبيب مرموش. صباحكم فرح وسرور وتوكل وجمال. يقال إن ملكا كان يحكم دولة واسعة وكبيرة جدا. أراد هذا الملك أن يخرج يوما في رحلة طويلة ليجوب أرجاء مملكته ويتعرف عن قرب على منجزاتها وساحاتها ومبانيها، لكن قدميه تورمتا وآلمتاه خلال تلك الرحلة الشاقة، لأنه مشى طويلا في الطرق الوعرة. لذلك أصدر قرارا قبل رجوعه ينص على تغطية جميع شوارع وطرقات دولته بالجلد الناعم، لكن أحد مستشاريه كان ذكيا فأشار عليه برأي سديد، وهو وضع قطعة صغيرة من هذا الجلد الناعم تحت قدمي الملك فقط. فكان في كلامه معنى وعبرة وفكرة أعجبت الملكة، ومن يومها بدأ الناس في انتعال الأحذية. ومن هذه الحكاية نستخلص حكمة العقل وحسن التدبير.

قد يسيء بعض الناس بك الظن، وقد يظنك آخرون أطهر من ماء الغمام، ولن ينفعك هؤلاء ولن يضرك أولئك أبدا. المهم هو حقيقتك وما يعلمه الله عنك، فلا تهتم لما يحاك وما يقال من حولك. أنت تعرف من أنت، والله أعلم بحالك ونيتك وبما يعتمل في صدرك، فأصلح ما بينك وبين الله وما بينك وبين نفسك، ثم امضي مطمئنا في سبيل الحياة.

صديقي، تدرب على السكينة والرضا وأنت تستقبل نهارا جديدا. تدرب على أن تكون ممتلئا بما لديك من جمال. تدرب على حب الأيام الهادئة الجميلة التي تنام فيها دون مسكنات ودون مراهم أو وجع أو ندم على ما فات. عود نفسك على الصباحات التي تشرق فيها مع الشمس الجميلة مطمئنا على ذاتك وحياتك وأحبتك وكل أمنياتك. أنسكم في هذه الفسحة الصباحية صوت لحبيب مرموش وأنغام سامي مطاوع. إلى اللقاء.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح.
1: هيا السادسة صباحا على موجاتنا. صباح الخير، تحيي تونس اليوم السبت ذكرى 69 لعيد الجمهورية، تاريخ اعتماد النظام الجمهوري والتخلي عن حكم البايات في 25 من جويلية 57 و900 وألف، محطة فارقة انطلق معها التأسيس للدولة الحديثة استنادا إلى قيم المواطنة والحرية والعدالة. ففي مثل هذا اليوم ألغي المجلس ألغى المجلس القومي التأسيسي المنتخب في 25 من مارس 57 و900 وألف باسم الشعب، ألغى النظام الملكي وأعلن النظام الجمهوري ليكون الزعيم لحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية التونسية. ومثل إعلان الجمهورية سنة 57 و900 وألف تتويجا لمسار نضالي وطني طويل خاضه الشعب التونسي ضد المستعمر الفرنسي منذ 81 و800 وألف. أعلن البريد التونسي أن مكاتب البريد التي تؤمن حصة عمل أيام السبت من الساعة 9 صباحا إلى منتصف النهار وخمس عشرة دقيقة ستواصل عملها بصفة استثنائية اليوم السبت 25 من جويلية الموافق لعطلة عيد الجمهورية، وذلك لتمكين المواطنين وخاصة أصحاب جرايات التقاعد من سحب جراياتهم في الأجل المحددة. أوضحت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أن البلاغ الذي يروج بخصوص برمجة انقطاع كلي للتيار الكهربائي بكل جهات البلاد نتيجة القيام بأشغال صيانة على الشبكة اليوم لا أساس له من الصحة، ودعت الشركة كافة حرفائها ووسائل الإعلام إلى اعتماد البلاغات الصادرة حصريا عبر موقعها الرسمي وصفحتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي وعدم الانسياق وراء الإشاعات أو إعادة نشرها. ختاما، توقع المعهد الوطني للرصد الجوي أن تسجل درجة الحرارة تراجعا ملحوظا مع بداية الأسبوع المقبل لتعود إلى مستوياتها العادية، وذلك بعد موجة حر تتواصل خلال نهاية الأسبوع الجاري مع تحول التيارات الهوائية إلى القطاع الشمالي. وأوضح المعهد في نشرة لمتابعة الوضع الجوي أصدرها أن درجات الحرارة ستعاود الارتفاع نسبيا اليوم السبت 25 وغدا الأحد 26 من جويلية خاصة بالشمال. نهاية الموجز بعد قليل. بشائر الصباح مع محمد، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: يا إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ

جديد من بشائر الصباح لصبحية السبت 25 جويلية 2026. السلام عليكم وين ما كنتوا موجودين. هذه صبحية جديدة ونهار جديد نبدأوه مع بعضنا. إن شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل. كما العادة رفقكم انتوا حتى للتسعة ثلاثة سوايع مع الأخبار مع الفقرات اللي تعودتوا بهم والغنيات اللي إن شاء الله يعجبوكم. وهذه تحية توصلكم من عند نجلة عطية بن محمد اليوم الموجودة معنا في الإخراج، محمد بيار معكم في الأعداد والتقديم. بعد شوية ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم وتستناو بقية فقرات ساعتنا الأولى، لكن قبل نبدأ كما العادة مع فيروز. شكرا على اختياركم إذاعة المنستير، مرحبا بكم في بشائر الصباح حتى للتسعة.

ستة وخمسة وعشرين دقيقة وقيت باش ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم. المتوقع أنه تشهد درجات الحرارة ارتفاع طفيف بالشمال وتكون في استقرار ببقية المناطق. الطقس باش يشهد اليوم سحب قليلة على كامل البلاد، تكون أكثر كثافة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، مع أمطار مؤقتا رعدية. بالنسبة للريح تكون من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية، ثم تدريجيا ببقية السواحل وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر يكون مضطرب فشديد الاضطراب الشمال ومتموج فمضطرب ببقية السواحل. بعد ساعة ونص تقريبا تو نمشي للمعهد الوطني للرصد الجوي ناخذ أكثر تفاصيل على أحوال طقس اليوم ونهاية الأسبوع، نشوفه إن شاء الله كيفاش باش يكون. نواصل مع الغنيات ونرجع لكم مع بقية فقرات ساعتنا الأولى من بشائر الصباح. مرحبا بكم وشكرا على الاستماع.

0: الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، عالموجة 99.
1: 99 مع كل صباح جديد نتوكلوا على المولى ونقولوا يا فتاح يا عليم،
2: يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم،
1: يا فتاح يا عليم،

0: صباح النور، صباح الخير، نهاركم أسعد ليام، صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي. صباح الخير.
0: كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشائر الخير.

0: تفكروا في الكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول بوركيبا قالنا كذا.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
2: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
3: I have a dream. حدث في مثل
4: في 25 جويلية من كل سنة تحتفل تونس بعيد الجمهورية وذكرى الإعلان عن النظام الجمهوري سنة 1957 بعد أشهر قليلة من الاستقلال ولادة الدولة الوطنية الحديثة. كانت قرار تاريخي خذه المجلس القومي التأسيسي ومن بعد يصبح لحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية التونسية. إعلان الجمهورية جاء في ظرف دقيق كانت فيه البلاد تواجه تحديات كبيرة، نسب أمية تجاوزت 80%، خدمات صحية محدودة، اقتصاد هش وبنية تحتية متواضعة، إضافة إلى مؤسسات دولة كانت مازالت في طور التأسيس. ومنذ ذلك التاريخ ارتبطت الجمهورية بمشروع بناء الدولة، فتبنات المدارس في مختلف الجهات، تراجعت الأمية وتم إنشاء الجامعة التونسية، وأيضا تطورت المنظومة الصحية وتأسست الإدارة وشهدت البلاد إصلاحات اجتماعية بارزة، أيضا من أهمها مجلة الأحوال الشخصية اللي مثلت محطة فارقة في تاريخ تونس الحديث. اليوم وبعد أكثر من 7 عقود معركة التونسيين اليوم ماهيش بناء الدولة من الصفر، بل أصبحت معركة الحفاظ على مكاسبها وتطويرها. تحديات البارح كانت تتمثل في الجهل، في المرض، في غياب المؤسسات، لكن تحديات اليوم تتمثل في إنعاش الاقتصاد، مقاومة البطالة، وتحقيق العدالة الاجتماعية. الاحتفاء بعيد الجمهورية ما يلزمش يكون مناسبة لاستحضار الماضي فقط، وإلا لتجاهل الصعوبات الراهنة، بل بتكون فرصة لقراءة التاريخ بوعي والاعتراف بما تحقق من إنجازات، والإقرار أيضا بأنه الجمهورية لا تكتمل إلا عندما تقترن الدولة القوية باقتصاد قوي ومؤسسات ناجعة. كل عام وتونس وشعبها حيين بخير، كل عام والأمل إن شاء الله يكون متجدد، وتقعد الجمهورية إطار جامع لكل التونسيين وقادرة على مواجهة تحديات الحاضر وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة إن شاء الله. 46 دقيقة مازلنا مواصلين معكم، نرجع لكم بعد شوية مع جولتنا الصباحية في صباح بلا حدود مع أخبار العالم.
0: تفكروا في الكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول بوركيبا قالنا كذا.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
2: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
3: I have a dream.
5: حدث في مثل هذا اليوم.

0: صباح بلا حدود.
1: 46 دقيقة وقيد جولتنا الصباحية مع أخبار العالم، والبداية من موقع الجزيرة بونيت اللي تكتب: اليوم قد يحدث خلال 48 ساعة، زيلينسكي يحذر من هجوم روسي كبير على أوكرانيا. من العناوين الأخرى: ترامب يفتح ملفات الحرب خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، وعلى حافة الانفجار الاحتلال يجتاح الضفة والمستوطنون يصاعدون هجماتهم. نمشي إلى موقع فرانس 24 اللي تكتب: الحوثيون يعلنون مسؤوليتهم في هجوم صاروخي على السعودية بعد ضربات نفذتها الرياض. ومن العناوين الأخرى: فرنسا حرائق الغابات تجتاح جنوب غرب البلاد وتجبر عشرات الآلاف من السكان على إخلاء منازلهم، وإسبانيا أيضا حريق مدريد في ذروته والسلطات تعلن استحالة إخماده. من العناوين الأخرى: الأمم المتحدة: نساء مدينة الأبيض بالسودان عالقات بين الموت والاغتصاب. نمشي إلى موقع البي بي سي: التحالف بقيادة السعودية يضرب مواقع عسكرية في اليمن، وترامب لم يقرر بعد هجمات أوسع ضد إيران، واتفاق واشنطن النووي مع السعودية يتخلى عن مطالب أمريكية راسخة. نمشي إلى موقع سكاي نيوز العربية: ترامب يتوعد بعقاب عسكري كبير وغموض يكتنف التهدئة، وترامب أيضا يكشف موعد زيارة نتنياهو. ومن العناوين الأخرى في نفس الموقع، ونختم بترامب: إيران تتواصل معنا لكنها ليست مستعدة للتوصل إلى اتفاق. كانوا هذا بعض الأخبار وبعض العناوين اللي تنجموا تقرأهم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود، نوصل معها للستة واثنين 50 دقيقة بعد تقريبا 8 دقائق من توا. موعدكم مع أخبار السبعة ونرجع لكم في ساعتنا الثانية، خليكم معنا ما تبعدوش.
0: صباح بلا حدود.

0: تمام، السابعة صباحا على موجاتنا. ومنها نجدد لكم تحية صباحية ونقدم لكم موجز الأخبار. استدعى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وبتكليف من رئيس الجمهورية سفيرة فرنسا بتونس لإبلاغها احتجاجا شديد اللهجة على إثر ما ورد في الحوار الذي أجرته إحدى القنوات العمومية الفرنسية مؤخرا مع أحد المطلوبين للعدالة التونسية وما تضمنه من مساس بسيادة الدولة التونسية واستهداف لأمنها القومي ولمؤسسات ودعوى صريحة للفتنة والاقتتال الداخلي. بين صهيل الخيول البربرية والعربية الأصيلة وهتافات الجماهير العريضة انطلقت في مدينة بوحجلة من ولاية القيروان فعاليات الدورة 31 للمهرجان المغاربي للفروسية بمشاركة أكثر من 60 فارسا وفارسة توافدوا من مختلف ولايات الجمهورية رسموا على المضمار لوحات ملحمية تحتفي بالخيل وتترجم عمق الموروث الثقافي اللامادي للجهة. اعتبرت المديرة التنفيذية لمنظمة غرين بيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا غوا نكت أن قرار تونس إتاحة تركيب أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات للألواح الشمسية يمثل خطوة تفتح المجال أمام حلول طاقية لا مركزية أكثر مرونة. تؤمن مكاتب البريد التونسي استثنائيا اليوم السبت 25 من جويلية الموافق لعطلة عيد الجمهورية حصة عمل لتمكين المواطنين وخاصة أصحاب جرايات التقاعد من سحب جراياتهم. نفذت وحدات جيش الطيران 55 تدخلا خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 24 من جويلية الجاري في إطار دعم عمليات إخماد الحرائق. ختاما، نعى اتحاد الكتاب التونسيين فقيد الساحة الثقافية التونسية الكاتب أحسن نصر الذي وفته المنية عن سن يناهز 89 سنة. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunasir.org.

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان

0: ما زالت البركة.
1: نجات بوزيق الزرابي قبل والله ما تتكلفش برشا برشا، كانت رخيصة الطعمة رخيصة، كنا قبل نشري وطعمة بيضة ونصبغوها لها كيفنا نحن نصبغوها، ما نشريوهاش الملونة، نحن نأخذوها بيضة من الجرابة ونمشي ونصبغوها، كلف أقل معناتها نلقاو فيها، مش يكلي نخسروا فيها خاطر نحن نحقد موحدنا نربحوا فيها، فيها مربوح وقتها بالخاص كي تطبع بالطبع لو طبعة ثانية هنا أكيك.
2: كيفاش الأجواء وقت لكل المرأة تكمل الزربية متاعها؟
1: تبدأ فرحانة، أنا طبعا نفرشوها في الصدار ونكنسوها وننظفوها وننفزوا بكري نهزوها لدار الطابع باش تطبع، ونبدأ عادة مفجوعين تطبع بالطبع الأول ولا بالثاني، كان بالطبع الأول نبدأ فرحانين الخاطر مش نجيب الناس به، كان بالطبع الثاني هانو هكيك وبر هي هو تطبع وبعد نهزوها للربعة الدليل يدلل عليها وناخذوا فليساتنا ونروحوا ونقضي وعادة قضياتنا حدا ولات عنا الفلوس نشري وهذا ونقضي
2: والربع مازال موجود لتوا؟
1: لا مازال موجود لتوا، الدليل مازال كل شيء مازال، وفما توا الفتشر لتوا يجيبوا في الزرابي ويجيبوا الكلمة والمرقوم توا الدليل يدل في الربع.

هدي جويني نوصلوا معاه للسبعة وعشرين دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح من إذاعة المنستير. طريق السلامة للجميع إذا كان شديتوا اثنية للخدمة وإلا ماشيين تعملوا تبحيرة على بكري. إن شاء الله نهاركم مبروك وشكرا على اختياركم إذاعة المنستير. كما العادة الربح ديما موجود معنا في بشائر الصباح, واليوم تنجموا تربحوا معنا تذاكر لحضور سهرة اليوم السبت 25 جويلية 2026 في مهرجان سوسة الدولي. سؤال كما العادة تلقوه على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك. سؤال يقول: سهرة للفنان مراد باشا مبرمجة خلال مهرجان سوسة الدولي, شنية اسمها السهرة هذه؟ فما ثلاثة اقتراحات: التخميرة, عشاق المحفل, وإلا مقامات. تمشي وتجاوبوا على الباش فيسبوك متاع إذاعة المنستير, وكما العادة تدخلوا عملية القرعة, وفي آخر البرنامج نشوفوا شكون الفائز وإلا الفائزة معنا بالتذاكر لحضور سهرة اليوم السبت 25 جويلية 2026 في مهرجان سوسة الدولي. بخلاف هذا, شنو زالي سنة فيكم في ساعتنا الثانية كما العادة دقيقة صحة تستناو عناوين نشرة أخبار الثمانية, الأخبار الرياضية في سبور أنفو, وأحوال الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي. برشا غناية حلوين مازالوا يستنى فيكم. ومقبل هذا الكل نخليكم مع فقرة صغير صغرون.

0: مغرون مع ريم الهيم.
1: عسلامة، أنا اسمي ألمة، عمري 7 سنين. مش نحكي لكم عن المايون بتاعي. هو المايون بتاعي هو لونه برتقالي فاتح ومرسوم عليه ستيتش، وزاده هو مزين برشا، ونمشي أنا تجيه زي مال البحر. نعوم مع أختي الصغيرة في الشمبرة متاعها، وساعات نقول أني نمشي لماما ونمشي لبابا ونقول له يعمل لي بلونجون. وزادة هي ماما ديما نشري لي شيشي، وبابا يشري لي جلاس. وزادة أختي اسمها ميار، عمرها 8 شهور. هي قد قوتها ياسر. وزادة هي ديما أنا وياها نلعبوا بالليجو، وزادة نخرجوا مع بعضنا نلعبوا بالتروتينات وهي بالكهرباء متاعها، ونلعبوا بالدرجيحات وبرشا حاجات. باي باي.

0: مرحبا بكم. دقيقة صحة، مع حلول فصل الصيف وتغيير العادات الغذائية متاعنا بالطبيعة مع كثرة الأفراح والمسارات، ربي فرح الجميع. مريض السكر زيادة من حقه يفرح كي العبد الكل، أما لازم يحافظ أيضا على الصحة متاعه، وهذه بالابتعاد قدر ما يمكن على المشروبات الغازية، على العصائر خاصة العصائر المصنعة، المثلجات والحلويات. إذا كانت لازم شيء المناسبة نجم ياخذ شوية يذوق ما خذت خاطر، أما ما يكثرش. وكعبة الحلوب تبيع نجم يهزها إذا ياخذها في داره كي تحلو السكر، وإلا ياخذها بعد الغداء كي يبدأ سكره معدل. النصيحة الثانية حبيت نأكد عليها ونعاود هي شربين الماء، إذا بينا يشرب أكثر من لتر ونص في النهار. يكثر زيتها من الألياف، وكيك يعدي إن شاء الله عطلة سعيدة. مع تحيات الدكتور حنان الصياتي.
1: دقيقة صحة.
2: السابعة ونصف بإذاعة المنسير. صباح الخير وأهلا بكم في تقديم عناوين النشرة القادمة. تونس تحيي اليوم الذكرى 69 لعيد الجمهورية. واليوم مكاتب البريد تفتح أبوابها استثنائيا. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي ما يروج بخصوص برمجة انقطاع كلي للكهرباء بكل جهات اليوم. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تأتيكم مفصلة بإذن الله في تمام الساعة الثامنة. إلى اللقاء.
3: زريبة صوف زهوان علموجة 104.7
4: 104.7.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا اليوم، يوم الخميس 25 جويلية 1957، بإجماع الحاضرين كلهم أجبتم بنعم على إلغاء الملوكية.
4: عيد الجمهورية. عيد الجمهورية.
5: وعليه أعلن الجمهورية اليوم بإجماعكم بإرادتكم وإرادة الشعب.
4: عيد الجمهورية محطة فاصلة في تاريخ تونس.
6: أن مسؤولية تونس ومستقبل تونس وحظ تونس في هالدنيا المسؤول عليه هو الشعب. هذا نظام الجمهورية.
4: بين التاريخ واستحضار كل مسار وأكثر من مسار في رحاب الجمهورية، متابعات للأنشطة الثقافية والموسيقية ومواكبات لأجواء الاحتفالات من هنا وهناك على موجاتنا 25 جويلية.

0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيلي.
2: كيفاش تتم عملية إحالة ملكية عربة سيارة أو دراجة نارية؟ الأمر يتطلب تجهيز ملف وإيداعه لدى مصالح الوكالة الفنية للنقل البري في أجل ما يتجاوزش 15 يوم من تاريخ إمضاء عقد البيع. يتضمن الإجراء عقد البيع واليلزم يكون ممضى ومعرف بالإمضاء من الطرفين، شهادة التسجيل المتمثلة في البطاقة الرمادية الأصلية باسم البائع، شهادة المعاينة الفنية مسلمة من مركز فحص فني منذ أقل من شهر، التصريح بالضريبة، وصل إيداع التصريح على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الشركات، ومطبوعة تسلم وتعمر بمصالح الوكالة الفنية للنقل البري، ودفع معاليم التسجيل وإحالة الملكية.
0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيلي.

صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي على موجات إذاعة المنستير. نبدأ أخبارنا بفريق النجم الساحلي والإدارة. النجم الساحلي أنهت رسميا ارتباطها بالثلاثي الجزائري زين الدين بوتمان، زين الدين بن أحمد ومحمد سعيد بن معزوز، اتفاق بالتراضي مع حسم صباح الجمعة أمس بين جميع الأطراف. هذا القرار بتوصية مباشرة من الجهاز الفني لفريق جوهرة الساحل المدرب الفرنسي لعدم الاقتناع بالجهازية الفنية للثلاثي. لم يقدم بوتمان وبن معزوز المضمود المأمول خلال الموسم الماضي، في حين نعرفه بن أحمد لم يشارك في حتى مباراة رسمية مع الفريق منذ انضمامه. في المقابل، النجم الرياضي الساحلي وجدي كشريدة قريب من مغادرة النجم الساحلي، بما أنه وجدي كشريدة يحب يتحول لفريق أوروبي وتحديدا الدوري اليوناني. أبلغ كشريدة إدارة النجم الساحلي برغبته في المغادرة مع تنازله عن مستحقاته. النادي قاعد يدرس فكرة التخلي عن خدمات، خاصة بعد تمسك بقرار وامتناعه عن التمارين. بالنسبة لوجدي كشريدة، ذكر وجدي كشريدة رجع للنجم الساحلي في الموسم الماضي. بالنسبة لي أيضا نحكيه على فريق النجم الساحلي. النجم الساحلي مطالب بمبلغ قيمته 1,600,000,000 لتجنب خطر عدم مشاركة في البطولة المحترفة لكرة القدم. عبد الله العامري نذكر اعز صفوف النجم الساحلي بعقد لمده 2 مواسم. وايضا اللاعب اشرف بن ذياف قادم من فريق ترجي جرجيس على صفوف النجم الساحلي لمده 2 مواسم. هذم اول انتدابات فريق النجم الرياضي الساحلي. اللاعب السابق للأمراضي بحمام سوسة يمضي رسميا لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى. والمستقبل الرياضي بالمرسى يدخل في تربص مغلق اليوم أول مباراة ودية ضد الحزم السعودي بداية من الساعة 5 مساء. فريق الخالدية البحريني يعني تعاقده مع اللاعب التونسي أسامة السهيلي بعد نهاية تعاقده مع فريق النادي الإفريقي. أسامة السهيلي 29 سنة، خطة ظهير أيسر، سبق له باش تقمص عديد الفرق من بينها الفريق الأم الاتحاد المنستيري، جمعية جربة، الأولمبي الباجي، الملعب التونسي، الترجي، النادي الإفريقي. أحرز مع فريق النادي الإفريقي لقب بطولة الموسم الماضي. نقعد مع الانتدابات. واللاعب السابق للترجي التونسي ومستقبل سليمان أسامة الهيشري أمضى عقد احترافي بمدة 2 مواسم مع فريق نجم المتلوي. اللاعب أسامة الهيشري خطة مدافع، يكون أول انتدابات الفريق في هذا الموسم. فريق الترجي التونسي أجرى أول مباراة ودية ضد النجم الخميري، فاز 2-0 وسجل 2 أهداف. فريق الترجي التونسي المنتدب الجديد رائد الشيخاوي. الجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت أن يوم 10 أوت هو آخر أجل أمام الأندية لاستكمال شروط القانونية، خاصة بعد تسوية الديون للحصول على جائزة المشاركة في البطولة الوطنية للموسم الجديد. مؤكدة عدم الالتزام قد يؤدي إلى رفض منحة الإجازة وفق اللوائح المعمول بها. محكمة التحكيم الرياضي حددت يوم 8 أكتوبر المقبل موعد لعقد الجلسة الاستماع في القضية المتعلقة بنهائي كأس أمم أفريقيا 2025 المجمع بين المنتخب السنغالي والمغربي، وذلك في إطار النظر في الطعن المقدم بشأن القرار الصادر على لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم. أيضا محكمة التحكيم الرياضي التاس رفضت طعن الملعب التونسي ضد الأولمبي الباجي، تم غلق الملف نهائي. نرجو نحكي أيضا على الميركاتو. واللاعب البلال الماجري بعد تجربة في الدور الليبي وتجربة في فريق الترجي النجم الساحلي، أيضا الملعب التونسي يعود للبطولة التونسية من بوابة النادي الرياضي البنزرتي. الترجي التونسي في بلاغ رسمي يغلق ملف تجديد عقد يوسف البلايلي بصفة نهائية بعد استنفاذ جميع مراحل التفاوض مع اللاعب. الفريق أكد الشروع في دراسة خيارات أخرى لعدد من اللاعبين في سوق الانتقالات لتعزيز صفوف الفريق. في فريق الأولمبي الباجي وقع غربلة العديد من اللاعبين من الرصيد البشري واستغناء على 10 لاعبين من طرف الإطار الفني بقيادة المدرب الأسعد معمر، لإدريس الحابوبي، نسيم حسني، عباس الشيحي، سيف الجربي، أيوب العوجي، أيوب السعيدي، آدم بوجناح، أيوب النصري، حمزة سومر، وهاني الدبوجي. نذكر الغربلة متواصل في فريق الأولمبي الباجي تحت إشراف المدرب الأسعد معمر. نقطة نهاية سبورانفور، شكرا لكم، أسعد لي، مرجعكم محمد وكمل معكم بشار الصباح، إلى اللقاء.

0: مع كل صباح جديد نتوكل على المولى ونقولوا يا فتاح يا عليم.
1: يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم،
0: يا فتاح يا عليم،

0: صباح النور، صباح الخير، نهاركم أسعد ليام، صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي، صباح الخير.
0: أنت توا في الطريق، في الدار، في الخدمة، ماشي تقرأ ولا عندك أي قضية؟ كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشائر الخير.

0: 57 دقيقة رجعنا لكم في بشائر الصباح ونمشي إلى أحوال الطقس. مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا سيسليم بن ميلاد. صباح النور.
1: صباح الخير سي محمد. صباح الخير كيف مستمعين دار الوطني.
0: مرحبا بك شكرا على حضورك معنا. هات خلينا ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم وأيضا ليامات الجاية نهاية الأسبوع إن شاء الله. كيفاش باش تكون؟
1: بالنسبة لليوم طقس باش يكون طقس صافي لقليل السحب أغلب المناطق، ما فما إمكانية العشية ظهور خلايا عادية تكون مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط تشمل محليا بعض الجهات الشرقية. بالنسبة للريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وتشمل تدريجيا بقية السواحل ولاحقا الجنوب وضعيفة معتدلة بقية المناطق. وقد أصدرنا نشرة بحرية خاصة بإعلان برياح قوية بالمناطق الشرقية لشمال تونس ورجاء منخ البحارة والمصطفين أخذ الاحتياطات اللازمة وعدم المجازفة بما أنه البحر بيكون مضطرب محليا شديد الاضطراب بالسواحل الشمالية وقليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب بالسواحل الشرقية. واليوم الحرارة في ارتفاع طفيف بمناطق الشمال وفي استقرار بقية المناطق وين تتراوح القصوى بين 36 و 41 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 42 و 47 درجة بقية الجهات مع ظهور الشيلي. اليوم صلب جهة المنسير سجلوا 37 درجة كحرارة القصوى، سوسة 38 درجة والمهدية 35 درجة بينما القيروان 44 درجة. بالنسبة لغدوة تتحول التيارات الهوائية من القطاع الشمالي مع تمركز منخفض الضغط الجوي على جنوب فرنسا وبالتالي غدوة نشهد انخفاض تدريجي في درجة الحرارة تبدأ بمناطق الشمال وتشمل الوسط والجنوب وتكون الحرارة في حدود أو أقل من المعدلات العادية لهذه الفترة وتواصل الانخفاض تلت الأسبوع القادم. ما تقعد إمكانية بتاع ظهور الخلايا العادية العشية بالمناطق الغربية للشمال الوسط تكون مصحوبة ببعض الأمطار وتقعد الريح قوية نسبيا فقوية قرب السواحل والمرتفعات وبالجنوب وبالتالي البحر مازال مضطرب فشل الاضطراب بالسواحل الشرقية ومضطرب بالشمال ويتواصل البحر مضطرب فشل الاضطراب نهار الاثنين ونهار بداية نهار الثلاث العشية تقلص ارتفاع الأمواج وإن شاء الله نتمنوا السلام للجميع وإن شاء الله ياخذوا احتياطاتهم اللازمة
0: إن شاء الله. شكرا لك سيسليم، تحياتنا لك ولكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. 7:56 دقيقة 4 دقائق يوصلونا على نشرة أخبار 8. نرجع لكم نحن في ساعتنا الثالثة والأخيرة مع بقية الفقرات. شكرا على اختياركم إذاعة المنستير، مرحبا بكم معنا حتى للتسعة.

0: الثامنة صباحا بإذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحق كبير.
0: تونس، أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. وفي عنوانها: تونس تحيي اليوم ذكرى 69 لعيد الجمهورية. وبالمناسبة، مكاتب البريد التونسي تؤمن استثنائيا اليوم حصة عمل صباحية لتمكين أصحاب جرايات التقاعد من سحب جرايتهم. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي ما يروج بخصوص برمجة انقطاع كلي للتيار الكهربائي بكل جهات البلاد اليوم. إلى تفاصيل النشرة. تحيي تونس اليوم الذكرى 69 لعيد الجمهورية، ففي مثل هذا اليوم من شهر جويليا 1957 تم إلغاء النظام الملكي بوضع حد للنظام الحسيني الذي استمر لأكثر من قرنين ونصف، ودخلت بعده تونس مرحلة جديدة بإقامة النظام الجمهورية. الزميل محمد بشير الشكاك والورقة الصوتية التالية.
2: نلغي النظام الملكي إلغاء تام، نعلن أن تونس دولة جمهورية.
3: حدث غير وجهة تونس من نظام ملكي إلى نظام جمهوري لتعود السيادة إلى الشعب الذي ضحى من أجل الاستقلال طيلة عقود. بعثت الجمهورية الأولى والتي كانت حلم الأجيال منذ ثلاثينات القرن الماضي وفي غفلة من الجميع، لأن دستور البلاد لم ينجز بعد حسب تعبير المؤرخ خالد عبيد.
4: تأسيس الجمهورية التونسية جاء في ظرفية تميزت بانكباب المجلس القومي التأسيسي على صياغة دستور البلاد التونسية، ولم يتسنى سن هذا الدستور إلا في جوان 1959، يعني إعلان الجمهورية سبق صياغة الدستور.
3: خرج الشعب من طور الرعية إلى المواطنة وأصبح صاحب الكلمة والسيادة ودعامة النظام الجمهوري والمشاركة في الحكم من خلال التشريع وسن القوانين.
5: إحلال نظام جديد يجعل تونس جزء مشاع بين التونس، أن مسؤولية تونس ومستقبل تونس المسؤول عليه والشعب.
3: انطلقت الجمهورية الأولى في بناء المؤسسات وتحديث الدولة والرقي بالمجتمع، كما استرجعت الأرض من المستعمر. تعلم الشعب الذي كانت تراهن عليه السلطة، إلا أنها لم تواكب تطلعاته وتصوراته، إلى أن جاءت هبة 17 ديسمبر 2010، وليبعث من رحم الأحداث مجلس تأسيسي هو الثاني بعد الاستقلال ليكتب دستور البلاد سنة 2014 الذي أسس لجمهورية ثانية تحت نظام برلماني معدل، بعد أن كان طيلة أكثر من 5 عقود تحت نظام رئاسوي. تعثرت الجمهورية الثانية ولم تعمر سوى 8 سنوات، فقد عصفت بها أحداث سياسية واجتماعية أدت إلى حل البرلمان يوم 30 مارس 2022، ويصاغ دستور جديد ليختم يوم 17 أوت 2022 إذانا بالجمهورية الثالثة ونظام رئاسي صرف.
0: واليوم الموافق لعطلة عيد الجمهورية تؤمن مكاتب البريد التونسي استثنائيا حصة عمل لتمكين المواطنين وخاصة أصحاب جرايات التقاعد من سحب جرايتهم. حصة العمل الاستثنائية في مكاتب البريد ستكون اليوم من الساعة 9 صباحا إلى منتصف النهار و15 دقيقة. استدعى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج سفيرة الجمهورية الفرنسية بتونس لإبلاغها احتجاج تونس على ما ورد في الحوار الذي أجرته إحدى القنوات العمومية الفرنسية مؤخرا مع أحد المطلوبين للعدالة التونسية، لما تضمنه من مساس بسيادة الدولة التونسية واستهداف لأمنها القومي ولمؤسساتها ودعوة صريحة للفتنة والاقتتال الداخلي. وحسب بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية، فقد عبر كاتب الدولة عن استنكار تونس واستيائها لتعمد تكرار مثل هذا المشهد في منابر إعلامية عمومية فرنسية لترويج مضامين تحريضية ضد دولة تونسية، الأمر الذي قالت الخارجية أنه يتجاوز الحدود التي تكفلها حرية التعبير والإعلام وأخلاقيات المهنة الإعلامية. توقع المعهد الوطني للرصد الجوي أن تسجل درجات الحرارة تراجعا ملحوظا مع بداية الأسبوع القادم لتعود إلى مستوياتها العادية، وذلك بعد موجة حر تتواصل نهاية هذا الأسبوع. وأشار المعهد إلى أن تحول التيارات الهوائية إلى القطاع الشمالي مع بداية الأسبوع المقبل سيساهم في تراجع ملحوظ في درجات الحرارة على كامل البلاد. أوضحت شركة تونسية للكهرباء والغاز أن البلاغ الذي يروج بخصوص برمجة انقطاع كلي للتيار الكهربائي بكل جهات البلاد نتيجة القيام بأشغال صيانة على الشبكة اليوم لا أساس له من الصحة. ودعت الشركة حرفائها ووسائل الإعلام لاعتماد البلاغات الصادرة حصريا عبر موقعها الرسمي وصفحاتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي وعدم الانسياق وراء الإشاعات. في موضوع آخر، وفي إطار السعي لإعادة تشغيل شركة حليب بلادي بسيدي بوعلي من ولاية سوسة، أكد رئيس مدير عام الشركة كريم بوعوني أنه سيتم إعداد دراسة بالتعاون مع الهيئة العربية للاستثمار تدوم بين 14 و16 أسبوع مع مواصلة البحث عن مستثمر فني استراتيجي في مجال الألبان لإنهاء مرحلة التهيئة والدخول في مرحلة الإنتاج.
6: إعادة نشاط معمل حليب بلادي، وفد الخبراء للهيئة العربية للإنماء الزراعي والاستثمار باش يقوم بدراسة تدوم قرابة 16 أسبوع تشمل كل الجوانب، ثم إيجاد مستثمر فني استراتيجي يكون مختص في الحليب وفي مشتقاته، وكذلك الهيئة العربية اللي إن شاء الله في المستقبل باش تدخل كذلك في المشروع في رأس المال المشروع. فإن شاء الله بعد الدراسة الانطلاق في الأشغال وفي الاستثمارات لإعادة نشاط المعمل للمشروع. يعني مستثمر فني في قطاع الحليب والألبان، لأنه حاليا الشركة هي مستثمرين ماليين، لكن لابد من شريك فني اللي يكون مختص في الحليب. الأشغال تنطلق مباشرة بعد انتهاء الدراسة وتحديد الشريك الفني، تنطلق الأشغال، أشغال تجديد بعض المعدات وأشغال كذلك بعض البناءات. فالأشغال على ضوء الدراسة نعرفه بالضبط المدة الزمنية اللي تقوم، ما فماش أجل محدد، لكن نحن نحبه في ظرف سنة مش أكثر يكون المعمل يرجع.
0: أعلن الديوان الوطني للأعلاف مراجعة سعر بيع الذرة العلفية من مخازن الديوان ابتداء من 23 من هذا الشهر لتصبح 863 دينار للطن، وتعليق توظيف كافة الأعباء المالية المترتبة على سعر بيع الذرة العلفية في حالة الخلاص المؤجل. وأوضح رئيس مدير عام الديوان الوطني للأعلاف نزار العياري أن هذا الإجراء يأتي في إطار مساندة جهود مربي الدواجن والمشترات لمجابهة تبعات موجة الحر التي تشهدها تونس خلال هذه الفترة.
7: قاعدين نمر بموجة حر غير مسبوقة استثنائية، حرارة هذية تتأثر بها جميع الحيوانات اللي نربيوها، الأبقار، أغنام، الأضرار تبقى لسبب. وهذه علاش احنا الحقيقة كان تدخل متاع ديوان الأعلاف باعتبار قلنا في إطار التفاعل الحيني مع حرفائنا اليوم اللي لابد مش انه المربي يكون قريب من مدجنته، يكون قريب من الحيوانات متاعه، يكون قريب من الأسطبل متاعه. اليوم فما مواد أساسية يعتمدها المربي، فما مادة

0: الأنباء، هذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. مكاتب البريد التونسي تؤمن استثنائياً اليوم حصة عمل صباحية لتمكين أصحاب جرايات التقاعد من سحب جرايتهم. تونس تحيي اليوم الذكرى 69 لعيد الجمهورية، والزميل مختار كمون أعد ورقة بالمناسبة سلط الضوء فيها على إجراءات 25 من جويلية عام 21 و2000 التي اتخذها قيس سعيد وأنهى بها مرحلة ما يعرف بالانتقال الديمقراطية. عودة على هذه الإجراءات وما أنتجته من تغييرات على الواقع السياسي ونظام الحكم في تونس مع المحلل السياسي والأستاذ بالجامعة التونسية فريد العليبي في الورقة التالية زميل مختار كمونة.
1: يرى المحلل السياسي والأستاذ بالجامعة التونسية فريد العليبي أن قرارات 25 من جويلية عام 2021 كانت مطلبا شعبي وضرورة حتمية لإنقاذ الدولة من الوهن الذي أصابها جراء تفشي الفساد وتفتت مؤسساتها بينما كان يعرف حينها بالرئاسات الثلاث.
2: في تلك اللحظة أو المرحلة التاريخية تعطلت دواليب الدولة، تفككت أواصرها، الأجهزة المختلفة أصبحت مشتتة، كأنما الدولة أصبحت غائبة موزعة بين قوى متصارعة في ما بينها، وهذه القوى أصبح يصطلح عليها من حيث تمركزها في رئاسة ثلاث، كأنما تونس فقدت رأسها. فضلا عن ذلك تفشى الفساد ونهب المال العام وتعمقت معاناة الشعب.
1: وأفاد فريد العليبي أن من أهم الإنجازات التي وقعت بعد 25 من جويلية إنهاء العمل بدستور 2014 وما تسبب فيه من تشتت للسلطة وضعف للدولة، وصياغة الدستور الجديد الذي قال إنه أنهى حكم أحزاب كانت مرتبطة بالخارج.
2: 22 قطع مع تشتت السلطة وما سمي بالرئاسات الثلاث، قطع مع تفكك أوصال الدولة، وهذا يعني أنه اتجه ناحية مركزية الدولة بل حتى مركزية السلطة، وهذا مهم بالنسبة لبلد خارج من انتفاضة شعبية وخارج أيضا من وضعية يمكن وسمها بأنها وضعية سادت فيها الفوضى والعقوية، وخاصة أن هناك دول يعني قريبة كانت تعيش على وقع تلك الفوضى. قرارات الرئيس الجمهورية أنهت ذلك عبث أحزاب يعني مرتبطة أساسا بالخارج وخاصة من جهة التمويل الخارجي.
1: ويؤكد فريد العليبي أن الإصلاحات السياسية التي قام بها رئيس الدولة بعد 25 من جويلية أعادت للدولة هيبتها ومكنتها من التعامل بندية مع الخارج وتنويع شراكاتها وعلاقاتها الخارجية.
2: من ضمن هذه الحصيلة هناك تأكيد على السيادة الوطنية، ورأينا ذلك يعني في علاقة بالاتحاد الأوروبي رغم الشراكة الاقتصادية، ولكن سياسيا هناك يعني اختلاف أيضا مع أمريكا خاصة في علاقة بالقضية العربية الفلسطينية. فضلا عن ذلك هناك لذلك التوجه شرقا، لافروف زار تونس، الرئيس التونسي زار الصين. قلت هذا التنميع العلاقات يدخل في صميم السيادة الوطنية.
1: في المقابل يعتقد أستاذ الفلسفة أن رئيس الدولة لم ينجح إلى حد الآن في تكوين كتلة تاريخية واسعة قادرة على تأمين القيادة السياسية لهذا المسار الذي بدأه في 25 من جويلية عام 2021.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
4: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات، ومع إذاعة المنستير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهنيكم وأمنيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات.
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من الماضي ساعة
0: الماضي ثلاثة. رقم التليفون على همتكم 73 460 800. وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسوش تبعوا الموجة.

0: ولد بحر.
1: 28 دقيقة، مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح وقاية ولد بحر. كما العادة نرحب بمدام نوزة بوريقة مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت. صباح النور.
2: صباح الخير محمد، وصباح السعادة
1: للمستمعين
2: إذاعة المنسير. واليوم عيد الجمهورية، نتمنى أن تونس ديما تكون بخير
1: إن شاء الله. شكرا لك ومرحبا بك مرة أخرى مدام نوزة. اليوم باش نحكيو على خيار البحر.
2: أي دونك برشا عبيد ما تعرفهمش محمد. خيار البحر هي كائنات بحرية اسمهم بالفرنسية كشي يعرفوهم لي زولوتوري، ورغم اللي هو عنده قيمة بيئية كبيرة، اليوم باش نسلط الضوء على القيمة البيئية لهذا الحيوان المائي واللي هو ينتمي لشوكيات الجلد، وبالفرنسية نقولهم ليزيكينودير، يعني هو من نفس الفاميليا نقولوا نتاع إتوال دماغ نجم البحر نتاع أفود البحر اللي هو لوكسان ولا غسي بالدرجة نقولوا عليه. وفي تونس عنا زوج أنواع محمد، معروفين برشا، برشا أنواع هما، ولكن باش نحكي على زوج أنواع معروفين في تونس اللي هما بالتونسي اسمهم خيار البحر بالنسبة للزوز، بالتونسي دونك خيار البحر ولوتوري بالفرنسية ساعات يقولوا لوتوريا هما، والاسم العلمي نتاعهم لوتوريا تيبولوزا، واحد آخر اسمه أولوتوريا بولي. طولهم هذوما دونك نلقاوهم بين 20 و 40 سنتي، وشبهوا ياسر خيار نتاع البر، نلقاوهم ناكلوهم نحطوهم في سلايد، ويوزنوا بين 300 غرام إلى أكثر من كيلو حسب النوع وحسب العمر نتاعهم. ولونهم ينجم يكون أسود، بني غامق، بني أحمر، رمادي، فهمتني؟ والجسم نتاعهم استواني كيف ما الخيار بالضبط، خيار اللي نحطوا في الفصلات نتاعنا، يكون جلده سميك خشين، وفي حبيبات صغار هكايا فهمتني نلقاو مع الجسم نتاعو، وعنده داير بفمه 20 مجس نسميهم هذوما، ولا هما نسميهم لوامس، ولا هي عباره على زوائد لحميه نلقاوهم دايرين بفمه. علاش؟ باش يستعملهم لجمع الغذاء. تحرك هذا ببطء شديد بواسطة أقدام أمه، بيصور أنت الخيار بتاع متاع البر ركب فيه هكا أقدام صغيرة كل شيء، وقت يحب يتحرك يتعبيه بالماء مش ينجم يتحرك، أما ولكن ديما يقعد تقعد المشي متاعه بطيئة كما الفترة قلت تذكر دوا هيك الخيار هذا يا محمد، هيك هو ميفترضش يبلع هكا هو عنده اللوابس متاعه، وتقرب له الطين، الرمل، بقايا النباتات، الطحالب المجهرية، البكتيريا، المواد العضوية المتحلة. دونك هو اش يعمل هنا كي نقول مواد عضوية متحلة بكتيريا وكل شيء، دونك هو يخدم كآلة تنقية لقاع البحر. دونك تبدا نقول عليه عامل نظافة، دونك لهنا ممتاز زادا ومدخل في عمله زادا، فهمتني؟ دونك هو يعدي حياته كاملة ينظفك البحر. هيك علاش عنده دور بيئي مهم، ويعتبره العلماء مهندس النظام البيئي، على خاطر شو يعمل هو؟ كحنا كي قلنا هو قاعد يقي في البحر، ينحي فيه من الأوساخ اللي فيه، فهمتني؟ دونك خاطر ينظف قاع البحر، يعيد تدوير المواد الغذائية، يهوي الرواسب بالطريقة هذه، ده يهوي الرواسب، ويساهم في تقليل حموضة الرواسب، ويساعد كذلك أعشاب البوزيدونيا على النمو، ونجم نسميه لهنا مصلحة البحر، أو عامل الضفاء النشيط اللي قاعد عرفت أنا. وعنده وسيلة دفاع غريبة محمد لهنا،
1: اللي هي
2: إذا كان هيك مفترس شو يعمل؟ غالب محمد شو قاعد يخرج مصارنه، صحي بيهم جزء منهم، يقدمهم في ريسة، تعطيه قلت له في المصارن مش هو نجم يهرب، وبعد أسابيع فهمتني الأمعاء نتاعو نجم يعاود يصحهم ولا يبنيهم من جديد، وهكاكا هو كهرب من الفريسة نتاعو، أو كعطاه حاجة يتلهي فيها لطول اللي هو ينجم يهرب من الفريسة هذي. شكرك في المحطة.
1: كل مرة نسمع غريبة.
2: والله دوما لسه عالم الحيوانات، دوما خصوصا الحيوانات البحرية عندهم برشا أسرار غريبة ياسر، وسبحان ربي فهمت كل واحد عطاه طريقة باش ينجم يهرب من الفريسة من المفترس نتاعو. هذا النوع من الحيوانات باش تسألني محمد يتاكل ولا ما يتاكلش؟
1: أنا سمعت اللي يتاكل، فما في بلدان يتاكل.
2: يتاكل وبرشا مدن تكون بعمل شيف نتاعو، خاصة كيف نقولو نحنا خاطر اللحم نتاعو ما نسكرش من الجموع شنو كان نديرو ولا نديرو، يقوموا بعملية تاكل. عندي برشا مدن تاكل برشا هذوما أكثر كنت معروفين في أكل الجفاف. بعد التجفيف محمد عملنا عليه احنا انا هوني كان عندي التعرض معناها ان انا خدمت عليه برشا في المخبر لهنا في اطار مشروع بحث ممثل وممول من مؤسسه البحث والتعليم العالي الفلاحي. والاهم النتائج اللي تحصلنا عليها في نطاق مشروع البحث هذايا هو اللي في 100 جرام خيار بحث مجفف نلقاو فيه 50 70 جرام بروتين. شوف احنا ديما نحكيو على الاسماك 20 جرام واحنا نقولوا في سمك طازج فهمتني بين 50 و 70 جرام بروتين. الدهون ما فيش برشا دهون لقيناهم اقل من 60 جرام. قلازه كيف كيف اللي هو غني بالكولاجين وغني بالاحماض الامينيه الاساسيه وعنده كذلك الزنك المغنيسيوم الحديد الكالسيوم السيلينيوم وهكا علاش يعتبر غذاء عالي القيمه بعد التجفيف. وفتين محمد بالذات يسميوه هاي تشين اسمه هكذا ويقدموه في الولائم الكبيره. احنا نعمل في تونس كسكسي بالحم العلوش هما يعملوا وليمه بالخيار البحر. كيف كيف احنا في منف كراس العام الهجري نعملوا الخطيط هما يقدموه في راس السنه الصينيه نتاعهم ويعطيوه للمرضى وكبار السن. وكيفاش ياكلوه محمد؟ ما هو قلنا مجفف هكا ولا لا؟ يركزوه في الماء نهاري ومن بعد يطيبوا بيه. عندهم حاجه معروفه على الاخر الحسام نتاعهم على الخضر ومعاه هالهاتشين هذايا اللي تعتبر على خيار البحر المجفف. وتوا باش نرجعوا للمخبر فهمتني؟ وخيار البحر هذايا في عده مركبات حيويه محمد سميهم لي موليكول بيكتيف باللغه الفرنسيه ويسموا بها الريحتين في الطب والصيدله. هيك علاش هو عنده قيمه كبيره واللي هما اهم واحده هي الاوروتوغين اللي هي مشتقه من الاوروتوغين هذايا الاسم العلمي لخيار البحر. والمركبات اللي تستعمل اثبتت انها مضاده للبكتيريا مضاده للفطريات مضاده للالتهابات وعندها نشاط ضد بعض الخلايا السرطانيه. هكا علاش توا قاعدين يستعملوا فيه ساعات حتى العبيد ياخذوه مجفف يقول لك ماشي ما يبرى المريض نتاعهم من المرض هذا عافاه وعافاكم الله. الحاجه الثانيه عندهم
1: ونختموا مدامه
2: اللي هي دونك تدخل في بعض المكملات الغذائيه خاصه صحة المفاصل والغضاريف. وعندهم الفوكيدان اللي تعتبر منشطة للمناعة. عنده الكولاجين مراون واللي دخلوه في تصنيع مستحضرات التجميل. وعنده الليبيبتيد الغاء واللي هي تساعد في تنظيم الضغط والدم. تو نرجع لتونس محمد باش نكملوا فقرة اليوم والتبحر. تلقاوه تقريبا على كامل التوحة التونسية من بنزرة البنكبان وهو في تونس كائن محمي محمد يخضع لتنظيمات ورقابة والهدف هو حماية المخزون الطبيعي وضمان استغلاله بطريقه مستدامه. نشكرك محمد.
1: شكرا لك. شكرا لك مدام نوزة بوريقة مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت. وصلنا لنهايه فقره ولد بحر بعد لحظات معرض الصحافه ونرجع نواصل معكم حتى للتسعه.

0: من إذاعة المنستير نحييكم ونقدم لكم معرض الصحف. جولتنا نستهلها بجريدة الشروق التي سلطت الضوء على الحرائق التي أتلفت 4000 هكتار حتى الآن، وطالت ولايات الشمال وتوسعت في ذلك. للحديث عن الحرائق بكل من فرنسا وإسبانيا وتونس والجزائر والتي فتكت بغابات المتوسط. وفي موضوع آخر حول ذكرى اغتيال محمد الإبراهيمي، قال نجله إن العبث بضريح والده حقد وانتقام. وبمناسبة الذكرى 69 لإعلان الجمهورية، عنونت الشروق مقالا لها كالتالي: من سلطة الفرد إلى حكم الشعب. على صعيد مغاير تقرؤون في شروق اليوم بخصوص الصندوق الأسود لعالم السحر والشعوذة والذي كشفه القبض على مشعوذين. ثقافياً، اهتمت الشروق بمهرجان قرطاج وأكدت أنه في قبضة السماسرة من شباك التذاكر إلى السوق السوداء. دولياً، تساءلت الصحيفة فيما نتنياهو يحرض وترامب متردد الحرب الكبرى تقترب. من جهة ثانية كتبت الشروق حديثاً عن تحضيرات لاجتياح لبنان وطرحت سؤالاً: هل يفعلها الشرع؟ ونختم جولتنا في الشروق بالرياضة، حيث تجدون خبرا يهم ترجي الغاضب والبليلي متهم بعد أن أخلف وعوده وتنكر للجميع وهرب إلى الجزائر. أما فيما يخص النجم، تقول الشروق إنه يراهن على شبانه في ظل العقوبات. وختاما، وفي خبر حول الإفريقي، عنونت الصحيفة: فيتو أمام الخضراوي وآية مالك. نمر الآن إلى جريدة الصحافة، حيث تقرؤون في الصفحة الخامسة خبراً يهم الخارجية التي استدعت سفيرة فرنسا بتونس لإبلاغها احتجاجاً شديد اللهجة على إثر حوار تلفزي في قناة فرنسية. أما افتتاحية الصحافة اليوم فكانت حول الذكرى 69 لعيد الجمهورية بعنوان: تحصين الجمهورية وحمايتها ليست غاية صعبة المنال. إلى الصفحة الثالثة الآن، حيث نتصفح مقال حول إحياء تونس اليوم الذكرى 69 لإعلان الجمهورية كذلك، والعنوان: السيادة الوطنية خط أحمر. وفي شأن آخر، سلطت الصحافة اليوم الضوء في صفحتها الثانية على زيارة كاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني إلى جبل تكرونة، زيارة دعا فيها إلى الرفع من مستوى الجاهزية العملياتية. وفي ذات الصفحة تقرؤون حول فحوى مكالمة هاتفية بين وزير الدفاع ومساعد وزير الحرب الأمريكي للشؤون الأمنية الدولية، جاء فيها أن التعاون العسكري بين البلدين وسبل تدعيمه وبرنامج عمل اللجنة العسكرية المشتركة كانت أهم المحاور التي تناولتها المحادثة. ونختم جولتنا في معرض أبرز الصحف التونسية الصادرة هذا الصباح بجريدة الصباح التي جاء فيها مقال بالصفحة الثانية بعنوان: الدولة تشدد اليقظة لحماية المرافق الحيوية والسلم الاجتماعي. ذات الصفحة تناولت كغيرها من الصحف الأخرى موضوع استدعاء الخارجية بتكليف من رئيس الجمهورية لسفيرة فرنسا للتعبير عن احتجاج شديد اللهجة على حوار تلفزي في قناة فرنسية. أيضا نفس الصفحة أيضا تحدثت عن إحياء تونس اليوم الذكرى 69 لعيد الجمهورية. وفي ذات المساحة نقلت الصباح عن ستاغ نفيها برمجة انقطاع كلي للتيار الكهربائي اليوم، داعية إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات. نمر للصفحة الثالثة، أين نقرأ حول انفراج حرارة الطقس لأكثر من أسبوعين انطلاقا من بداية الأسبوع المقبل. كما نجد في نفس المجال حوارا مع مدير المركز القطاعي للتكوين في الكهرباء وصيانة المعدات البيوطبية، أكد فيه انطلاق برامج تدريبية متخصصة في مهن التحول الطاقي. الصفحة الرابعة للصباح اليوم تضمنت لقاء مع مدير عام الغابات، صرح خلاله أن العامل البشري هو السبب الأساسي في اندلاع نسبة كبيرة من الحرائق وفق المعطيات المتوفرة. وفي الصفحة الخامسة نتصفح خبرا يخص مصنع الألبان سيدي بوعلي من ولاية سوسة، والذي يستعد لاستئناف نشاطه مجددا، والعنوان تونس تسرع مسار إنقاذ مؤسسات صناعية استراتيجية كبرى. ونختم بالصفحة الثامنة والتي أحيت الذكرى 13 لاغتيال محمد البراهمي. وبالمناسبة قالت مبارك البراهمي اليوم إن الاعتداء على قبر الشهيد يمثل عملية اغتيال ثانية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: نصر الله الوسلتية حاجب العيون على الموجة 97.3
2: حق المروج الخضر والبحر والصحراء، حق الوفا والصبر والود والعشرة.
3: تونس للي جيها منيمة مسمية، تونس خضار ونوار، تونس ريحة النسر والياسمين، لله البيا حكاية بلاد وأرض لجديد، تونس تبسيمة على الفم للسياح ولولاد البلاد.

0: سعداء ومبسوطين بزيارة تونس، كل مقومات السياحة العالمية موجودة، يعني اللي بيزور السوق القديمة بيشوف الحرف اليدوية وقديش متقنة وقديش حلوة وفيها تنوع من كل زي ما تقول أطياف الشعب التونسي، هذا كله بيدل على السياحة، المناطق السياحية وترتيبها والاهتمام فيها والتنوع كمان السياح المختلف والتركيز على مظاهر السياحة المحلية التقليدية. يعني لما نشوف فرضا في بعض المواقع الألوان المستخدمة في الإدهان يعني وتركيز على ألوان معينة، هاي كلها خصوصية السياحة، فكثير شغلات حلوة بس وما ذاك بدها شوية. أنا بقول تونس الكل لازم يزور تونس، لازم يجي على تونس ولازم يشوف المواقع المختلفة بتونس من شرقها لغربها وشمالها وجنوبها وكل المواقع المختلفة فيها، لازم تيجوا لهون.
1: بقول لهم أهلا وسهلا فيهم بتونس، يجوا يزوروا تونس، لازم يشوفوا الجمال ويشوفوا الطبيعة والتنوع والثقافات.
2: عسلام عسلام يا تونس عسلام،
3: محلاها بلادي.

0: 48 دقيقة وخيط على عين المكان كما كنا هرسبت معنا سي محمد البواب. صباح النور.
1: بخير ليك محمد وكل السادة المستمعين على أمواج إذاعة المنستير. أصبحنا وأصبح أصبح وأصبح الملك لله وحده في هذا اليوم الجديد، هذا اليوم الباسم الأغر. أغر لماذا؟ لأنه يعني نحتفي به بذكرى عزيزة وغالية على قلوبنا، ذكرى 69 لإعلان الجمهورية طبعا والخروج من بوتقة الملوكية. اليوم حبينا نعيش الأجواء هذه من خلال يعني التواجد بالوجد والوجدان مع الناس اللي بشكون حاضرة اليوم في مدينة المنستير من خلال يعني قراءة الفاتحة وخلال برنامج سنعلن عنه تباعا مع ضيفنا الرجل النشيط سي فتحي بسباس. أنا الآن موجود قبالة المقبرة الشهداء، هذه المقبرة التي كما يقال هؤلاء الشهداء الذين رووا بدمائهم يعني أرض تونس من أجل استقلال، من أجل منعتها وعزتها. طبعا كنا يذكروا يوم 31 أوت 54 خاصة هو اليوم اللي عرفنا فيه أربعة من خير شباب تونس اللي توفوا في هذا في أرض المنستير إلى جانب شهداء آخرين يعني كانوا سبقوهم. على كل إحنا باش نعيشوا الوضع هذا من خلال تظاهرة ستكون موجودة في مدينة المنستير، ولأنه سمعت هناك بعض التغييرات طبعا للحدث الجلل سيحكينا عليه سي فتحي. بس طبعا عنده دبل كاسكيت تقريبا سي فتحي، هو رئيس نادي الأجيال وكذلك الاتحاد الجهوي للمحافظة على التراث البرجيبي. مرحبا بك سي فتحي، كنت تعطينا الأسماء الصحيحة بالذات، خصوصا أنه أنت دائما نشاط، ربي يمتعك بالصحة والعافية ودائما شباب.
2: صباح الخير لجميع المستمعين ومستمعات إذاعة المنستير. احنا اليوم موجودين بذكرى 69 كما قال السيد محمد، ذكرى انبعاث الاعلان على استقلال تونس، وهذا جلولي فارس يوم 25 جويليا 57 على الساعة السادسة مساء أعلن الجمهورية. أنا كنا موجودين خاطر نسكنوا في باردو. الحدث هذا لما أعلن عنه صدقني اللي الناس خرجت بدون أي لا شيء لا ابتهاجا بالإعلان الجمهورية، وفي نفس اليوم أعلن على انتخاب زعيم حبيب بورقيبة كرئيس للجمهورية. احنا اليوم حابين نحن ذكر ذلك، لكن للأسف فقدنا
1: الشخص العزيز ومدير إذاعة طبعا للمنستير
2: منصف الهرقلي اللي كان هو مستشار للمكتب الجهوي لجمعية الوفاء محافظة تراث زعيم حبيب بورقيبة، ونفس الشيء مستشار لنادي الأجيال بالمنستير لأننا نترأسه.
1: سيقتصر الاحتفالات على تقريب بعض الأمور، وفما الأمور الفنية ممكن باش تقتصر باش معناتها تلغيوها إن شاء الله.
2: إن شاء الله باش نختصر وعلى قراءة الفاتحة زعيم حبيب بورقيبة، ثم نتوجه شهداء المنستير، ثم نتوجه إلى مقر نادي الأجيال لتدشين المعرض الوثائقي حول مسار المسار الجمهورية. وهذا باش نقتصروا على ذاك، لأن باش نلغيو كل الاحتفالات الموسيقية اللي كانت مبرمجة باش نلغيوها، لأن حدادا على سي منصف الله يرحمه، فهو كان هو رئيسنا،
1: هو كان بس نقول له خلينا نقوله بصراحة في إذاعة المنستير فترته من 84 89 عرفت الإشعاع يعني الكبير. والله يا محمد ونحن قاعد نعمل في الحديث وفي بجنب المقبرة، والآن من محاسن السلطان سيناجي محمد سيناجي طبعا الهرقلي نجل أكبر الأستاذ منصف الهرقلي بحضنا سيناجي، كنت يعني تقرأ في الفاتحة أنت والوالدة، يقول لي على روح أخونا العزيز وبونا اللي حبيناه، يقول لي سيناجي
3: عايشك. شكرا بارك الله فيكم من إذاعة المنستير على هذه البادرة، ونحييكم الكل ويعطيكم الصحة والله يرحم الوالد.
1: تقول لي سي منصف بالنسبة لكم أنتم مش حتى لكم أنتم برك، بالنسبة لكل إنسان أنا أقول بمطلع إنسان مثقف متمكن من أفاني اللغة العربية، خدم العديد من المجالات إذاعة المنستير، نتذكر وأنا صغير عرفت إشعاع كبير في وقته، هو يقول هذا يزيدكم إحساس بالفخر لرجل مع حقيقة حبوه برشا ناس.
3: أكيد هو كان قدوتنا ورجل معناها تميز بالإبداع والالتزام والنظافة والنزاهة، وإن شاء الله ربي في الجنة وإن شاء الله نواصل المشوار.
1: احنا تسمع كلمة البارح وفما ابنه نذكر محمد يعني كذا من ناس مختلف المشارب الثقافية والفكرية، يقول لك نضيف اليد، والله هذا شخص وجيه من صيادة يمكن محبة كبيرة لسي منصف، يقول لك نظافة اليد، يقول لي شفت يعني انشراح والفرح في وجوه أخوك أنت رائد وناجي يظل عندها قيمة.
3: عندها أكيد عندها وقع كبير برشا على خطر كل شيء علمنا الأخلاق والالتزام قبل كل شيء وإن شاء الله والتميز. وكان الحقيقة إنسان يحب العمل متاعه ومجتهد كثير وحاول ديما يكون في الريادة والتطور ويعطي نفسه أهداف ويحاول ديما يطمح أنه يتجاوز الأهداف هذيك. وإن شاء الله أحنا نواصلوا المنهج اللي خلان عليه والله يرحمه وبارك الله فيكم مرة أخرى على البادرة هذه. بارك الله فيك.
1: صح سي ربي بارك لك. وكما قال سي فتحي ممكن فما كما قلت فما إن شاء الله كما قال سي ناجي سي فتحي فما تأبين أو عفوا فما أربعينية أحداثها وشرب تكون موجودة في نادي الأجيال. سي فتحي ممكن ناخذ منك كلمة الختام. يقول لي النشاط ذكرنا النشاط اليوم شو عايش بشيء تصر بالضبط
2: النشاط اليوم عقد فاتحة بريح دعيم حبيبي كيف أفرم نتوجهوا لبريح شهداء لقد فاتحة ثم نتوجهوا إلى مقر نادي الأجيال لتجهيز معرض وثائقي حول أعلان الجمهورية.
1: يعني الأمور كله وريتني يعني كان برنامج ثري يقول لي ألغيته
2: اليوم. لا أجلناه للحدث هذا لأنه مش معقول مازال كيف قدنا راجل من رجال المنصير باش نعملوا نشاط ثقافي مش معقول وأخر شجلناه لفترة أخرى.
1: الحي فما كان فما تقديم كتاب الحي سان رشيد سيرشيد سيرشيد حرز الله. طبعا هذا الرجل يا محمد تقريبا نقول عالم في الجغرافيا. هذا الرجل ديما يقول على المنصير ما يقول شبه جزيرة يقول أرخبي المنصير. نحييه رجل معناتها عنده خرائط عالمية على مستوى يعني مش جغرافيا وكان باش يقدم كتاب وممكن وكما قلت الرجل الناس نحتفيو بهم هذوما إن شاء الله ربي يفرج عليه بطبيعة الحال هو إن شاء الله يمدوا بالصحة. هو الشقيق الأخ بشير حرز الله اللي كان يشرف على فرقة الشباب على كل وعليه كذلك وعليه حرز تعليق خوهم هذا تعليق متاع يعني المعوقين بطبيعة الحال واللي كانت الراية تونس من أحسن النتائج اللي حققناهم كانت زمن سعلي بالحق المربي والمعلم سعلي حرز الله على كل حي وكل هؤلاء الأشخاص. وفي فتحي نخلي الكلمة في ختام
2: إن شاء الله احنا نذكر إن شاء الله ما بتعاون مع إذاعة منصير نحيو ذكرى الأربعين وبفرصة هي باش نطلب من السلطات تسمية معهد من معهد مدينة المنصير باسم منصف الهلكي.
1: نعطيك الصحة على كل تحية ليك ومن خلالك أنت يوم أمس الحقيقة باش نقول لا أديع سرا الحقيقة سي فتحي كان باش ياخذ الكلمة وكلف الشخص عبد ولله باش نكون كان ناخذ ممكن الكلمة لكن بالتنسيق مع سياسين والمشرف على الآن معناتها نائب مدير إذاعة المنستير. الحقيقة كانت كلمة معبرة أمس مثلت نادي الأجيال مثلت المجتمع المدني ومثلت إذاعة المنستير باعتباره كان يعني حضور لافت. كذلك نحيي أخونا ياسين قرب وحيي أخويا فتحي الصخيري اللي له علاقة طيبة مع سي مصف الهرقلي وعرف معاه العديد من الأنشطة وكل من يحب إذاعة منستير إن شاء الله الله يرحمه وإن شاء الله ديما إذاعة منستير ولادة لأسماء كبرى يعني عملت في الحقل الإعلامي وكذلك أضاءت على إذاعات أخرى ومنارات إعلامية أخرى. محمد
0: شكرا لك محمد يعطيك الصحة تحياتنا لك وتحياتنا أيضا للسي فتحي بسباس اللي كان معك في المداخلة هذه. 58 دقيقة وصلنا لنهاية موعدنا في بشائر الصباح بالنسبة لليوم. لكن قبل شكون الفائز وإلا الفائزة تنذكروا بالسؤال حكينا على سهرة الفنان مراد باشا شنو اسمها برشا منكم جاوبوا برشا منكم جاوبوا بصحيح. الإجابة الصحيحة هي عرض التخميرة والفائز الفائزة معنا اليوم بالتذاكر لحضور سهرة من سهرات مهرجان سوسة الدولي. نقول مبروك لأمال الحضري. أمال الحضري هي الفائزة معنا اليوم. أيضا الغناية غناية الختام كنا اقترحنا لكم زوز غنايات اليوم على صفحة رسمية لإذاعة المنستير. غناية نعمة جد عليك وإلا هادي الجويني تبعني واخترتوا هادي الجويني اللي باش نختموا به اليوم موعدنا. شكرا لكم على الاستماع. شكرا لكل الفريق اللي كان موجود لمدة 3 سوايع هذوما في بشائر الصباح. إن شاء الله نهاية أسبوع سعيدة لكم الكل وبقية متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المنستير. في لمنه

0: والتاسعة صباحا بإذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: تحية طيبة، أهلا بكم في موجز الأنباء. تحيي تونس اليوم الذكرى 69 لعيد الجمهورية، ففي مثل هذا اليوم من شهر جويلية 1957 تم إلغاء النظام الملكي، ودخلت بعده تونس مرحلة جديدة بإقامة النظام الجمهوري. واليوم الموافق لعطلة عيد الجمهورية تؤمن مكاتب البريد التونسي استثنائيا حصة عمل لتمكين المواطنين وخاصة أصحاب جرايات التقاعد من سحب جراياتهم. حصة العمل الاستثنائية في مكاتب البريد ستكون بداية من الساعة 9 صباحا إلى منتصف النهار و15 دقيقة. استدعى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج سفيرة الجمهورية الفرنسية بتونس لإبلاغها احتجاج بلادنا على ما ورد في الحوار الذي أجرته إحدى القنوات العمومية الفرنسية مؤخرا مع أحد المطلوبين للعدالة التونسية، لما تضمنه من مساس بسيادة الدولة التونسية واستهداف لأمنها القومية ولمؤسساتها، ودعوة صريحة للفتنة والاقتتال الداخلية وفق بلاغ وزارة الخارجية. نفت الشركة التونسية للكهرباء والغاز ما يروج بخصوص برمجة انقطاع كلي للتيار الكهربائي بكل جهات البلاد نتيجة القيام بأشغال صيانة على الشبكة اليوم، مشيرة إلى أن الخبر لا أساس له من الصحة. قالت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أنه لا علم لها بالمنشور الأخير الصادر عن الصيدلية المركزية التونسية المتعلق بمراجعة أسعار عدد من الأدوية والذي شمل ما يقارب 300 دواء، وشددت على أن أي مراجعة للأسعار يجب أن تكون قائمة على معايير واضحة وأن تراعي المقدرة الشرائية للمواطن واستمرارية توفير الدواء وديمومة الصيدليات. نهاية الموجز، موعدكم مع الأنباء يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 10. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
3: نتخذ باسم الشعب القرار التالي النافذ المفعول حالا. أولا، نلغي النظام الملكي إلغاء تاما. ثانيا، نعلن إن تونس دولة جمهورية. ثالثا، نكلف رئيس الحكومة السيد الحبيب بورقيبة بمهام رئاسة الدولة على حالها الحاضر ريثما يدخل الدستور في حيز التطبيق.
2: 25 جويلية ذكرى عيد الجمهورية.
4: هذه المحطة التاريخية وتحليل الواقع اللي تعيشه بلادنا اليوم.

0: من إذاعة المنستير نحيي جميع مستمعينا، كل عام وتونس بخير، كل عام والشعب التونسي صاحب القرار الأخير والآخذ بزمام أموره. حصة احتفالية بذكرى عيد الجمهورية اليوم، سنحاول استرجاع على امتداد قرابة ساعة من البث المتواصل استرجاع أحداث إحدى الصفحات الناصعة من تاريخنا الوطني، مرحلة القطع مع نظام التوريث والحكم الواحد إلى مرحلة التأسيس والتحديث.
1: أنا مسؤولية تونس ومستقبل تونس وحظ تونس في هالدنيا، المسؤول عليه هو الشعب. هذا نظام الجمهورية.
0: كيف صيغة تلك اللحظة التاريخية؟ ما هي الظروف السياسية والاجتماعية التي حسمت خيار الانتقال من النظام البيوي إلى النظام الجمهوري في تونس؟ كيف تقبل الشعب التونسي هذا القرار؟ وما هي الكواليس والتحديات التي رافقت ميلاد الجمهورية الأولى؟ وكيف نستحضر روح ذلك التأسيس لمواجهة رهانات الحاضر والمستقبل؟ كل هذا وأكثر نتوقف عنده اليوم مع ضيوفنا في هذه الحلقة الخاصة بالذكرى 69 لعيد الجمهورية. أهلا بكم.
2: من تاريخ انتصاب أول ملك من العائلة هذه 20 سنة الأولانين شاو لباس و 15 سنة، ثم كيف ولات التطاحن ما بين ابنه دخلت بعضها ولات حرب داخلية بين الحسينية والباشية ودماء سائلة، يجيبوا عروش من الجزائر ولا الداي متاع الجزائر ولا الباي متاع قسنطينة تحت هجوم على تونس وعروش في بعضها تتقاتل. انت الحصل بعد 10-20 سنة جاء سي محمد بي نفسه هو بيده دخل انت الحصل معاه جماعة أخرين، وهكذا بحيث من فصلها بدال قعباش حتى قال إلى الحماية إلى استسلموا تلحصل معناها الفرنسوين. قال هذا الشعب التونسي خلص يوم 25 جويلية. الشيء اللي نحب نجزمه للتاريخ، فكرتش وأن يلزمنا نعاقبوهم الناس هذوما بإلغاء الملوكية. ما نظرتش إلى الماضي، انظرت إلى المستقبل، مش باعتبار وأن القرار اللي مش نقروه عقاب أو جزاء، لا، باعتبار وأن الماضي هذا ولا سيما الماضي القريب والحاضر الذات يجعلنا لا نطمئن على مواصلة سير الدولة هذه وعلى بلوغ أهدافها والسير بهالأمة نحو المجد والكرامة والحرية والاستقلال والازدهار. لا نطمئن على بلوغ الأهداف متاعنا مدام هالجماعة هذوما مازالوا على رأس الدولة في يدهم البذيم كما قال هو نفسه. هك الطابع هذاك اللي نجم يقلب به الحكومة تحصل وقت اللي يلقى سند من دولة كبرى أو من استعمار جديد.

لهذا اليوم 25 جويلية من العام 1957 اتخذ الشعب التونسي عبر نوابه في المجلس القومي التأسيسي قرارا شجاعا وحاسما، وذلك إثر تصويتهم بإجماع 90 من أعضائه من أصل 95 صوتوا لصالح

0: قال لي نشكرك باسم القائد على الجيش وضربني على كتفك. أيوة.
1: الله يرحمه. الله يرحمه. صحيح.
0: وأنا قوي
1: عامل سنسير ومن الكبار.
0: لا لا مش عامل سنسير. لا لا ما
1: شرشال
0: من عربي فرنسيز جاي من الضباط نتاع فرنسا.
1: ضباط الأكاديمية الفرنسية
0: اللي كونوا الجيش في الأول بكون كان صعيب ياسر.
1: صحيح.
0: مشى سفير.
1: مشى سفير في الكونغو. وخلى مذكرات وولده دكتور عادل بوزيان الطبيب اللي بعد خذا وطبع المذكرات والده. نعم تفضل.
0: عاد بعد يضربني على كتفي قال لي شكون القائد على الجيش؟ قلت فخامة الرئيس حبيب بورقيبه. قام يضحك قال لي صحيح صحيح.
1: ايوه خاطر هو القائد على القوات المسلحه بطبيعه الحال. حاجه هنا مش نمشي معك اكثر. نخرجوا من المؤسسه العسكريه نلبسوا كما يقولوا المظله المدنيه. كيفاش عشت 25 جويليا 57 في تونس العاصمه؟
0: 25 جويليا 57 كنا كانت فرحه كبيره ياسر ياسر. كانت فرحه كبيره ياسر. وانا كنت نسكن وقتها في الحنايه.
1: الحنايه تهز المال للكرطاش وتعبر برضو.
0: ايوه تعبر برضو.
1: ايوه
0: احنا في الحنايه نسكن في شارع مقطفة 33.
1: ايوه
0: عاد وقت الوالد كان مدير نتاع مدرسة هو الاسس المدرسة القرآنية.
1: المدرسة القرآنية نتاع رستابيا.
0: أيوة. عام 48.
1: ايوه وهداها من بعد لوزارة التربية.
0: ايوه ماتريالها كلها بالكراسي.
1: ايوه
0: الطواول هذوك. كواتروات عاملين مخلطين.
1: ايوه
0: وهي فيها اربع اقسام وقتها.
1: نعم.
0: مش ياسر. أيوة. كاريها من عند واحد خاطر الواحد كريها هي مكريه.
1: أيوة. مكريه مش ملك.
0: مش ملك
1: لكن ساعدوا سكر رستابيا. أيه. والمجموعات الكل عاونوا باش عملوا مدرسه قرانيه.
0: ساعدوا كل شيء باش عملوا مدرسه قرانيه اسمها البشرى.
1: البشرى.
0: أيوة. عام 1948.
1: 48. أيوة.
0: والوالد كان من المغضوب عليه عند فرنسا نقول لك
1: خاطر من النشاطات الوطنيه. وعندك خالك سي سي عبد الحميد كيف كان تشد السجن في الزنداله ومشى.
0: عندي خالي زي محمد حطاب الرياحي.
1: إيوة.
0: هو تحكم عليه بالاعدام في الاول ومن بعد بلى بالاقصر.
1: العفو الرئاسي من رئيس الجمهوريه الفرنسويه يطلب العفو. ايوه
0: من بعد مدى الحياه.
1: ايوه
0: وبقى هو علاش الحكايه هو وقت تربطوا في القصبه الجزيره نتاع القصبه القديمه
1: اللي القديمه. ايوه وزاره الدفاع. ايوه
0: مقابله بجنب الجامعة ما بين الجامعة والصدقية.
1: والصدقية واش
0: موجودة الدفاع.
1: أيوة.
0: بين الجامعة والصدقية.
1: أيوة.
0: عاد ذيك وقتها فهمتني هما باش يهربوا.
1: نعم هاو نشوفوا الصور لهنا المتابعين في الصورة من الثكنة هذه الموجودة وصل عبد الحميد.
0: هو وقتها نعم. وقتها فهمت اللي خالي
1: المرحوم الحطاب الرياحي.
0: أيوة. محمد الحطاب الرياحي. أيوة. محمد الحطاب الرياحي.
1: أيوة. وهذه الصور معناها الوحدة وتشد مع بشير زرق العيون أعتقد.
0: هو وقت جاءوا هم عملوا هذاك القزر.
1: أيوة.
0: وهذاك الوالد.
1: أيوة.
0: هذاك والدي.
1: أيوة.
0: هم وقت اللي جاءوا عملوا زور ربط الزور.
1: أي
0: ورموهم خط أنا عديت الجواب لك. وكليت كف شو لمدة شيء وقت.
1: وأنتي وقت مبعوث أنتي.
0: مبعوث من الحزب.
1: من الحزبي وإيش.
0: كنت ناشط برش من الصغير ناشط. ونكره في الدم الفرنسيين من اللي أنا صغير.
1: أي وإيش. تربيتوا على كل مبادئ هذيك وإيش. ما تحبوش الظلم والقهر ولا.
0: إيه خد تربينا في برش الظلم برش القهر برش. تعدي علينا تعدي. قايسة تعدي.
1: صحيح صحيح. توما أي وإيش من العائلة أولاد رياح.
0: أصلاً إحنا رياح.
1: اي 11 واحد الكلهم
0: تشدوا اكثرهم رياحهم. أيوة. تشدوا الغبيه رياح.
1: ايوه هو ويتزوجوا من بعضهم قراء ابو نساء.
0: أيوة. بابا ما اخو بنت عمه.
1: ايوه هذا هو.
0: انا صدفه كنت نحكي والعقيد ما اخو رياحية ولكن صدفه بنت احمد الرياح المحامي مفحص.
1: ايوه
0: هذا كان تعرف حكايه من دحر في التاريخ.
1: من دحر معروف ثوره كامله. ايوه
0: ثوره هذاك رياحي.
1: رياحي
0: من دحر ذوك مرياح من فحص. فحص من جبل منصور.
1: صحيح
0: جبل منصور شفت التاريخ.
1: ايوه
0: ممكن قايد جبير عند البيه التاريخ.
1: صحيح
0: كان قايد جبير عند
1: البيه بالجبايه والفلوس. ايوه
0: ولا بيه فهمت نلعبوا له اللعبه وقتها مشى باش يوصل لواحد ثم واحد معاه قال له اقعد على الكرسي خلينا نشوفوا كيفاش يوديك الكرسي نتاع البي. ولا قعد على الكرسي ولا حياته يحيى سيدنا حسين قال من البي وقتها لا المهم البي دري ما يناش نرجعوا خلي وقت اللي جاب باش يهربوا ربطوا الزور ورموهم على البارير نتاع فرنسا خاطر تتكلم على الحيط
1: السور عالي بطبيعة الحال
0: وبونشي هيك محوش باش وقت واحد ما يطيح هما عاملين التل هما عملوا الزور ولوحوهم وجدت الحزب اش عملوا وقت الحزب نحو الزليز

0: ذاك تحت المادة الجديد ولا الحجر شنو وحطوا لهم الرمل بالعاني
1: باش وقت اللي يهبطوها بتوع الرمل
0: خدموا له خدمة مع البلدية خدموا له خدمة مع البلدية خاطر واحد وزير الدفاع
1: لاصقة صحيح
0: وقت رماو تنقزوا شو على الرمل سي خالي جا في الاخر هو مريض ما حبش يقولوا له واه يقوم يعرفوه خاطر مدافع جاي يجي يشد واحد على طاح طاح تكسرت رجله مشي زرق عيونه وطاح تكلم ظهره
1: هما مع بعضهم
0: اي فمربوطين بعضهم وقت كانوا مربوطين تقول هزوهم وقت السبيطار نتاع العمران
1: اي لا في المستشفى العسكري
0: المستشفى العسكري عند منطقه فرنسا بعثني الحزب اخذوا لي ترخيص ومشيت قروني رساله وقتها فهمت الله اللي شمر رساله وقتها للدار السلام عليكم والدار راهي حضرت وراهي في الطبيب وتوا قريب العرس ما عاد حد شيء
1: هو شفره نقولوا احنا
0: مشفره يعني
1: مشفره رساله مشفره
0: وانا ما نعرفش الحكايه
1: يعني ما تعرف شيء
0: ولكن فك العهد ذاك فهمت لقيتها انا مولد
1: هذا عام 53
0: انا مولد 58
1: 38
0: شنو
1: 15 عام
0: ايوا معنى ديما يرموا فيا في
1: الواجهه
0: دائما ما حطوش وانا ما ندفع خاطر الوقت اللي وقت تشد خالي هو وقت تشد خالي وقت كل شيء اللي كونوا بقاو عندنا الخيول نتاع المفرقه وخالي وقت كان يوري فيا الله يرحمه
1: وهما يدرسوها وقتها من كتب تجيهم ويصنعوها
0: ثم واحد اسمه عمار
1: عمار هذا
0: فيه
1: جزائري
0: يجي يقري فيهم يقري فيهم
1: كيفاش يعملوا الالغام هذه وكذا
0: يشدوا حكه الطماطم ما نعرفش يعمل فيها كل شيء خلي خاطر ضرب برشا ما نخدم ضرب حتى بسعدون
1: اي هذاك علاش حكموا عليه مدى الحياه
0: في سقيم بالكرتوش سقيه وهرب قاعدين كرتوش وهرب
1: هرب بهم
0: شكون دواه دواه بن سالم بن سالم
1: الدكتور حمادي بن سالم سيب البي راجل ذكي
0: اللي من بعد
1: شد
0: الحبل شد دارو توا دارو البلديه نتاع تونس
1: باردو
0: هذيك دارو
1: وشد رئيس بلديه باردو
0: هذيك هذيك دارو هي هذيك هذيك خالي وقت خرج حطوها يسفها فيها البياج هذيك البلديه هذيك نتاع
1: محمد بن سلم
0: الدنيا كيفاش
1: نرجع ل 25 جويليه
0: وقتها كانت فرحة كبيرة ياسر 25 جويليه
1: خرجتوا انتوما من الحنايه من الدار وهبطتوا لتونس العاصمة
0: في باردو الناس باش تهبل في باردو
1: وكان على بذا امطار المجلس القومي التأسيسي تسمعوا بالاذاعه وقت سي محمد المحرزي الله يرحمه
0: من اليوم
1: ونترحموا عليه توفى البارح سي محمد المحرزي وكان ضيفنا في شهادات حيه وكان صديق الزعيم بورقيبه وعينه فيما بعد سفير في قطر و البحرين مع الإقامة في الدوحة نعم
0: وقتها فهمت أنا كانت الفرحة كبيرة ياسر كنا ما نتصوروش تولي تونس معنا جمهورية بيات البيات كانوا متسيطرين ياسر تعرف البيات وعملوا مش معقول برشا ناس ما يعرفوش التاريخ اللي يكونوا البيات عملوا تعرف البيات يا سيدي نحكي لك من أطرف الحكايات نتاع البيات هو كونهم وقت واحد يبدا عنده فرس كما يقولوا باهية ولا حاجة باهية ولا بقرة باهية ولا حاجة يمشوا كل واحد من البيات
1: اي من
0: يقولوا راهو فلان
1: خليفه ولا قايد
0: ولا ايوه ذاك البيات يحب ذاك بونتوات في نحوه
1: اي باش ينحيوه
0: يقولوا راهو الله يحرم فيك الفرصه ديك في ذكها يبعث يفكوها يقولوا جيبها
1: هذاك علاش نقولوا احنا نسنت بيلك من البيليك
0: جيب جيب جيب البي هذاك حب له امور برشا حاجات
1: ما تجيش فما حوايج ما
0: ثم ظلم كبير ياسر
1: صحيح
0: ظالمين اصلا وليوت الروح بل حتى في في في في منوبة يهرب من دار البي يهرب ماش ما عادش
1: يكلموا حد
0: ادخل الثانية غاديك ما عادش جدرمية أقوم تهنين عليه
1: عند موجود عند البي
0: شكون منهم اللي بعد بعد بلك تسمو ذاك سعيد بي ذاك اللي عمل حاجة باهية
1: المنصف بي المنصف بي
0: لا خلف المنصف بي ثم سعيد بي
1: سعيد بي واش
0: دافع على برشا ناس وعمل كامل كدا وكان يدافع عليهم وكان يضرب البوليسية وكان يشوفون هذوك اللي ناس ثم قليل ياسر منصف بي انا نعرفه وقتها صغير بكل يركب الكروس ويبدا
1: يعمل دوره يمشي المنوبه ويمشي لبرشا بلايص
0: الفلوس يبدا يفرط في الفلوس
1: يفرق على الوليد
0: انا وقتها ما عجبتنيش الفاز الحق
1: نتاع توزيع المال
0: لا واحد فلوس وطاوله عباد تمشي تتجاري كاك تخلص شيء ما لا حالات ثم حالات باهي
1: اي صحيح
0: نتاع كان اهانه للعباد
1: ما تجيش للواحد
0: الناس ما يعرفوش الشعب صحيح الشعب فقر مشقع
1: صحيح
0: الناس تسكن في في في مش في الكواخ لا مش في الدواميس
1: داموس
0: رمادا يحفروا الواحد
1: لا إنارة ولا تهوي أو لا في مشي
0: الإنارة متاعها مش نوعها شوية بني
1: بني وشعل ولا شمعة وكو
0: ولا شمعة ولا شمعة ولا حتى الزيت قنديل متاع زيت
1: قنديل صحيح
0: ثم برش حاجات ثم برش وقت الفقر كان في
1: صحيح صحيح الجمهورية واش
0: الناس كانت تطور اللي كانوا الجمهورية باش تولي الناس كلها في خير
1: في خير
0: باش
1: يفتكوا الضيعات والشركات والمؤسسات
0: وقتها حتى يغنوا على البيات بالعكس
1: صحيح
0: سيد البي سروالهم قطع
1: ولا تغني كبيرة
0: شتم فيهم شتم
1: وغنات صالح غناية على الجمهورية وقتها يوش على أحياء الجمهورية من الأسف المرحومة صالحة نعم
0: وحتى
1: تونس برات من الهم والتنكيدة هذه تقريبا الغناية المشهورة نعم
0: خلف نيشان ذهبي على
1: البرجيبة هذيك كيف
0: هذيك شهرت برشا شهرت برشا برشا حقا والناس كان استغفر الله العظيم الرحيم ما عندها باش تعب بورقيبه بورقيبه هو كل
1: اي بطبيعه الحال ما خاطر منقذ هو قل لك من مشي
0: انا وقت عام 52 وقت طلع بالوزاره عرضنا له واحد شعب ترستابي
1: شعب ترستابي هو 13 جنفي في وقت مش القى الخطاب الشهير نتاع المقام المسلح
0: وقت عرضنا له وقت لبسك شي طنبولي
1: دو سونتروا
0: وعرضنا له وقدمت له انا وطفل وقتها باكو نوار نتاع شعب ترستابي واحتفلنا ونتعايط ونتصور عباد تعايط تصور ثم كان يدرس تما وكيفاش هو قال بلادكم وقتها عمل لك كلمات حماسية
1: حماسية وشجع فيكم الوالد وقتها باعتباره رئيس الشعب
0: لا مش رئيس الشعب وقتها لكن هو
1: عضو
0: مسؤول
1: الشعب.
0: الشعب لكن مسؤول خاطر بابا الحرس الجدرمية وقتها عملوا فيه حالة بابا
1: أي
0: كل مرة يشدوه
1: كل مرة صحيح
0: وقتها وقت اللي عملت المدرسة منع شوية
1: نعم ولا عنده شوية حصانة
0: حتى وقت جت قدام التكلوك قالت له تنحي الجبة قريب الجبة
1: قريب الجبة
0: زيتون
1: تبيع الزيتون
0: قالت له تنحي الجبة ونعمل لكم ندخلوكم وقت خاطر ما كانش عندهم تقاعد
1: ما عندهم شيء دخلوهم الصندوق تقاعد
0: وصبوا عليكم ونحن كذا كذا هو وقتها قديش هم 14 مدرسة يمكن
1: أي في كامل الجمهورية المملكة وقتها
0: معنا واحدة في الحلفوين واحدة في منوبة
1: وصوصة ومكنين وقرقنا وصفاقس والقروانية حاجة قليلة عدد
0: 14 بالضبط منهم الوالدة محمد الرياحي واحد آخر من من كنيس
1: الكنيس
0: الكنيس اسمه علي بن سلم
1: هذاك
0: صحيح في منوبة
1: صحيح
0: هذاك علي بن سلم هذاك صاحب ياسر هو الوالد
1: الله يرحمه نعم اش نرجع لك سي الحاج والحديث معك ممتع نمشي والسيد العميد الجمهورية ونقول المؤسسة العسكرية والجيش الجمهوري المحايد والمبادئ الجمهورية وقت اللي تكونت وزارة الدفاع والاستعراض الأول في 24 جوان 56 شارع جنبتة محمد الخامس اليوم النواة اللي خرجت من الجيش العقيدة الجمهورية كانت موجودة في النواة الأولى لمؤسسي جيشنا الوطني
2: سؤال هام جدا ساعة قبل كل شيء هي النواة الأولى متاع الجيش الوطني تكونت نهار 3 مايو
1: أيوة.
2: مش 24 مش 24
1: لكن احتفظنا ديما بتاريخ 24
2: كما معركة المعركة المزارت
1: والجلاء 15 أكتوبر وجميلية
2: دفليه أيوة. نهارة 24 النواة الأولى كذا والنواة الأولى وقت اللي تكون الجيش متاعنا تكون من ضباط وضباط صف من الجيش الفرنسي
1: والدرك متاعنا نقولوا احنا الوجق
2: ومن جايين عند الجيش الباي بتبعت حال الوجق
1: 1500 تقريبا الوجق
2: ثم 1500 والعسكريين ثم دور جايين من فرنسا دور 2500
1: اللي عملوا مختلف الحروب وشاركوا كما
2: هما مش
1: سي احمد العابد والمجموعه الكل
2: احمد العابد والطبيب كلهم قاموا باعمال بطوليه وشاركوا في حروبات في مدوشين وغيره وذلك
1: سي محمد بجاوي الله يرحمه شهيد المعركة
2: الله يرحمه نعم أنا أقول عليه رمز الشهداء
1: رمز العشرين. الشهداء صحيح نحكيه عليه وكيفاش توفى
2: نرجع باش نشوفه هل ترى جاي الجمهوري وما جاي الجمهوري أنا الحقيقة قعدنا نخدم بك النواة هذه وتكونت أول نواة نتاع وحدات قتالية بأتم معنى الكلمة في 58
1: أيوة
2: بعد سنتين بدات كنت نهدد على على على كتائب
1: كتائب
2: ديباتون بالفرنسية. ايوه
1: ايوه
2: ولكن قدك الخليط هذاك والخليط هذاك ما يساعدش حقيقة باش يكون وحدات عملية
1: وحدة. نقولوا احنا وحدة ماهوش متماسك.
2: وقتاش تونس تفطنت لكون الجيش نتاعنا يلزم إعادة نظر وإعادة ترتيب. أيوة. ترتيب البيت.
1: أيوة.
2: بعد الانقلاب نتاع 62
1: محاولة انقلابية ديسمبر 62 المنسوبة لغير الشرايطي.
2: نعم. ما تنساش لكون وقتها زاد ثم ضباط بعثيين.
1: أيوة.
2: جونا من سوريا ومن
1: كيما عمر البنبلي والمجموعة.
2: فوالا هذومنا هذومنا أيوة. بطبيعة الحال بعدك وقتها الحكومة نتاعنا قررت الخطاب نتاع بورقيبة.
1: بورقيبة اللي عملوا في الكافي.
2: 13
1: جانفي.
2: في الكافي حصل عام 63.
1: 63
2: وقت أخذ قرار لإعادة النظر في الجيش وإعادة النظر في الجيش بنكون الجيش التونسي جمهوري
1: جمهوري واش
2: ينتمي إلى إلى إلى الجمهورية التونسية.
1: إيوا
2: عنده شخصية تونسية
1: وما عادش يبعثوا للخارج كما
2: كون
1: الأكاديمية العسكرية الفندق جديد
2: كون الأكاديمية العسكرية تنساوش كون ثم حاجة أخرى لازم نضيفها.
1: إيوا
2: اللي هي عجز تقريب بخلق الأكاديمية العسكرية مع 65 حاجة ما يعرفوش برشا ناس كون وقعت محاولة انقلاب أخرى.
1: أيوة.
2: من بوفيش
1: من جماعة ضباط الصف وقتها
2: من جماعة ضباط الصف ومن المدرعات
1: وهذا ما كان عندهم بعض قومي عروبي
2: بعض قومي عروبي
1: معناها مندس التيار العروبي القومي في الصلب المؤسسة العسكرية
2: ما في ساعة تفطنت لها
1: عام 65
2: 65
1: صحيح قريت عليها موجود في جان أفريكا عملت عدد خاص تقريبا بها وقتها
2: عندي حتى وثائق تثبت عندي حتى وثائق تثبت
1: وشكون يقف وراءها فمش ثابت
2: ما ثمش
1: قيادة فمش كذا
2: نقول لك شنو وقع وقع إقالة 500 ما بين ضباط وضباط صف ضربة واحدة
1: ضربة واحدة
2: عملية
1: استغناء
2: تطهير
1: على عملية تطهير
2: عملية تطهير بأتم معنى
1: ما ظناش وقت التيار الإسلامي سي
2: لا لا لا التيار التيارات اللي هي ما هي جمهورية جاتنا من بعض جاتنا الوقت
1: والبي أيواش أنصار البي وأنصار
2: المهم تو يلزمنا نكونه
1: جيش جمهوري
2: تونسي أيوة. جمهوري بأتم
1: برشا 500 على 5000 وقتها
2: 500 اللي خرجوا عند الوثائق في فرنسية
1: وانت طلعت على الأرشيف المزية متاعك سي توفيق كونك لأول مرة هنش نشوفوها في الجزء الثاني من هذه الحصة شاهد أرشيف معركة بنزرت من خلال ترخيص حصلت عليه من طرف وزير الدفاع السابق الأستاذ فرحات الحرشين
2: مشكور مجددا
1: ومن بعد سكروه ما عاودش يفتح حتى الواحد
2: ان شاء الله انا تعمل مطلب جديد باش خاطر عندي نوع
1: مستحيل الكتاب واش
2: لا لا لا لا عندي كتاب يمشي يتكلم على مهمه الفيلق التونسي برواندا.
1: ايوه هلا مشيت انت وترأس
2: مشيت كان معايا العميد تومي الله يرحمه
1: ايوه هو نتاع الساحلين
2: بعد ارتقى الى القياده نتاع الوعد وانا خذيت الفيلق
1: الفيلق
2: ومشينا 850 رقبه ورحنا 850 رقبه
1: ما بحاول لله لا باس
2: سر ميت سر سلاح
1: ضحايا وجرحى
2: وقمنا بواجبات كبيره
1: كما ينبغي ورغم صعوبه الطقس ورغم الظروف والمهمه السياسيه
2: صعوبه
1: حرب اهليه 4 ملايين ماتوا في الحرب هذه تقريبا
2: لا لا لا 4 ملايين
1: 400 الف تقريبا
2: 400
1: الف تقريبا
2: هما ثم عدد تقول حتى المليون
1: هذاك
2: اما الرسمي من المينوار من القياده نتاع ثم 500 الف تقريبا
1: تو يقولوا رواندا ارتقات اللي تعمل في نسبة نمو اقتصادي برقمين معناها من مع العشرة فأكثر
2: مع كل أسف مش نكسك من الوعلى ذي لأنه روندا
1: تو بدأت ترجع لكن وصلت فترة
2: 8.5
1: أيوة 8.5 ونظافة وشوارع
2: رجعت تو النزاعات
1: رجعت النزاعات هم التوتسي والهوتو هم الزوز القبيل
2: التوتسي والهوتو والبيغمي 1%
1: هذا من الأقزام نقول
2: والمسلمين 1%
1: أيوة
2: والتوتسو التوتسي والهوتو
1: أيوش. هما واثر حصه اذاعيه انطلقت الحرب الاهليه معناها فما شكون جرى في حصه اذاعيه في المباشر باش تهم القبيله الاخرى ولا عطاها وصفها
2: لا هي الامور عندها
1: هي متراكمه لكن متراكمة. نقطه الانطلاق نقول
2: تراكمات هذاك هذيك تقول انت الفتيل شعرت النار
1: ايوه
2: انتو كان كل
1: نرجع سي توفيق للفكر الجمهوري بورقيبه عمل الاكاديميه العسكريه وعمل خطاب شهير في الدفعه الاولى في 67 يتحدث فيه عن العقيدة العسكرية خطاب مرجع هدايا. رجعت لونتي وشفنا حتى فما إحالات كيفاش يوصف الزعيم بورقيبة وكيفاش يكون الجيش بالنسبة ليه كيفاش يكون جمهوري مدني لايكي وغير منحاز لأي حزب.
2: هو الطابع اللي حب يعطيها رئيس بورقيبة الله يرحمه في الموضوع متاع الأكاديمية الميليتير كان نرجع للخطاب متاعه هو طابع عسكري بأتم معنى الكلمة.
1: نعم.
2: واجباته معمولة مبينة. أيوة. وصول إلى آخره انتماءاته معروفة ما عندوش حتى مس بالسياسة ما عندوش. نعم. حتى دخل لا في السياسة
1: واختيار حاجة على الأكاديمية فندق جديد كانت محتشد يحطوا فيه الوطنيين قبله سمعت عليه وقتها كانت
0: أيوة أنا منعرف
1: سكنة سكنة أي لكن قبلها كانت سجنة في فترة الاستعمار 52 تقريبا
2: الاستعمار كانت محتشد
1: أيوة
2: أنتوا قالوا كل الخيار كان وقت ما خيار صعب.
1: أيوة.
2: لأنه بدأت تكون عنا ضباط تونسي وتكوين تونسي وبرامج. أيوة. تونسية. صحيح أنا كنت معنا استوحينا البرامج تاعنا من جيش فرنسي إلى آخره.
1: نظام الدراسات متاع سانسير متاع أيواش أكثرية أيواش فما ثلاثة سنوات بالبكالوريا وفما. أيوة. دون البكالوريا
2: لا.
1: ما عندكمش هذوك ضباط صف
2: هذوك ما ضباط صف ولكن ينجموا
1: يرتقي
2: يرتقي الى صف الضباط وديك الحقيقه نافذه ممتازه
1: ومن بعد عملوا نتاع ليكول ديتا ماجور هذيك في باردو
2: شوف هي التدرج في التكوين حسب حسب التدرج في العديد نتاع
1: الرتب ايوه
2: وصلنا الى كون مش تكون عندنا برشا ضباط في التربوصات كما مدرسة النقباء ولا أيوة. مدرسة تركان ولا حتى الكلية الحربية.
1: أيوة.
2: المدرسة نتاعنا فوتي حتى فتحت أبوابها
1: للجميع
2: حسب للجميع بطبيعة الحال
1: دون استثناء
2: بقى اللي يمتازوا.
1: أيوة.
2: في المدارس هذه هما زوج ثلاثة الأولى يخرجوا من المدارس كذا وأنا الشيء اللي حبيت نقوله لك هنا
1: أيوة.
2: أنه المدارس نتاعنا وضعني من هالمنبر ضايا وحي جميع المدارس نتاعنا في مستويات طيبة إلى
1: مدرسة الأركان
2: مدرسة النقباء
1: مدرسة
2: الأركان ومدرسة الحربية خرجنا ضباط مهنة من تونس ومشاو قراوا في فرنسا وفي ألمانيا وفي أمريكا وكذا وجابوا نتائج ممتازة
1: أبلاو البلاء الحسن
2: وجابوا شهاد
1: شهاد صحيح
2: شهاد مع اعتراف من القيادات نتاعهم اللي كانوا الضباط نتاعنا في قمة من
1: ضبط صف حاج وانت عملت المدرسة متاع بنزرت ولا بوفيش
0: لا أنا في فندق جديد
1: فندق جديد ومن بعد حلوكم البنزرت يظهر لي
0: لا احنا فندق جديد خرجنا فندق جديد
1: 58 دفعة
0: 59 ومن بعد قاول واحد دورة ثلاثة دورات بعدنا ولا أربع دورات
1: ومن بعد نقلوها
0: 65 تبدلت البنزرت
1: ولات بنزرت
0: كان 5 بطليون غاديك
1: الطابور الخامس ايواش
0: بقال فوج الخامس غاديك
1: ايوه
0: وفي 65 احنا رحلنا من بنزرت بالجات ليكول
1: كيفاش التكوين نتاع الضباط الصف هذا كانت الاميه متفشيه يقبلوا حتى من السنه الثالثه ثانوي كيفاش المستويات
0: ما سيرتيفيكات تود وانت ماشي
1: من الشهاده الابتدائيه
0: وقتها بالدي باهي تمام باهي
1: ما لحقتش على فرنساويين كلهم توانسه اللي درسوكم وقتها الكل
0: ضباط صف وضباط
1: كلهم توانسه ايواش والتقراو المواد كتابيه وعمليه نظريه وتطبيقيه
0: نقراو بالفرنسي وبالعربي
1: بالفرنسي بالعربي الزوز
0: وحتى ثم جانا واحد اسمه بوزغندا وقت
1: ايواش
0: ايوه بوزغندا
1: ايوه
0: هذا من العراق ضابط من العراق
1: ايوه
0: عاد واحد ما يعرفش بالفرنسي
1: تونسي ما عاش في العراق
0: مسيري هو
1: ايوه مسيري
0: عاد واحد ما يعرفش بالفرنسي بكل كافي
1: ايوه
0: نسيت اللقب نتاعو عاد قاعد بحذاي وانا زيتوني
1: بالطبيعة لكن قريت في الابتدائي بالفرنساوية
0: عاد وقدر قال ما شفتش انا سالب وموجب الا في الكورونغ
1: سالب وموجب ايوه
0: ما شفتش سالب وموجب واحد ما يعرفش بالفرنساوية واحد ما يعرفش بالعربية كيفاش نعمل لكم
1: كيفاش نعمل لكم ايوه
0: قاعد مات
1: لكن التكوين متين يغرسوك العقيدة وكل
0: الروح المعنوية
1: الأداء القسم وكل الاستعراض والمناسبات
0: واللي ولا وثم حاجه اخرى ممكن اكثر واكثر من هذه كنا نجوا على ثم بحث عتيق الشعب
1: اي الشعبه وانت الوالد كان في الشعبه
0: ثم تقرير تمشي سريه
1: تقارير سريه واش
0: ما يقبلوش ولا ولو يجيب معدل شنو
1: ماهوش نتاعنا
0: مش نتاعنا
1: مش نتاعنا خافوا
0: متشكك فيه متشكين في كم بعد ولد الاخوانجيه كيتخوانجيه يصلي ياخذ برا مش على روحه هكاك كانوا قبل مكثر فيهم مكثر معنى أقول لك أمور سرية هي أمور سرية معنى على سيق الشعب. هذاك أنا واحد من الناس وقتها هو أول ما بدأت مدرسة طنط في خزندار مع عمتها العام الأولاني كانت في خزندار عملوها ثلاثة شهر.
1: مدرسة اللي طنط تكون التكوين هذا على الوطني
0: وقتها جاءوا باش هزوني المدرسة. الوالد قال لا بعث خويا مشى خويا قرا شهر وبعد خرج قال لا يا خويا ما حاجتيش قال الأمور هذه ما تساعدنيش
1: تكوين خطر سياسي وياخذوا منهم من بعد المعتمدين والكتاب العامين وغيرها. بطبيعة الحال الحديث نرجعوا للسيد العميد. جيشنا اليوم كل تقريبا ما حصل في البلاد من هزات دائما كان على هذا الخط المسار الحيادي والجيش الجمهوري ونقول احنا الانضباط ومساعدة في الأزمات آخرها في مسألة العطش ومسألة انقطاع المياه. شفنا معناها عديد الشاحنات العسكرية تمول في الشمال الغربي في الوطن القبلي مؤخرا صور أكثر من معبرة.
2: صحيح. ومن الدور الأساسي للجيش الوطني هو الدفاع عن حرمة الوطن من جميع الاعتداءات
1: داخلية والخارجية
2: بتابعة الحال. بقى الداخلية تنتمي بكل شيء ترجع بكل شيء للداخلية ثم بمساندة تساندها القوات المسلحة العسكرية. هذا ما يكفيش خطر احنا لنا أدوار أخرى. معنا مش كان الدفاع للبلاد هو الدفاع لاقتصاد البلاد
1: مقاومة الآفات والحشرات والجائحات والجفاف
2: جراد
1: 88 تذكروا
2: كل مناسبة كان
1: إلى السنوات الأخيرة في
2: الحرائق كان يغرق
1: توا فما الحرائق موجودة حتى في أوروبا إسبانيا فرنسا تغيرت المناخية
2: الموج الحرارية دي شيء غريب.
1: التلقيح عملت جهد في التلقيح مطلع الاستقلال
2: والكوفيد كيف شفته الجيش في الانترنت وفرق معنى الوقت دوره صحيح معني طلب منه مجهود إضافي طلب منه كذا إلى آخره
1: إدارة مختصة
2: على خطر ثم مهام مهما كانت تصيبة من نجمش غيبوا عليه
1: مثلا
2: حماية الحدود وإلى آخره معنا ما نجمش نقصوا كما قلنا
1: باش نمشيو للداخل
2: ورغم ذاك كوريكي وقاعدين وفقهم فضل ربي والحمد لله
1: والإرهاب والتهريب وغيرهم كل خاصة في المناطق الحدودية
2: هذه خبزنا اليومي
1: خبز اليومي وعمليات نوعية باش يتفضل
2: ومن فضل ربي كما شفتوا معنا ثم تغير نوعي بالكداب قدام من 2011 لتو معنا قاموا صحيح ثم عملية ترهبية قاموا داخلية ولكن بعد ذلك تطورت الأمور لكنا نحن سباقين استخبارات نتاعنا العسكرية الأمن العسكري نتاعنا كان سباق الداخلية نتاعنا استخبارات
1: بالتنسيق مع دول مجاورة خصوصا الجزائر خاطر يتسلم الحدود هم ما يجيوش
2: ثم تعاون مثمر وكبير ياسر بيننا بين الجزائر.
1: الحديث ذو شجون مش نسمعه إلى فاصل موسيقي أغنية وطنية ثم نعود للحديث عن معركة بنزرت وعن مذكرات الحاج عبد الحميد الرياحي. يعطيكم الصحة.

0: تونس الخضراء بلادي بصوت زين الحداد، أغنية أردناها تكون مصافحة في الذكرى 69 لإعلان الجمهورية، وكذلك قبلها بأيام يوم 23 جويلية 61 انتهت معركة بنزرت، معركة استكمال السيادة أي 22 مول القرار 23 وطبيعة الحال بحكم فارق التوقيت بين الولايات المتحدة وتونس، معركة الأخيرة كما قلنا معركة استكمال السيادة، والكتابات عديدة حولها، آخرها بطبيعة الحال كتاب الأستاذ توفيق عياد التضحية. لكن شفنا في مقبل في فترة حكم بن علي أواخر فترة حكم بورقيبة من تحدث عن هذه المعركة في شكل مذكرات، في شكل كتب تقنية، نذكر نور الدين بوجلبية، نذكر السعيد الكاتب عديد التصريحات والكتابات، نذكر الأسمر بوزيان وقت اللي كانوا في الخارج ورجعوا، وعديد اللي شاركوا في المعركة هذه. للأسف ما كانتش كثيرة المذكرات. سي عبد الحميد، كيف جاتك الفكرة باش تدون ما شهدت وانت التحقت في أول جويلة في مدينة بنزرت؟
1: أنا في الحقيقة أول نشكر العميد توفيق عياد لما قام به من جهد، وكانت عنده شجاعة وقوية باش تخلي هالمعمعة، خطر معمعة كبيرة
0: صحيح، والملفات مغلقة ما تفتحش
1: بشكل، ثم معمعة كبيرة يكونها الشهيد هذوما باش تذكرهم انت، ثم ناس هربتها من
0: صحيح
1: يمس منهم
0: مثلا، صحيح وعائلاتهم مش كان هما حتى ابنائهم وغيرهم
1: مثلا. وقت نوصلوا انا للشهادة نتاع 64 وقت
0: للوزارة
1: الدفاع وقتها، الشهادة هذيك اشبهها ما ثماش علاش
0: مشات، رغم ان سجلوا لك تسجيل صوتي،
1: تسجيل صوتي ومعلوم كل شيء، علاش؟ خاطر ليكونها تمس برشا ناس، تمسهم
0: تقاسوا ما كانوش هي في الواقع حرب. يقول لك متعجله سي الحاج، وانت تشاطرني الراي، ما كانتش متهيئه،
1: متعجله ومش متكافئه، حتى متكافئه،
0: موازين القوى مش نفسه، الجيش الرابع في العالم والقوه الرابعه بعد الاتحاد السوفيتي والولايات المتحده وانجلترا جي فرنسا،
1: واحنا فين وقتها، وقت اللي حطونا هزونا احنا سريه، مش مدربة سرية، مش مخلطة،
0: مجانسة نقول واحد،
1: مش ما عرفوش بعضنا،
0: ما تعرفوش
1: بعضنا، لم دون كاك، وعطونا ليوتنا ما نعرفوش، ونحن بيدو هو الأمر بتاعنا، احنا ما نعرفوش،
0: سي طاهر بن تنفوس الله يرحمه،
1: الله احنا بيدنا ما نعرفوش، هو كان الحق الأخلاق طيبة، ونجم طيب، ونجم تربي،
0: من جربة هو، نعم،
1: مش خذانا في دين. وقت مشينا احنا من تونس، مشينا نهار ستة،
0: ايوه
1: ستة، حطونا في سيدي صالح، سيدي صالح هذا هو حضرة العميد يعرف من الموقع، معنا الجبل الكبير، وقت العسكر يبدأ يجري في الجزرة نتاع الجبل الكبير يبدأ تخزر له، هذاك الجبل الكبير من غاديكا ومن هنا النظور، غاديكا اسمها عين مريم،
0: ايوا
1: هكا معنا بقايا البقايا
0: سان جون،
1: لا سان جون بعيد علينا،
0: بعيد عليكم،
1: عين مريم قريب، والاخرى والنظور هنا قريب هكا، معنا احنا حاطين احنا قداش اربع فصائل في السريه، فصيل قياده، اربع فصائل حاطين، فصيل مقابل النظور، وفصيل مقابل الجبل الكبير، فصيل اخر كيف وفصيل في سان جون بعيد علينا، شوفك التنظيم ما أنا مش منظم، ولا عندنا حتى شيء ما يحمينا،
2: وزيد الدعم الدعم كان بعيد معنا، كانوا طيشين القدام، وأول وحدات عسكرية تونسية وراهم اللي المفروض تعطيهم الدعم في سيري سير، أنا مسافة كبيرة،
0: صحيح
2: معنا حتى باش يجيهم دعم ما لازمش يجيهم دعم، مستحيل يمشي
1: هنا وقت خلونا وقت،
2: وسامحني بربي ثم حاجة أخرى، أنه هم زوز وحدات حطوهم على جنب بعضهم، ثم واحد من السرية على اليمين خذا قرار وحده أحد من جانب
0: أحادي،
2: أنه باش يخلي المكان ويوخر التالي، خلى السرية نتاع الملازم أول بن دفوس خلاها مواجهة
0: معناها للنار
2: قدام وحدتين، وحدتين منهم واحدة مدرعة طلعتهم،
0: أيوة.
1: وقت بدال الحرب إحنا وقت دوت كيفش بدأت هي وقت جت ثم هليكوبتر تجي كل يوم
0: أيوة.
1: جيب كورية هذي أيوة. جيب سيدي أحمد
0: القاعدة الجوية متاع فرنسا سيدي أيوة. أحمد أيوة. اللي كان فيها الطيارين وكان فيها الأمان هذي المعروف
1: لامير الأمان يبعثوا الكورية هم بكل هليكوبتر هذيك تجي من هليكوبتر تجي من سيدي أحمد تجي الجبل الكبير توصل الكورية وترجع عاد هو الطيار هذايا كل يوم يحل الباب ويجي يسب فينا
0: ويعمل في حركات لا أخلاقية أيوة
1: كلمات وخير
0: أيوة
1: فرنسوية
0: أنت ما طقتش حاجة
1: نسب ونسب أيوة
0: كل يوم
1: كل يوم أيوة صباح وعشية صباح وعشية
0: أيوة
1: عاد وقتي وقع جاء الأمر جاء طريق الإذاعة رهما
0: بالطبيعة نعم
1: ما عندناش واحد ما عندناش سلك ما عندناش راديوات
0: سان فيل نقولوا
1: ما عندناش خاص بالدي خاطر احنا وقتها سايبوا علينا الواحد ما عادش ناس وحط شيء
0: عملوا تشويش
1: تشويش وقعت الإذاعة الإذاعة وقتها الرئيس حب برقيب القائد على الجيش يقول أوامر يقول تفتح النار على كل طائرة تخرج خفضات تونس وخاصة منطقة بنزرت المشرق جات هو ده جاء العادة حل الباب و...
0: وانت كما كشاف كيما قلنا كشاف وديمات
1: وانا مشيت للعصب قلت له هجيت المدرسة حطيته على كتفه قلت شديها كتفه المدرسة تنوريك فيه هو يضحك مش هنا بكل سب فينا قال له تعمل حتى شيء هم بيعمل حتى شيء حطيته في الرفا نعطيه بالرفا الأول والثاني مني ليه
0: أيوة.
1: نقص الطيارة كان كي رجع معاش ماشي هيك
0: ماشي اتجاه هذي
1: ماشي يجي الشمال
0: أيوة.
1: الشمال الغربي
0: غربي
1: الشمال يوش. الغربي رجعت هي
0: جيت الشرق
1: جيت الشرق جيت رجعت أيوة. لسيد أحمد
0: طحت
1: غابت عين ما شفتهاش كيف طحت
2: عندي إضافة عندي إضافة
0: للسردية
2: هذي هو الطيارة هذيك بعث أمان نهارتها بالذات بعث أمان
0: موريس أمان هو قائد القاعدة وهذا نذكر السادة المستمعين المشاهدين كان هو في قناة السويس كيف كيف في مصر وعمل عقوبة في الحال العدوان الثلاثي تخلصوا منه حطوه في بنزرت
2: بالضبط
0: أيوة.
2: وكان ما عادش يسمح لنفسه بشي بشيخ وركلات أخرى من
0: أيوة. ماذا كف آخر يقول
2: كف آخر أيوة. كف آخر حصل وقت لجاء التعليمات عند الرئيس بورقيبة
0: أيوة.
2: بمنع الجولان على الطائرات معادية
0: أيوة.
2: أما أن يذلوا بشي بعض الطائرة بشي
0: يجرر
2: بشي يختبر بشي يختبر ردة الفعل نتاع الجيش
0: التونسي
2: الطائرة هذه مشات من زبورقيبة
0: أيوة.
2: أول ما بدأت من زبورقيبة وضرب عليها عريف من الحرس الوطني من زبورقيبة
0: وكان الحرس الوطني مكونات
2: عندي حتى الاسم نتاع
0: العريف
2: العريف وشاهد عليه شهادة نتاع طفل فرنسي كبر وهو اللي قال
0: هو اللي قال
2: بعد مشات الجبل الكبير وهنا فين الوكيل أعلى هو ضرب على أنا أقول وهذا معنى بشهد عيان معنى أنت كذا حتى مرات فرنسية ثم ضابط صف آخر من حرس وقت الطائرة جاءت راجعة للمصيدة في السيمونتري كان متمركز سرية من حرس الوطني هنا بالمناسبة حيوم لأنه استبسلوا في المعركة نتاع السيمونتري زاد عريف من نوع ضرب عليها لكن كضرب عليها العريف هذايا هي وقتها اللي جاها قاعدة تطير وراها دخان كثيف أكحل معنى هبطت بالسيف هبطت الترساج فرسين في القاعدة معنى لكونوا يخليني نعتقد لكون الضربات اللي تلقاتها في جبل الكبير هم اللي كانوا قاضية اللي كانت قاضية اللوحة وإذا كان في جبل الكبير خطر احنا طول الشيء اللي عندي أنا بالمراجع اللي عندي والزنكيت اللي عملتهم كل ثم كان الحاج عبد الحميد الريحي هو اللي ضرب عليها طيارة في جبل الكبير لكن رجع له الفضل اللي هو اللي كون ضرب الطيارة هذيك
0: لجانب الحاج عبد الحميد الريحي شكون اللي استبسلوا بخلاف الشهيد البطل الرمز نقولوا احنا محمد البجاوي شكون اخر من
2: لازم اول سعيد الكاتب
0: سعيد الكاتب
2: والسري نتاعو والسري نتاعو
0: 16 طيارة وجبناه وقت 16
2: هو
0: قال 15 من الاول
2: هو نعرفوه احنا اوفيسيلمون حسب الرابور نتاع مان
0: 11
2: لكن كي تقابل 11
0: في السفاره نتاعنا في باريس تقابلوا بعد قداش من سنه
2: في شربور
0: شربور ايوا
2: مشى زياره وقتنا احنا قاعدين
0: ملحق عسكري
2: هو ملحق عسكري احنا قاعدين نصنع وقت في باخرات باريجات بحريه شيء يلقاه وفرح به موريس مان وقالوا كذا الى اخره
0: لبتي هو مسميه
2: قالوا اي قالوا قالوا حقاق الحق رقم 16 طياره ما 16 طياره مش اسمها في المرابط نتاعهم تحت تحت
0: وهما استعملوها القاعده باش يبوا المظليين من الجزائر باش دخلوا ضربوا قموا
2: لا لا هذوك منصوص طيارات نور اطلس
0: نور اطلس
2: هذوك منصوص طيارات منصوص طيارات ضرب عليهم الوحده نتاع المسعيد الملزقوس اللي كاتب لها هذاك السبسر فيه مستفسر كبير وعندي ما يثبت من عند سائق الطياره
0: ايوه
2: اللي كون الفيرسيون نتاع السرديه نتاع الملزقوس اللي كاتب هذيك هي صح
0: نعم
2: يقول ضرب ثلاث ضربات على
0: الواحد
2: صحيح الرائد اسمه السائق نتاع الطياره يقول ثلاث ضربات
0: ثلاث ضربات
2: ضربت ثلاثة جت مكنة
0: نعم حاج الوفاة نتاع لكن... الرمز الشهيد سي محمد البجاوي ماكش حاضر لكن حسب ما قالوا لك
1: حسب ما قالوا لك هو ضرب برافال من افتراك
0: من العمارة هذيك
1: لا لا لا
0: من اللوطة
1: لا لا لوطة افتراك
2: مزنجرة
0: مزنجرة
1: مزنجرة ضربت رفال هكا
0: خاطر كثرة الحديث عليه
1: أنا مش نكمل نحكي على روحي أنا كمل نحكي على روحي أنا أن يكونوا نهارتها في الليل في المغرب معنا هو اللي يطنى قال لي تكمل توزع الذخيرة
0: سي طاهر بن تفوس
1: أيوة. الذخيرة خاطر باش نكملوا نعطوهم الذخيرة أيوة. الثانية والثالثة نتاعنا معنا وحدة الرمي
0: الرمي
1: ولكن سان جون بعيد عليا
0: كيفاش مش تمشي سان جون
1: باش تعدى من قدام القزرة نتاع فرنسا باش
0: يشدوك
1: شدوني ما عنديش ذي
0: أخرى وعدد كبير من الأسرة هما أكثر من 500 سي توفيق لما بعد تبادلوا الأسرة
2: احنا لا ممكن 600
0: واش منهم نساء منهم نساء شفت صور
1: بعد يعني بعد وليت انا
2: ممرضات
0: ممرضات ايوا
1: قلت له انا خليني تو نوصل قلت له نوصل من نسيان على طريقتي انا
0: ايوا
1: قال لي دبر راسك هو الحق كان انسان طيب ومتفاهم ويفهم قلت له خاطر مش هنا راه يشد مش تتم المهمه نتاعي قال لي باهي هبط سيدي سالم سيدي سالم خليت الوسط نتاع الجبل نتاع الكورنيش الغابه وتعديت بغاليك هما وقت اللي انت عادي تعرف الليل المستوب مش على الضوء احمر رموا علي
2: اكل غلطه
1: اي ماني مش متدرب
0: وقتها اي بطبيعه الحال
1: زلت بوجادي
0: ايوه
1: فهمتني رموا علي الوحده المنيره هذيك القنابل
0: القنابل اليدويه اليدويه واش بالضوء واش
1: نخبي نخلي كمان غاديك ونهرب ونتخبوا أنا ولا شكرا. يوفى ذيك عاود مرة أربع مرات
0: ومن حص الحظ ما صار شيء.
1: ما صار شيء. في الآخر خليت كميون غادي يمشي تحت سقيه كمل تحت سقيه في الليل نجي. نلقى من جبنا قد حرس مساكني يتزاو.
0: أيوه.
1: إيش أول شيء قال لي تشبيكم قال لي أنا ما أعرف إيش أثنين ورنا قاعدين هبطت معي في كميون هبطت أنا من الأخر من سيون لك الشيف مهوب كان راجل مهوب هذا الشيف مهوب حتى نحلوا قوس هنا الشيف مهوب هذا كان بطل بالكدا هو اللي ضرب سبورنيتيك
0: نتاع
1: سبورنيتيك نسمع بها
0: نتاع القهوة يوش
1: هو اللي ضرب ومات فيها
0: الوقت داهمنا حاج والحديث ممتع المذكرات هذه نتاعك لشكون موجهة
1: هذه موجهة للشباب قال الشباب باش نربطوا بين الاجيال
0: ايوا باش يكون تواصل
1: نقولوا ما نقولوش احنا هاو كان كيما نقولوا احنا
0: دغباجي عمل
1: لا لا كان دغباجي مشى دغباجي في الكل ولا مشى فلان الفلاني في الكل ولا كذا لا احنا تونس هذه ولادة
0: صحيح ويوقع تواصل ما بين الاجيال
1: يجيب بطولات الابطال نتاعو وكل ابطال ما ثماش ثم في الطب ثم في الثقافه ثم
0: صحيح.
1: في
0: كل واحد يخدم البلاد من موقعه
1: وهذا ان شاء الله يكون يشجع الشباب الكل
0: باش يواصلوا ويقراوا نزيدوا نذكروا المذكرات عنوانها
1: شهاده التاريخ عن معركه
0: بنزرت الوكيل الأعلى من الجيش عبد الحميد الرياحي موثقة بالصور وبالأحداث وغيرها، وخلى حتى رقم الهاتف اللي بشكون يتصل به الموجود. ونذكركم أنه اليوم في الساعة 6:30 مساء بالمدينة العتيقة بسوسة في دار الحبيب يتم تقديم وتوقيع هذه المذكرات، وكذلك كتاب التضحية للسكريفيس للعميد توفيق عياد. كلمة أخيرة سي توفيق.
2: شكرا صحة مارك زرت مارك خالد مارك. أنت تقول استكمال السيادة الحقيقة هي كانت مرحلة حاسمة في
0: بعد رمادة وبعد شو اسمه السيدي يوسف وغيرها وغيرها.
2: اكتساب اكتساب السيادة تم بعد الجلاء الزراعي.
0: احنا ما ننساوش 1264
2: 60 ألف مواطن فرنسي كانوا يستغلوا في الأرض نتاعنا، وكانت الخيرات نتاعنا كانت تمشي تمشي للنمو بلاش
0: بلاش.
2: أنا على كل هي معركة منزرت معركة توا أنا نحب نلفت به الانتباه أن معركة منزرت إلى يوم من هذا ما زالت تطلب منا الاستقصاءات
0: وإعادة النظر،
2: ولكن مش كان استقصاءات دراسات عسكرية دراسات
0: سياسية
2: لأنه
0: اقتصادية حتى كيف كيف الحضر عملوا العقوبة على تونس ما عادش يستوردوا الخمور ما عادش يستوردوا البرتقال وغير
2: كل شيء. احنا أنا نقولها ونعاودها ونزيد نعاودها ومن تعبش من معاود من معاودة أنه راهو اللجوء إلى الحرب راهو
0: كان مع أن حل مكره أخاك لبطلنا. شكرا لك سي توفيق عياد العميد المتقاعد بالجيش الوطني. شكرا هيثم والناس المرافقة المتربصة من المعهد العالي للموسيقى. إن شاء الله كون أوفينا هذه المناسبة العزيز علينا عيد الجمهورية ومعركة منزرت حقها. وإلى متابعة أخرى.
3: الحمامات تكلسة بوعرقوب على الموجة 104.7 104.7.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا اليوم يوم الخميس 25 جويلية 1957 بإجماع الحاضرين كلهم أجبتم بنعم على إلغاء الملوكية.
5: عيد الجمهورية. عيد الجمهورية.
4: وعليه أعلن الجمهورية اليوم بإجماعكم بإرادتكم وإرادة الشعب.
5: عيد الجمهورية محطة فاصلة في تاريخ تونس.
6: أنا مسؤولية تونس ومستقبل تونس وحظ تونس في هالدنيا المسؤول عليه هو الشعب. هذا نظام الجمهورية.
5: بين التاريخ واستحضار كل مسار وأكثر من مسار في رحاب الجمهورية، متابعات للأنشطة الثقافية والموسيقية ومواكبات لأجواء الاحتفالات من هنا وهناك على موجاتنا 25 جويلية.

0: الحادية عشر عبر موجات إذاعتنا. تحيي تونس اليوم الذكرى 69 لعيد الجمهورية، ففي مثل هذا اليوم من شهر جويلية 57 تم إلغاء النظام الملكي بوضع حد للنظام الحسيني الذي استمر لأكثر من قرنين ونصف، ودخلت بعده تونس في مرحلة جديدة بإقامة نظام جمهوري. أكد المدير الجوي للصحة أن وحدة الإنعاش المتنقلة بسيد الهاني لا تدخل إلا في حالات محددة وبعد التنسيق مع الوحدة المركزية للإنعاش، في حين يبقى التدخل الأولي من مشمولات الحماية المدنية. وأوضح أن إحداث هذه الوحدة يمثل مرحلة أولى ضمن مشروع إحداث قسم استعجالي بمعتمدية سيد الهاني. أطلق عدد من تجار السمك بمدينة منزل تميم من ولاية نابل نداء استغاثة إلى السلطات المختصة ومصالح الشركة التونسية الكهرباء والغاز، وطالبوا بإعادة التيار الكهربائي ووضع حد للانقطاعات المتكررة التي أضرت بقطاع الأسماك في المنطقة. أفاد المركز الوطني للتكنولوجيا في التربية التابع لوزارة التربية بقرب انطلاق عملية تسجيل السنة الدراسية 26-27 لجميع المستويات التعليمية، والتي ستجرى حصريا عبر المنصة الحياة المدرسية vscolaire.education.tn. وفي موضوع دولي، كشف مصدر أمني إيراني أن إيران أعدت بنك أهداف جديد داخل الكيان الصهيوني سيجري ضربها مع بداية أي مشاركة صهيونية في الحرب الأمريكية على طهران. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام منتصف النهار.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات، ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهنيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من مدى ساعة
0: الماضي 3. رقم التليفون على ذمتكم 73-468-800 وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسوش تبعوا الموجة. تبعوا الموجة.
2: شهادات حية.
3: شهادات حية.
2: شهادات حية، حوارات مع مناضلين ونقابيين ورجال دولة وفكر داخل تونس وخارجها. شهادات حية، إعداد ومحاورة عادل بن يوسف، قراءة النص سليم الحيزم، إخراج حمدي النقبي.

0: أو في برنامج شهادات حية، مرحبا بكم في هذه الحلقة الاستثنائية بمناسبة فقدان إذاعة المنسير والإذاعة الوطنية الأسرة السياسية والثقافية بولاية المنسير، أحد رموزها الأستاذ المنصف الهرجل الذي وفاه الأجل الأمس 23 جويلية 2026، وتم تشييع جثمانه في مقبرة الإمام المازري بمدينة المنسير، وتولى تأبينه السيد فتحي بسباس نيابة عن إذاعة المنسير ونادي الأجيال بحضور النائب مدير إذاعة المنسير الأستاذ ياسين قرب. هذه المناسبة الأليمة أردناها لمسة وفاء إلى صديق والعزيز والزميل الأستاذ المنصف الهرجلي الذي كل مكان مر به إلا وترك فضائله وبصماته على القطاع الذي يتولاه. سعداء باستقبال نجل المرحوم الأستاذ محمد ناجي الهرجلي. مرحبا سي محمد ناجي وتعازينا الحارة.
1: شكرا سي عادل وبارك الله فيكم والله يرحمه وينعمه. نعم. وشكرا للاستضافة.
0: العفو، كيف حال الوالدة ورايت خوك وأختك؟ لباس
1: الحمد لله
0: إن شاء الله.
1: صبرنا
0: المدة الأخيرة تقريبا، آخر مرة قال لي راني متقلق مريض، معناه شفته في المقبرة، هو جاء في مناسبة وفاة سي أحمد والناس أعتقد.
2: آخر مرة
0: تقريبا. نعم سي فتحي نفس الشيء، احنا في انتظار باش يلتحق بنا سي ياسين قرب باش يقوم الكلمه نتاعه، ثم زميلنا الصادق بعبان اشتغل معاه كذلك لسنوات. كيفاش تعرف المرحوم؟ تحدثنا عن المرحوم.
2: المرحوم الله يرحمه، انا نعرفه وقت كنت احنا صغار 14 سنة 15 سنة، في عن كنت انا رئيس نادي سينما الهوات.
0: ايوه.
2: وكان مقر متاعنا في مقر وقتها تم دار الشعر.
0: أيوة.
2: وكان سي عبد العزيز الله يذكره بالخير، كان
0: عبد العزيز بالعيد،
2: كان يقول لي إجاو هاو فما معلم إجاو أسمعوه، راهو جاب قصيدة باش يعطيها للفرقة الموسيقية. وقتها هو يدرس أيوة. في غرت جوان،
0: أنا ما مدرسة غرت جوان،
2: قال لي كيفاش أنا نسكن بحذاكم وراكم وراهو في صح جابر وراني درس. وقتها بذاك عرفناه كيفاش الأستاذ، وكان وقتها أغلب الأغاني نتاع الفرقة أيوة. الموسيقية نتاع مسير من أنا نذكر هذا أيوة. كان كل من تأليفه بارك الله عليك،
0: عنده موهبة في الشعر. أوه. وهو زيتوني سيناجية، خذا شوية منه ومنه، نقولوا احنا من المدرسة العربية الفرنسية وكذلك من جامعة الزيتون، وتلمذ على خيرة الأسد، ثم بعد مشى واصل في ليبيا دراسة وحصل على الإجازة في جامعة البيضاء،
1: بالضبط في الجامعة الإسلامية في البيضاء، وقتها كانت تحت إشراف الدكتور واللي كان مفتي الديار المصرية في سنة 96 محمد سيد طنطاوي، اللي كان هو
0: معروف. نعم.
1: من تلامذته وكان جاء حتى لتونس.
0: نعم.
1: عام 88، والوالد أصر أنه يمشي يعمل حتى معناها حوار معاه من إذاعة المسير باش يكرمه في سيدي بوسعيد،
0: وخذا الأستاذية في العلوم الإسلامية من جامعة الزيتون.
1: هو قرأ درس عامين في كلية الشريعة والأصول الدين بالزيتون، وواصل عامين ثانيين في البيضة في الجامعة الإسلامية.
0: نرجع لسيفتحي. سيفتحي كانت عنده موهبة حب للشعر وللعربية الفصحى، وكان في نفس الجيل مع ولد خالته سي عبد القادر عقير الله يرحمه مدير الإذاعة، كيف سي محمد طاهر عقير، كيف المؤرخ المدينة.
2: آخر مرة في الأربعين بتاع سي عبد القادر ارتجل قصيدة اللي كانت روعة، ارتجلها لا حضر لها، فكرة من عشر نجي انت حاضر معنا بارك الله عليه، والله ارتجلها. أيوة. انا آخر قصيدة اللي سمعتها من الحقيقة مباشرة منه. أنا شيء لبتنا فيه في عام 2012 لما طلبوا مني باش نتراس مكتب جهوي جمعية الوفاء محافظة محبورقيبة، قلت يلزمنا نجيبوا النخبة الثقافية نتاع مسير، لأن لاحظوا جبدوا رواحهم كما الله يرحمه سي خليفة شاطر، كما ربي يطول في أنفاسه سي

0: شوهوا الضريح زعيم حبيب بورقيبة. قال لي كيفاه؟ قلت له راهو بلدية منسين رخصت الإنسان مش يعمل إير بريسكات وراه روح. قال لي شنو فهمت؟ قلت له راني اتصلت بسيد الرئيس الله يرحمه هو سي فؤاد مبزع. قال لي عليكم بالقضاء. قال لي أنا معكم. أول واحد مستيري اللي قال أنا معكم هو الله يرحمه سي منصف. قال لي أنا معكم.
1: نعم، وخذ القضية المحامي بورقيبة كيف كيف سي المعروف لخذ القضية سي بسباس
0: خذ عن طريق الحقيقة اللي وقفوا معنا بالحق ومدينة
1: مجموعة المحامي
0: لا مجموعة هي سيانة المدينة وحمد التريبش
1: سي حمدي بتبقى
0: لخذ واقع ذاك وراء وربحنا في الابتدائي وربحنا حتى في النسيناف.
1: نعم، وتمت إزالة ال
0: الطابق
1: الرابع هذا
0: اللي مشي شوية. لا المبنى كامل.
1: مبنى كامل. أيوة.
0: لأن مش موافق المواصفات.
1: أيوة.
0: فما قانون المقابر اللي يلزم الشيء يبني 200 متر من سياج المقبرة.
1: أيوة.
0: وهذه البلدية على غالب الله يسامح ما قراوش حساب هذا ولا هذا في الابتدائي. أيوة. خاصة القضية في السيناف نفس الشيء.
1: نفس الشيء.
0: هذا هو كان وحيد وعدي سنة. نعم. رحمة عليه بنك وزيد حاجة أخرى قالها لي. أيوة. برس عمد قلالة.
1: أيوة.
0: قال لي راه ما تنساش راه ابن مناضل.
1: أي صحيح.
0: قال لي والده كان يد اليمنى نتاع شادي قلالة.
1: أي مع سي شادي. هو سي شادي اليد اليمنى لبورقيبة بطبيعة الحال وعاش تجارب كبيرة.
0: قال لي لازمك تذكروها.
1: منذ تأسيس الشعبة يوم 23. شوف الصدف سيناجي يوم 23 جويلية تأسيس الشعبة الدستورية بالمنستير ختان لحبيب الابن في بيت بورقيبة بحضور والدته ماتيلدا الله يرحمها مفيدة. هو يوم 23 يوم وفاة سي المنصف. معناها من الصدف. اللي ما يعرفوش سي المنصف الهرقلي نقول أنه هو من مواليد مدينة المنسير في 1945 وزاول التعليم الابتدائي في المنسير ثم التحق بتونس العاصمة ودرس في التعليم الابتدائي وكانت له عديد المسؤوليات بعد تخرجه من جامعة البيضاء والرحلة في ليبيا. أنه مدير سابق لإذاعة المنسير بين 84 و89 وكذلك اطلع بمسؤوليات عالمية وثقافية حيث كان مندوبا جهويا للثقافة خلال فترة تأسيس الإذاعة. لعب دور كبير في استقطاب عديد الكفاءات بالإذاعة التي أحبها وخاصة مش نشوفه تجربة إذاعة السياحية مع السي صادق بعبان وكذلك أنتج عديد البرامج وكانت لديه أفكار مختلفة لتغيير نمط نمط الإنتاج والأسلوب الجديد. عرف كذلك بدمث أخلاقه وطبعه ونقوله احنا الهادئ ماهوش ماكل إنسان يتعصب ويخذ قرار عن قولها احنا تأمل وتولى كذلك منصب نائب رئيس بلدية المنستير وكذلك نائب رئيس الاتحاد الرياضي المنستيري. معناها نقول واحنا متعدد الاختصاصات. طبيعة الحال هذه معناها مسيرة حاجدة وهامة. مش التحق بنا سياسين قرب نائب مدير إذاعة المنستير مش يعطينا شهادة ثم مش نحطوا عنصر من شريط الذكريات في حوار مع الزميلة والصديقة فتحية جلاد مش تلتحق فيما بعد معنا بشهادة بالهاتف من مدينة صيادة. مرحبا سياسين تفضل باش ناخذوا الكلمة. طبعه في العائلة كأب وليس كمسؤول.
2: لا هو كأب الحقيقة إنسان كان منفتح حنون برشا وإنسان علمنا القيم الأخلاقية هذه. نعم. هو وضرورة أنه تكون عندك ديما ثقافة الامتياز وأنه الإنسان ديما يحاول يكون عنده أهداف أكثر حتى من سقف إمكانياته كما يقولوا معناها اللي تجاوز النفس والتحديات
1: وعملكم التعويل على الذات
2: أكيد.
1: والدراسة أكيد. إلى على مراحل أنت سيناجي خبير محاسب وخريج مدرسة العليا
2: التجارة بقرطاج
1: رائد كان في الحقل الدبلوماسي ثم توا صاحب شركة في
2: هو الحقيقة الآن أخويا في يخدم في شركة الشركة العالمية فيزا انترناسيونال في دبي
1: وأختك
2: أختي محامية لدى التعقيب
1: في تونس
2: بالضبط
1: ثم قعدتوا ما بين مدينتين ما بين تونس رحلة الشتاء والصيف كما زعيم لحبيب بورقيبة
2: وأختي الأخرى ثريا جدا معناها متحصلة على الإجازة في الشريعة وأصول الدين
1: وتشتغل
2: في الديوان الوطني.

0: للتطهير
1: للتطهير نعم بالضبط. على كل إن شاء الله كما قلنا لخلف معناها أبناء وما ما ما ممتش كما قلنا. مرحبا سي ياسين.
2: شكرا تحية لك سي عادل سي فتحي سي محمد ناجي من نجم وكالنا نعزيوك.
0: شكرا
2: لك الله يرحمه وينعمه.
0: بارك الله فيك الله يرحمه.
2: كما قال سي عادل توا كما يقول مثل شعبي اللي خلف ماتش ومنصف الهرقل الحقيقة اسم كبير في المنستير شخصية وطنية
1: نعم.
2: زادة مش صحيح. في المنستير
1: نعم.
2: فقط تقلد عديد المسؤوليات. حبيت قبل كل شيء صعب باسمي وباسم سيدة مديرة إذاعة المنستير سيدة ليلي بالشيخ اللي في مهمة عمل في الصين نتوجه لعائلة منصف الهرقلي بأحر التعازي وقولوا إن لله وإن إليه راجعون.
1: نعم. تلك سنة الحياة.
2: تلك الحياة. أعذروني على التأخير. أنا ما كنتش كنت معناها كما يقولوا في صلب العمل في التجهيز عناصر صوتية صوت سي منصف الهرقلي.
1: شهادة متاعه
0: هو كما كان يقول الوالد الله يرحمه لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذوي الفضل وانتم من ذوي الفضل ويعطيكم الصحة والعفان بالجميل
2: قال واجب والحقيقة هو معناه حتى سي فتحي بسباس قال عليها معناه هو سمى محمد ناجي على اسم الوالد
1: على
2: اسم الوالد هذا عنده
1: رمزية
0: رمزية دلالة كبيرة
2: وإن شاء الله نشوفه منصف آخر
1: إن شاء الله إن شاء الله الأحفاد
0: إن شاء الله
2: نعم. هذا هو
1: قدمت معها سياسي
2: والله أنا الحقيقة سي منصف الهرقلي دخلت في وقت متأخر في 98
1: أيوة.
2: وقت يكون غادر إذاعة المنستير ولكن والله صادف أن قابلته مرة في مهمة عمل في زغوان وقتها في كان معتمد في
0: زغوان معتمد شؤون دينية
1: في زغوان
2: باللهجة دارجة تونسية المستيرية جمالية والله هزني من القاعة معناها ريت فيه التواضع وريت فيه معناها إذاعة المستير معناها حطني فوق راسه الحقيقة ما نجم كان نترحم عليه والحقيقة زاد أيضا شهادة لله وللتاريخ أنه سي منصف الهرقلي سمعت عليه كان كل خير خاصة الجدية نتاعه والحماس نتاعه مش نسمعه مش نسمعه بعد شوي يحكي على الحماس في وقته إذاعة المنستير كانت كخلية نحل
1: موجود
2: والناس اللي تخدم مغرومين يعني زرع فيهم الغرام بالإذاعة
1: صحيح
2: والله ماذا بي نسمع العنصر
1: نسمع العنصر ثم نعود للحوار
3: نبدأ في تقديم ضيفنا فوزي
4: أما أنت قلت لي أول وقت اللي استقبلت يعني في الكواليس قبل ما نبدأ في الحصة قلت لي راني نخاف منه قلت راني نخاف منه
3: بيت نشوفه بعد ضيفنا متحمس شجاع ويشجع في لغة الذات اسمه منصف وفي لغة الحقيقة يريد أن يكون كذلك تحيته كانت ألوان قزحية جمعت كبار النجوم تمر عبر سمار السبت ليقول للوطن مساء الخير في الملفات اهتمام بالمجتمع بمشاغله وبتساؤلاته رؤوف بزملائه بأصدقائه بأبنائه هو بحر بحر بمواصفاته بمواصفات البحر عشنا معه أحلى الفترات هو كالبحر في عطائه وفي ثوراته خصب كربيع تونس وممطر كالشتاء ومحب كالخيام
5: قبل أن نلتقي يا سي المنصف الآن شنو آخر عندما أشرفت على إدارة هذه الإذاعة
4: نعم.
5: كيف وجدتها؟
4: والله سؤال مش محرج كما يتبدل الآن لقيت فيها إذاعة شابة فتية لها تقاليد رغم حدثتها عهدة لقيت فيها إمكانيات طيبة للعمل خاصة الإمكانيات التقنية والإدارية جديدة معناها باعتبار أنها مقر جديد ولقيت فيها كل صدق شباب متحمس وإن كان في الحقيقة ما مش جديد علي لأني أنا واحد منهم يعني أنا أول الناس اللي عاشروا الإذاعة من أول يوم وجدت بحيث ما نيش متفاجئ مطلع على الجو متاعها ونعرف فيها ولقيت فيها مجهود جبار قاموا به من سبقوني سواء كان المرحوم قاسم المسدي أو الأخ محمد عبد الكافي اللي أعطاها 7 سنين من عمره وكذلك لقيت أهم شيء نحاول نحافظ عليه هو الحماس يعني في وقت من الأوقات سميت الإذاعة هذه إذاعة الحماس لأن بصدق ولعل فرصة ديما احنا كمدير ديما ننقد وديما نحمق وديما كذا، اليوم فرصة والحقيقة ربما أنت تحتاجها كمفاجأة باش نشكر كل العاملين اللي قايمين بواجبهم بأكثر مما يتقاضون، ولأنهم يتقاضون أشياء أخرى غير المال، يتقاضون حب الناس ويتقاضون معناها تقدير الناس واحترام الناس، وبالخصوص يتقاضون أجرة تاريخية هي كونهم ساهموا في بناء شيء اسمه معناها إذاعة المنستير.
6: شريط الذكريات.
1: كان هذا شريط الذكريات بتاريخ 25 فيفري 2007 بين الزميلين العزيزين فتحية جلاد وسي فوزي الصخيري. شفنا حديث الوالد سيناجي عن الحماس وعن الحماسة حتى في البيت كي تغشش.
0: لا لا أكيد ما أما ديما في الحق وفي المواقف وصافي وكما قلت لكم معناها المهم هو هي الأخلاق والمعاملة.
1: نعم صحيح صحيح.
0: والحث على ترك الأثر معناها. نعم. هو كان ديما يقول لنا تلك أثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الأثر،
1: ويحب ديما يحافظ على كل نقول وإحنا السمعة لمجد مارك العائلة والوسط الدستوري.
0: هو الحقيقة كان مرجع
1: صور متاعهم شوفوه مع زعيم الحبي بورقيبة في ثلاثة أود في الاحتفالات بعيد الميلاد في الجولات متاعه على القدمين في ضواحي المدينة لغير ذلك.
0: أنا الحقيقة الوالد نعتبره من بنات الوطن هذا الحقيقة، خاطر جاء في فترة الشباب وقت الجمهورية ما زالت يافعة وفما الحس الوطني صحيح كبير، وإحنا اليوم نحتفل محسوب ذكرى 69 العيد الجمهورية. كان معناها من التكوين الميداني نتاعه يعني من اللي كان في الشباب المدرسية ومن بعد
1: نرجع لك سيناجي مشي نضم لنا زميلنا صديقنا المدير السابق لإذاعة تطاوين إذاعة الشباب القناة الوطنية الثانية سي صادق بعدان، عمل معه سنوات وكثير باش ناخذ شهادته رغم التزامه في طريقه إلى تونس العاصمة بعد أن حضر موكب الدفن البارحة. صباح النور سي صادق.
7: مرحبا بكم وتحية لكم ولكل المستمعين والمتابعين لهذا البرنامج السيق.
1: نعم سي صادق ما نش ناخذ وقتك كثير بحكم السفر، لكن تجربة هامة وهي الإذاعة السياحية. سي المنصف الهرقلي كان وراء هذا المشروع الهام، وانتم كيفاش تفعلتوا معاه كمنجين نذاك، وكيفاش كانت علاقتك بسي صادق حتى فيما بعد التحقت بأصبحت في نفس المنصب كمدير معناها، لكن هو مشي التحق في أماكن أخرى، شو نجم تقول على هذه الفترة؟
7: الأستاذ المرحوم المنصف الهرقلي كان صاحب بوادر كبيرة برشا.
1: نعم.
7: عنده خيال واسع. ما كانش يطمئن لما هو موجود، دائما كان يطمح لما هو أحسن.
1: أيوة.
7: من جملة الأهداف اللي سطرها واللي فاجأنا بها في الحقيقة كعاملين في إذاعة المنستير وقتها.
1: أيوة.
7: الإذاعة السياحية.
1: نعم.
7: عمل كل شيء باش صوت تونس
1: يوصل للسياح. نعم صحيح.
7: في بيته. في نعم. بيته هذا هو شو يقول بعد ما نسق مع النزل اللي موجودة في الساحل.
1: نعم.
7: باش يربطوا مع إذاعة المنستير.
1: شتولي الانيماسيون قلوا احنا التنشيط بالإذاعة من خلال ساعة يومية سي صادقة،
7: من خلال ساعتين
1: ايواش ايواش
7: الأربع لغات
1: الإنجليزية والفرنسية والألمانية
0: والإيطالي.
1: هذا مجاب كفاءات كما المرحومة عوض فحميدة كما يافت بن حميدة زميلنا وغيرهم عديد، وسي
0: سي صادق
1: وسي خالد بوزقرو في الإنجليزية إلى غير ذلك. نعم تفضل سي صادق.
7: ايوا احنا كإذاعة باللغة العربية ربحنا منها عواطف حميدة مثلا،
1: أي المرحومة صحيح صحيح
7: تنشط بالألمانية.
1: الألمانية نعم، وتدرس أستاذة تعليم ثانوي في الوردنين. نعم
7: الوردنين بتدرس اللغة الفرنسوية.
1: أيوة.
7: احتجت لها إذاعة فوقعت تأثيرها وفي سنة تمشت في العملية
1: اللي ولات بنت الإذاعة قطعت مع وزارة التربية.
7: بالضبط. نعم عاد قلت لك الأستاذ المنصف الهرقلي كان صاحب بوادر وكان يهدف كذلك إلى حطها في إذاعة القرآن الكريم.
1: هاي. سابقة حتى بعد جات وقت بن علي إذاعة الزيتونة. نعم. سابقة بسنوات عملها الأستاذ كمال عمران المرحوم.
7: بالضبط يعني إذاعة المنستير في عهد المرحوم المنصف الهرقلي ما كانش مستقرة في حالة معينة.
1: نعم.
7: دائما من
1: حسن
7: إلى
1: أحسن. نعم. هنا نفتح قوس الصادق يقولوا دائما تساترة ما عندهمش حب للدين وللقرآن وللإسلاميين وغير ذلك. أنا اكتشفت النقطة هذه نجم نقول استثناء في مسيرة سي المنصف وفي الإدارة السياسية والإعلامية في إذاعة المنستير.
7: مش صحيح الكلام هذا باعتبار انه
1: يروجوه
7: هو احد مقومات الثقافه
1: العربيه الاسلاميه. نعم صحيح.
7: قلت لك الاستاذ مصطفى الهرقلي من كثر حرصه على الجوده اول اجتماع اجتمع بينا في قاعه اجتماعات فوق هذيك كان متخوف برشا
1: نيشا
7: لأن بربي ما تحشمونيش
1: على السياح وعلى اللغة وعلى النطق.
7: هذا قلت لك أول اجتماع مازالت ما فماش
1: مازال في الإدارة معناها يقصد في الجانب الإداري
7: هو يقصد في جانب محتويات البرامج
1: الانتاج
7: على 20 ميجاوات يعني يسمونه
1: وعلى الموجة القصيرة إلى مالطا ليبيا الجزائر معناها حتى في بعض البلدان في أوروبا ليلا سي صادق هيك واش
7: هذاك كيوصلنا باش نبثوا على 100 ميجاوات
1: وقت الأوج نتاع إذاعة المنسير أوج البث
0: حتى راس المرج
1: مع راس المرج
0: في جانفي 85
1: والنقلة من البهو قصر المؤتمرات إلى المقر الحالي بحضور الزعيم الحبيب بورقيبة 3 أوت 85.
7: يعني حبيت نقول لك كانوا كان الحرص نتاعو كبير برشا على على الجوده
1: محتوى نقولوا احنا يكون محتوى دسم.
7: وكان كانت بيناتنا انا وياه شبه اتفاق غير معلن. هو كان يدرس برشا في منصور.
1: ايوه ما يتكلمش برشا صحيح. يلاحظ ديما ينظر بالعينين نتاعو يبدا ثاقب هكا وفهمت حتى نشوفه في بعض الاجتماعات وفي الواحد ياخذ الكلمه في الاخر معناها نقولوا احنا ماهوش ايوه
7: يتغشش احيانا وياهو قرار
1: يهدم بعد
7: يطرد منشط
1: أيه.
7: او يعاقبه بعدم البث في جماعات مثلا وكذا.
1: الشعار نتاعو هو نقول احنا دسامة المعلومة والحصة والمحتوى يكون معناها
7: ما يحبش الأغلاط
1: اللغوية والأغلاط المعرفية الزوزة.
7: بالضبط عاد نمشي له أنا باش ندخل
1: فيه زميل معين
7: يعني ياخذ خاطرك
1: ايواش ايواش
7: كانوا الزملاء يلتجوا لي باش ندخل لهم إذا كان
1: عليهم. نعم سي صادق في 3 أوت يزور بورقيبة ومن حين لا يخرف الجولة متاعو يعمل زيارة فجئية إلى إذاعة المنسير سواء كان في البهو في القبو في قصر المؤتمرات ولا فيما بعد بعد تدشين المقر الجديد 85. كيفاش الاستقبال هو شد الفترة هذه من 84 إلى 89؟
0: نحب نصلح معلومة هو صحيح. سنة 83 وقع الانتقال مع السيد محمد عبد الكافي ومن 77 إلى 83 كان في كانت الإذاعة في البهو. نعم.
1: كيفاش يتلقى زعيم الحبيب بورقيبة كيفاش تكون الزيارات سي صادق؟ حضرتش على يوم من الأيام في زيارة فجئية وقت اللي جبدوا له على وضع العاملين والعاملات وقتها المرحومة نجاة الغرياني وما كانش وضعيتهم مسوية؟
7: لا أنا ما حضرتش
1: ما حضرتش هذه
7: ما حضرتش حتى أمسية لكن كانت الأمسيات تسمى أمسية ثقافية وقتها.
1: أيوة.
7: كان يجي بورقيبة معلن يعني زيارة متاعه كانت معلنة ويحضروا
1: ده قدام الإذاعة واش فما الصور موجودة لتوا موجودة
7: نعم
1: أيوة
7: والاستوديو اللي تبث منه أنت توا
1: أيوة
7: كان
1: استوديو 2 أيوة
7: تقع الأمسية الثقافية
1: واش عروض يعملوا العروض أيوة
7: بالضبط الزميلة نجاة الغرياني.
1: أيوة.
7: الفرصة لأنه كان
1: لا يرحمها.
7: في نعم. العنصر النسائي.
1: أيوة.
7: تشجعت وقالت له راهو الوضعيات نتاعنا مش مستقرة في الإدارة.
1: مانيش مرسمين. أيوة.
7: مانيش مرسمين.
1: تغشش الزعيم وقتها وأذن باش يتم تسويت وضعية الكل تقريبا العاملين في ذات المنسير. نعم.
7: البنات الكل.
1: البنات الكل. أيوة.
7: تسمع نجاة على راسهم.
1: أيوة.
7: ومعها حبيب جغامزي.
1: سي حبيب وقتها كان. أيوة. نعم في المنسير قبل الالتحاق بالإذاعة الوطنية.
7: قبل الالتحاق
1: نعم.
7: بالإذاعة الوطنية.
1: نعم. كلمة أخيرة سي صادق شنجم نقولها يبقى من سي المنصف من أثاره ونقوله عن فضائله على القطاع الإعلامي والسمعي بصفة خاصة.
7: منصف الهرقلي عملة نادرة في حقل الإعلام المسموع نظرا لخصوبة الخيال نتاعه وقدرته على التعرف على نفسية المتلقي
1: ورغم أن ما ينتجش برامج سي صادق هذه مفارقة عجيبة معناها ما ينتجش لكن عنده ما تصور باش يطور الإنتاج خاطر يقول لك ديما تكون ممارس أنت بسوالي متفقد يكون كل معلم ولا أستاذ
7: أي لا كان هو ينتج البرامج السياسية
1: سياسية نعم في القول وإحنا يواش
7: لكن هو اللي عمل تحول في برامج إذاعة المنستير ابتداء من قوس قزح
1: قوس قزح مش لكن تشرف عليه نعم
7: في زين فيلم يجمع كل الفنانين الممثلين العرب
1: وجيو للإذاعة لهنا نعم
7: جيو للإذاعة
1: صحيح
7: وكانت نهار لحد يعني حصة متاع تجمع كبير نعم. قدام الإذاعة ناس يستناه في أمينة رزق وفي
1: صحيح
7: الممثلين المعروفين
0: نور الشريف
1: نور الشريف
0: صلاح قبيل
1: وصلاح العلالي
0: وصلاح قبيل
1: صلاح قبيل وغيرهم نعم
7: كانت من بنات أفكار المنصف الهرقلي
1: نعم
7: كيف عمل برنامج مساء الخير يا وطني
1: مساء الخير للعمال المهاجرين بالخارج أيواش
7: اللي كان وقتها معروف في تونس تحت عنوان مع مواطنينا في الخارج كانت ساعة مسجلة يخرج في الهادي التريكي للخارج ألمانيا فرنسا إيطاليا يسجل مجموعة من
1: بعد أخذت عليه الإذاعة الوطنية أحلي من همامي ربي بقيها أخذت الفكرة ولات عملت المشروع هذا وتنقلت زارت أوروبا الكل تقريبا وأمريكا وأستراليا وغيرها تقريبا كان مدعوم من رئاسة الجمهورية مباشرة
7: الفكرة انطلقت من إذاعة المنسير
1: هذا هو نعم وهنا نفتح قوس سي صادق إذاعة المنسير ولادة أنت مش تصبح في بعد الإدارة ومن بعد سي صالح شغام يمشي ويصبح كيف كيف سي عبد القادر عقير العديد تقريبا الوجوه اللي خذاه معناها قيادات كبيرة عليا في القطاع الإعلامي ثم في التلفزة وغيرها نعم
7: كل القنوات
1: أيوة.
7: إذاعة وتلفزة العمومية
1: أيوة.
7: أشرف عليها في وقت ما متخرج من إذاعة
1: المنستير وانت ابن الميدان نعم صحيح
7: أنا عملت تلفزة وإذاعة
1: وإذاعة صوصا
7: أما غيري عمل إذاعة قفصة
1: صحيح سعب العزيز شباب نعم صحيح شدوا أيوة وعملت إذاعة تطوين انت زادة كيف كيف في البداية في المؤسس نعم يعطيك الصحة سي صادق إن شاء الله طريق السلامة ونشوفوك في مصافحات عذاب إعلامية أخرى وإن شاء الله نحيو ذكرى الأربعين وذكرى السنوية لوفاة عزيزنا وصديقنا صديقنا سي المنصف الهرقلي مش نتنقلوا إلى قيدومة الإذاعة وزميلتنا لقضات قرابة 40 سنة في إذاعة المنسير الأستاذة فتحية جلاد رئيسة اتحاد الكتاب فرع المنسير اتحاد الكتاب التونسيين صباح النور مدام فتحية
8: أهلا وسهلا صباح الخير دكتور ومرحبا بكل المستمعين و مستمعات.
1: نعم سمعت سي صادق زميلك ونقوله نعم. احنا في شهادة وشفنا نعم. من شريط الذكريات تحدث على مع سي المنصف الهرقلي سي فوزي صخيري وانت كنت معاه كيفاش جات البالك الفكرة تسجل لسي المنصف الهرقلي في 2007 نعم. في 25 فيفري هذا الشريط اللي شفناه
8: نعم هو برنامج شريط الذكريات قدمته على جزئين. الجزء الأول كان معي، كنا مع بعض أنا وسي فوزي الخيري زميلي فوزي الخيري، والجزء الثاني كنت بمفردي. وللمعلومة في هذا البرنامج شريط الذكريات كان لقاءات مع العديد من الوجوه الإعلامية الكبيرة، كما سي المنصف الهردي، كما سي
1: محمد عبد الكافي،
8: كما يوسف، كما نجوي.
1: صحيح، وانت مشيت نقلت لهم إلى تونس العاصمة.
8: وزبيدة بشير الشاعر،
1: نعم، شاعر ورئيس اتحاد الكتاب، نعم سابقا،
8: ايوه، وبهلي من ساعات القلائل اللي عندها صحيح. الحوار هذا مع زبيدة بشير. ثم هذه المعلومة أن هذا البرنامج أصدرته كتابا توثيقيا يحمل نفس العنوان شريط الذكريات.
1: شريط الذكريات كما عمل المرحوم سي عبد العزيز شبيل منارات، هذه اللي خرج كذلك. حوارات مع سي محمد بن صالح.
8: كان ذلك في 16 جوان 2009. وإن شاء الله هو فيه العديد من الأسماء. أنت قلت لي دكتور أعليش، كان معناها المنصف الهرجلي المرحوم الأستاذ المنصف الهرجلي أستاذنا جميعا، علاش هو من جملة الأسماء؟ لأنه اسم كبير، لأنه أفضل من من أفضل ما أنتجت المؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية في ذلك الوقت وإلى هذا الحين. أنا أعتبر الأستاذ المنصف الهرجلي فلتة من فلتات الزمان اللي أتت تقبل الوقت
1: متاحة. سابقة لأوانها.
8: سابقة لأوانها. هذا الرجل لا يعترف بالبرمجة الراكدة. هو دائما برمجة الأستاذ المنصف دائما متحركة،
1: تكون نقولوا احنا فيها تجديد وفيها ابتكار وخلق،
8: فيها ابتكار. ودكتور حتى مثلا انطلقت البرمجة وبقيت اسبوع او اسبوعين وهنالك برنامج ما وجدش الصداء المأمول. يعني يقع اجتماع بكل المنتجين، وكل المنتجين يعطيوا فكرة
1: حتى في ظل الشبكة، الشبكة متواصلة ويتم تغييره على عكس ما كان بعد. فيما بعد قبل يقول لك انطلقت الشبكة ما نجمش نوقف برنامج.
8: وللتاريخ النشرات الإخبارية التي كانت في إذاعة المونستير لم تكن موجودة في يعني الطريقة
1: طريقة التقديم. وعندنا مقري أخبار سي الحبيب دغيم، تبارك الله في اللغة، سي الهادي مشلي المرحوم، سي الحبيب، نعم، كلهم تقريبا طاقات معناها إعلامية ومعرفية، كلهم في اختصاصهم، معناها الفرنسية في العربية،
8: على طريقة الميديا وعلى طريقة الإذاعات الأوروبية.
1: صحيح، ومصحح ومدقق لغوي كان قبل سي شو اسمه المعروف
8: سي الهادي
1: النعماني، واش شاعر، وكذلك الإمام الجامع شو اسمه اللي كان سي نبي، وسي سي محسن البواب المرحوم إلى غير ذلك. نعم،
0: حسين صفطة،
1: سي حسين صفطة إلى غير ذلك.
8: كلمة فيما يخص مساء الخير الوطني والبرامج الكبرى اللي انتجها واللي كانت سبب وجودها هو الاستاذ المنصف الهرجلي. انا قدمت برنامج بنفس العنوان مع الزميل محمد علي تيجاني عطا، ودخلنا للبيرو مع الاستاذ المرحوم الله يرحمه. هذا الرجل احبه كثيرا، وكل الناس تعرف اللي ان نحب سي المنصف الهرجلي حبا جما، واحترمه لانه فلته من فلتات الاعلام في تونس. فيما يخص مساء الخير يا وطني، قدمنا مشروع أني وسي علي تجاني عطا، ولكن دخلنا البرنامج بدا سي المنصف الله يرحمه يشطب الركن هذا، يشطب الركن هذا، خلى ركن برك اللي هو الاتصال بالتونسيين. وكان وقت في ذلك الوقت براوي بن عبد العزيز له برنامج مسجل بساعة يبث من أجل المهاجرين، وكانت إذاعة المونستير يعني أول إذاعة تقدم برنامج للتونسيين بالخارج بصفة مباشرة، ويدوم ثلاثة ساعات.
1: نعم،
8: ثلاثة ساعات،
1: مش بالسهل راهو بث ثلاثة ساعات لمواطنين بالخارج، معناها إمكانيات تقنية، وما كانتش الانترنت كما توا.
8: لا ما فماش انترنت، وكان إخراج عادي، المخرج المنجي القنديل
1: المنجي نحيوه بالمناسبة.
8: كان كمال العجيم,
1: العجيم
8: يعني برنامج كان كبير برشا. كانت البرامج تأتي, المكالمات تأتي من كندا, من أكادير, من من من مصر, من يعني
1: بالهاتف
8: بالهاتف وبالتسجيل. كان هنالك في ما يقال ما نقوله الآن الكومنتاتور, ذلك الصغير هو اللي يسجلوا التسجيل, المكالمات التحيات الفورية, وبعد المونتاج اللي يكون في قاعة المراقب هو اللي يعمل المونتاج ويقدم لنا. يعني كان هنالك عمل كبير وكبير جدا, تساوش أيضا قوس قزح,
1: قوس قزح نعم. علامة من علامات إذاعة المنستير نعم. نعم صحيح.
8: ومن اقتراح الأستاذ المنصف الهرقلي وجميع الفنانين, وكنا وقتها فما زيني فيلم,
1: زيني فيلم في أكودة نعم, حمام سوسة نعم,
8: حمام سوسة اشتغلين الفرصة وجميع الفنانين اللي ينزلوا
1: جبتوهم لإذاعة المنستير.
8: وكان هنالك مزاحمة أو منافسة بين قوس قزح ولو سمحتم
1: اي لو سمحتم تاع المرحوم نجيب الخطاب صحيح, صحيح.
8: يعني باش نشوفوا اذاعه المنستير المستوى اللي كان وقتها مع الاستاذ المنصف الهرقلي, وكنا منافسين لاذاعه الشرق الاوسط من نعم. القاهره, وكنا
1: قبل ما نمشيو للبث كما قلها للافام نعم صحيح صحيح. يعني كانت معضله كبيره معنى الانتقال من الايام الى افام, ما عادش المستمعين, ونقصت حتى القيمه من 100 كيلوات الى 50 تقريبا بعد تحول 7 نوفمبر نعم. وعشتها انت مدام الفتره هذه, بعد مدام مش تولي انت مديره انتاج واخذتش بعض الافكار من سي المنصف وحاولت تحافظ على شيء, واعتقد كان عندك برنامج خاص في دعوات شخصيات ادبيه معروفه والبرنامج نعم. بتاعك يظهر لي هذا
8: أنا
1: من
8: تلمسته نعم, انا تلمسته على المنصف الهرقلي الله يرحمه, الاستاذ المنصف الهرقلي والاستاذ محمد عبد الكافي للتاريخ نعم. دكتور للتاريخ
1: والرجل الاخلاق نعم. الحميده سي محمد معنا في الذكرى 40 عملنا استوديو مباشر من نادي الأجيال جاسي محمد عبد الكافي, وكان رائع في تدخلاته في معناها أنيق نقول وإحنا في وحده. هو سي محمد قاسم المسدي هو اللي كلفه ب معناها إدارة إذاعة المنستير.
8: هو للتاريخ دكتور
1: أيوة.
8: للتاريخ الأستاذ المنصف الأستاذ محمد عبد الكافي
1: نعم.
8: هو الذي وضع أسس البناء
1: نعم. السليم نقول
8: المنستير نعم والحرفي المحترف الأستاذ المنصف الهرقلي هو الذي حلق بها
1: صحيح عاليا صحيح دخلت العالمية نعم. هذا هو الشيء نعم. يعطيك الصحة مدام فتحي جلاد مديرة الانتاج والبرامج ورئيس الاتحاد
8: دكتور تعزية الحارة لعائلته.
1: ها هو سيناجي معك في المباشر
8: نعم تعزية الحارة
0: شكرا اخت فتحية
8: مرحبا بعيش الحارة الحارة نعم. وانتم تعرفون مدام احترامي وتحديدي
0: اكيد اكيد.
8: انا اخر مكالمة جمعتني به في بعد العيد
1: متقلق هو مريض وقتها صحيح
8: نعم هز علي وكلمني
1: صحيح ربي يرحمه ان شاء الله كما قلنا مناسبات اخرى في مصافحات اخرى. مدام فتحية نستمعوا الى الركن الثاني مع هيثم والناس للمرحوم منصف الهرقلي ثم نعود للحوار.
9: كنا الحوار احنا في الحزب تعلمنا الحوار نعم. ومن الحوار وكما قال الامام علي التقدر اوقد اقدح الراي بالراي يتبين لك بريق الصواب. بريق الصواب كما تاخذ حجر صوان تضرب صوان على صوان باش تخرجك هكا الشراره نعم. انا هكاك نؤمن بهذا الحوار, وفعلا كانت الحوارات كنت نعرضها احنا اكثر من هذا البرمجه لما نسيخها او قبل ما تنزل الى نهبط بها لها استوديو هذا اللي انا توا فيه ونحاور المستمعين فيه واللي يقولوا لي والله يا سي منصف لو كان هالبرنامج هذا يتبدل لنا وقته في كذا او ان عنوانه ما
0: نستجيب
9: ما
0: يعني للاقتراحات
9: نستجيب فورا اذا كان نعم. اقتنعت بالواحد نستجيب نعم. وهذا يجرني للخصائص الاسلوبيه اللي اعتمدتها
0: نعم.
9: هي كذلك ايضا التاسيس لفكره الاعلام المختص بصراحه كان لي اذاعه المنستير ولي شخصيا بكل تواضع الشرف في تاسيس الاعلام المختص فكره الاعلام المختص فكره الاعلام لا داعي هذا ان رأيت ان لابد من دخول عالم الاختصاص فحدثنا إذاعة راديو فاكانس الإذاعة السياحية.
5: هي نظرة استشرافية.
9: نظرة استشرافية ومارسنا.
5: منصف لأن الآن وأصبحت الإذاعات مختصة.
9: بالضبط. إحنا بدينا ما عندناش إذاعات، إحنا قنوات أخرى، لكن قلنا
10: في وسط الإذاعة في وسط.
9: مش معقول نعم. إحنا في في وإحنا نأسس معناها للإعلام المستقبلي أن ما نجربش معناها الإعلام المختص، وعملنا الإذاعة السياحية وخذنا بلاج معناها متاع
10: قايلة يعني.
9: قايلة من ماضي ساعتين وقت اللعبات تبدأ وعملنا جلسة مع المدير الجهوي للسياحة في الوسط والساحل، وقلنا لهم تحطوا أبواق في وسطك على البيسين وتحطوا معنا كذا
10: ذروة الصيف يعني
9: باش تبري نعم. باش توصل صوت تونس أيوة. إليك المستمعين إليك الأجانب اللي هما داخل بلادنا، وعملنا الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية، وكانت التجربة نعم. ثم عملنا إذاعة أخرى كنت تفكر ما دامتش برشا معناها لأن برمجة واحدة، هي إذاعة المغرب العربي إثر القمة متاع زيرالدا، وثم معناها تأسيس المغرب العربي في 89 في مراكش 17 فيفري في نعم. الشهر هذا أسسنا إذاعة المغرب العربية، وكانت حبينا ثم شرعنا وما تمش وقت خرجت من الإذاعة، هي إذاعة الطفولة أيضا
1: إذاعة الطفولة، إذاعة المغرب العربي، إذاعة السياحة، عديد المحطات الهامة. سيناجي فما فترة أنا أحكي عليه المرحوم وكان متألم كثرة الخصوم وصنفوه مع الكتل وقتها في خلافة بورقيبة في الحكم مع الوالي السابق سي منصور الصخيري، حزت في نفسه كثير الفترة هذيك.
0: لا هو الحقيقة معناها خدم كثير مع المرحوم منصور الصخيري كمسؤول جهوي واحد، وكان يقدر برشا المرحوم ومخطر من بنات المنستير الحقيقة. ولا معناتها هو حاول لما حاله في أي موقع ياخذه معناها حتى تشوف أنت الكاريير متاعه في سلك المعتمدين معناها خذا 5 مدن كمعتمد تراب، حاول ديما يكون يقدم الإضافة بنفس المنهج يعني أنا اليوم كان
1: في زوان ولا في بقى
0: أي مكان معناها في نابل منزل بوزلفة زوان سيدي ثابت معناها مدينة جديدة بن عروس هذا الكل معناها الفكرة الأساسية للوالد اللي نستخلصها، ولو نعتبر أن محطته كمدير إذاعة منستير كانت هي في أوج السيرة المهنية ليه، لأن وقتها عمره 39 سنة وقت اللي تسلم مقاليد التسيير. والله بحكم حتى معناها معرفتي بالتسيير بما أنه معناها
1: كل شيء مجال الاختصاص
0: يعني نشوف المنهجيات الحديثة أنك تحط هدف يعني كيف جاء الإذاعة المنستير يعني. المشهد الإعلامي كان فيه الإذاعة الوطنية والإذاعة الجهوية بصفاقس وإذاعة المنستير وكان عندها طاقة بث وقتها في محطة الغدير بـ20 كيلوات يعني حط الهدف الأساسي أنه المستير تكون رائدة في المجال الإعلام الوطني ومن بعد يرتقي بها العالمية، هو كل الهدف ولا المهمة الأساسية يقع بعد تجزئتها إلى أهداف يعني هذا هو من خلال تقوية البث كيف وصلت لـ 100 كيلوات ولا دخلت ليبيا ومالطا ووصلت للعالمية، وكانت عنده الحاجة المهمة في هذا الكل في البروسيس كما يقولوا أنه قابلية المراجعة إذا برنامج ممشاش نحاولوا يا نطوروه ولا نبدلوه، وبالتالي معناها عنده فاكولتي ديكوت والاستماع والمراجعة، وهذا هو وقت اللي يلزم ياخذ قرار حتى ويخلق المنافسة معناها حتى برنامج قوس قزح كان فيه تناوب ما بين سي ربح الفجاري وسي صالح جرام ربي يذكرهم سي الحبيب جرام
1: سي صالح
0: الله يرحمه معناها خلق هكا التنافسية وهكا الأفكار، هذا هو معناها جمع الكل توسيع سي صادق ولا الأخت فتحية جلات معناها المبادرة كان عنده القابلية في الخلق والاستنباط الأفكار، ولو هو كان في إذاعة المنستير من أول اللبنة المؤسسة يعني من خلال برامج معناها سواء برامج ثقافية ولا برامج دينية ولا برامج سياسية
1: كان ينتقي المنتجين ويعرف كيفاش يحاور معه،
0: حتى المشهد اللي كان الثقافي في المنستير كان ثري جدا معناها كيف تشوف ناس كيما سي عبد الله الزناد سي الهادي نعمان سي محمد صالح البواب
1: ذكرناه في التصويب سي صادق عون الله
0: سي صادق عون الله بالضبط
1: على كل باش نرجع لك سي محمد نجي كلمة ختام سي فتحي بسباس، الأجواء هذه السياسية كانت مشحونة نهاية فترة بورقيبة كيفاش عاشها سي المنصف وتألم ويحكي لنا ديما
11: لا فعلا الفترة هذيك تعرف صارت برشا أحداث وتعرف هو يحب يبعد على الزعيم
1: أيوة
11: هو
1: سي منصور ما يحبش يكون يقرب للزعيم
11: حب واحد هو لابروف كان قبل حتى كيف بورقيبه يخاف عليه من الكوندير في القصر كان ينشد هاجته تقولها لك كان يبدا واحد طويل يحط ورا الشباك بالعاني باش يسكر باش ما تفرش على هواء زعيم حبيب بورقيبه علاش كان يحكيها انا سي منصور حضر عليها وحاجه اخرى وقت سي منصور سي منصور عنده حاجه باهيه هو الصبر
1: أي يصبر
11: ويعرف كيفاش
1: قد مرات قد مرات مشى حتى للعوينة بحث بعد 7 نوفمبر حكي لي وقتها والسيارة تهزوا وقت سي حسين إبراهيم يهزوا للعوينة المنطقة وقتها تحلت أنكيت مع بقايا رموز النظام السابق نعم وعاش فترة صعبة هذه قل
0: لا والحمد لله معناها مشى يعني مدة 3 أيام لكن ديما يمشي يعطي الإفادة متاعه
1: ما فهمناش واش هي شهادة ماهوش هو شاهد فقط
0: أما الحقيقة هو كان ديما ثابت على المبدأ ووقت الشدة تلقاه معناها حتى ولو الموقف
1: راجل موقف
0: حتى ولو الموقف يرجع عليه بالضرر الحقيقة إنسان كان كيف يؤمن بمبدأ من بعد ديما يوكل أمور للمولى سبحانه حتى ولو تجيه يعني بالآثار الجانبية معناها لكن وهذاك اللي معناها نعزه في الثبات على الموقف
1: كلها أمور تفضل كما قلنا
0: الانسان يبدا كما قلنا راجل ثابت في موقفه هذا هو
1: تلك اثار تدل علينا كلمه ختام سي فتحي
11: احنا ان شاء الله مدام سيناجي بحذانا ان شاء الله نحيو الذكرى الأربعين بتعاون مع اذاعه المنصه وان شاء الله في الفتره هذيك باش نحاول ان نكتبوا للسيد وزير التربيه عن طريق سيد وائل المنصير
1: لمؤسسة تربوية ولا
11: تسمية مؤسسة تربوية نعم باسم المرحوم
1: باسم المرحوم نعم لما لا نهج أو ساحة ولا غير ذلك
11: اللي
1: درس فيهم يعطيكم الصحة مسك الختام هي غالي والله غالي بصوت عليا أو معناها مقطع منها فقدت بذلك ننهيت الحصة الوفائية حصة وفاء لروح مدير إذاعة المنسير السابق الزميل والصديق العزيز علينا الأستاذ منصف الهرقلي إن شاء الله خلى خليفة ممات وإن شاء الله نحيو ذكراه في مناسبات أخرى وتحياتنا للعائلة للوالدة ولإخواتك سي محمد ناجي الهرقلي يعطيكم الصحة.

0: تمام منتصف النهار عبر موجات إذاعتنا. نشرة الأخبار. السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة أبية أبد الدهر، عصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم. إلى العناوين. تونس تحيي اليوم الذكرى 69 لعيد الجمهورية تتويجا لمسار نضالي وطني طويل خاضه الشعب منذ بداية الحماية 1881. الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة تعتبر أن الترويج للبطاريات المنزلية يتجاهل التعقيدات التقنية والاقتصادية المرتبطة بهذه المنظومة. وفي ولاية القيروان مسالك فلاحية وطرقات متهالكة تعزل العمادات وتضاعف من معاناة الأهالي، موضوع للمتابعة في نشرتنا. إلى تفاصيل الأخبار. تحيي تونس اليوم الذكرى 69 لعيد الجمهورية، تاريخ اعتماد النظام الجمهوري والتخلي عن حكم البيات يوم 25 من جويلية 1957، وهي محطة فارقة انطلق مع التأسيس للدولة الحديثة استنادا إلى قيم الديمقراطية والحرية والعدالة. ففي مثل هذا اليوم ألغى المجلس التأسيسي المنتخب في اليوم 25 من جويلية 57 باسم الشعب النظام الملكي وأعلن النظام الجمهوري ليكون الزعيم لحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية التونسية، كما مثل إعلان الجمهورية تتويجا لمسار نضالي طويل خاضه الشعب التونسي ضد المحتل الفرنسي منذ 1881. إلى موضوع الساعة الآن والانقطاع المتكرر وما يصيب عديد القطاعات، انقطاع التيار الكهربائي والماء بطبيعة الحال. فقد أطلق عدد من تجار السمك بمدينة منزل تميم من ولاية نابل نداء استغاثة إلى السلطات المختصة ومصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وطالبوهم بإعادة التيار الكهربائي ووضع حد للانقطاعات المتكررة. ومن جهته عبر المكتب التنفيذي للمنظمة الوطنية لرواد الأعمال في بيان له عن بالغ انشغاله عما ترتب عن الانقطاعات المتكررة وغير المبرمجة للتيار الكهربائي من خسائر مادية جسيمة، قال إنها طالت آلاف المؤسسات الاقتصادية بمختلف الأحجام. وفي موضوع متصل، اعتبرت الجمعية التونسية أو الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أن الترويج للبطاريات المنزلية باعتبارها حلا سحريا لانقطاعات الكهرباء يتجاهل التعقيدات التقنية والاقتصادية المرتبطة بهذه المنظومة. وأوضحت الجمعية أن منظومة تخزين بطاقة 10 كيلوات ساعة قادر على تشغيل مكيف هواء وثلاجة وتلفاز وبعض الإنارة لنحو 3 ساعات فقط. تبلغ كلفتها مع التجهيز والتركيب حوالي 12,000 دينار، وهو ما يجعلها غير متاحة لأغالبية الأسر التونسية. أحمد الدوس نائب رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة.
1: موضوع نتاع البطاريات ذات وفيه الجدل ملي بدات الازمه هذه الحاليه نتاع الكهرباء. البطاريات نجم تكون عندها زوز اهداف، انه ما يقصش عليا الضوء في داري، انه وقت اللي يقص الضوء في التاستيك تبقى داري تخدم. الهدف الثاني اللي هو نجم يكون ما يقصش الضوء على الشبكه، البطاريات اللي تكون في ديارنا يعاونوا الريزو باش ما يطيحش. البطاريات هذوما مش يصلحوا كان بضعه ايام في السنه في الصيف وبضعه سويعات حتى في الايامات هذيك معنا وقت الذروه. يعني انت المواطن مش يلقى روحه يدفع تقريبا 12000 دينار او اكثر باش ينجم يغطي بضع ساعات في السنة. إذا كان هدفته أنه هو مساندة الشبكة باش ما عادش يقص الضوء على المجموعة الوطنية الكل، وقتها لازم المواطن يشحن البطارية متاعه وقت اللي الضوء يبدأ معنا متاح ويفرغ البطارية في الشبكة، يعطي الضوء اللي خصمه هو في البطارية، يعطيه للستيك وقت الذروة. ما ينجمش يصير بالعداد الحالي اللي راكب في ديارنا، لهنا لازم نمشيو للعدادات الذكية اللي هي بدات في بعض الجهات الجمهورية، ولكن المشروع مثل الحقيقة أنا متعثر. لو يتم التسريع في العداد الذكي يصبح وقتها المواطن قادر أنه يعبي البطارية متاعه وقت الضوء رخيص ويعاون الشبكة وقت اللي ستيك تحب. يعني حتى العداد الذكي يصبح زادة أنه ستيك هي تريد تتحكم زادة من عن بعد في المسألة هذه.
0: دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي لمراجعة السياسات العمومية والخيارات الاقتصادية في ظل الأزمات الاجتماعية المتمثلة في التدهور للقدرة الشرائية وفي ظل ما تشهده عدة مرافق وخدمات عمومية.
2: أن تراجع القدرة الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة وتدهور الخدمات العمومية وما تعرفه قطاعات الصحة والتعليم والنقل والكهرباء والمياه والأدوية والصناديق الاجتماعية وغيرها من صعوبات وأزمات متتالية ليست مجرد حوادث ظرفية وإنما هي تمظهر لأزمة عميقة تستوجب بالضرورة مراجعة الخيارات والسياسات العامة وتحمل المسؤوليات بكل وضوح. للمكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل يؤكد أن السنوات الأخيرة أثبتت أن إدارة الشأن العام بمنطق التفرد بالرأي وإقصاء القوى المدنية لن تؤدي إلا إلى زيادة حالة الاحتقان المتصاعدة بالسداد الأفقي.
0: قالت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة إنه لا علم لها بالمنشور الأخير الصادر عن الصيدلية المركزية والمنشور للعموم على الصفحة الرسمية والمتعلق بمراجعة أسعار عدد من الأدوية والذي شمل ما يقارب 300 نوع دواء. رئيسة الفرع الجهوي لنقابة الصيدليات الخاصة للوسط والساحل بسمة الغضاب تفيد
3: زيادة في الأسعار اللي هبطت عند قيمة الصيدلية المركزية. احنا ما في بالناش، احنا كصيادلة قطاع خاص ملزومين باش نطبقوا التسعيرة الجديدة اللي هبطت، فما ما يقارب 300 دواء اللي قال الكليسمون تاع السوق نتاعو معناها زادت الأسعار نتاعو. عندنا قريب حوالي سنة من اللي قال إقصاء نتاعنا من لجنة شراء الأدوية الكان ومن مرصد الدواء. كنا قبل الحقيقة علاقة طيبة جدا وكنا ديما نتعاملوا بصفة ثنائية ويستشيرونا في برشا حاجات احنا اللي جبتها. توا عنا عام قاع الإقصاء نتاعنا تماما تعمل مع شنو علموا بحتى شيء، حتى كيف نشاركوا معاهم في أشغال ولا حاجة تكون بصفة استثنائية يا إما يستدعانا وزير الصحة وإلا المدير العام لوكالة الدواء. الصيدلية المركزية حتى أكيد ما لقاتش الإكيليبر نتاعها مع ريتار دو لاكنام وكل شيء، هو فما أدوية مدعمة نقصت في الدعم شوية باش تلقى الإكيليبر نتاعها. وإحنا هناك نقابة ندعيو باش يقع ديما النظر إلى جانب المواطن، لازم ديما مراعاة القدرة الشرائية للمواطن، حاولوا كيف كيف باش الإتابليسمون يلقى الإكيليبر نتاعه وزيد يراعي ديما القدرة الشرائية نتاعه.
0: أخبارنا الجوية ضمن نشرتنا هذه وإلى القيروان، فبين القيمة الفلاحية لولاية القيروان وهشاشة بنيتها التحتية تختصر معاناة أهل شراردة، مسالك فلاحية وطرقات متهالكة تعزل العمادات عن بعضها البعض وتصنع واقعا مريرا يهدد رزق الفلاح وعيش المواطن خاصة مع التقلبات المناخية. ندرة برجب.
4: رغم كونها إحدى ركائز الإنتاج الفلاحي بولاية القيروان إلا أن معتمدية شراردة تعيش على واقع وضع متردي للمسالك الفلاحية والطرقات والتي باتت تشكل عائقا أمام تنقل المواطنين والتلاميذ والفلاحين على حد سواء.
5: الطرقات يعني يمكن ما بين الحفرة والحفرة تجي حفرة، غياب الصيانة لعود رأي ديما متكررة، أما على أرض الواقع أنا ما شفتش حتى تحرك، لأني تو طريق رأو كده لها حفرة 20 سنتي ونصلحها تو خير ما نزيدها عامة وليلي مترو، بعد مترو ما عاد نجم نصلح، تولي إعادة كاملة تهيئة كاملة.
6: الكياسات وضعيتها كارثية مهترئة، طالبنا عينا وراسلنا وملتوى ما كانش حتى تدخل لا في إصلاح الطرقات للمعبدة ولا في فك العزلة للمتساكنين والفلاحة، ونحن منطقة فلاحية بانتهاز. المسالك الفلاحية الغير معبدة عندنا ممكن وكان في ولاية فرجالة الجنوبية حوالي 100 كيلومتر ولا أكثر، هذه غير معبدة. بالنسبة للمعبدة ما عندناش، عندنا زوز طرقات اللي هما يشقوا المنطقة، واحدة تربط معتمدية عبيرة والكياس اللي يربط ما بين بطاحة المضنية والشراردة، يعني اللي خرج من منطقة بالرصفان في اتجاه أبو حاجلة وفي اتجاه الشراردة، هذوما الزوز يلزمهم تدخل، كسرين الزوز وطلبنا السلطات الجهوية بالتدخل.
4: وصرح عبد اللطيف بكثرية معتمد شرادة أن ملف المسالك الفلاحية يحظى باهتمام كبير من طرف السلطات المحلية والمركزية، وأنه تم التدخل في تهيئة وصيانة بعض المسالك الفلاحية بعدد من العمادات.
7: تم إنجاز مسلك صيانة المسلك الرابط بين منطقة بير الوصفان ومعتمدية هبيرة لتسهيل تنقل التلامذة إلى المعهد الثانوي بهبيرة على مسافة 7 كيلومتر بما كلفته 735,000 دينار. تم الإنجاز الفعلي للمسلك هذا. تم إنجاز 4 كيلومتر في منطقة بير الوصفان اللي تربط زوز مناطق اللي هم أولاد محمد والعيف وضمها معناها على مستوى 4.2 كيلومتر. تم الإنجاز الفعلي للمشروع هذا، وعندنا مقترحات جديدة إن شاء الله ترى النور على مستوى المسالك.
4: نادرة برجب من القيروان لإذاعة المنستير.
0: وإلى صغوان الآن، يعد تحضير العولة من بين العادات الخاصة بفصل الصيف التي ما زالت تحافظ عليها ربات البيوت، والتي من خلالها يتم الاستعداد الجيد للفصول القادمة من بينها شهر رمضان. حنان العباسي.
8: للتونسي عادات وتقاليد يتوارثها جيل عن جيل، هي عادات تساهم بشكل كبير في نحت مميزات الحضارة التونسية وسماتها التاريخية. ومن بين هذه العادات نذكر العولة التي ظلت على امتداد عشرات السنين مناسبة هامة تستعد لها العائلات. وفي زغوان يعتبر انطلاق التحضيرات لها من أهم الأحداث التي تعيش على وقعها العائلة. خديجة العيساوي، امرأة أصيلة مدينة زغوان، حافظت على هذه العادة.
9: من نبدو من الكسكسي للمحمسة للبرغل للشربة، نعمل شربة شعير بسيس شعير بسيس قمح بسيس فاكهة درعة.
10: نبدو بالبسيسة، شو الخاصية نتاع البسيسة في زغوان؟
9: بسيس الفاكهة.
8: الكل يعرف أن تقديم القهوة هو رمز من رموز الكرم وحسن الضيافة، وفي زغوان العولة بدورها تشمل القهوة بنكهات زغوانية.
9: عنا القهوة، نحن الزغوانيين مشهورين بالقهوة، تلقيش دار ما فيهاش القهوة، قهوة عربي دياري. أنا ديما ذيك هي ما تخطاش الدار، طور حاجة أخرى تخطى الدار للقهوة الصحيلة. شوف النسري ولا وردة ولا زر ولا ورد، كل واحد وذوقه. في كل دار تلقي القطار، في كل دار تلقي العولة، مستحيل لكن باش نمشوا كل يوم باش نجيبوا حاجة من حانوت.
8: رغم محافظة بعض العائلات في زغوان على العادات في تحضير العولة، إلا أن ذيق الوقت وخروج المرأة إلى العمل أصبح اليوم يهدد اندثار هذه العادة، خاصة للأجيال القادمة.
4: حنان العباسي، زغوان، إذاعة المنستير.
0: ختاما، كشف مصدر نمي إيراني أن إيران أعدت بنك أهداف جديد داخل الكيان المحتل سيجري

0: تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة، وتلاميذ ضباط صف مباشرين وتلاميذ رقباء مباشرين فتيان فقط، وجنود متطوعين لفائدة وزارة الدفاع الوطني جيش الطيران. للإطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn.
1: defense.tn.
0: آخر أجل لقبول الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 26 جويلية الجاري.
2: نتخذ باسم الشعب القرار التالي النافذ المفعول حالا. أولا، نلغي النظام الملكي إلغاء تاما. ثانيا، نعلن إن تونس دولة جمهورية. ثالثا، نكلف رئيس الحكومة السيد الحبيب بورقيبة بمهام رئاسة الدولة على حالها الحاضر ريثما يدخل الدستور في حيز التطبيق.
3: 25 جويلية
0: ذكرى عيد الجمهورية.
3: هذه المحطة التاريخية وتحليل الواقع اللي تعيشه بلادنا اليوم.

مرحبا بالجامعه ثاني موعد رياضي على موجات اذاعه المنستير. الجامعه التونسيه لكره القدم حددت موعد نهائي بالنسبه لاستكمال شروط المشاركه في بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم بعد ما اعلنت انه يوم 10 اوت القادم سيكون اخر اجل امام الانديه لاستكمال الشروط القانونيه خاصه تسويه الديون للحصول على اجازه المشاركه في بطوله الوطني للموسم الجديد 26-27 مؤكد عدم التزام قد يؤدي الى رفض منح الاجازه وفق اللوائح المعمول بها. ونذكر أنه بالنسبة لفريق النجم الرياضي الساحلي مطالب بالنسبة لفريق النجم الرياضي الساحلي حسب الناطق الرسمي النجم الساحلي سيد مروان تفيفحة مطالب بمبلغ قيمته 1,600,000,000 لتجنب خطر عدم المشاركة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نقعد مع فريق النجم الساحلي. والنجم الساحلي أنهت إدارة النجم الساحلي أمس رسميا ارتباطها بالثلاثي الجزائري زين الدين بوتمان وزين الدين بن أحمد ومحمد سعيد بن معزوز بعد اتفاق بالتراضي تم حسم الأمور أمس بين جميع الأطراف. قال هذا القرار بتوصية مباشرة من الجهاز الفني لفريق النجم الرياضي الساحلي عدم الاقتناع بالجزائر الفنية للثلاثي لم يقدم بوتمان وبن معزوز المردود المأمول في الموسم الماضي، في حين بن أحمد ما شارك في حتى مباراة رسمية مع الفريق منذ انضمامه لفريق النجم الرياضي الساحلي. أيضا وجدي كشريدة طلب مغادرة الفريق مهما كانت الظروف وقال مستعد أنه بش يبطل الكرة في صورة أنه معدم مغادرة لفريق النجم الساحلي. وجدي كشريدة عنده عرض رسمي من فريق يوناني. في المقابل سامع بيد ونزار الشميسي حسب الناطق الرسمي 90% تم حل الإشكالية بالنسبة لزوز لاعبين مش يكونوا على ذمة الإطار الفني لفريق النجم الساحلي في الموسم القادم. الترجي التونسي واصل في تحضيراته للموسم القادم. امبارح اجرى اول مباراه وديه ضد فريق النجم الخميري وفاز بهدفين مقابل صفر. زوز اهداف سجلهم المنتدب الجديد من فريق الاتحاد المنستيري رائد الشيخاوي. الترجي التونسي أعلن في بلاغ عن غلق ملف تجديد عقد اللاعب يوسف البليلي بصفة نهائية مع استنفاذ جميع مراحل التفاوض مع اللاعب. الفريق أكد شروع في دراسة خيارات أخرى لعدد من اللاعبين في سوق الانتقالات لتعزيز صفوف النادي بالنسبة لفريق الترجي الرياضي التونسي. محكمة التحكيم الرياضي التاس ترفض طعن الملعب التونسي ضد الأولمبي البيجي وتقرر غلق الملف نهائيا. بالنسبة للانتقالات نحكي والانتقالات خاصة في السوق

التونسية بلال المجري اللاعب السابق للترجي النجم الساحلي الملعب التونسي بعد تجربة في الدور الليبي يرجع للبطولة التونسية من بوابة النادي الرياضي البنزرتي. هداف الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم نور ماني اللاعب السابق للأمارضي بحمام سوسة يمضي رسميا ويوقع مع فريق المستقبل الرياضي بالمرسى. في المقابل في فريق الأمارضي بحمام سوسة تجديد عقود الثلاثي خلدون منصور أيضا نور الباجي وعمر السماري بعد مع الأمارضي بحمام سوسة تجديد عقد المهاجم خلدون منصور 32 سنة لغاية جوان 27 المدافع الأيمن نور الباجي 26 سنة لغاية جوان 2028 المهاجم عمر السماري 30 سنة لغاية جوان 2027 عمر السماري اللاعب السابق لمستقبل الرجيش ويأتي قرار تجديد العقود بعد التعاقد مع أيمن الزين لمدة زوز مواسم قادم من نادي سكك الحديد الصفاقسي وأيضا الحارس القادم من مستقبل رياضي بالقصري النصرلي اللي سبق له باش تقمص صفوف فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. نقطة نهاية سبورانفو شهية طيبة للجميع إلى اللقاء.

اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهنيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات.
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من الماضي ساعة
0: الماضي ثلاثة. رقم التليفون على ذمتكم 73 460 800. وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسيوش تبعوا الموجة. تبعوا الموجة.
2: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: حكما لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: تسهرون الليلة.
3: أحباء السهر والسمر، أهلا بكم. تسهرون الليلة مع الفنانة آية دغنوج ضمن افتتاح مهرجان أم الزين الدولي بجمال في دورته 51.
4: جدد في الشدايد ما تلقى غيره، نهض البارود من مشيته والدرد

0: تسهرون الليلة.
1: أحباء الفن السابع لهم موعد ليلة مع فيلم لقشم اسماء، وهو فيلم عائلي كوميدي وخيال علمي بطولة ريم الرياحي، بسام الحمراوي، وسيف عمران ضمن مهرجان صفاقس الدولي.
2: ما في إيش أسيرانس؟
3: أي طن سيس روحي.
2: صب ليسانس.
3: طن صب.
2: الدوزيم يرخ.
3: طن سيس روح.
2: العجالي مفشوشة.
3: طن انفخهم.
2: زيد هالماء.
3: طن أخذ تاكسي.
0: تسهرون الليلة.
1: الليلة ألحان من تونس ضمن افتتاح مهرجان ليالي المهدية الدولي في دورته 49.
0: تسهرون الليلة.
1: الليلة سهرة تونسية بمناسبة عيد الجمهورية ضمن مهرجان قرطاج الدولي. متابعة ممتعة لكل هذه العروض مع تحيات سليم الحيزم.
0: تسهرون الليلة.

الدر الكامن. الدر الكامن إعداد وتقديم البخاري بن صالح مع تحيات سميرة غزواني عبيد.

0: أهلا بحضراتكم في لقاء اليوم.
1: أبيات لا قصة.
0: الغربة أهم ملمح هيمن على نسيج التجربة الشعرية لدى شعراء المهجر، على اختلاف مواطن استقرارهم واتجاهاتهم وتباين درجة الإحساس بها. فقد غادر هؤلاء الشعراء أوطانهم تحدوهم بروق الآمال الكاذبة في غد أكثر إشراقاً ومستقبل أكثر أمناً واستقراراً، ليقاسوا هناك مرارة البعد وقسوة واقع لا يرحم غريباً. يقول زكي قنصل: وقد تمنى لو أن مركباً أقله إلى ديار الغربة ابتلعه البحر ولم يصل، وأن شراعاً دفعت به الريح بعيداً عن منبت جذوره ما أشرع يوماً. يا صاحبي، متنا بغربتنا، ما الفرق بين الموت والهجر؟ ليت الشراع أضاع دفته يوم النوى والريح لم تجري. ولأحزان الأم المكتوبة بلهيب غربة الابن في سن هي أحوج ما تكون فيه إلى ابن يقيل عثرتها ويقيم صلبها، مساحة رحبة على خريطة عطاءات زكي قنصل الشعرية. فلنقترب منه أكثر لنلتمس كيف صور تلك الأحاسيس المتأججة والتي تتخذ من أعماق هذه الأم مسرحا لها، وكيف صاغها شعرا رقراقا يفيض صدقا وعذوبة وإلامة. فها هو ذا يقول في قصيدة له بعنوان رسالة من أمي:

تخيل أن أمه تخاطبه تعاتبه على طول الغياب، تقول له: جددت بالتعليل علاتي، وأثرت بالتسويف لوعاتي، كم ذا تواعدني ولا أمل وأظل كاتمة شكاياتي. أنسيت خلف خطاك أدعيتي، ومحوت من عينيك قبلاتي، خلفتني لليأس ينهشني بالمخلب المتضور العاتي. إلى أن يقول على لسان أمه: ماذا أقول لمن يسائلني عما يصدك عن موافاتي؟ لا أنت حي أرتجيك، ولا ميت فأنفض منك راحاتي. أنت الدواء، فإن نبذت يدي لا طب يجدي في مداواتي. ما حاجتي للنور في بصري إن لم تكن عيناك مرآتي؟ بيني وبين القبر مرحلة أجتازها في بضع خطواتي.

لأقيمن صعرك، هذا مثل يضرب للرجل المعوج المائل عن الحق، والصعر هو ميل في الوجه من كبر، أي لأردنك إلى الحق بالقهر والغلبة. وتقول العرب لج فحج، يضرب مثلا للرجل المتمادي في الأمر، وأصله أن رجلا لج في الغيبة عن أهله وطالت هذه الغيبة حتى حج، ولم يكن الحج من شأنه ولم ينوه أصلاً.

0: اخترت لكم.
1: تقول العرب في معنى أصلح الفاسدة، وهي تعابير كثيرة ومختلفة، نقتطف منها ما يلي: يقال أصلح الفاسدة وقوم الحائد، ويقال أيضا رد الشاردة ولم الشعثة، ويقال جانب الشر ووصل ما قطع، ويقال جمع الشتات.
0: الخطأ والصواب:
1: يقولون وضعت الوردة في الآنية، والصواب وضعت الوردة في الإناء، لأن الآنية هي جمع إناء، أما كلمة الأواني فهي جمع الجمع.
0: من شعر الحكمة:
1: المرء يجمع والزمان يفرق، ويظل يرقع والخطوب تمزق، ولأن يعادي عاقلا خير له من أن يكون له صديق أحمق. فاربأ بنفسك أن تصادق أحمقا، إن الصديق على الصديق مصدق. وزن الكلام إذا نطقت، فإنما يبدي عقول ذوي العقول المنطق. ومن الرجال إذا استوت أخلاقهم، من يستشار إذا استشير فيطرق، حتى يحل بكل واد قلبه، فيرى ويعرف ما يقول فينطق. ما الناس إلا عاملان، فعامل قد مات من عطش وآخر يغرق. سنلتقي بمشيئة الله تعالى، نرجو لكم الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك.
3: نيو تيك مع ريم الهاني.
4: عسلامة ومرحبا بكم. أفاد موقع The Information أن شركة الأوبن أي أي تتوقع وصول عدد من المستخدمين المشتركين في تطبيق تشات جي بي تي إلى ما لا يقل عن 220 مليون مستخدم أسبوعيا. وأضاف التقرير أن نحو 35 مليون مستخدم أي حوالي 5% من قاعدة المستخدمين النشطين أسبوعيا دفعوا اشتراك اعتبارا من شهر جويليا الماضي سواء عبر باقة البلوس بسعر 20 دولار شهريا أو البرو بسعر 200 دولار شهريا. ويبدو أن مصادر إيرادات الأوبن أي أي السنوية قد تصل إلى 20 مليار دولار بنهاية العام هذا، رغم أنه استمرار ارتفاع خسائر الشركة متواصل. وكان الموقع ذكر أن الشركة حققت نحو 4.3 مليار دولار من الإيرادات خلال النصف الأول من عام 2025 بزيادة تقارب 16% مقارنة بإجمالي إيرادات العام الماضي، بينما بلغت نفقاتها 2.5 مليار دولار نتيجة تكاليف البحث والتطوير وتشغيل نموذج تشات جي بي تي. كما تتوقع الأوبن آي آي أن يجي نحو 20% من الإيرادات متاحة من منتجات جديدة تشمل ميزات مرتبطة بالسوق والإعلانات. وأشار التقرير إلى أن الشركة أطلقت هذا الأسبوع مساعد شخصي للتسوق ضمن تشات جي بي تي في خطوة قد تمهد لتحقيق عائدات عبر الإعلانات أو عمولات المبيعات. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقى غدوة إن شاء الله.
0: إشهار
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك.
3: نيو تيك تيك مع ريم الهاني.
5: مساء الخير.
6: يتفكر سهرات المهرجانات
7: بكل الحب اللي فيكم استقبلوني.
5: مساء العشق والغرام بيكم.
8: مرحبا بيك.
7: بوصلة.
5: أنا سهلا فيكم. وأنا سعيد جدا إني موجود بينكم وتونس.
6: الكل مهرجان رويد. رواد الموسيقى، المسرح، السينما وغيرهم من فنون الفرجة. سهرياتنا سهرات تجمعنا على إيقاع كل الفنون. كل برمجة تحمل معها الأسماء التونسية العربية والعالمية.
5: الله يحفظكم والله جاهزين معايا للإبداع.
6: وحتى كان ما عندكمش الفرصة باش تواكبوا، احنا اللي نواكبوا. نعيشوكم أجواء المهرجانات في المباشر. تسمعوا وتتمتعوا، وخاصة ما تفوتكمش ليالي السهر والسمر.
9: صيف ومهرجان الأربعاء والسبت من 10:30 الليل.
10: الواحدة عبر موجات إذاعتنا. موجز الأخبار. صدر بالرائد الرسمي الجمهورية التونسية أمس قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي يقضي بتنقيح القرار المنظم لمقدار وطرق إسناد المنحة الخصوصية ومنحة التداول لفائدة الطلبة والتلاميذ التونسيين الذين يزاولون دراستهم ببلدان الاتحاد الأوروبي. القرار الجديد يحدد قيمة المنحة الخصوصية بما يعادل 1000 أورو شهريا، وتتكون من عنصرين متكاملين: منحة قارة تعادل 800 أورو شهريا، وقرض تكميلي يعادل 200 أورو شهريا. في موضوع آخر، اعتبرت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أن الترويج للبطاريات المنزلية باعتبارها حلا سحريا لانقطاعات الكهرباء يتجاهل التعقيدات التقنية والاقتصادية المرتبطة بالمنظومة. وأوضحت الجمعية أن منظومة تخزين بطاقة 10 كيلوات ساعة قادرة على تشغيل مكيف هواء وثلاجة وتلفاز وبعض الإنارة لنحو 3 ساعات فقط، وتبلغ كلفتها مع التجهيز والتركيب حوالي 12,000 دينار، وهو ما يجعلها غير متاحة لغالبية الأسر التونسية. قالت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أنه لا علم لها بالمنشور الأخير الصادر عن الصيدلية المركزية والمنشور للعموم على الصفحة الرسمية والمتعلق بمراجعة أسعار من الأدوية، والذي شمل ما يقارب 300 نوع دواء. ختاما، تستعد الهيئة المديرة للمهرجان الدولي للفسقيات بالقيروان لتنظيم الدورة الخامسة من التظاهرة الثقافية والمبرمجة من 1 إلى 16 أوت القادم، رغم الصعوبات المالية التي تهدد استمرارية المهرجان. وأكدت الهيئة تمسكها بإقامة جميع العروض رغم محدودية الإمكانيات المالية والمادية وغياب الدعم. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الثانية. السلام عليكم.
9: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
8: اللي يقول سيف
11: حبكم برشا،
12: مساء الخير،
8: يتفكر سهرات المهرجانات
7: بكل الحب اللي فيكم، استقبلوني
13: مرحبا بك.
14: بوصلة،
15: أهلا وسهلا فيكم، وأنا سعيد جدا أني موجود بينكم وتونس.
8: الكل مهرجان رواد، رواد الموسيقى، المسرح، السينما وغيرهم من فنون الفرجة. سهرياتنا سهرات تجمعنا على إيقاع كل الفنون. كل برمجة تحمل معها الأسماء التونسية العربية والعالمية.
16: الله يحفظكم ويحميكم.
17: الله جاهزين معايا للإبداع.
8: وحتى كان ما عندكمش الفرصة باش تواكبوا، احنا اللي نواكبوا. نعيشوكم أجواء المهرجانات في المباشر.
18: الله الله الله، أسلمتكم صباح.
8: تسمعوا وتتمتعوا، وخاصة ما تفوتكمش ليالي السهر والسمر.
9: صيف ومهرجان الأربعاء والسبت من 10:30 الليل.
19: رياضة. وصيف.
20: رياضة وصيف مع سنة البرهومي.

مرحبا بكم مستمعينا في رياضة وصيف. اليوم السبت 25 جويليا، اليوم موعدنا يتجدد كل نهار سبت من التوقيت هذا من الماضي ساعة حتى الماضي ثلاثة. في ساعتنا الأولى باش تكون مخصصة لاستضافة غفران غريسة البطلة العالمية في رفع الأثقال الذهب يروى من أصحابه، باش يكون حاضرين معنا كل من ساهم في هذا التتويج من المدرب الجهوي، من رئيس الشبيبة الرياضية بالمكنين الفريق اللي تنتمي له غفران غريسة، لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال مؤخرا تألقت في بطولة العالم في كولومبيا للشابات والشبان. بعد شوية شنسلطوا للضوء على هذا الإنجاز، وحاضرين حاضرة معنا إن شاء الله نستقبلوها في الاستوديو. كما أيضا باش نخصوا الساعة الثانية ونسلطوا للضوء على آخر أخبار الميركاتو وانتقالات اللاعبين وكذلك المدربين وتحضيرات الأندية للموسم الجاي، كل التفاصيل والتحاليل الفنية مع أنيس بن حسن ونيجي عاشور. في البداية توصلكم تحية كامل الفريق هيثم في الجانب التقني، في الجانب الرقمي عمر بسلامة، ومعكم سناء البرهومي. مرحبا بالجميع.

0: ماضي ساعة و 12 دقيقة. مرحبا بكم مستمعي إذاعة المونستير. ضيف السبت أكيد فرحاني برشا وسعداء جدا باستقبال البطلة العالمية في رفع الأثقال غفران غريسة. مرحبا بك غفران.
1: مرحبا بك عايش.
0: ألف مبروك التتويج وألف مبروك التألق الأخير اللي كان في كولومبيا.
1: عايش كبيرك فيك.
0: مش نحكي معك إن شاء الله على الأسرار متاع النجاح هذا، وأكيد الناس الكل اللي خدمت معك كما قلنا الذهب يروى من أصحابك. كيفاش تصنع هالذهب هذا هالمشروع متاع البطلة هذه اللي إن شاء الله تكمل تزيد تتألق، لأنه أكيد هي في في في الشباب يعني في الكاتيجوري متاعها ما زالت صغيرة وما زلنا نستنى معها منها تتويجات إن شاء الله تكون عالمية وأولمبية يا رب. يحضر معنا زادة أيمن الحميدي المدرب الجهوي. مرحبا بك أيمن.
2: مرحبا بك. سلام.
0: وكذلك سيد محمد صالح المهذبي رئيس شبيبة الرياضية بالمكنين صانع الأبطال وما أدراك.
3: مرحبا بك مدام سناء ومرحبا بكافة المستمعين. شبيبة الرياضية بالمكنين ديما احنا نقوله هي معقل

0: واشري. ان شاء الله ان شاء الله نراو فران في الاولمبياد القادمه حتى كما كان 2028 ان شاء الله يكون في 2032 ان شاء الله.
1: عندنا ما نحكي معك برشا سي محمد صالح, والحقيقه الاستضافه هذه من زمان تمنيتها, لانه الحقيقه الخدمه والنتائج والنجاحات خاصه والابطال هذه تحكي على خدمه هذا الفريق اللي متالق الحقيقه في الرياضات الفرديه مش فقط في المكنين, يعني فريق عالمي قاعد يخرج لك في الابطال سيسور. فما ناس قاعده تخدم وناس قاعده تجتهد وتستحق, وانه الاعلام يعطيها حقها, وهذا هو ان شاء الله باش نسلطوا عليه الضوء في الاستضافه هذه من خلال النموذج اللي قدامي ناجح جدا, غفران غريسة البطله العالميه في رفع الاثقال. غفران, قبل كل شيء كنت تتوقع روحك باش تعمل النتائج هذه؟
2: النتائج كنت متوقع, خاطر اني اصلا قبل ما نطلع يعني شارك لونترينور تاعي سي ايمن قال لي عليهم نفسهم, قال لي راك باش تطلع باش تعمل هيك وهيك, والحمد لله طلعت. اما الرتبه ما كنتش نتصور الذهب جمله, كنت نتصور برونز كاتريام, اما ذهب لا, اما الحمد لله.
1: كاكسبيريونس انك تكون على البوديوم, تكون ثلاثه ميداليات زوز ذهب وبرونزيه, الحقيقه في اللحظات هذيك كان ترجع بك الذاكره, شنو حسيت؟
2: حسيتك بالفخر, اعتزاز محلاها اللحظه كي العلم تاع تونس نشيد من فوقك وانت بالرسمي لحظه في البطولة العالمية نشيد تونس, لحظة ما تتوصفش.
1: انت عندك ذهبية الخطف متاع 90 كيلو,
2: ذهبية المجموعة
1: 200 كيلو,
2: وبرونزية
1: النتر 110 كيلو, بطلة العالم في وزن 77 كيلو جرام, يعني باش نعطيو المعلومة الصحيحة. انجاز يخليك من ابرز المواهب الصاعدة ان شاء الله في رياضة رفع الاثقال. زادة في البداية في مشاركتك في بطولة العالم, معنى اونيتمون كنت تتوقع بالدرجه هذه باش تعمل النتائج هذيك, ولا كنت متخوفه, ولا كنت واثقه من روحك؟
2: لا واثقه في اللعبه هذه, ما خفتش. الالعاب الاخرين خفت فيهم, الا اللعبه هذه ما خفتش فيها جمله حقيقه, واثقه من روحي باش نعمل حاجه.
1: قلت سي ايمن زاد حضر معاك, وايمن هو المشرف عليك ضمن المنتخب الجهوي, واشراف يكاد يكون يومي, يعرف تفاصيل الكل, يعرف خصالك الفنيه, يعرف كيفاش يعطيك برنامج نتاع تحضيرات. دونك فما عمل تخدم معاك انت. انا حكيت على ايمن, انت شنو تنجم تقول عليه قبل ما نسالوه؟ انت احكي لي على ايمن, شنو خدمه معاك؟
2: خدم معايا وقف معايا, اني تضربت في ركبتي, هو اللي قف معايا و
0: يعني كان ولا مش في المكنين
2: طبعا. لا مش في المكنين, كي طلعت لعبت بطوله افريقيه في غانا وقتها تضربت في ركبتي, وبعد زدت تضربت في ركبتي الاخرى. الحقيقه هي ذي كانت لي عقل صغير, اما هو قف معايا وكل الحمد لله
1: في الريدوكاسيون هذيك,
2: ريدوكاسيون, وحتى في الصاله شري, معناها يشري لك حوحيد وحرابش وكل شيء الحمد لله. قف معايا يعني في اللحظه هذيك.
1: ايمن, هولي بالنسبه لك انت نتصورك فخور انك بنتك, معناها
3: بنت اللي هي توصل في اول مشاركه
1: لها
3: عالميه, اول مشاركه لها عالميه بطوله عالم. انا فرحان برشا بالانجاز هذا ونتمنى لها الخير ان شاء الله.
1: زادة كيف سؤال كلاسيكي, كنت تتوقع أنها باش توصل على البوديوم بالكيفية هذه بالطريقة هذه؟
3: كنت نتصور كلاسمون كاتريام تروزيام, أما الريزلتا الفيكس يعني قبل ما تطلع حسب التحضيرات وكل شيء قلت لها في بدنك فما 90 110 111, قلت لها باش تعمل ديجا صارت قبل في الجي أفريكان, قلت لها عندك 82 105 ديجا عملته, يعني حسب الخدمة حسب البوتنسيال اللي عنده ما تنصفوها الشارج اللي عنده.
1: يعني امور مدروسه بالنسبه لك انت؟
3: اي مدروسه, بويسكل الطفله راهي ملي كول هي عندنا, فهمتش يعني نعرفها اللي هي
0: 2019
3: يعني كان يراني فاس مدام رحمه
1: واش منتخب رحمه المرابط
3: رحمه المرابط, من بعد عند سواجي نور الدين منتخب جاوي, خذيت المشهر من عنده في جوان 2025
0: حكم هو
3: مشي معناها
0: حكم
3: يراني مشرف على السكارم من هنا
1: هيبة معاك في
3: لا هيبة لا هيبة منتخب مال عن سيماج بالعمارة
1: بين حيوه ديجا خذت برونزية في المشاركة
3: صح مشكورة
1: بيه نفرح روكي نشوفوا العناصر النسائية توصل على البوديوم
3: ما شاء الله
1: سيرتو في رياضة متعرفة أثقال معناها سي با ايفيدون باش تلقى فما إقبال عليها, ولكن نقول ما ظهر خداعة ولا تلاقي كي يبدا لا اعترف لا لا لا لا لا لا أنثى أو ذكر, معناها يلزم الأتليت يكون عنده مغروم بالرياضة هذيك وتكون في دمه بالضبط
3: وبوتونسيال, هي مورفولوجي متاع بدن وبوتونسيال ولانفي متاع الجوار أنه يحب يوصل وما يوصلش, بس اش نبطل عالمي مش سهله، بطل

0: فريق بطل العرب يمكن، اما بطل عالمية ما تمشي سهله جمله، يعني باش تعمل بطل ناخذ بسنين نخدموا باش تعمل بطل. ما شاء الله تحققنا وتوجنا كشبيبه رذيب بمكنيل وكمنتخب جيوب الساحل، بنتنا غفران غريسة بطلت العالم، يعني انسان فرحان برشا.
1: العين الفنيه اللي خليتك تختارها وتكون عندها خصال بدنيه، شنو اللي ميزها معناها ما شاء الله وتبارك الله عليه؟
0: هي غفران كانت عند مدام رحمه الله مرات من بعد اختار سواج نور الدين منتخب جيوب الساحل، يعني هي تابع شبيبة الريذي موكني.
1: واضح.
0: خدم بها سواجي نور الدين، عمل بها أفريك.
2: جي أفريكا.
0: جي أفريكا. 2025 طلع سواجي يدرب في المنتخب الوطني. مشرف على السنيور، يعني كارم بن هنية وأيوب سالم ومحمد أمين بوحاجبة. خذيت أنا المشعل عليه في جوان، 15 جوان. تعطى شرف وفران غريسة ندرب فيها، وعندنا عناصر اخرين، خولة الماجري، خلود الماجري، نور الزواني، مؤمن بن عزيزة، عندنا زاد عناصر واعرة.
1: يعني الانتقاء كان من قبل ديما، هي قاعدة في النخبة معناها.
0: هي في النخبة. هما في الشبيبة الرذيب مكنين ترينر، يعني العناصر نحن ثلاث لي بوتونسيال نختاروه نحطوه في المنتخب الجهوي.
2: هو المنتخب الجهوي بالساحل المقر نتاعو
0: في مكنين، يعني
2: في مقر الشبيبه
0: نفس الصاله. يعني
1: واضح مثلا جوست انا نحكي على الخصال اللي تخليك ترى هذا متميز، هذا نجم يمشي لبعيد، هذا مشروع نتاع بطل عالمي، ولا نجم واحد يقول لك خاطر زاد حتى راه في رفع الاثقال تلك حدود الله.
0: سواجي نور الدين امن باهم اللي هي ايكول الحقيقه نتاعو. سواجي نور الدين امن باهم اللي هي ايكول وواصل معها في المينيم
3: ديجا. هو قال لي 2026 شتولي بطل تعال مذكره المطار
2: وحتى البرونز بطلت العالم، الحمد لله جيت هلك ما شاء الله.
1: اي سي محمد صالح، بالنسبه لك انت بطل عالميه، شنو كان احساسك؟
2: شوف البطل العالميه يجب الانسان يحس كم بالفخر والاعتزاز، ينتمي انه معناه يكون معناه راس جمعيه كبيره اسمها شبيبه رذيب مكنين. الحقيقه اني نعتبر روحي ولد شبيبه رذيب مكنين، خاطر كنت دونيتون لاني معناها
0: ربع
2: في شبيبه رذيب مكنين، عملت منتخب وطني في أصغر مدة صغيرة الحقيقة، ومن بعد فراغ للدراسة. شوف احنا في شبيبة رذيب مكنين نعيشوا في أميرة ونخدموا على استراتيجي، يعني مش من اليوم رئيس جمعية، من 2016 والحمد لله اليوم وصلنا 2026 حققنا النجم الحق ورسمناه الأهداف نتاعو. ما فيه أنه العنصر النسائي انت جبت عليه مدام سناء، العنصر النسائي خدمنا عليه راه مش فرازار. وقت اللي جات مدام رحمة تخرجت من معهد الرياضة بصفاقس، ناديتها هاي بنت قلت انت مترفع اثقال وراك انت كنت البنيه الوحيده اللي ترى رفع اثقال، هات نصنعوا بيبنيير بدي نصنع فيها. قالت لي شنو نتلاها؟ قلت لها بيبنيير بنات، هات نعم بيبنيير بنات، ومن بعد خلينا نجم نطلعوا منها ابطال. مشات تنتقي في عناصر بما فيهم صحيح سي وجدي، بعث لها معناها في سون دو بروموسيون اللي هو المشرف عليه مدرسه خير الدين، والمناسبه هذه نحيي كل إطار التربوي اللي يشرف على مدرسة خير الدين، ما فيه المدير السيد المنصف بن حليمة اللي متعاونين برشا الحقيقة.
1: وقيمة الرياضة المدرسية اللي كانت هي الباز تخرجنا في الأبطال.
2: صحيح. دونك تلات مجموعة هذه مدام رحمة الحقيقة خذات مجموعة هذه بدأت ترن فيهم في التقنيات رفع أثقال. احنا عندنا لا رشيه اللي خطف انا لوبولي علمتهم الحقيقة تقنيات الصياح، خاطر الجوار ولا اللاعب ولا رباع كانت علمها تقنيات الصياحة من الأول راه ما تخافش من بعد تو الشارج يجي. ثلاث بيهم وسط نعرف انه مدام رحمه الفتره هذيك وسط تمشي لهم لديارهم، راه دور عليهم لديارهم العشيه الاربعه تاع العشيه دور عليهم وتجيبهم معاها معناها، وكانت مغرومه بهم برشا. وديجا لعبوا معاها في المدرسه الفيدراليه وقت الجامعه التونسيه مكتب الحقيقه، هني خلينا نحكيو على المكتب السابق الحقيقه، يعني حب نعطي يكون ذي حق نحقه. غفران غريسة راه تعدات على ثلاثه مكاتب، مكتب برئاسه السيد فتحي مصمودي ونشكروه بالمناسبه، خاطر الحقيقة آمن بها هذا تعرف هي مدام بنيتنا ومدام رحمة أنه بالحق معناها وفر لها هي بالذات، وكان يرى فيه أنه مشروع سي فتحي مصمودي وهدا لها سبتة نتاع حزام نتاع رفع أثقالها اليوم هذا عندها. ومن بعد جي مكتب تسييري بقيادة سي زياد، معناها الحقيقة سي زياد صادق كيف آمنوا بها وشاركت معاهم في البطولة الإفريقية، كيف المكتب هذا وفر وآمن بها وواصل العمل نتاع المكاتب القديمة. الحقيقة سادة سي مدير فني راه عنده دور كبير، احنا اليوم يبدأ عندنا مدير فني ننسى مدير فني القديم، لا بدأت هي مع السيد محمد بن عمر مدير فني، وتواصلت من بعد عند سي وفيق المحمدي، ومن بعد وصلت مدير فني تاع الجامعة اللي هو معناها المكلف سي لطفي بن رابح. الحقيقة نوجه لهم التحية الكل، وناس كل راهو عندها دور في التتويج هذايا ان بي دو تو. نرجعوا
1: التحضيرات، لازم نفيكم انكم قاعدين تشكروا في الناس الكل اللي بداوا،
2: نشكر الناس الكل على خاطر اني نامن انه الجوار ما تصنعش من طرف واحد، راه ان بي دو تو رغم المدرب اللي علمه
1: فكرت الناس أي. الكل
2: انت كمدرب الاول علم التقنيات ثم المدرب الثاني الا امن وحسن النتائج والمدرب الثالث عمل سيليكسيون وكيف كيف الاطار الاداري سواء كان اطار الاداري ولا في الجمعيه ولا حتى في الجامعه ولا حتى الوزاره اخي في الاخر كاش تشارك انت مش احنا شارك حسب الدوله دونك الوزاره هذه كيف وفرت برك الله فيها صحيح ناملوا انه التوفير يكون ما خير ان شاء الله في المستقبل يكون ما خير ولكن راهو نشكر الناس الكل وهذاك هو راهو وفما نقطه هناك حبيت نشكرها راهو لولا صحيح احنا كجمعيه وقت اللي غاب في بعض الاحيان مسؤوليه الجامعه احنا تكفلنا بتوفير بعض المكملات الغذائيه وبعض انه معناها الحاجيات نتاع البنيه هذه غفران غريس شكون احنا لولا ما عندناش دعم محترم من بلديه المكنين رانا ما نجموش نوفر وبالمناسبه هذه راني ديما نقول نحب نشكر بلديه المكنين اللي ديما نسماها راهو ام الجمعيات اللي محتضنه جمعيات الكل توفر الحقيقه بلديه المكنين من احسن البلديات في الجمهوريه اللي تعطي دعم عمومي للجمعيات الرياضيه
1: صحيح
2: فما نتائج ولكن فما دعم واوفات بتعهداتها في السنوات الفاتت حتى في السنه هذه كيف من بعد صدق كيف حتى الولايه حقيقه السيد الولي استقبلنا مرتين وثلاثه كورينا منه كان الدعم من دبي كيف تقول لك اني ما عنديش حوايج ماديه ولا دعم عمومي مين نجم نوفر لك عن طريق شنو عن طريق السربونسيون 50% هذه نتاع الحفلات الحقيقه ما لقينا كان التجاوب وكان الترحيب وبالنسبه هذه حاب نشكر سيد المندوب وكل عائله المندوبيه سيد المندوب هو سي محمد الهادي الساق نعطيه تحيه تاع المنبر هذايا ونشكر على كل المجهودات
1: وكان حاضر حتى في استقبالة فرح له
2: برشا الحقيقه وكلمني ونسقته مشينا الحقيقه وجي معايا وراه شوف راه مشي معانا شوف انت كملنا نص الليل وروح وعاود رجع غدوة عنده ريونيون معها مع سيد الوزير انا بالحق انا مش سهل انسان راه ضحي بوقته وبعيلته باش يوصل معناها يمشي الحقيقه قال اني اقل واجب نجم نقدم البطل راه واني راني نحس روحي مقصر معاكم انتم تصنعوا فيها بطل قلت والله لا بارك الله فيك كل واحد من من من ناحيته يقوم بالواجب نتاعه وبارك الله فيك الحقيقه نشكر
1: سي محمد صالح معناها علاش اللي يسال توا ويقول لك علاش بالذات الشباب الرياضيه بالمكنين قاعده تخرج في الابطال شنو اللي يميزكم
2: نبداو من
1: في عناوين هكا قول لي شنو اللي يميزكم
2: نحاول لك نتذكر
0: في عناوين سامحني
1: تفضلي
0: في عناوين نحن نخدموا خدمه مسترجه اش معناتها سنتر عملنا خلايا تطوير رياضة في الليسيات ليسي سبورتيف مكني اللي ما كانتش مشكور سي محمد صالح سواجي نوردين كان ليسي سبورتيف في مستير
2: خدمنا باش
0: ولا عندنا كلاس دي سبور في مكنين
2: معهد مكنين ثلاثة
0: والانترميديار بمندوبية تاع الشباب والرياضة بمكنين عملنا خلايا تطوير رياضة في الليسيات يعني مثلا مدرسة خير الدين تواصل
2: محمود بنذية
0: مدرسة زخام المكنين
2: تواصل لحد
0: عملنا كونتينيتي
1: باش يقعدوا ديما معنا حاجه تبطيه فما خدمه مدروسه تواصل
0: من لي سونتر خلايا تطوير الرياضه لي سي سبورتيف يعني اقسام دات فهمت
2: سر شوف انا ديما نقولها راه احنا نبداو من الطاقم الاداري وقت تلقى هيئه متجانسه وموجان مش هيدروجين راه النجاح يجي
1: شوف ولعبه السبور كيما سيادتك لعبت
2: سبور في دمك دونك تفهم ومربي طبعا
1: وعينك تعرف
2: علاش شوف اني عندي ناس تخدم معايا في الهيئه حتى كي ما نجمش يعاونك ما يعرقلكش ويقول لك سامحني راني ما نجمتش وشابو ويثمن المجهودات اللي تقوم بها سواء الناس اللي ناشطه في الهيئه خاطر ما تلقاش ناس كل ديسبونيبل في الاخر عملت تطوعي راه
1: صحيح
2: وكل واحد وغرابه فما الغرام درجات فما 90 درجه فما 50 درجه فما 20 درجه هكا علاش اني من منبر هذا نشكرهم اعضاء الهيئه الكل دون استثناء اللي يخدموا معايا طاو واللي يخدموا معايا فما ناس خدمت معي وخرج تراه مش خرج حتى الظروف اللي هي من الناس ولات اعضاء جامعيه كما سينيزار بن عبد الله عضو جامعه رفع اثقال تو كيف كيما سعاد الباشا ولا عضو في جامعه التونسيه المبارزه شفت خدمنا على الطاقم الاداري في الجمعيه وخدمنا حتى على الطاقم الاداري في الجامعات باش هما تواصل كذا تواصل بيه تجم توصل
0: كونتينيتي
2: اي كونتينيتي نمشيو طاوله الطاقم الفني الطاقم الفني الحقيقه شوف ولاد الجمعيه ومغربيين راه صدقني الطاقم الفني ولا حتى من بعد نحكيه شوية على اللاعبين واللاعبات حتى كي يخسروا ساعات يخسروا تصير ديما سبور فيه روح ربح وخسر كي يخسروا يدموا يبكيوا ملا باش تعرف انت قداش حبهم انتمائهم للجمعية هذا عشت ومشيت معهم قداش من ديبلاسمون وبرغم ان نبدا حاسس اني كمسؤول انه بالخساره كذا نبدا نواسي فيه ما يسالش طوم مره جايه نجيبوا الكوب السيتيرا فهمت ولا حتى ميداليه الحقيقه نخدموا فامي القلوب صافية القلوب راضية فما صدق بيناتنا فما تبادل معناه أنه الاحترام هذاك هو الباز، هذاك هو الأساس
1: اللي يخليكم معناه
2: الحمد لله. هذا هو السر. البنيات طو نرجعنا نرجع بك قلت لك احنا مادام رحمة قلنا استراتيجي نجيبوا العنصر النسائي طو براسك راهو في الإجازات اشتر بشتر. وصلنا اليوم 2026 راهو من 2016 لتوا نقاون تقريبا 98 مجاز بنات و100 110 اولاد.
1: عدد محترم محترم
2: هي نرجعوا وخدمنا على الجانب الدراسي. انا ديما نقول مسار رياضي ومسار دراسي لازم تكونوا خطان متوازيين يمشيو مع بعض. خاطر ديما نقولها في المقنين الاطلات ولا الرياضي اللي ما يكملش في مسار الدراسي نتاعو راهو كيبطل مسار الدراسي ما يجمش يكمل في مسار الرياضي. سرتوا الاولاد خاطر غطوه كان يبطل لك القرايه هو سامحني الوالدين غادي يقولوا ايه فاش تعمل انت يقول لك انترانا يقولوا نجم نولي بطل افريقي اي من بعد يقول قالوا لا بطلت القرايه انت اخترت اي مش تعلم صنع
1: صحيح
2: نخسروا في الجوال كيف عندي تمشي في المسلك الرياضي اللي هو المسار الرياضي طبعا خممنا فيه راهو يقعد عنده امل حتى يوصل الباك ياخذ الباك واللي يقعد ديما معاك حتى الباك بعد الباك كانوا اليت طب يكمل كانوا متوسط يقرا قرايته ويتخرج وياخذ دبلوم على روحه. هذا هو استراتيجية اللي اسسناه وقت اللي خذينا الجمعية 2016 عندنا أربعة يقراوا مسلك رياضي اليوم ما شاء الله فوق الأربعين ما بين عدة تخصصات فواديس معناها نومبر ان شاء الله 60 مترشحين تقريبا ما بين جميع الفروع تقريبا فما جي 20 مترشحين باش يمشيوا مسلك رياضي. هذا يعتبر انجاز. هذا هو احنا كاستراتيجية كانت الحمد لله وفقنا ربي في حوايج فما حوايج الحقيقة صدق ما وفقناش فيها ربي ان شاء الله حقها في المستقبل وربي يوفقنا ان شاء الله.
1: الوضعيه كيفاش توفق بين التدريبات تربصات وايضا الدراسه غفران مساله كيفاش صعيبه سهله
3: صعيبه شوي اما اني الحقيقه تلمست الاولى الثلاثي الاول نون كلاسي ما قريتش فيه وما عديتش والثلاثي الثاني ما قريتش فيه اما عديت دفورات وكل شيء. أما زاد نشكر اللي سي نتاعي يعني هو اللي تفهم وكل شيء
2: محمود بن ضياء وعلى رأس من الحقيقة سيد أنا الحقيقة سيد المدير ما نعرفوش ولكن هو كنه الاحترام وكن الاحترام خاطر يبعث لي مراسيل عن طريق السيد القيم العام القيم عام سي المولدي الحقيقة متفاهم ياسر الحقيقة ديما يسأل عليهم سادة حتى أي وينك البنيات وينك الليدات خذ هنا في استاج كذا الحقيقة
1: يعني الحكاية تحتاج زاد التنسيق وتفهم يفهموا اللي انت راك في النخبه معناها سبورتيف نتاع النخبه لازمك تسهل لها. هذه اي من ما نجمش معناها المشكله انه هاللي سبورتيف هذوما اللي في العمر هذايا مشكله الدراسه تعطل برشا
0: تعطل ياسر
1: وما تنجمش تضحي بقرايتك كما كان يحكي سي محمد صالح
0: ما تنجمش قرايتك هي الاساس خاطر سبورت يجيك وقت وتكمل سبور يعني
1: حكيت لي سي سبورتيف ما يعاونش ولا
0: لي سي سبورتيف تولي تو ان شاء الله تاخذ لي سي سبورتيف
3: في المكان
0: تسهل
1: تنقص على الاقل تنظم لها تحصل لها الوقت نتاع القرايه ولا
0: وقت الفراغ كما نقولوا من الصباح من 8 ونص نهار تقرا العشيه ديسبونيبل باش ترينا فهمتش تقعد ديما الاشكاليه في البريود نتاع ستاج يعني كي تقول ليكيب ناسيونال وقتاش اسكو في الدوفوارات مش دوفوارات هذيك هي البروبليم الغالي
1: اي من ابار التنسيق نتاع القرايه تو عندنا مشروع بطله ما شاء الله باش نحافظ عليه شنو هو لازمها حتى نتوجهوا مش حتى كان انتم نعرف محتضنينها وما نتصورش كمش تقسم مع في اي حاجه
0: مادات مشكور سي محمد صالح وفرن لي هذه المادات اللازمه خاطر باش تصنع جواره وباش تكمل كونتينيتي فما دي كومبليمون لي مونتير فما الاعاشه مع تضمه جوار دي نيفو
1: التغذيه مهمه بالنسبه لرفع الاثقال
0: اي مهمه التغذيه دي كومبليمون لي مونتير مهمين زادا وتعرف كاش تعطي لي كومبليمون مش فايده في تاخذ برا فهمت يعني دراسه هي فيها هي علم اصلا ان شاء الله مسرة الاشراف ان هي تحاول توفر لنا عنا بطل عالمي مش سهله باش تحفظ على الريزلت هذيك وعلى النتائج هذيك وتكون بوديوميره مش سهله ماشي وتصعب وان شاء الله يوفروا لنا الاعتمادات اللازمه اللي هي باش تكمل وتواصل وتنجح وتنورنا في المستقبل زاده
1: التربصات والاحتكاك مطلوبين
0: تربصات لازم تربصات ولازم تدي لي كومبليمون ليمونتير والاعاشه كامله خاطر جوار في اول نيفو راه تو دخلت هي العالميه راه مش باش تكمل هكاك باش تواصل في النتائج ان هي بوديوميه راه مش سهله تصعب تو
1: باش تفسر على الاقل حسب ما شفت وشاهدت وين وتابعت في الالعاب الاولمبيه انه في كل مره قاعد يطلع لك ابطال اخرين او بديروا كور ويزيدوا يصعبوا في المسؤوليه في العمل في بالفعل حتى يعني المساله بسرعه قاعده تصير في سافيس
0: ناس تخدم في خدمه كبيره ياسر ناس تتبع مثلا نحن تو نخدموا كيمي مش علميا يعني صغار لي تيست نتاعهم لي زاناليز نبدا نتاع لي كونتينيتي لي بيرفورمانس معناتها ملي انت صغير تخدم عليه الشيء هذاك. نحن مازلنا بعد شويه يعني فوق هذاك يعني باش تطلع بطل العالم راهي حاجه معناتها واو انجاز في حد ذاته.
1: دونك تحاولوا انتم من
0: مهمة صعبة على لي كونديسيون اللي عندنا مهمة صعبة
1: امكانيات
0: امكانيات كل امكانيات
1: امكانيات
0: يعني مثلا غفران غريسة مو برينسيب معناتها اللي هي مستقطبه سي وجي نور الدين وظاهره هي طفله بوتنسيال يعني تنجم توصل من وقتها توفر استاجات من وقتها الاعتمادات ونحطوا على الباك وقولوا لنا ما شاء الله ما شاء الله برغم فما برشا نواقص ووصلنا وطفله وصلت وعملت انجاز تاريخي بالنسبه لي يعني الحمد لله.
1: سي محمد صالح زاد انت نجم بخبرتك توضح لنا النقطه هذه انت باش عندك شامبيون وعندك كل المؤهلات والبوتنسيال اللي حكى عليها ايمن المطلوب شنو مثلا مدعمين باش يتبنوها باش يوفروا الامكانيات باش تسافر باش تعمل تربصات باش يجيبوا لي كومبليمون اليمونتير باش تقعد في مستوى معين. نعرف انتم زاد عندكم ليميت كشباب الرياضيه المكنين ما نجموش معناها نطلبوا منكم كل شيء ولكن بخبرتك انت بخبره السنوات باش الشامبيون هذه تقعد ديما كومبيتيتيف خاطر فما غير زاد قاعد يخدم ويحطوا في الباك وقاعدين يحسنوا في التفاصيل نتاع التفاصيل. دونك باش نكونوا احنا مواكبين العصر بخبرتك انت حتى ميساج للمشرفين على الرياضه هذه في تونس شنو تقول لهم
2: بالنسبه غفران غريس؟ طفله ما شاء الله بطلت العالم في عمر 15 سنه راه مازال عندها عامين اخرين في الصغريات تجم تكون العام القادم راهو بطلت العالم واللي بعده بطلت العالم ولكن راهو وصول القمه والبقاء فيها تعملها برشا تضحيات. فما حوايج كما قلت انت مدام سناء انه نجم نوفره احنا نجم نوفره للمينيموم الحقيقه احنا ما عندناش ميزانيه مليارات كما الجامعات ولا كما الوزاره انا بعض بعض العشرات الملايين
1: مليونات
2: مليونات نحاول نوفر الحقيقه سادة شوف هي تو ما شاء الله بطلت العالم ولات عندها ميداي دور ولا من حقها باش تاخذ كونترات اوبجيكتيف اللي هي عقد اهداف مع سلطه الاشراف للوزاره في العقد الاهداف هذيك مش يجي يحطوا لها هي جانب من اللوجستيك جانب من المكملات الغذائيه وجانب ساده من المدرب المشرف ساده اللي مش يكون عنده معناها دور في الشيء هذا خاطر باش يضحي خاطر ما عادش غفران مش تقعد تترنى في 5 ولا 6 سيونس بار سيمان لازم غدوه غفران تولي تخدم على عام كامل في نفس سيونس بار سيمان اي واش ترنى في نفس سيونس بار سيمان ترنى وقت اللي هي اون ستاج وكهو لا وقت اللي هي اون ستاج هنا اون ستاج بلوكي وقت اللي هي مش اون ستاج عند شكون عند سيم الحمادي في المنتخب الجنوبي بالساحل باش توفروا له ساده كيف كيف توفروا له غوتي توفروا له مكملات غذائيه توفروا له ساعات حتى ما نعرفش يعني حتى الموان ريكوبيراتيف خرجوا راه صباح وليل يهز في الترانت اي ما فماش دي موان تاع ريكوبيراسيون دي سيونس دي ماساج ايتترا لازم يرا في الاتلات رفع اثقال هذا يتخمم فيه سلطه الاشراف عن طريق بطبيعه عن طريق الجامعه التونسيه رفع اثقال ما يقول هات نبعثها لتونس الحقيقه توا في الأمر هذايا تقعد في المكنين خير من اللي تمشي لتونس بيان توري من جمعيتها من انترونارها من عائلتها مازالت طفلة قاعد تصنع في شخصيتها ميساج وقت توصل في جونيور وسينيور مش مشكل تولي ماجوري فاكسيني تنجم تقرر مصيرها وتمشي غادي لتونس وتكمل تواصل أما تنجم منا توا أنت وقت اللي صنعت بطلت العالم وين هي في المكنين تنجم تكمل بها تصنع تكمل بها للشونس الجاي وتولي تقعد في النيفو عالي
1: الى حد المستوى هذيك تكمل توا في المكنين
2: تكمل خاطر عمرها مازال صغير
1: ومن بعد
2: تجم هي خاطرش تولي شوف قلت تخمم فيها مش تمشي اولمبيك 2028 ما نعرفش تجم تاخذ تجم لا عنده استراتيجيه نتاع سلطه الاشراف ولكن في 32 ما عادش نحكيو على تربصات راهو في تونس راهو نحكيو على تربصات في الخارج وتربصات في الخارج راهو ساكوت ما نجمش توفرها الجمعية توفرها كان الجامعة عن طريق
1: نجم نحكيو على الاحتراف
2: الاحتراف رفعت قال صعيب ياسر الحقيقة الأمانة خاطر ما فماش جمعيات تخدم الاحتراف خاطر شو خاطر هذيك هي سبور هذايا صحيح يجيب فيها أبطال ولكن سبور هذايا ما تلقاش برشا معناها ناس تتبناها بور سبونسرينغ باهي نفترض أنه نجم دبرها سبونسر يقول لك أنا كيفاش سبونسر هو وقت اللي تلعب مايو رفع أثقال في كومبيتيسيون ما تحطش شيء حتى شعار نتاع سبونسرينغ يقول لك أنا شنو الهدف نتاعك
1: انت تحكي على موضوع اخر المدعمين اما انا نحكي
2: الاحتراف
1: باش تقعد سيزون كامله في مستوى معين في تدريبات معينه في دي كونديسيون معينه تكون احسن من اللي هو موجود عنده حسب رايك ترى هذا وارد في الوقت الحالي
2: في
1: 4-5 سنين القدام والا خلي جيري تاخذ قرارها من بعد. مثلا كريم بن هنية اتصلوا به من فريق ألمانيا حب ينادي له، شفنا الكام تاع غفران بالخير اللي ولد في فريق ألمانيا. بون معناها اسكو خير لي كونديسيون خير من تونس، ولا تقعد في مستوى في العمر هذا اللي عندها اللي خير
4: كفايه. هي بون ادات ومن ادات شبون كريم بن هنية الكوتي نتاعو نتاع اتصل به فريق الاحتراف الاخر هو تو انت مبدلش الجنسيه، معناها تو كان يلعب في شبيبه هذه ممكن يمشي ولا يلعب في جمعيه المانيه،
1: مش
4: يقعد ديما تحت رايه المنتخب الوطني. نحكي مثلا الاحتراف، تقول الاحتراف نحكي على الكام تاع خا بون، هل هو رينا غريسا ان غران شامبيون لعب حتى بطوله عالم جاي مرتبه سابعه
1: اللي مشى لايطاليا
4: اي، ولكن صارت ظروف بون صار ما نعرفش ظروف حيثيات خرج اختار انه خرج
1: سيد شوار هي الامر اختيارات،
4: ولكن هو تو ما شاء الله معناها شق طريقه وقعد يترنى والقائل هاو يترنى في جمعية قضية في إيطاليا هاو ما جمعية محترف علاش اليوم يخم باش يلعب في تونس. دونك أشوف في رفع أثقال، مش كأنك الاحتراف هو الحل، لا مش كم السباحة. السباحة طبعا نشوف أيوب الحفناوي والجواد السترا يحترفوا باش يترنوا في جامعات متاع السباحة ويقراوا غادي والنيفو عالي برشا غادي.
1: في رفع الأثقال تختلف.
4: رفع الأثقال تختلف.
1: يعطيك الصح، هذا اللي حبيت عليه. هذا الميساج يوصل للشباب، راهو تنجموا من بلادكم تخدموا من هنا. من ظروفكم.
0: ديجا مش شبيبة يعني.
4: من بلادكم.
0: شبيبة بطل عالمية.
1: احنا نحكيو ممكن كي توصل مستوى أكبر من الصغريات ومن الوسطيات باش توصل سينيور، وقتها تكون عندك الشواء بالضبط. راهو تنجم تقعد تخدم في بلادك في رفع الأثقال. وتتوفر لك الظروف نتاع
0: التربصات نتاع الكيك
1: بالضبط، ويكون ماشي. عندك مدعمين. هذه الوصفه اللي نحب نخرج منها من الديبا هذه، وانه راهو تنجم من بلادك من ماشي. جامعتك توصل للعالميه وتعمل دي ريزولتا. وما شاء الله عندنا ايمن باشا، عندنا كريم بن هنية.
4: كريم بن هنية هو ولد شبيبه معناها 100% معناها ايمن باشا ولد شبيبه، ولكن مش من السنتر خرج بتاع شبيبه، كان هو ولد منزل مي، ولكن في فترة ما لعب مع شبيبة عامين.
1: إيه
4: لعب مع شبيبة عامين، بس شبيبة عامين لعب معنا عامين، ومن بعد خرج معنا اختار أن يمشي مؤسسة عسكرية، ونحيي له ووجه له تحية بالمناسبة، ورب يوفقه هذا كيف إن شاء الله الناس كل رواهم متوجين وفي أعلى المراتب إن شاء الله.
1: إن شاء الله. به إحنا بش نعمل فاصل موسيقي، وبعد بش نرجع نكمل ونواصل حديثنا على تتويج غفران غريسة البطلة العالمية في رفع الأثقال.

0: مرحبا من جديد، رجعنا لكم مستمعينا موصلين حديثنا على تتويج البطلة غفران غريسة بطولة العالم في الشبان اللي كانت مؤخرا في كولومبيا. حاضرة معنا غفران من جديد. غفران، بزيدة باش نحكي معك إن شاء الله على المستقبل، شنو هو الأوبجيكتيف نتاعك إن شاء الله القادمين، كيف أيمن الحميدي المدرب الجهوي ورئيس الشبيبة الرياضية بالمكنين اللي النادي اللي تنتمي له. غفران مرحبا بك مجددا. أنت محمد صالح، بالنسبه لك انت لي زوبجيكتيف نتاعك في المستقبل، سورتو توا بعد ما عرفت التتويج العالمي، مازلت ممكن توا فرحانه وكل شيء، ولكن حتى كي تحكي مع صحابك، تحكي مع لي كوتش، تحكي مع لي شامبيون كيما كان بن هنية وغيره، على مستوى الاهداف نتاعك بديت توا تبرمج وتخطط شنو تكون عندك اهداف، على الاقل مش حتى كي باش نحكيوا على العاب اولمبيه غفران
1: ان شاء الله. افريك وعندي افريك يوث وجونيور واراب يوث وجونيور وسينيور توا في اكتوبر.
0: البطوله الافريقيه نتاع الشباب
1: نتاع صغريات
0: بالضبط
1: والاراب العربيه نشارك لها توا في الجزائر. الجزائر طبعا باش نحضروا تربصات، عندي 3 تربصات وعندي بطولة العالم زادة في مارس 2027.
0: باهي، هذه ممتازة، الموعد هذا تو نحفظوه. كيف الألعاب المتوسطة اللي في تورونتو باش تشارك فيها ولا؟
1: ما عنديش فكرة،
0: ممكن خاطر مازلت صغيرة.
2: بالنسبة للألعاب البحر المتوسط الحقيقة ماشي يعني كونسيرني، على خاطرها مازالت قلت لك عمرها 15 سنة، وهذه ألعاب البحر المتوسط للأكابر اللي مازالت ماشي كبريات، مازالت صغريات. الحقيقة بون هي الحقيقة تجم تلعب، ولكن المشاركة بالذات الأرقام تاعها غير ما تهلاش
0: أن تكون على البوديوم. أنه باش يهزوا كل زاتليت اللي بوديوم
2: ميدايا بالبوديوم
0: ثلاثة في تقشف معناها هزوا المينيموم
2: نيسيسي. مدام سناء حتى الوزارة قالت لا، أعطيني تروازة ثلاث أولاد وتروازة ثلاثة بناتك، هو أنا ثلاثة شمشي عارش. عندك فكرة شكون الأسامي؟
0: بالنسبة للولاد في بالي كرم
2: نهنية، أيمن باشا وحجبة
0: حجبة.
2: البنات في بالي جواهر
1: القاسمي وآي عواجي وآمن
2: السيد. هذمنا ثلاثة ثلاثة، هذمنا ينتمي من صنف الأكابر، كلهم برسك صنف الأكابر الحقيقة.
0: وديجا قاعدين يحضروا، حاولنا نتصلوا بكيرم ما تحصلناش عليها.
2: كيرم في الحقيقة في تربص توا في مستيل، الحقيقة كان مش يكون موجود معنا في البوديوم، لكن جاته ظرف خاص، تعرف انه معناها لونجاجمون نتاعه في التربص ولونترانمون
0: صباح وليل. كيرم ربي يهديك
2: يا كيرم. ان شاء الله كيرم الحقيقة
0: شوف تحصل عليك يا كيرم.
2: اي وان شاء الله ان شاء الله حتى في اخر فرصة يكون محذانا ان شاء الله، حتى بالتليفون كان تحصلنا عليه.
3: بالنسبة لكرم المؤثر نتاع الصالة نتاعنا نتاع الشبيبة الرياضية المكنية،
0: دور
3: كرم بن هنية شامبيون، كيف هو ان شامبيون، انسان انتليجون ذكي ياسر مؤثر وجا رتبة استاذ انكور مع غفران غريس، ما اللي هي في ستاج ما اللي هي الشركة يكلم فيها ويدعم فيها
2: حتى ليلة المباراة.
3: ليلة المباراة في تولي كومبيتيسيون تلقاها معنا،
2: حتى كامل لعبش
3: راه
2: موجود
3: معنا، موجود مشكور كرم وجعلك تاهي من المنبر هذا
0: مشكور. انت زاد غفران شنو تستلهم منه من الكارير نتاعو، شنو الحاجات الخصال اللي تعجبك في كرم بن هنية كشامبيون؟
1: ذكي ويعرف انا يعرف يشوف يحط وين يحط روحه، هذيك هي الحاجه انه ذكي وما شاء الله عليه واصل وكل شيء وديما واقفه معانا. انا يعني حتى نهار الكومبيتيسيون قبل الكومبيتيسيون بنهار كلمني، ونهار الكومبيتيسيون زاد كلمني، ومن غدوه زاد بارك لي وكلمني. عطيه الصح،
0: هو قدوه قدوه وجيستيون نتاع كارير، وكما حكينا سي محمد صالح في الصبر ما قلقش، تجي برشا عراقيل برشا عراقيل كريم. لكن
2: كان تعطيني ممكن عاش الوقت مازال عندنا ولا معناش، كان نحكي لك على الكارير كريم. خاطر شوف كريم راهو ستان جرون جوار الحقيقه، مش كبرفورمانس وكا هو راهو كإنسان، راهو إنسان أنه معناها بالحق تجم تتعامل معه. أنا تعاملت مع بارش زاتلات وبارش كانوا معناها ما شاء الله ومازالوا موجودين زاتلات معناها دي شامبيون. كارم ستان إكسبسيون كما قال توفرا، راهو ستري انتليجون ويخليك هو يحترم الناس، تسوت خليك تحترم يحترم الناس. الحقيقة هونك شفته أنت مدام سنة وشفته في القرية في القرية الأولمبية وقابلته وشفته بالحق كيفاش يتعامل إنسان بروفيسيونال. كرم برشا توا مثلا كرم يشكر المسؤولين، يشكر المدربين، وما يخلي حد ما يشكر، يشكر جمعيته ويشكر حتى مؤطرين مع ناس وكان في جمعيته ولا حتى في كيب ناسيونال. ساعات يقولوا يا اخي انت تشكر الناس وكذا، يقول لهم اني ما اللي اشكر الناس، لا اشكر الله، معناها بالحق الناس هذه عملت معايا الباهي، اني من نجم كون كان اقل شيء ردوا لهم اني نشكر. ساعات يشكر رئيس الجمعية تلقاه في البوديوم هو نيفو في المونديال ويجي يشكر يوسف فلان فلان يقول له ميساج مش مشكل قال لي لا انت راك خفت معايا مش وقت اللي اني نتوج يقول لي خفت معايا وقت اللي اني اون باس من 2016 كان ابن هنية روح من ريو دي جانيرو جاني المكمي قال لي بطلت رفع اثقال تصور انت وهو تو كان يسمع فيه تو يتذكرها راهو يضحك قلت له بطلت رفع اثقال شنو اللي عملت كي بديت انت شنو عمرك وقت 20 سنه وقت خرج اللي مني في ليبولي صارت لك الكام تاع تقيس الميزان وصونا سيترا كل شيء نذكر راهو عاد
0: هي الحقيقه قصص رياضيه وانسانيه
2: قلت له كريم
0: غني برشا راه بالحكايات
2: كان عندي قلت له كلمتي ايش قلت مش قلت له بوك عنده فلوكه صغيره هيك تصدوا بها هيك في السوق قال لي قلت له تمشي الفلوكه وانت اخوك وشهر مراك شلون قصد حوت حاوس عو شهر قلت له بشراك بعد شهر رجعني بعد شهر رجعني هاي قلت نعم جمعتين بريباراسيون قفت عليها شخصيا اني مالا يجري في الستاد غادي كاي وين الصاله جمعتين بعد عملت معاه تقريبا جمعتين ثلاثه جمع حضرت رجعت 145 ايبولي 175 ايبولي مع سادة باش يتذكرها هي المعلومة مع أشرف هذا اللي كان شامبيون دافريك أشرف معتو رجع برموز هذه قلت وهي طاوة تجد رجع تونس رجعت أطلات لبس عليه ورجع تونس وحاوت من جديد وحط في قلبه هزبة تالي معناها دي ميداية سترة ميرا وقت اللي يجيك جواري يقول لك أني معناها سايب بطلت وين المسؤولين تاع الجامعة إيش معناها يجي يوصلني شوف تعدى راوح مريل جانيرو قعد دائمات معناها في تونس تحت اشراف المدربين نتاع تونس وتحت اشراف معناها المسؤولين نتاع تونس يجيني المكني يقول لي بطل تصدمت الحقيقه يعني وقت مي زعما ناخذ كيك جوار حتى ما رجعت فيه الثقه في روحه خاطر جوار كره السبور وقت تصور انت وقتها في 2014 بطل العالم 2016 يخرج ليميني في ريو دي جانيرو اكبر تظاهره في العالم ليش تصدم الحقيقه بسيكولوجيكمون قفت معاه هو رابي الحقيقه اليوم هذه رابي الحقيقه الامانه فهمتني وربي يوفقه ان شاء الله
0: ان شاء الله في الوقت اللي تبقى لنا باش نعمل معكم تور دورول كل واحد فمشي اهداء لشخص معين للتتويج هذا مادام احنا فرحانين والحقيقه ممكن الباساج هذا باش يقعد في تاريخك يا غفران في ذات المونستير جيت باش تحكي هذا حتى نهار اخر تحكي لي صغار صغارك تحتفظ بالباساج هذا وبدايتك كما توا حتى لي شامبيون تاعنا يتعودوا للظهور الاعلامي اي من يعرفوا يخرجوا للميديا ويعرفوا ويحكيوا هي ما شاء الله عليها انا اليوم انا نعطيها لوكي معناها شكون فما شكون حتى وصل ما نحبش نقول عليه شامبيون اولمبيك من غير ليسبا معناها معروف هو وقتها حتى حد ما كان يتوقع في السباحه حتى كلمتين ما نجمش يقولهم دونك راه حتى كيتعودوا مع الاعلام راه مهم
3: ان شاء الله تكون حافز للغيره
0: صحيح
3: تكون قدوه زي كيما كريم بن هنيه جا عندنا تو خول الماجر خلود الماجر نور الزوينه شي حضر معاه البطوله افريقيا ان شاء الله راهم متوجين
0: ان شاء الله يلا غفران فمش إهداء معين للنجاح متاعك هذه نجم حتى تغزر لهم في الكاميرا هذيك وتكلمهم من العائلة من
1: أول حاجة نشكر عائلتي اللي وقفت معايا نشكر أخويا زداء اللي هو كان سبب باش أنا دخلت الرياضة هذه نشكر جمعيتي نشكر سي محمد صالح المهذبي هو اللي دعمنا وقف معانا وأمن بينا وكل حاجة نستحقها نلقاوها نشكر سي أيمن نشكر من لو مدام رحمه هي اللي علمتني التكنيك وكل شيء ووقفت معايا تاع الصحه وبعد خذاني سي وجدي منتخب جوي بالساحل تعب معايا 4 سنين وشاركت معاه في بطوله افريقيا اول مره نشكره زاده وبعد توا عند سي ايمن الحمادي منتخب جوي بالساحل وقف معايا كما قلت لك في ضربتي وفي الحاجات الخايبه والحاجات الباهيه كي شاركت اني في بطوله افريقيا كل شيء تمنيت انه يكون معايا اما الله غالب حتى في البطوله العالم تمنيت اما ما يستاهلش الله غالب ان شاء الله قدام يكون معايا نشكر زاد سي ماجد وقف معايا في الكومبيتيسيون كل شيء واللي خرجت معاه ستاجيات وكل شيء ونشكر الاطار الفني ونشكر الجامعه التونسيه رفع الاثقال خاطر وفرت لنا كل ما حاجه نطلبها في ستاجيات ونشكر الاطار الفني والاطار التربوي
0: يعطيك الصحه يعطيك الصحه غفران ان شاء الله دائما متقل متالقه ايمن يلا
3: والله نادي الهدايا هذا نتيجة هذه للشبيب الرذيب المكنين والتونس ككل وإن شاء الله غفران غريسة تكون قدوة لأصحابها وإن شاء الله تتوج في قابل المستحقات وإن شاء الله نشوفوا ديزاتليت أخرين في نيفو متاحة تكون هي القدوة عنا عناصر واعدة إن شاء الله نشوفهم في البوديوم اللي هما خول الماجري وخلود الماجري ونور الزواني، وعنا عناصر الشابة اللي هي أشواق بن عبد الله ونصر الدين بن عبد الله، إن شاء الله نشوفهم في البوديوم إن شاء الله.
0: إن شاء الله ونحيي كل زملائك اللي يخدموا معك في المنتخب الجهوي اللي عنده دور كبير كبير كبير برشا، وهذه كانت فرصة زيادة باش نطلعوا على العمل اللي تخدموا فيه. بالتوفيق أيمن. كلمة الختام نأخذها من عند سي محمد صالح، كان نشوفه حتى في الصورة جبنا تروفي هكا تكريم، مشكور جدا لإذاعة المونستير. إن شاء الله إذاعة المونستير هي تكون قبلة لكل الرياضات الفردية، الناس اللي قاعدة تختم مش كان نحكي على التتويجات، حتى إذا كان فهم إشكاليات تحبوا تجيوا وتحكوا في إذاعتكم إذاعة المونستير مرحبا بكم. كل الرياضات خاصة الرياضات الفردية اللي قاعدة الحقيقة مشرفتنا ومنورتنا. شكرا على التروفي هذا المزيان، يعطيك الصحة على الاجتهاد وحاجة مزيانة برشا. شكرا لك سي محمد.
2: العفو هذا أقل واجب نجم نقدموه من إذاعة المونستير. الحقيقة إذاعة المنستير هي ديما كانت سباقة باش احتضان معناها شبيب رذيب مكنين ولتعبير على تتويجاتها وتعبير على حتى كما قلت لي ساعات فهم بعض الإشكاليات نحكيوها، لأن الإنسان الحقيقة يحس روحه في داره مرتاحين. يعطيكم الصحة كافة معناها الإذاعيين وكافة الصحفيين وكافة التقنيين كيف بالمناسبة هذه الحقيقة أنت قلت شكون تهديه معناها للإنجاز هذا، نهديه بصفة أولى لتونس وصفة ثانية للشبيبة الرذيب المقنين، ونحب سادة نهديه لروح الفقيد صديقي طفيق الخضيري
0: الله يرحمه ينعم.
2: الله يرحمه ينعم. الحقيقة
0: تعملت معه
2: معزة خاصة، تعملت معه السنوات الحقيقة مارت منه كان الاحترام والتقدير الحقيقة. إن شاء الله ربي يرحمه وإن شاء الله ربي يرزق ذرية معناها الصبر، وإن شاء الله رأوهم سادرية متوجين وعلى علم تقريبا عنده ولو يلعب في بعض الرياضات الفردية من عرش. إن شاء الله ربي يوفقه وإن شاء الله يرفع على سبوه إن شاء الله.
0: أكيد ألف رحمة سي توفيق الخضيري. ونحب بالمناسبة نشكر زيد زميلي خالد الشرف، يعطي ألف صحة اللي نسق معنا هذا اللقاء في الكواليس وركحنا الأمور بجيت وبحذينا، تحية ليها خالد. يلا كلمة الختام في ثواني قبل ما
2: نشكر. حبيت نشكر سي خالد سيد الحقيقة، وأنا حبيت سيد نهنيكم على
0: الستوديو
2: البث الجديد بصراحة ما شاء الله
0: عجبك وفران
2: ما شاء الله مكسب كبير اللي ذات مستير والجهة. ان شاء الله نراو فيه معنا الابطال دي موجودين لنا ان شاء الله ديما متعلقين، وان شاء الله ساده
0: تبثوا
2: فيه معنا
0: في الاستوديو ولا في البرنامج هذا. عندي التروفي، عندي الكؤوس، الميداليات، الحمد لله.
3: نعود ان شاء الله
2: من الاستوديو هذا بركو باي واللي فما حساس تلفزيون ان شاء الله تتبث من الاستوديو هذا ما شاء الله في مقاومه الكل ما شاء الله ربي يوفقكم ان شاء الله كل شيء بركه عليكم ان شاء الله.
0: يعطيكم الصحه. شكرا لكم. بعد شويه مستمعينا باش يكونوا معكم في ساعتنا الثانيه باش نحكيوا على اخر اخبار الميركاتو وانتقالات اللاعبين والمدربين وتحضيرات النوادي متاع الرابطة المحترفة الأولى في كرة القدم. بعد شوية مع نيجي عاشور وأنيس بن حسن، المشوار يتواصل مع نفس الفريق هيثم وعمر. لنا عودة إن شاء الله بعد قليل.
4: رياضة وصيف.
5: رياضة وصيف مع سنة البرهومي.

0: تسير أكودة برجلة سوسة عن موجة 99
1: 99
2: في الصيف بكلنا نلوجوا على تنفيسنا وكل حد كيفاش يعد

0: الثانية عبر موجات إذاعتنا، الرابعة بتوقيت غزة الصامدة. موجز الأخبار. أكد رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ماهر الكنزاري اليوم إمكانية تقرار ميزانية تكميلية للسنة 2026، وأوضح أن تونس اعتمدت في ميزانيتها لهذه السنة على فرضية سعر النفط عند حدود 63 دولار للبرميل، ولكن الأسعار تجاوزت 100 دولار للبرميل. في موضوع متصل، نهزت مستحقات الشركة التونسية الكهرباء والغاز ستاغ غير المستخلصة لدى المؤسسات العمومية 3500 مليون دينار. قالت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أنه لا علم لها بالمنشور الأخير الصادر عن الصيدلية المركزية والمنشور للعموم والمتعلق بمراجعة أسعار عدد من الأدوية والذي شمل ما يقارب 300 نوع من الدواء. أدرجت لجنة التراث العالمية التابعة لليونسكو قرية سيدي بوسعيد رسميا على قائمة التراث العالمي خلال دورتها 48 المنعقدة ببوسان الكورية، في تتويج لملف الترشح الذي قدمته تونس تحت عنوان قرية سيدي بوسعيد مركز للإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط. نعت وزارة الشؤون الثقافية الأديب والقاص والروائي التونسي الكبير حسن نصر الذي وفاه الأجل يوم أمس عن عمر ناهز 89 سنة بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإبداع كرسها لخدمة الأدب والثقافة في بلادنا، ويعد الراحل من أبرز رواد الأدب التونسي ومن المؤسسين لاتحاد الكتاب التونسيين. ختاماً، وفي العالم، وكالة بلومبرغ نقلت عن مصادر مقربة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقالت إن الرئيس الأمريكي محبط من وضع الحرب، وأوضحت أن ترامب لجأ الآن إلى سياسة الانتقام من طهران. خاتمة الموجز، وصلنا إليها مستمعينا الكرام، نلقاكم إن شاء الله في تمام الثالثة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هذا الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة، أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: رياضة. وصيف.
1: رياضة وصيف مع سنة البرهومي.

0: ماضي ساعتين وعشر دقائق وانتم تسمو في إذاعة المنستير.
1: حلل وناقش.
0: عنا ما نحلو ونقشو في رياضة وصيف في كل ما يتعلق بالميركاتو وآخر انتقالات اللاعبين والمدربين وتحضيرات الأندية للموسم الجديد. هذا كله أكيد في ساعتنا الثانية من البرنامج. وفي الإطار هذا سعيدة باستقبال المحللين للفنيين للبرنامج. مرحبا بك نجي عاشور.
2: مرحبا بك. مرحبا بكل حظ ومرحبا بكل مستمعي ذات منستير.
0: مرحبا أنيس بن حسن. مرحبا بك.
3: مرحبا بك سناء. مرحبا بجميع الحضور ومستمعي إذاعة منستير.
0: إيش بيكم أصواتكم تحسها
3: مش مسرحة
0: شوي؟ سبحان الله معنا على الدخلة يشوفوا نربيحكم مازلنا عارف ونحكيو. باش نبدأ نحكيو الساعة قبل ما ندخل في التفاصيل متاع تحضيرات النوادي. آخر مرة كنا حكينا على الفينال متاع كاس العالم. المنتخب الإسباني في نهاية الأمر هو البطل العالم ويبدو لي الناس كل أجمعت وأنه منتخب معناها يستحق عن جدارة. وانت كنت جدارة هنت على ما هذا المنتخب نجي
2: صحيح صحيح لكن كفينال ديسيبسيون بصراحة يتوق أوكي إسبانيا معناتها هزت الفينال لكن كنا نتصوروا فما فينال أقوى برشة من اللي شفناه. شفنا دوميناسيون كبيرة برشة لإسبانيا معناتها حتى بالنسبة للأرجنتين كنا نتوقع باش على الأقل يكون معناتها كومباتيف اكثر يكون يحرج اكثر اسبانيا معناتها شفناه على امتداد 90 دقيقه بصراحه حاضر غايب سيستم مجهول خاطر ميسي معناتها تغييرات فيها وعليها التشكيله نتاعو دفاعيا زاد تغيرت فيها ثلاثه ملاعبيه في الدفاع دونك كنا نتوقعوا باش يكون فينا اقوى من ذاك دونك هذاك علاش اني تمنيت يكون فينا اسبانيا فرنسا اسبانيا انجلترا ما يكونش اسبانيا الارجنتين انه مالوريزمون اللي ورات الارجنتين في الكومبيتيسيون هذه يعني في تقديري يعني مستحقش باش يكون فيناليست لكن خلطت الفينال لكن مالوريزمون الفينال كي لعبتها ما ورات حد شيء مالوريزمون.
0: باه انت هذا رايك
2: هاي.
0: فما شكون زاد راه متحمس للارجنتين ومتحمس لميسي ولكن في الفينال حقيقه الارجنتين كان حاضر غايب معناها ما شفنا حتى شيء منه والمنتخب الاسباني عن جدار اخذ اللقب هذا. خلينا نسمع زاد رايك انيس.
3: شوف هو بالرغم معناها قلت لي الارجنتين كانت حاضره غايبه خاطر اول حاجه ديمي فينال وخاصه المجهود الكبير اللي عملته الارجنتين في ال 25 دقيقه الاخيره خذي برشا طاقه من اللاعبين وخاصة النجوم تاع لو هم متقدمين في السن سنة. ثاني حاجة الأرجنتين راهو تعادلت 0-0 في نهاية المقابلة راهو مش متواضحين تعادلت المقابلة معناها بالرغم من إسبانيا كانت أفضل ولكن الأرجنتين معناها ماهيش في أحسن حالاتها ونجم تتعادل مع إسبانيا في الوقت الأصلي للمقابلة. صحيح في الأخر اللقب مشي للفريق اللي يستاهل بصراحة كرويا إسبانيا ولو أنه إسبانيا وهذه ممكن حتى يتم في بعض الأحيان دراسة المواجهات الكبرى وإلا الكومبيتيشن الكبار سنة. شوف في بعض الأحيان الفريق اللي يبدأ بنسق تصاعدي ديما تلقاه في الأخر ولا قاعد يتحسن من مقابلة إلى أخرى فما فرق تبدأ بنسق جنوني راه بعد الأدوار الأولى ممكن دوري المجموعات في المقابلة الأولى الثانية يتيح المستوى وتلجم تخرج

0: حسيتها بالدور
1: الاول يعني احنا نحكيو على قيمه على قيمه فينال في 2026 كنا نتوقعوا الفينال باش يكون احسن لو نيفو احسن كي ترى ماتش عن طيبه كانوا ماتش تاع بوكس راه صحيح خلط كذا لكن ما يبارك انك ما عملت حتى فرصه حتى تسديده معناتها لي ستاتيستيك تاع ماتش الارجنتين نتاع الفينال راهم يحق ستاتيستيك تاع الارجنتين يحشموا راه
0: صحيح
1: في تقديري يعني حشم
0: هو يشوف
1: ابل كوتي اغريسيف
0: احنا نقولوا الارجنتين خاطر قلنا الارجنتين ما تستاهلش ولكن كي تشوف دور ربع النهائي الارجنتين ودور نصف النهائي خاصه الشوط الثاني من دور نصف النهائي ضد المنتخب الانجليزي قدم مقابله كبيره برشا وممكن حتى في 22 اللي كانت هي حملت اللقب في 22 ما قدمتش مقابلات كما دور نحكي لك نصف النهائي بتاع مقابلة انجلترا هذا مش كافي دونك انا مش نقول اني كفينومان كامل نقول الفريق الكبير اللي حضر كما فرنسا مثلا في 2018 كانت تذكروا فرنسا في 2018 دور المجموعات اللي صار في روسيا ما كانش على احسن وجه فما ناس كانت تنتقد في ديشان بصفه كبيره ولكن منذ الدور ربع النهائي تبدل كل شيء رينا وجه جديد في فرنسا معناها هذوما يخدموا لهم المنتخبات الكبيره يحضروا لهم يوصلوا للادوار الاقصائيه المتقدمه نحكيوا دور ربع نهائي نصف نهائي ونهائي في احسن حالاتهم جاهزيه بدنيه وفنيه كبيره برشا
1: هو انديكاسيون واحده الاسباني قبلت بونتو برك على امتداد دوره كامله شوف الارجنتين قداش قبلت من بونتو معناتها مع مصر مع
2: نرجعوا للباز ديما الدفاع مع انجلترا يعطيك افونتاج
1: اكثر افونتاج دفاع لكن فما حوايج كما في التغييرات كما في الدفاع لو تارو اللي كان هو في كل مقابله يهبط سويسرا مصر في اي مقابله بط مقابله اخرى ما كانش موجود
2: باهي يلا نسكروا شابيتر نتاع كاس العالم سكروا الحقيقه بخير بالمنتخب الوطني التونسي اللي كمل في المركز القبل الاخير في الاثناء نهيت نحكيوا على التحضيرات النوادي واستعداداتها لانطلاقه الموسم الجديد باش نبداو بفريق الاتحاد الرياضي المونستيري في الاسبوع هذا انتداب الحارس ادريس المحيرتي وعفوا وباش نقول على بين من ويسر زاد كيف تم انتدابه الفريق يدخل بدايه من غردوه في طرابلس دونك هذا على الاقل شفنا الجديد فيما يخص التحضيرات لانطلاقه الموسم الفريق بعد ما خدم برشا الجانب البدني في المونستير باش يمشي توا لعند رام وممكن برمجه مقابلات وديه مع مواصله الانتدابات
1: بطبيعه الحال معناتها باش يدخل في البارتي الاخرانيه الفاز الاخرانيه اللي هي براتيكمون قبل الكومبيتيسيون ما عادش برشا بلوز او موان شر معناتها على الكومبيتيسيون دونك الانتدابات كما قلت انت معناتها تعزيز خط الدفاع كسوا حارس مرمى كسوا معناتها لاكسيون تاع حمام لنف بون صحيح كان في الليك 2 عنده البوان نتاعو معناتها بارمي لي ميور جوار نتاع الليك 2 ان شاء الله ينجح كما نجحوا برشا كسيالات في المستير لانه فهم برشا ملاعبيه جات من الليك 2 وعملت قفزه في المستير عملت باليه يلقى معناتها الارضيه باش يخدم باقي الجروب معناتها فما ملاعبيه اللي رجعوا فما ملاعبيه لي جون الصغار دونك يقعد توا ستاف التوليفه اللي باش يعملها معناتها كيفاش باش يتاقلم مع المجموعه اسكو عنده فكره شامله وكامله على معناتها الاتحاد كسوا القديم كسوا ملاعبيه جدد احنا حكينا المره اللي فاتت على ملاعبيه نتاع ميليو تيران اسكو فما فيهم جديد الملاعب الجديد المهري هذا اسكو عنده البوتنسيال باش يكون في المستير ولا لا دونك على مستوى كيف خط الهجوم ابراهيم السويسي خرج مع هذا المره اللي فات كنا نحكيوا على اربع ملاعبيه في خطه افونسونتر تو فما واحد خرج مازال كدياغا مازال لاعب دلي والمنتدب الجديد باسيده دونك اصفر من هنا الفام تاع الستاج كيفاش باش تكون معناتها الفكره نتاع المدرب ولا افكاره هو الفنيه اللي باش تتحط في التيران بنى طريقه وانا هما الملاعبيه اللي باش يكونوا معناتها النوايوم تاع الفريق ولا الكولون فيتيبرال تاع الفريق.
2: زاد خلينا ناخذ تقييمك انت يا نيس للانتدابات اللي لحد الان الحارس ادريس العرفاوي المدافع بايرم نويسر معناها
0: بشير يعقوب
2: بشير يعقوب حكينا عليه الاسبوع الفارط ابراهيم السويسي يخرج يمشي للمسمار العراقي دونك كيفاش تشوف
0: لا يشوف الانتدابات بعد ممكن نجمو نحكم عليهم إلا ما تبدأ المقابلات خاطر شوف نظريا قلوا مثلا إدريس العرفاوي صحيح كان حارس المنتخب متاع 2004 وشارك في كاس العالم وكان معناها عمل كان تذكروا مقابلات كبيرة مع المنتخب التونسي ولكن التجربة متاعه بعد كاس العالم كان فيها برشا تذبذب كان في فريق بلجيكي ثم مشي إعارة ممكن فريق ذولي سويدي ثم انتقل للنادي الإفريقي انتقل للنادي الإفريقي براتيك مو ملعب في حتى مقابلة معناها قعد مدة طويلة ملعبش رجوعه للاتحاد المونستيري ممكنه

0: تفكير. ممكن اللي جابوا التفكير كان منصب مش باش يكون الحارس الأساسي معناها باش يكون ممكن تدعيم لحراسة المرمى اللي فيها توا أحمد سليمان ومنساوش حارس المنتخب التونسي الأولمبي ريان بسباس. دونك زوج حراس هذوما يزمهم حارس، ولو أنه بصراحة فما حارس آخر ما يزموش يتظلم اللي هو ياسين قلال، حارس بتاع الفريق النخبة، حارس عنده إمكانيات ممتازة، حتى البنية الجسمانية متاعه محترمة جدا خاصة في الكرات الهوائية عنده إمكانيات طيبة. دونك أنا أتصور ياسين قلال يلزم يكون معناه عنده مكان في المجموعة هذه متاع الحراس، باش يكون فما تنافس كبير. بون أنا حسب نظري بداية باش تكون نتصور أن المدرب باش يكون خاطر الحارس الثاني الموسم الماضي هو أحمد سليمان، باش يكون حارس أحمد سليمان ممكن أساسي، ولو أنه فما منافسة كبيرة ينزم كيما ريان كيما ياسين نجم يكونوا معنا حل في الموسم.
1: بيرم النويسر تو بيرم
0: بالنسبة لبيرم النويسر هو لاعب حمام نلف، أنا لعب بالموسم الماضي مع حمام نلف، ولكن اللاعب هذا شوف عنده تجارب صغير في السن، والتجربة متاع الشيخاوي مازلت في الأذهان خاطر الشيخاوي جاي من صغير في السن من حمام سوسة. ولكن ما تنساوش أنه الشيخاوي الموسم الأول والموسم الثاني ما لعبش أساسي، راه دخل في بعض المقابلات ما كانش أساسي، لكن أساسي مع لسعد جردة، لكن أساسي مع فوزي بن زرتي. دونك المسار هذا متاع لاعب صغير باش يتم تأقلم نجم يبطى شوية. ثم في الموسم الثالث الشيخاوي خذيه مكان أساسي ولا من أبرز اللاعبين، مشي للمنتخب الوطني وشوفوه في الترجي الرياضي التونسي. اللاعب هذا راهو في بعض الأحيان لاعب في يبدأ صغير في السن ولاعب في الدرجة الثانية حتى لاعب برشا مقابلات، راهو عملية التأقلم سهلة سنة ماهيش بين عشية وضحاها، ماكش تلقاه غدوة حاضر نجم يكونش أساسي من الأول. دونك أني نتصور لازم يكون لاعب آخر، خاطر شوف أنت مشي الشيخاوي مشي الميلادي مشي زيجي ثلاثة لاعبين أساسيين كانوا موجودين موسم الماضي راهو. دونك أنت كيفاش تعوض؟ على الأقل لا جيب لاعب كونفيرمي من الأول، ما فيها باش اللاعب هذا موجود في الفكتيف في الرصيد البشري ينجم يعاون، خاطر ما تجيبه وحده وظاهر باش يلعب اساسي من الاول لازم تعمله ضغط كبير، ولا هو كان في نقوله حتى المستوى اللعب والكومبيتيسيون كانت اقل بصراحه، الدرجه الثانيه مش الدرجه الاولى راهو فما شويه فرق. دونك لاعب هذاك باش تصبر عليه، ما يلزمكش تظلمه، ما يلزمكش تحطه في وقت مش وقته، دونك اعطيه الوقت باش يتاقلم. حسب نظري حسب ما سمعت عليه اللاعب منضبط جدا، وسألت فما شكون دربه، لاعب عنده إمكانيات محترمة، عنده الإمكانية باش يتطور وهذا مهم برشا، معناه يزم ياخذ الوقت الوقت لازم ياخذ الوقت في الاتحاد المونستيري، وهذا
1: لا تحط مع جوار اخر كونفيرمي
0: ملاعب اخر فما جوار اخر كونفيرمي، ولو انه الحاجه الباهيه في ممكن محور دفاع الاتحاد المونستيري هو رجوع مصطفى صامب اللي باش يكون حسب نظري مفاجاه الموسم في الاتحاد المونستيري، خاطر عنده امكانيات محترمه وخاصه الانتقال نتاعو في في في شكل اعاره الاتحاد بني قردان افادوا كثيرا وكثيرا.
1: نتذكر وقت كتبت تدوين عليه بالذات صحيح. وقلت اشد بالمستوى اللي تطور عليه واللي وصل له مصطفى صامب، دونك نجم يكون هو الجوار الكونفيرمي اللي حكيت عليه، نجم يكون شكله ثنائي في انتظار ممكن زاده تدعيمات اخرى. لكن فما ملاعب اخر الحقيقه صاير عليه بوليميك اللي هو ملك المهري، باساج في سليمان وفي بنزرت وتم فسخ العقد ما كانش ناجح 100%.
0: هو مش كان ما كأني ما نعرفوش كلاعب بصراحة، معناها تفرجت عليه برشا خط كان في النخبة في الترجي، مشي لسليمان ما عطاش إضافة، مشي نادي البنزرتي ما عطاش إضافة وخرج معناها، ودولي تم فسخ الكونترا. بون اللي جابوا هل أنه كان يتابع فيه مقبل،
2: هل أنه عنده علاقة؟ شاعتي فرصة في المستير
0: يا إيه، ولكن سامحني كيش تعطي فرصة مش اللي يجي يحو فرصة
2: يا نيس يا نيس توا يا أخي تابش نقعد نغطي في عن شمس بغربالتي ماذا علاش عامل الفورماسيون دي جون نتاعك؟ علاش اللي عندنا الاسبوار والجونيور مشي زينوا بيهم معناتها في الاخره كي مو لازم فما ما فماش استراتيجي نتاع كلوب، فما ملاعب اثنين ثلاثه نجم يطلعوا سينيور
0: فهم.
2: هي ما لا تو علاش نعطي فرصه اني يعني ملاعب نخبه ما نجحش في جمعيات اخرين باش نجي نعطي فرصه في الاتحاد وباقي نخمو اسكو نجي منجح ولا منجحش. تودي تو كيما نحكي بك على ريان بسباس على سبيل المثال يفاتر انتروزيا واضح العملي منافسه ولا مش منافسه باش يولي ريان بسباس تروزيا، ظهر كان احمد سليمان باش يجي ريكريتي غارديان ما يوليش تروزيام يقعد كان دوزيام وولد جامعه باش يقعد تروزيام. اللهم كان جاب روحه ولا كان حبته التيران وحب الكوره وجاته اصابه باش هو يفرض روحه، لانه حكينا عليه ريان بسباس سابقا والتحضير للحكايه هذه الاماكن هذه يصير راه من السيزون لافارت راه إذا كان فما إمكانية رمسي زون كيف كيف هذا كان كنت تحكي عليه ملك المهلي نفس الشيء. إسكو ملاعب نخبة يتعدى من الترجي ما نجحش ويتعدى الجماعات أخرين متوسطي أقل من المستير ما يفرض شروعه ونجيو نعطيو شانس معناتها في المستير
0: يعني شو ريه ما نعرفش شو على بمسيس
1: كلامك معقول
2: هذاك هو
1: شوف شوف أنا نتفكر من المنبر هذي دي ما ندافع على الشبان
0: أنا من قلت لك أنا
1: شو ريه أنتي معناها فرد نيفو ولا أقل منهم وتحرمهم هما
0: خطر عندك تو بصراحة فما تو يحكي على الشبان
1: سؤال لو نتسأل وإحنا نتناقش ستاف هذي اللي هو أجنبي واللي ما فماش باساسيون صارت بين عمناول بين آخر إطار فني كاين واللي عنده فكرة على الشبان واللي طالبنا وحكينا وأنت حتى كنت معناها بشدة لحيت على ضرورة تشريك الشبان اللي باش ياخذوا الخبرة في الموسم القادم لكن فما نقطة فما حلقة مفقودة فماش تواصل في الناحية هذه. هل تتوقع الستاف هذه باش يكون عنده دراية بالشبان وباش يثمنهم في المرحلة هذه وباش يطلعهم؟
0: والله يشوف سنة هو كلامك 100%
1: صحيح احنا نتسائل نجم يكون عندهم إجابة
0: صحيح كلامك ولكن احنا ممكن نتفائلوا شوية لواش خاطر المدربة ممكن من طريقة العمل اللي متاعه تحسوا أنه مدرب أكثر مخصص للشبان معناه فورماسيون معناه يخدم برشا في على الناحية متاع تحسين الناحية الفنية ممكن بريناش على مستوى التكتيكي باش ما نقولوش من بعد رو قلنا مدرب باهي ولا خايب ريناه ممكن على مستوى التمارين اللي هي مركزه برشا على الشبان وعلى نوعيه النوعيه التمارين الفنيه
1: يعطي فيه في المعلومات والمعطيات
0: باش يعطي فيه في المعلومات ما نعرفش بصراحه والله لا عندي فكره ولكن راهو كيما قلت انت مهم برشا انه على الاقل يكون عنده بنك معلومات صغير على اللاعبيه خاطر انت باش معقول اني نجي في اسبوعين تخلي المدرب يمشي يشوف وحده وما غير ما عنده حتى ممكن معلومات سابقه ينجم يغلط في لاعب هو خاطر في جمعتنا هذوك ينجم يكون لاعب مصاب أكثر شيء منك ولازم يكون هو من أحسن اللاعبين ولكن في الفترة ديك مش أحسن حالاته دونك يزم يكون عنده معلومات شكون كان يلعب أساسي شكون الموسم الماضي طلع الأكابر شكون يلعب شارك شكون يلعب أساسي في النخبة شكون مثلا حتى المواليد مثلا اللي كان في المنتخب في المنتخبات الوطنية هذا كل يزم يكون يعرفهم المدرب رأو مش معنى نحكي هو حاجة
2: على أرض الواقع شنو
0: أرض الواقع قلت لك ما نعرفش هل أنه ما عنديش بشوف يعني ما عنديش معلومة
2: على أرض الواقع هو قاعد يقيم وحده وهذا شيء نعرفه واحد
0: ثاني ما نعرفش ما عندوش معلومات تحكي
1: المؤشر على أرض الواقع على أرض الواقع لا بروف لأنه جابوا له ملاعبي ما لقاش فرصته في فرق أخرى في أقل ممكن معناها كاليبر بالاتحاد المونستيدي ممكن حتى شوية في المستوى لا بروف اللي هو ما عندوش فكرة جابوا له ملاعبي أوكي
2: لا بروف زاد نورمالمون راهو راهو راهو عنده هيستوريك فما بيبليوغرافي موجوده في اللوكال تاع مستير راهو عملنا ورسال كونستا ما بين سبور جونيور مشكون فالابل باش يطلع سينيور مش نحطوا السبور الكل ولا سينيور بي تعاود تستي عنده انتونيل جديد باش هو يشوف على عينه هو لانه احنا عندنا مشكله في المستير لا بالكش عينه هو خير من عين الاخرين يدي راهو سام بروبليم تكنيك هذا الناس كل تقف على لي باس نتاع لاعب نعرفوهم شنو لي باس تاعنا كجيب انت اي واحد توا مدير فني كان يراني كذا يعطيك المينيموم تاع الملاعب هذاك اسكو يستحق يلعب في المستير ولا علاش اون بير لو طون ضيع الوقت باش يتعنا ب 36 و 37 و 38 ملاعب وتخسر الوقت انت انت عندك لو ساتور نتاعك تاع مناول واضحه عامنا وانا ما عندك اي سيدي على سبيل المثال عندي بيزيد وفلان واكس وكريك وزاد وسلامه وهذا وهذا وهذا عندي 6 7 8 نورمالمون راهم حاضرين بالتاي بالبوا اش يلعب اش ما يلعبش هذوما البروفيل اللي عندنا نتاع ملاعبيه بار بوست دونك هذا كل راهو بدا حاضر من عمناول ما تضيعش وقتك انت كجي اني تقول لي فورماتور معناتها يعمل في معناتها يركز على الشبان مش وقته باش يركز على الشبان تو تو باش يصلح له تو حاجته برودوي حاضر باش يخدم عليه عنده شامبيونا بالنسبه للملاعب هذا اللي طلع من السينيور بي كان ناقص وعنده البروفيل نصبروا عليه اما اسكو ما تنجمش تستي الناس كل
0: لا مش تستي نحكي لك كان امور فنيه لا نحكي لك هو توا في التكوين شوف نبدا واضحين لاعبيه الكل نتاع تونس وين نحكيهم تاع الاتحاد المنسي ناقصين في التكوين ينقص باش يصلح انت براكوني في النجم الساحلي اول ما تخلق قعد بصراحه ديروش ديكلاراسيون فما حاجات معناها مستغرب منهم كيفاش لاعبين يوصل للاكابر وما فما حاجات فنيه ناقصته دونك ممكن اللي نعطيه الوقت لواش نجي خاطر هو ممكن بعد المده هذه كل قادره يكتشف في نفس الوقت
2: فوالا هاك قلتك قلتك راه شو قاعد يكتشف
0: وسامحني قاعد يختار وهو ديجا بعد اليوم يضل لي اخر نهار قبل الستاج هذا نتاع باش يدخل فيه في عندرا هو استاج اللي باش تكون الليستة 26 لاعب راه دونك اني نعطيه الوقت ميساش الوقت هذاك مسموح ليه باش يكتشف اولا هو جديد راه فماش مدرب جديد اني قلت لك اللوم حاجه برك انه فماش تواصل كما قلت سنة وفماش مدرب مساعد من ابناء النادي خاطر كان جي فما مدرب مساعد من ابناء النادي كان يربحوا برشا وقت على الاقل يعطيه الحاله اللي نتاع اللاعبين الا موجودين هذه هي موجود
1: مدير فني ما فماش
0: مدير فني بون والله يشوف مدير فني ما عندوش علاقه بلا كبر وهي في النوادي كل باش نبداو واضحين ديما المدير الفني احنا في تونس معناه لا من الاصناف الشابه نحكيوا على المدارس حتى للنخبه دونك نتصور معناها حاجه باه كان يبدا هذا المدرب هذا عنده علاقه بالمدير الفني وش بيه يحكي وحتى المدير الفني دونك خاصه ابن النادي نجم يعطيه افكار ونجم يعطيه يقرب له ممكن بعض اللاعبين المستوى نتاعهم ولو انه حتى المدير الفني جديد معناها اول موسم ولكن بما قربه للاتحاد المنستيري دونك نجم يعطيه افكار ونجم يعطيه حلول على اللاعبين ولازم يسألوا يجي يسألوا على لاعب هذا واللاعب هذا كي يبدأوا قرب في المستوى وفيها فيها باش أما شنو احنا الحاجة المهمة أنه في التربص متاع عند راه باش يكون راه تربص مش من كيما الفترة الأولى فرق كبير التربص هذا أولا على المستوى التكتيكي باش يبدأ يحضر للمقابلات باش تخلي لهم مقابلات ودية باش يزيد يعرف أكثر اللاعبين المراكز متاعهم ممكن حتى التشكيلة تبدأ تقرب خاطر بعد
2: التربص كل في 10 أيام
0: شوف
2: إيه كل في 10 أيام
0: شوف لا لا مش
2: لا باش نعطيك بالضبط واش فسر
0: لي قداش سامحني
2: أنت علاش قلت لك خسرت تخسير
0: أنت قداش عندنا ستاج أنت قداش ستاج باش يكون
2: هي قلت لك هذا كل في 10 أيام اللي هو شوية هو شو قصد لك
0: فانتيز جوير تو
2: يي فانتيز جوير شوف حتى ستاج هذا لازم فيه شارج فيزيك
0: بطبيعة
2: حتى ستاج هذا علاش قلت لك الوقت اللي ضاع من الأول الوقت اللي ضاع من الأول وقت خاطر استاجات يفرقوا راهو من استاج لستاج الاولاني مش كيما ديبار نتاع الواحد مش كيما استاج الاخراني زاد
1: من 26 جويل ل 6 اوت
2: 10 ايام 10 ايام 10 ايام
0: وبعد يجي الفتره الاخيره
2: من بعد عنده بري كومبيتيتيف ما نجمع فيهم حتى شيء نحكي لك على الوقت اللي ضاع راهو من بعد باش يقعد باش يقعد ديما عنده طون باش يكتشف في وسط الكومبيتيسيون مش باش يعرف كل شيء بما انه هو جديد الساعه وبما انه ستاف جديد دونك يقعد ديما يكتشف حتى ولو عنده الفكره حتى ولو يعطيه بار ديتاي كمدرب كعينين نتاع هو شو قديم يكتشف ملاعب نجم في ماتش ميكال هذا يعجبه كي من بعد في الاوفيسيال ما يلقاش والعكس وبالعكس دونك اي نحكي على الوقت اللي ضاع خط نجم البريود تاع داس المستير ما تمشيش في شوف هذوما ينفع ولا ما ينفعش ديريكت تدخل دون لو بان تو فوتبول مودرن ديريكت دون لو بان من نهار الاولاني راك تدخل كانك في كومبيتيسيون بشارج معينه كنترول معين ومن بعد استجادتك تمشي الاقوى تمشي ديريكت لحاجتك بين ماتش اميكو مش تقعد تقسم في المجهود نتاعك تو ما بين ماتش اميكو والشارج وهذا دونك باش يضيع برشا وقت
0: والمنتدبين يا ربي المنتدبين حتى باش يتم انتدابهم لازم متوج يجيو راه مش من بعد راه ما تصيرش اوتوماتيزم راه
1: بالضبط احنا اكيد قاعدين نحكيو على النقائص اكثريتها قاعدين نحكيو على النقائص في انتظار زاد تجي معطيات اخرى وصوره تكتمل في ذلك كما قلنا راه معنا مده ملي نحكيو الجانب الاتصالي ناقص خاصه فيما يتعلق بالامور الفنيه والخدمه اللي قاعد يخدم فيها ستاف هذايا وشكون قاعد يعطيه كسس وهو المعلومات ولا حتى للببليك باش يصرح علاش قمنا بالانتداب هذا وتفسر
2: نورمالمون راه بصراحه نرجع للكلمه نورمالمون لازم فما مدير فني في السينيور بصراحه علاش مدير فني في لي جون ويقف هات يا اما تعود مدير فني في السينيور يا اما تتواصل مع اللي عندك
1: هو كان محمد عامر حزم
0: محمد عامر
2: فني خاطر مدير فني في السينيور سورتو كي بدا ستاف جديد يبدا يعطيك يبدا عنده فكره ما نحكيش على مدير رياضي خاطر موضوع اخر هذاك مدير رياضي فكره اخرى وفلسفه اخرى اللي هي مش موجوده في تونس ما عندناش ثقافه مدير رياضي على الاقل فما مدير فني اموا خاطر انت كجمعيه كلي اسمه تنجمش تقف عند في النخبه في البي تقول تقف غادي لا سينيور وحده
1: بالضبط واضح في انتظار زاد كيما قلنا نشوفوا برنامج نتاع المقابلات الوديه اللي اتفقوا باش يلعبوهم لخاطر سور بلاس اكيد باش يعملوا دي ماتش اميكو كيما الترجي تو بدا يلعب في مقابله البارح مع النجم الخميري ومازالت عنده سلسله من المقابلات مهم برشا باش نزيدوا نعرف اكثر معطيات زاده حول الطريقه اللي باش يلعب بها وكيما قال
0: انيس واللاعبين
1: معناها الريست باش تزيد باش تنقص دونك قاعد يعمل في دي شوا قاعد ينحي في ملعبيه ويختبر في ملعبيه هذا الكل اكيد باش نزيدوا نتعرف عليهم في الاسبوع هذا فاصل وبعد نرجع نكمل نواصل وبقيت جولتنا على تحذيرات النوادي.

0: مرحبا من جديد، رجعنا لكم مستمعينا نواصلوا حديثنا في رياضة وصيف على تحضيرات النوادي. بعد ما حكينا على اتحاد رياض المونستير باش نحكيو على أمل حمام سوسة، العقد للرابطة المحترفة الأولى. أنت دب أيمن الزين وجدد عقد سميري. بالنسبة لأيمن الزين المهاجم زوز مواسم عمره 32 عام، كان ينشط في صفوف سيكك الحادد الصفاق سيانيس محمد علي نفخة مدرب الفريق. زاد قام تجديد عقد كما قلنا عمر السميري، ونذكروا زادة باش يكون حاضر معه محمد علي نفخة كل من أنس العزوزي مساعد، خليل الزويغي معد بدني، بيرم عبود مدرب للحراس. وتم التفريط في ماني اللي مشى المستقبل المرسى، نور ماني هدف الفريق 19 هدف كامل، معناها
1: خسارة كبيرة
0: فرطوا فيه المستقبل المرسى. معناها حتى على القيمة المالية مستقبل مرسى وفر الإمكانيات المالية اللي تخلي معناها أمل حمام سوسة يسلم فيه، وإلا ممكن ما لقاش
1: معناها هو فان كونترا ولا سنة معناها يظل فان كونترا، معناها الفلوس تمشي للمهاجم، خاطر هو كان قريب النادي الصفاقسي، كان قريب برشا النادي الصفاقسي، وتم تفاهم ثم تم العدول من طرف المدرب نبيل كوكي. راهو بون يعرف إمكانياته ويقول لك مش فين توا، مش في قيمة النادي الصفاقسي، ممكن مستقبل مرسى مدرب عماد بن يونس اقتنص الفرصة أبريتو، على الأقل عنده حاسة التهديف، مسير باش سجل 19 هدف في موسم رغم مهما كان، معناه لاعب يعرف يقف، يعرف يدبلاسي، يعرف يشم الهدف، وهذا مهم في كرة القدم. راهو فينيسيون وإنهاء الهجمة من أحسن حاجات في كرة القدم، خاطر في الأخر احنا أهداف وما تنتصر إلا ما تسجل أهداف. دونك مستقبل مرسى نتصور عمل لازم وخذي مهاجم ممتاز حسب مريته الموسم الماضي. بالنسبة حمام سوسة أني كنت نتصور وينجم كان يشد في المهاجم بتاعه، خاطر معناش برشا مهاجمين في تونس. بون ممكن نخذي لاعبين أخرين كما لاعب رالوي زين، كيف قاعد يلوش في لاعبين أجانب، خاصة عنده مشكلة على مستوى
0: العمر كبار 32 سنة أيمن الزين، ولا 30 عام عمر السميري.
1: أي بالضبط،
2: ملاحظة قيمة صحيح.
1: هو للموسم القادم، حتى هو يظل معنا الكونترا على عامين، يظل دونك معنا للموسم القادم.
2: هي تقول لك أتاكان عمره 32 عام، بالنسبة للأتاكان سمى كبير في العمر.
0: زوز مهاجمين 32 عام أيمن الزين، زوز مواسم، وعمر السميري تجديد العقد معناها 30 عام.
1: لا ولد حمام سوسة،
0: ولد حمام سوسة نعرفه هو معناها حتى يلعب كي دور القائد. نتفكروا في الصعود وقتها
2: معناتها يزم يكونوا فيزيك ما توب باش يعاونوا حمام سوسة.
1: هو لاعب في نتاع حمام سوسة، معناها ما عنده مده مع حمام سوسة السميري. اني نقول شوف حمام سوسة يزمها على الاقل فما 5-6 لاعبين اخرين، خاطر نعرف المستوى الموسم الماضي ما كانش مستقر. حمام سوسة في مقابلات عملتهم على مستوى محترم، كيف جات بريود حمام سوسة كانت تنهزم في حمام سوسة في برشا مقابلات، وكان ذاك كلفها عدم الصعود، معناها لولا الجولات الأخيرة وممكن النتائج الغير متوقعة من الفرق المنافسة ما كانش تطلع حمام سوسة. دونك يزم يعرفوا إلا فما نقائص، يزم على الأقل فما انتدابات قيمة، خاصة اللاعبين الأجانب اللي قاعدين توا ممكن يتفاوضوا معهم، خاطر بأربع لاعبين أجانب لازم تتحسن الجروب مع ممكن زوز انتدابات أخرين، ينجم الفريق يمشي لقدام مع المدرب كما قلنا نفخة، مع كيف المساعد اللي هو عنده فكرة كبيرة. راهو أنس العزعوزي عنده فكرة كبيرة على الفريق، أولا كان بريباراتور فيزيك ومعد بدني لمدة طويلة، خدم فما في وقت من الأوقات في نفس الوقت معد بدني ومساعد، معناها أكثر واحد عنده فكرة على الرصيد البشري. وهذا كله لتشوف كي تبدأ فما ممكن حلينا قوي السنة كي يبدأ فما إنسان خادم ويعرف المجموعة يربحك في وقت. هذا اللي قلنا على الاتحاد المونستيري، يزم يكون شكون على الأقل يعرف كل كبيرة وكل صغيرة على الفريق.
0: فما ملاحظة والحقيقة قائمة من المستمع نوسى لازرك تقول لك الاتحاد المونستيري عنده برشا ما طلعش من أبناء نادي أكسيال بعد علي زهير اللي مشى المنتخب الإماراتي، ملاحظة قائمة ممكن نتناقشوا عليها في ظل وأنه كما يحكي نيجي قليل وأنه يعطيه الفرصة لأبناء النادي، لانه هذيك هو اللي باش تربحه، هذيك هو اللي باش تلقاه وتستثمر فيه حتى كي يتباع ترجع لك عوائد ماليه وتكون عندك دبن تراديسيون معناها في مستوى انك تكون وتامن به وتحطه.
2: اخي فريق النخبه عمنان وصلوا ملاعبيه معناتها من ليكيب سينيور، يهبط واحد يهبط اثنين، لكن فما ملاعبيه ريكريتي في ترافي فيرنال يلعبوا في الاسبوار وما لعبوش برشا في السينيور. البرهومي اللي لعبوا في الاسبوار مع المسير اكثر من لعبوا في السينيور. ابراهيم السويسي كيف كيف. دونك اسكو لهنا كي تعمل ريكروتمون تعمل ريكروتمون يا اخي ريكروتمون خير من اولادك باش يعبي بلاصه في ليكيب سينيور ولا باش يجي سامحوني في كلمه يضيق على ملاعب ولدك باش يتكمل يتفرم وياخذ
1: ياخذ اون جو كيف بدا ملاعب نجي
2: نجي نسال لا ما انا مش ثلاثه واربع يابت
1: شوف ابراهيم السويسي سامحني عندك خير منه انت ابراهيم السويسي عندك خير منه ابراهيم السويسي
2: ونعطيك
1: حاجه
2: ريكروتي سينيور يقعد ريكروتي سينيور
1: عندي هذاك باش يلعب في البونك الكومبيتيسيون اما كي تجي انت تلقى بيعته في موسم وربح فيه تو انت تو تو مهما كان انت ربح فيه انت كي باش تبيعه وربح فيه
2: نحكي على المبدا مش نحكي على المبدا نحكي يعني الفريق النخبه نتاعك تويش واش قدك سنه
1: سامحني ابراهيم السويسي معناها بصراحه انا لوي نقول لك ابراهيم السويسي
2: انا نحكيو على ابراهيم السويسي يعني نحكيو على المبدا اللي انت كي عندك فريق نخبه ولا عندك انت تجيب في ملاعبيه اللي انت في الاخر كي ترجع انت للهستوريك نتاع عمنا تلقى برشا ملاعبيه سينيور جبناهم سينيور يلعبوا فريق النخبه
1: ولادك انت
2: ايوه فوالا ولادك اللي انت على الاقل فما 7-8 أمك تقول لي زوز يابتو من الكيب سينيور ثلاثة جرون ماكس أما 7-8 أنه يوم تاعك مساترية خلي يلعبوا باش أنت على الأقل كما قدك سنة أموها تخرجي بعد 10 سنين فورماسيون تخرج بملاعبي باثنين في السينيور بثلاثة هذا الوبجيكتيف تاع فورماسيون تاع 10 سنين إذا ترجع في الأخر الكيب سينيور متاعك كلها ريكوريتي وما فيها حتى واحد طالع من السنتر متاعك حتى بوينت انتروغاسيون
1: إيه لا موجود ولكن شوف
0: احنا نحكي على النقطه اللي اثرتها المجتمع اللاكسيا
1: صحيح هي مجتمع ما شاء الله عليها معناها جابتها بالحق اخر لاعب لعب اساسي في الاتحاد المنستيري هو على زهير وممكن حتى في الفتره الاخيره نتاع لسعد جرده وقتها ما كانش اساسي 100% على زهير ولكن بعدها الكل لاعبين يا اما اجن الاتحاد المنستيري بصراحه في نحكيوا مراكز دفاعيه نجح راهو نجاح كبير على مستوى الاجن جاب لاعبين على معنا مستوى كبير كما عثمان وترى
0: باش نكمل نسكروا النقطه هذه المجموعه الحاليه نتاع الشبان نتاع الاتحاد المنستيري اللي انت كنت من اكثر المدافعين شرس جدا كنت بالضبط. في النقطه هذه فيهم شي ديزاكسيو ولا فيهمش معناها على الاقل ما نحددش البوست اللي عندهم بلاصه لازم تكون في الموسم القادم
1: فما لاعب صار اجنبي هو ابن الاتحاد المنستيري معناها عنده مده في الاتحاد المنستيري هو بنج لاعب هذا قادر ان يكون اساسي قادر ان يكون اساسي حاجه
0: تكون اخر
1: فما بون شو اقول لك لاعب بن عمر الحاج عمر عفوا الحاج عمر امان الله حاج عمر بالضبط لاعب عنده امكانيات ولكن زيت بريود ممكن تقل المساكن ثم رجع ممكن في الاخر الموسم بدا يرجع يسترجع في الامكانيات نتاعو امكانيه باش يكون قادر يكون في الفكتيف ما نقولكش اساسي بالنسبه للاعبين اخرين معناش لاعب حاضر نحكي لك في المركز هذاك ممكن من اقل المراكز الا فيها لاعبين شبان في اتحاد المنستيري ألقوا في المواسم الأخيرة في المحور ما فماش برشا قلنا ممكن لاعب اثنين بالنسبة للمراكز الأخرين خاطر كي نحكي عن المراكز الأخرين خاصة وسط الميدان عنا برشا لاعبين وقادرين أنه يكونوا موجودين في الأكابر كي نحكي على مازن سلامة بالضبط نحكي على مازن سلامة من أحسن اللاعبين العكس تبني عليه لاعب دولي تبني عليه اللاعب ذاك مثلا كيف ميراس بن حسن ينجم يكون فما مثلا نعطيك حتى على مستوى الأروقة كيف ساجد ما حكيتش عليه ساجد من عرش يضل ساجد يسيدهم يضل هيك اللقب لاعب على مستوى ريكبيراسيون سنة على مستوى افتكاك الكورة من أحسن اللاعبين بصراحة أني في بعض الأحيان كي يعمل بريس ويعرف يعمل بريس يقول ذاك معناها ما شاء الله رواري كبار معناها عنده إمكانيات بدنية كبيرة برشا عندك كيف لاعبين أروقة سنة كما يوسف المثني اللي مشي مساكن من أفضل اللاعبين كان في الفترة الأخيرة عمل الموسم أني والله يحكي لي ممكن حلينا قوس آخر لطفي إسماعيل مدرب كان في مساكن كان أسستو مع نوفل شبيل ثم كمل بها مساعد والله يحكي لي على يوسف المثني قال كيفاش اللاعب هذا ممكنيات قالك رهيبة فنين قوي برش وشيخ علي معناه قال لي ملاعبي برشا كيفاش منجحش في الاتحاد المنستيري بون إن شاء الله ينجح إن شاء الله تتوفر الظروف واللاعبين هذوما يكونوا عند حسن الظن
0: احنا في المتابعة
1: على الأقل زوز واحد اثنين على الاقل نجمو نعاونو الفكتيف في الوقت الحاضر
0: باكيد باش تقعد ديما تبع التحذيرات ونحنا نتبعوا بطبيعه الحال التحذيرات على الاتحاد المنستيري ونتبعوا الملاعبيه هذوما هل باش يتم تقييمهم وادماجهم مع المجموعه الحاليه نتاع الاكبر في الموسم القادم مع
1: بربي سالم بيزيد وبرا من ساشي خاطر سالم بيزيد سالم بيزيد من احسن اللاعبين على مستوى الاوروبا
0: اي ذكروا نجي منذ قليل باش نكمل مع امل حامي مسوسه تجديد عقود المهاجم خلدون منصور 32 عام اونكور زاده المدافع ايمن نور البيش 26 عام، المهاجم عمر سميري كنا حكينا عليه، هذوما بالنسبة لفريق أمل حمام سوسة. نمشي النجم الساحلي، النجم اللي توقع الحقيقة ينظم في الأمور، استغنى عن الملاعبين زيري الكل، ثلاثة الملاعبين الأخرين الكل استغنى عليهم، أعلن تعاقده مع اللاعب أشرف ضيف بعقد زوز مواسم، وكذلك متوسط الميدان عبدالله العامري زوز مواسم.
2: ملاعبين تكنيك ما لبس عليهم، أشرف بن ضيف في جيجي سمعت قدم بون ما عملش موسى ستابل مع كان سيزون قوية برشا، لكن صراحة كل ما هبط معناتها إلا مورا عنده بوتنسيال تكنيك لاباس عليه كيف عبدالله العامري. دونك نتصور أنه تو النجم الساري قاعد يصلح في الأغلاط نتاعو سابقا، معناتها ما عادش يلوج على الكم، معناتها كان يجيب برشا ملاعبية ستة وسبعة وثمانية وعشرة ريكريتي في الأخر ما يلقاش روحه حتى بملاعبي واحد، معناتها ريكريتي يلعب في التشكيلة الأساسية. دونك توا بوتيتر النجم نقولوا ما نجمش نحكم توا انه هذوما اللي ريكروتمون نتاعو سيبلي. اشرف بن ديامس يعني انا نيماتور دو جو حاجتهم بلعبي اللي عنده خبره وعنده طون جو في ساقيه وعنده بصراحه لعب في جيجي سوره اللي هو حتى مع فرق كبار عدا ماتشات ممتازين. وعبد الله العامري معناتها نجم يكون بوتنسيال عطي نجم يعمل سيزون ممتازة في النجم الساحلي.
1: هو ده عبد الله العامري. عبد الله العامري هو لاعب نادي الصفاقسي ومتكون في النادي الصفاقسي. بو مشي لبني قردين، فما موسم منجحش ثم الموسم الثاني عمل مقابلات محترمة، ولكن شوف اني مراش النجم الساحلي بون نجم يكون بنضيع في حاجة أخرى. مي بالنسبة للعامري بحسب اللي راه في كتيف وحسب أن الولاد صغار مراش بش يعطي إضافة كبيرة عبد الله العامري، خاطر الستيل متاعه مش كل لاعب اللي حاجته به النجم الساحلي. النجم الساحلي في الوقت الحاضر خاصة بعد يظل خروج قبوم مش موجود توا معاهم، في بالك حتى اجنبي تو يدرب مع نجم الساحلي راه معني نجم يخرج. دونك حسيتها بك اللاعبين قويين بدنيا، خاطر نجم الساحلي في الوسط نقولوا في وسط ميدان نتاعو خفيف، نقولوا اسامه عبيد بونش مازال فما يضل ادم الورتاني، معناها اللاعبين معناها فنيين محترمين، ولكن في مشكل اللاعب اللي عنده بدنيا عنده قوي بدنيا، دونك لاعب يزيم أقوى بدنيا من بون نجم يكون حتى حسب نظري يكون أكثر الانتدابات تكون أكثر موجه.
2: ما نصورهم شو قدوا ماري ترانجير هوا
1: يزيمهم ترانجير
2: ما
1: نصورش ما يجيهم لزو ترانجير ما
2: تقوم بحسابه
0: فانتا والهدف تورف على المنع من الانتداب اللي مثل رسمين ما زلت فما مجهودات
2: عندك علاش توجه في الملاعبين في تونس تو.
0: صحيح فسح عقود الثلث الجزائري بوتمان وبن أحمد
1: كشريد
0: وبن معزوز وكشريد كيف زاد اللي هو طلب المغادرة.
1: والله فهمت شريد كشريد فهمت شني بصراحة
0: شرجع لليونان، هو
1: شرجع لليونان معناها بالتفاهم معناها بالتراضي
0: هيئة النجم الساحلي متشبثة أنه بشي كمل يواصل، لكن هو وكيل عمله يحب يغادر.
1: والله يعني فهمت شني وين راجع من النجم الساحلي هي عملتها قنطرة النجم الساحلي
0: صحيت ما معنى نقاط استفهام العام كان أبيض
2: لقي أوفر ما خير وشوف الوضع الحالي توا في النجم الساحلي
1: قدش قد أنت سمح
2: قدش قد يسمحلوش باش يزيد يتطور
1: قدش قد بلاش فريق
2: ايوا
1: قد باش النجم الساحلي نقد
2: هي هذاك موضوع آخر. هو يقول لك توا أنا ما نجمش نعطي الإضافة وما دام عطاته لوكي نجم الساحلي معناتها حتى
1: نجم الساحلي اقل عرض النجم الساحلي
2: تقول لك نجم الساحلي اخويا الشارجه هذه نتاع كشريد اني نرتاح منها زاد امور ماديه
1: كيفاش جيب لي عرض وانت موكي
2: هذاك موضوع اداري هذاك
1: وترى معناها بالفضل فريقك على الاقل جيب عرض الفريق مش تمشي كاكا معناها حسب
2: اذا هي اداره النجم سيبته دونك هي على ما
1: سيبتوش هي ما
0: دونك النجم اداره النجم الساحلي ماشي في اطار تخفيف الصفقات الثقيله اللي ما بين حتى
2: ما عادش تاخذ شارج كبيره نتاع فلوس يمشي تجيب ملاعبي
0: تنظيف خلينا نقول
2: تنظيف خذت كلكم ملاعبيه في تونس بارابور ليفكتيف نتاعهم بعد باش تعمل دو تروا ولا كات ريكروتمون نتاع ترونجي اقوى من اللي عندها معناتها واضح.
0: واختيار المدرب اللي هو فورماتور دونك باش يحاول يخدم على لي جون دونك
2: سيرتن ماي
0: هذيك هو معناها
1: وفما برشا لاعبين طلعوهم راهو برشا لاعبين نجم الساحلي ثورة في الشبان باش نحكي لك تعرف حتى 2009 و2008 و2007 برشا اسامي معناها برشا اسامي وعندهم امكانيات راهو كما مثلا الحاجه اللي ريتها في الشعباني لا المهاجم نتاع النخبه
0: ياسين الشعباني
1: قاعد يعمل في تطور رهيب وتذكروا الاسم هذا الموسم الماضي لاعب عنده امكانيات كبيره نتفرجت عليه في برشا مقابلات بحكم ممكن العمل نتاعي وتقييم اللاعبين مشيت تفرجت عليه عنده امكانيات رهيبه خاصه في الكرات في ظهر المدافعين
0: وني لعب يدخل بلاصون يدخل معوض
1: سنه ما تمش استغلاله كما ينبغي الموسم الماضي ما تمش استغلاله كمان. بغي تفرجوا عليه الموسم هذا باش يكون حسب نظري من افضل المهاجمين الموجودين في البطوله.
0: كما شفنا عمر بن علي نتاع السيسيسا
1: وكيف كيف تبكر صحيح ونادي الصفاقس استفاد لاعب قاعد وتطور ممكن عمر راهو شوف فنيا مش حاجه كبيره يخرج من منطقة الجزاء مش حاجة كبيرة، ولكن في منطقة الجزاء كلاعب كلاسيكي ينجم يشد الكرة
0: ينجم
1: بطوله عنده بنية جسمانية ممتازة أنا حتى باش. بالأهداف الرأسية معنا عنده حتى في اللعب الهوائي معنا ممتاز.
0: فيه في جولة سريعة رجل رياضي يوسف البليلي صفحة وتتويت
2: صحيح تتويت أنفا رغم أني حتى تصحيح العقد متاعه في الجزائر فيه وعليه
0: مشي الفريق المولدية بصفة رسمية
2: أنا سمعت إن لم يتكمل العقوبة متاعه بيصحوا له عقد حتى اللي حسابه هو معناته كالبليلي ما كانش فيه في محله معناته. لكن بالنسبة للترجي ملاعب كان عنده بصراحة عنده البوان متاعه في الترجي لكن بتاتر ولا عبء كبير عليها
0: البليغ الأخرين متاع الترجي يبرئ الذمة اللي عملوا كل شيء وخذوا معه منه موعد وسلوا له وذلوا له كل الصعوبات ولكن الحقيقة ما لقاوش تجارب هو ومع وكيل الأعمال بتاعه
1: هو القمة معناه في نكران الجميل. شوف البليغ في بالك مراه معاقب توا
2: ايش قلت لك اني توقعت في مولديه ما يصحوا له توك ما طلع نتاعو الا ما توفى العقوبه نتاعو
1: حتى مع الترجي نحكي لك معاقب الراجل ونجم يرجع نجم يرجعش والترجي اللي كانت معناها اطوار الحكم والقاضي كل ما خذيت اون شارج ترجي وبعدك يجيب شي تفاهموا معاه معناه هو شو عامل توا لقى موكر وزير هم تنساوش خارج من اصابه كبيره راه معناها في العمر ذاك راك مش ترجع بين ضحية بين عشية وضحاها باش تكون حاضر في الغدوة تبدا حاضر راك تحب لك فترة متى تحذيرات وبداية الموسم وشوف تحضر شوف ليه بالرغم ذاك معناه تكون تعرف المطالب متاعه كأنك لاعب كأنه كالعادة البلايلي في أوج عطاء متاعه معناه بصراحة صعيب برشا.
0: الترجي لعب مقابله وديه مع نجم الخميري رائد الشيخاوي ثنائيه هو اللي سجلها البارح دونك قاعد ممكن يجلب الانتباه وقاعد ياكد انه اتدي ممكن يكون ناجح للترجي الرياضي التونسي. فما تفاعل من نوسه فيما يخص نوسه الازرق مستمعتنا الوفيه فيما يتعلق بانتدابات نجم الساحل لاعب الوسط الليبيري محمد سانغاري اللي يجرى الفحص الطبي بنجاح لاعب ارتكاز وتذكر انه خرج الورتيني وبنشوك و شوشين في إطار الغرب لو التنظيف اللي حكينا عليه
1: وخاصلنا على بالو مستوى البدني قلت لك يلزمهم لاعب ارتكاز عنده مستوى بدني
2: نجم اشتغل مع ريتمو
0: بالضبط وهذا انتداب رسمي أجنبي بالنسبة للنجم الساحلي خاطر حكينا مازال ما فماش أجانب فقط ممكن يتعلق بالانتداب هذا توا تم إعلان عليه على الصفحة الرسمية للفريق. الوقت يزرب باش نمشي لك لصاحبك سفيان الحدوسي في اتحاد بن قردين وقال ديما قاعد في اللون الأصفر
2: لك والله اسف الحدوسي بصراحة معناتها مش تقولوا ينادي كدوت معناتها مش عادي معناتها تنقلاته ورجوعه ودخوله للشامبيونان تاع تونس رغم اللي معناتها يعمل ان شاء الله يبدا شامبيونان المرة دي
0: ليه هو مشكلته واحنا كنت تفكر ديما يظهر في وينجح خاصة في ثوب الإنقاذ في فرق تلقاها عندها مشكلة
2: في وقت معين ينجح في أنا قلت لك في الشوك ينجح
0: في البدايات لي ميكا ماشي
2: في الشوك في كيجيبو في وقت شوك ينجح بار كونتر كونتوني نتاعو في كونتينيتي نتاعو في الجمعيات
1: الشامبيون
2: نتاع تونس
1: بدي مكمل وزوج جمعيات فما زوج جمعيات مشى لهم اول موسم
2: هاي بنزر مش اسمي
1: وقفصه قفصه
2: قفصه
1: قفصه قبل الشامبيون
0: سنيتي رانا مش نفاولوا ما ان شاء الله ربي يوفقه
1: ولا هو ربي يوفقه شو هو عنده راه امكانيات عنده واضحين نجح في جمعيات وعمل اسم توا بصراحه عنده اسم ولكن قعد ديما اول حاجه الاصفر تبارك الله في كل فرق موجود الاصفر فهمتني
0: الاصفر
1: والأخضر سفيان الحدوسي كيما عنده ممكن خاصية مش كيما المدربين الأخرين فاهم البطولة يقول لك أنا فاهم بطولة تونس كيفاش تمشي وكيفاش تجي دونك يتصرف معنا كيما معنا يحب هو وفما ممكن بعد ساعات رو عنده شروط كبيرة رو سفيان الحدوسي
0: فيما تبقى مش نحكيو على الانتقالات متاع اللاعبين الدوليين خارج تونس جديد ليس العشوري يغادر كوبنهاجن نحو الدوري الأمريكي لمليس
2: بالنسبة ليس العشوري
0: كيف وكيف ليس ساعد مشيز لمليس لمليس
1: خطوة إلى الوراء
0: خطوة
1: إلى الوراء
2: هذا فرق كبير برشا في النيفو فرق كبير برشا حتى في الثقافة الكروية دونك الأمور مادية بحتة معناتها واضح
0: والغربي في فريق
2: ليغانيس اسماعيل الغربي إن شاء الله يرجع المستوى متاعه بصراحة، لأنه ضيع برشا وقت بصراحة، كان ينجم يكون ما خير برشا.
0: تنجمش تكون هذه فرصة باش تعطاله أخيرا وقت متاع لعب، خاطر مشكلته هو اللاعب لازم يلعب أكثر ما يمكن يكون كومبيتيتيف.
2: نورمال ما أوكازيون اللي هو باش يلعب، خاطر إذا ما يلعبش في الكديف تاع إسبانيا معناتها باش يولي له إشكال.
0: هذا تنجم تكون خطوة إلى الأمام.
2: أنا أقول خطوة للأمام.
1: لا بطبيعة. بطبيعة لا لا فرق بين الدوري الأمريكي، لو الدوري الأمريكي تعملها في آخر المشوار متاعك، يجيش تعتزل قبل موسم زي مواسم، مش تعملها أنت في في فترة أنت يزمك تتحسن، تمشي فريق باش يحسنك. بالنسبة إسماعيل الغربي أعتبره لوج باش يلعب. مشروع رياضي، ما في ماش حتى مشروع
0: حتى مادي. في القسم الثاني المهم يلعب أكثر ما يمكن،
1: يلعب أكثر ما يمكن
0: وإن شاء الله بالتوفيق ليه. هكا مستمعينا أكون وصلت معكم إلى نهاية المشوار. تحيات هيثم والناسة في الجانب التقني، عمر سلمة في الإخراج الرقمي، كانت معكم سنة البرومي، أجمل تحياتي وتحية كامل الفريق ناجي عاشور أنيس بن حسن. إلى اللقاء. رياضة وصيف.
3: إش بيكا لعلى إشراردة على الموجة 97.3
4: حق المروج الخضر والبحر والصحراء، حق الوفا والصبر والود والعشرة.
5: تونس للي جيها منيمة مسمية، تونس خضار ونوار، تونس ريحة النسر والياسمين، لله البيا حكاية بلاد وأرض لجديد. تونس تبسيمة على الفم للسيح ولولاد البلاد.

0: تمام الثالثة في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تحيي تونس اليوم الذكرى 69 لعيد الجمهورية، تاريخ اعتماد النظام الجمهوري والتخلي عن حكم البياتة في 25 من جويلي 1956، وهي محطة فارقة انطلق معها التأسيس للدولة الحديثة استنادا إلى قيم الديمقراطية والحرية والعدالة. ففي مثل هذا اليوم ألغى المجلس القومي التأسيسي المنتخب في 25 من مارس 1957 باسم الشعب النظام الملكي، وأعلن النظام الجمهوري ليكون الزعيم لحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية التونسية. قال أمين وعام حزب مسار 25 من جويلية محمد بن مبروك إن تونس ما زالت تعاني من أزمة اقتصادية واجتماعية على الرغم من ما تحقق من إنجازاتنا منذ إجراءات 25 من جويلية في عدد من القطاعات. وأضاف على هامش ندوة صحفية عقدها الحزب أنهم قد دعوا رئيس الجمهورية قيس سعيد لإجراء تحوير وزاري وكذلك على مستوى الولاة والمعتمدين. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار مشترك عن وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والاقتصاد والتخطيط يتعلق بضبط كراس الشروط المنظم للمبيتات الجامعية الخاصة المخصصة لإيواء الطلبة المرسمين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي دون سواهما. طالب كاتب عام نقابة الصيادلة الخواص محمد صالح كداشي اليوم المسؤولين عن منظومة الضمان الاجتماعي بسداد مستحقات الصيادلة التي تأخرت لأشهر مما يضع منظوريه أمام أزمة مالية وشيكة بسبب التزاماتهم الجبائية والتزاماتهم مع الصيادلة أو الصيدلية المركزية والمزودين. ختاماً لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة، تتواصل بمدينة المنستير الاستعدادات الأخيرة لاستضافة البطولة الإفريقية لكرة السلة 3-3 لفئة أقل من 23 سنة ذكور وإناث، والمزمعي تنظيمها بساحة الفنون خلال الفترة الممتدة من 3-9 من أوت 26 و2000. وفي هذا السياق احتضن مقر الولاية اجتماعاً لمتابعة الجاهزية اللوجستية والتنظيمية وتحديد الخطط الأمنية والفنية الكفيلة بنجاح هذا الموعد الرياضي القاري بما يعزز موقع الجهة كوجهة بارزة لاحتضان التظاهرات الكبرى. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام الرابعة مع موجز لأهم الأنباء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: انت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا بالإيهي ويام تاعك، تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة، تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية، هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك، تعرف وين وصل ملفك وقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر ووضوح أكثر وبأقل تعب.

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير ما تنسيش

0: الصحة.
1: مرحبا بكم دقيقة صحة. مع حلول فصل الصيف وتغيير العادات الغذائية متاعنا بالطبيعة مع كثرة الأفراح والمسارات ربي فرح الجميع، مريض السكر زادة من حقه يفرح كل عبد الكل، أما يلزم يحافظ أيضا على الصحة متاعه، وهذه بالابتعاد قدر ما يمكن على المشروبات الغازية، على العصائر خاصة العصائر المصنعة، المثلجات والحلويات. إذا كانت لزم شيء المناسبة نجم ياخذ شوية يذوق ما خذ خاطر، أما ما يكثرش. كعبة الحلوب طبيعة نجم يهزها إذا يأخذها في داره كي تيحلو السكر، وإلا يأخذها بعد الغداء كي يبدأ سكره معدل. النصيحة الثانية حبيت نأكد عليها ونعاود هي شربان الماء، إذا بينا يشرب أكثر من إيترا ونص في النهار، يكثر زيتها من الألياف، وكيك يعدي إن شاء الله عطلة سعيدة. مع تحيات الدكتور حنان الصيادي.
0: دقيقة صحة.
2: عين العقل مع عواطف جبالي، مع شمس الدين هلال.

0: ماضي 3 و7 على برنامج أو على موجة إذاعة المنسير في برنامج عين العقل. مرحبا بكم معنا باش نقعدوا مع بعضنا ما 3 ودرج
1: و7 دقائق.
0: 7 دقائق صحيت مش 7 هكا هو التركيز. ربي يستر بعد السخانة وشي هذايا به كيف جيتين اليوم. مرحبا بكم معنا اللي قام تواصل معكم حتىش إن شاء الله للسبعة توا بالضبط ما 3 و8 دقائق. الناس اللي تحب بالضبط التوقيت صحيح. مرحبا بكم معنا اليوم كما العادة في عين العقل، مجموعة من الفقرات، مجموعة من المواضيع والأخبار، وبالطبيعة على رأسها اليوم عيد الجمهورية، ذكرى 69 لإعلان الجمهورية التونسية، تاريخ مفصلي. قبل ما نحكيه في كل هالنقاط هذو ما نحب نرحب كما العادة بالفريق. مرحبا بيش نحب الكهديلي.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بيك عواطف بكل السادة المستمعين والمتابعين وبقية الزملاء الناشطين ما شاء الله عليهم. حاتم الدمتوم وشمس اللي يقول لك معناتها حاجة تعمل 66 كيف عشوية إن شاء الله كل عادة كل سبت نعدي وجو كبير برش. النمبر وان أيمن الشابي بكاديس النمبر وان أيمن الشابي وروفة غدير على الديجيتال إن شاء الله تلقاو الإفادة مستمعينا. وكل عادة الجوائز موجودة وحاضرة، تنجموا تتابعونا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة منسير، فما سؤال موجود تنجموا تجاوبونا من خلال تعليقاتكم تربح 100 دينار.
0: مرحبا بكم، ما لا تنجموا تجاوبونا على صفحة الإذاعة، وبالطبيعة السؤال نحن هبطني على الصفحة هذه اللي ونجموا نذكرهم بيها قديش الدوم فترة
1: أوس معناتها في التقويم الفلاحي والأمازيغي. أعطينا 3 احتمالات هما 30 يوم 40 يوم ولا 50 يوم، وتبارك الله معناتها ملي هبطنا السؤال وأغلبية الأسئلة هي صحيح الأجوبة صحيحة.
0: تبارك الله يعطيهم الصحة
1: والله متبعين.
0: قعدنا نثبتوا معناها من الأول كي طرحنا سؤالة
1: أي قعدنا نثبتوا باش نعطيهم المعلومة صحيحة.
0: ديه شمس شنحويلك؟
2: الحمد لله كل عام وأنت حي بخير.
0: سنين دائما إن شاء الله
2: كل عام وتونس حرة
0: بخير
2: مستقلة، وطنيين باقيين فيها مدى الحياة.
0: أيوة.
2: واللي ما عجبتوش السفارات موجودة.
0: أي عندك ألف حق في هذا.
2: وبيبانها محلولة. أيوة. وفلوس مبرشة بالدولار وبالأورو. أيوة. لكن كل التوانسة وكل اللي يحبوا تونس بفانها ويسمعوا فينا بتهنيب دي محرار.
1: ونتمنى تونس تحبنا زاد.
0: كما نحن نحبوه.
2: هي تونس أمك وبوك، إذا عندك فيه مشكلة روح الدار راح تسألهم. لما أنا يرحمهم بتفنتهم ومتأكد منهم اليوم في التراب وقاعد بحدهم في التراب هذيل.
0: الله يرحمهم ينعمهم إن شاء الله.
2: تحية تونس.
1: تحية تونس.
0: حات.
3: مرحبا بيك عواطف، مرحبا بيلي، مرحبا شمس. تحية تونس كما قال شمس اسم على مسمى.
2: فكونا في فترة الاسم. فكونا في فترة.
1: حزم الأحزاب أخذ الاسم.
3: شكرا لكم كالعادة تجدد نتجد، واليوم مناسبة خاصة عيد الجمهورية إن شاء الله يعني العام هذايا والعيد هذايا يتعاد يعني ديما بالخير على تونس وعلى الناس اللي تحب تونس.
0: أيه.
3: بيتم معنى الكلمة
0: الوطنيين كما قال هو هكا.
3: أي وطنيين.
0: مرحبا بكم. الحكاية بدأت في 1957 نهار اللي أعلننا فيه الجمهورية وودعنا فيه عهد البيات باش نبنيو دولة الاستقلال مع الزعيم الحبيب بورقيبة. نهار عشنا فيه زادة وجيعة وصدمة، كان هذايا في 25 جويلية 2013 مع اغتيال الشهيد محمد الإبراهيم. محمد الإبراهيم جمع هذايا نهارين التالي القبر متاعو نبشوهولو، هدموه وبنيته مشاو يحتجوا قدام قصر الرئاسة أو رئاسة الحكومة تحديدا. والحقيقة كي تسمع معناها الكلام نتاعهم قلبك يوشك. الله يرحمه وينعمه، فقدناه في 2013 نهار 25 جويليا كيما اليوم. نهار زاد 25 جويليا ودعنا فيه الرئيس الباجي قايد السبسي، كان هذايا في 2019
2: أو أعلن عن وفاته.
0: أعلن عن وفاته
2: قد ودعناه الله أعلم
0: اليوم تأكدنا
2: أي نعم. نحن دقيقين
0: في 2021 عشنا منعرج تاريخي جديد مع قرارات 25 جويليا اللي بدأت ولا بدلت برشا موازين في المشهد السياسي والاجتماعي. ثم تحكموا على هذا لأنه مازال أمر متواصل وتنجموا تحكموا هل ترى كان هذا التغيير في الصالح وإلا مازال ننتظر. 25 جويليا إذن هو نهار يجمع بين الذاكرة والواقع، بين الفرحة والوجيعة. النهار هذايا مش نهار عادي، لكن إن شاء الله يكون المستقبل أفضل.
2: عندي لك قصة عجيبة يمكن تلقاها كان في ذكريات الديناصورية.
0: قلت
2: شاءت الصدفة لأني بحثت أني عملت لقاءين مع الرجل اللي كلف بالذهاب للبي وأعلامه بأنه تم أعلان الجمهورية وليه ما عادش بي. كما قال لذيلي إن شاء الله الإذاعة تحبنا تحافظ على هذا التسجيل لكنه بقي منقوش في ذهني، لأنه يقول الزعيم الحبيب بورقيبة كلفه بوصفه آميرا للحرس الوطني بأنه يمشي للبي ويدخل يعلمه بلي هو ما عادش بي، وطلب منه أسوة بما وقع في مصر في القاهرة باش يلتقط صورة كما تم التقاطها لملك مصر وهو يبيبي في السفينة الشهيرة باش تنشر في الصحافة ويعرفوا التوانسة للبيوفة. يقول لي شمس الدين كي دخلت لقيته لابس ماريشال، في حين البي في العادة يلبس جب، لابس ماريشال يعني هو قائد الجيش، يعني كان يعلم اللي كلفه برئاسة حكومته باش ينحيه ويعلنها ملكية. هذاك عاش بكري قلت تونس مختلفة على السلطة، ما قلتش عبرت تونس حاجة والسلطات حاجة. هذا البي اللي كان رأس السلطة اغزر له قالوا ان شاء الله مبروك عليكم ورد بالكم على تونس. كان فما صحافي من الاف بي حاضر معه، غزر له البي وقال له علاش هكا بلا عايش كده، فيقول انا شديت ليد الصحافي قلت له ما تاخذلوش تصويره، تخلي الخلوه نتاعه اليمي قالوا كتب الله محمد، ويقول لي مش صحيح، بدل جبته وخرج وحط سكنه قريب للاذاعه والتلفزه. في لفايات حكايه اخرى نجم مره من المرات نبثوا هذا التسجيل القيم، هذا دليل اللي السلطة شيء والوطن شيء. هذا بي كتب ناس اللي شدت السلطة وبعدها تاريخ والعواطف، أما في لحظتها قالوا إن شاء الله مبروك عليكم رد بالكم على تونس،
0: ردوا بيننا الكل على تونس.

0: عين على العالم.
1: في عين على العالم اليوم ثلاثة أخبار كما العادة يختاروهم رفقائي في هالمساحة هذية، ونشكرهم برشا على الاختيارات متاعهم. دواء جديد باش يغير مسار مكافحة فيروس الإيدس، يعني نقص المناعة البشرية. الدواء هذي بطبيعة ألاف كما نقولش أكثر ينتظروا فيه، طبعا بعد شوية تسمعوا التفاصيل مع حاتم. منصة تروث سوشيال اللي هي منصة أمريكية بين ظفرين تبيع حق الوصول السريع لتغريدات ترامب لشركات البورصة والمضاربات، وهذا أثار جدل كبير تو يحكي لنا فيه شمس بعد شوي. البداية باش تكون مع الهذيلي، بداية من غرة سبتمبر فرنسا تقر حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عام.
2: خبرنا اليوم من فرنسا، أسبوع كامل كان محور نقاشات وتحاليل اجتماعية وسياسية في كل القنوات الإعلامية. شنو الحكاية؟ نسمعوا مع بعضنا التفاصيل.
3: En France, les députés et les sénateurs ont définitivement adopté mardi l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, une première en Europe. Le président français Emmanuel Macron avait fait de ce chantier une priorité pour la fin de son mandat. La mesure devrait entrer en vigueur dès le 1er septembre pour les nouveaux comptes et à partir de 2027 pour les comptes existants déjà sur les plateformes.
2: الحكاية وما فيها، خلال هذا الأسبوع قال البرلمان الفرنسي مقترح لقانون تقدم به الرئيس ماكرون، واللي على إثره سيتم بالقانون منع الأطفال دون 15 عام من استخدام منصات التواصل الاجتماعي بداية من غرة سبتمبر 2026، مع إلزام الشركات الكبرى لياتي المنصات مع بداية سنة 2027 إلغاء كل الحسابات القديمة للأطفال دون 15 عام. بالفلاقة يا حاتم، أي طفل عمره أقل من 15 عام ما عندوش الحق في حساب على الفيسبوك، تيك توك، إنستغرام، سناب شات وغيره، وتم السماح كان بالواتساب واليوتيوب كيدز فقط. الأطفال اللي عندهم حسابات قديمة قبل القانون هذا فإنه سيتم غلقهم الكل في 1 جانفي 2027. يقول قائل لواش القرار هذا؟ لأن الحكومة الفرنسية بعد دراسة معمقة رأت أنه ساهمت هذه المنصات في انتشار التنمر الإلكتروني، اضطرابات النوم، القلق، التعرض لمحتويات الضارة، خاصة زاد تراجع تقدير الذات لدى الصغار، واللي ساهمت في ارتفاع حالات الاكتئاب والانتحار. الحكومة الفرنسية قالت إنها خطوة لحماية جيل جديد من المخاطر الرقمية. ماكرون قال، اللي هو صاحب هذه المبادرة، قال بالحرف الواحد: يا شمس، عقول مراهقين ليست للتلاعب من قبل المنصات الأمريكية والصينية. قرار فرنسا هو سابق في دول الاتحاد الأوروبي، رغم أنه هناك تجارب مماثلة إن كانت في أستراليا، كندا، بريطانيا والإمارات العربية المتحدة. ونرجع لتونس. السيدة جميلة بالطيب المديرة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أكدت حسب آخر الأرقام الوزارة بأنه 78% من الأطفال دون 13 عام يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي، 40% من الأطفال بين 11 و15 عام يوميا يعديوا 4 ساعات أمام الشاشة، رغم أنه في بلادنا كنا أعلننا عن الميثاق الوطني لدعم قدرات الأسر لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي في يوم 19 نوفمبر 2025، لكن الأرقام قاعدة ترتفع بشكل يومي، وحالات الإدمان الرقمي

0: قاعدة تتزايد بشكل كبير لدى الأطفال والمراهقين، وأصبح ملف هذه المنصات ملف ذو ضرورة قصوى لحماية الجيل الجديد.
1: بصراحة يعطيهم الصحة،
2: موضوع مهم برشا، قرار مهم برشا أخذته السلطات الفرنسية في القانون، إن شاء الله حتى في تونس، يعني خطر في تونس زاد إدمان يمكن أكثر حتى الأطفال في تونس أكثر حتى من يمكن الفرنسيس، يمكن نشوفوا المعطيات. يعني مهم برشا إنه نقنوا مسألة يعني التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة هو توا في فرنسا يظهر كل المنصات تم حذرها باستثناء كما قلت
0: الواتساب
2: واليوتيوب كيدز. يعني مهم جدا خطر الفترة هذيك هي فترة تكون الطفولة، مهم جدا أن يكون حتى احنا عنا ما ينظم وما يقنن التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي.
1: أي ثم ملاحظة مهمة ما نعرفش وقفت عندها، كيف يقول لك أولادنا وعقولهم ماشي لعبة عند المنصات الأمريكية والصينية،
0: اعتبرها أمن قومي معناتها إيمانويل ماكرون.
1: يعطيك الصحة شمس، شنو رأيك أنت
3: فيها؟ تب لهم ولن يمر على خاطر اللي عملوه خطير جد. إيمانويل ماكرون يحضر في الانتخابات الجاية باش يسكت كل الأصوات كيما عملوا في رومانيا وأبطلوا كل الانتخابات ومنعوا الفائز من الانتخابات، هذا عملوه في ديمقراطية أوروبا
1: بدعوة
3: بدعوة اللي إكس أثر في آراء الناس. إكس معناه تويتر.
2: تويتر.
3: الخبر هذا
1: كيو على فئة عمرها 15 سنة يا قريب.
3: فهم مليح عاود باش ننفذ هذا، معناها أنا باش نراقب كل الناس. في عوض نعمل قانون ونقول كل إنسان داخل على فيسبوك لازمني نعرف اسمه ولقبه وعنوانه، نعمل قانون ونقول ممنوع أقل من 10 سنين يدخل على فيسبوك. باش ننفذ القانون هذا لازم نعرف سيادتك شكونك. اثبت لي اللي انت ماكش 10 سنين.
1: هما كيفاش باش يثبتوا هذا؟
3: باش تعطي بطاقة تعريفك ورقم هاتفك وعنوان دارك.
1: بالنسبة للصغيرات نحكي
3: براها. هو باش نعرف باش نعرف ان اللي هو صغير قدام الجهاز.
1: ايوه.
3: باش نجي السنة مانيش جاي لحسابك انت، السنة باش نبدا بجدد. عام الجاي باش نبدا بالحسابات القديمة. باش نجي لعواطف الجبالي على فيسبوك ونقول له اثبت اللي انت عواطف. هات نسخة من بطاقة تعريف. هات نسخة من الباسبور.
1: وإذا يخفى على الدولة تعرفني شكون وتعرف النسخة.
3: هذا قال في البرلمان الفرنساوي.
1: أي.
3: ما لكن ما اكتفيناش بالعنوان، هذا في البرلمان الفرنساوي. أيوة. الأغلبية اللي صوتت ضد وهما لا صوتوا الأربعة نتاع الصباح وقرروا التصويت مضي ساعتين. يعني شوف مش وقته، أما نعطيك في فرنسا تو يلعبوا في لعبة احنا يمكن أبدعناها في تونس
1: اللي هي قلنا مسيش وضح لنا
3: شمس. نتاع وقت اللي نحب نصوتوا على حاجة نقرروا في آخر وقت باش التصويت بعد ثلاثة سوايع والحاضرين يدخلوا يصوتوا وبعد نعديوا للمجلس الدستوري. هذا ثاني قانون على قانون الفارت. اليوم علاش هو قال واتساب لا شكرا لا؟ لأنه واتساب ممضي مع السي اي اي ومع المنظمات الحكومية كلها مراقبته. الواتساب اللي هو تابع شكون؟
0: تابع ميتا
3: 55 شركة. المقصودين بالقرارات هذم هم تحديدا إكس وتيك توك، الفضاءات اللي مازلت اليوم تدخل تقول فيهم رتبالكم التلقيح الفلاني راهو مش باهي، والدوال الفلاني راني كزرقت لولدي كتلقيح جاء شلل ما كانش عنده إلى آخر ذلك. في حين الفضاءين الأخرين بما فيهم يوتيوب كي تقول أي حاجة من نوع هذا تمنع فورا قبل نشرها.
1: ده هذا هذا النية متيحهم والهدف متيحهم. يعطيك الصحة على التوضيح مهم برشا.
3: لا هذا مؤكد. نهار 2017 كيف ستثبتين سيادتك
1: اللي أنت ماكش عمرك
3: من اليوم بدأ
1: صغير ولا كبير.
3: من اليوم بدأ يجيك إيميل ويقول لك اثبت أنت عواطف.
1: هذا اليوم شمس نحن كي نقرأوا العنوان الكبير، هل ترى أنت مع حظر وسائل التواصل على الصغيرات تقلهم
2: مبدأ يعني؟ لا
3: الحظر كان موجود وعنده سنوات في الدول المتحضرة، والدول هذه كانت تحظر الجهاز أصلا على خاطر مشكلتي أنا مش اللي هو عمره 13 سنة و 12 سنة وأنا أحط له في فيديوهات كيدس. المشكلة الفيديوهات هذه نمطية ومتكررة، حتى كان اخترتها له أنت وشكونك أنت باش ولدي أنا إذا شادت جهاز لين يجي توحد بالأثبات العلمي. فإنجلترا على سبيل المثال تخطي الأولياء ثم تفكرهم صغير، ممنوع يكون عنده الجهاز، مش ممنوع مش نعطيه الجهاز وإش أنت تختار له باش أنت تختار له كحكومات ومنظومات الله أعلم بيك شكون مالكك وموجود منشور شكون اللي مالك اللي لوش باش ولدي شنو يشوف بنمطية زادة فيديوهات قصيرة أقل من دقيقتين وراء بعضه وراء بعضه، فتكتشف لي ابنك اللي يتفرج على ما هما مسيبين يوتيوب كيدز هكذا ولا لا؟ يشوفوا يوتيوب كيدز فاش تبث بس على سبيل المثال في صور متحركة، ولد قاعد يقول لأمه اللي هو حس روحه كلب، وأمه تقول شري له نيش باش يحطها قدام داره. هذه هذا المصرح به المرخص به على يوتيوب كيتس. فرجوا أولادكم شنو تشوف.
0: ما المشكلة أن فما دور مسؤولية جماعية حتى الأولياء. اليوم مثلا ناخذ تونس، تعطي الولدة تليفون ولا البو يعطي الولد التليفون، الفايدة يسكت أكو يتلاقي بالتليفون.
3: يعني الخطر الخطر هو الجهاز. ثم فما تقنية أخرى استعملتها الصين، اللي الأجهزة كل تحل الكاميرات تشوفه كبير ولا صغير. أخطر هي.
1: أيوة.
3: في الصين يشوفوه ولد صغير عنده الحق في ساعة بقى الماكينة كلها تسكر وتقول له إليك درسك. ما هي تعرفه فما قسم.
2: فما سؤال آخر يطرح روحه ويطرح نفس السؤال هذايا. نعرفه احنا فما نسبة كبيرة من لي كونت فيك، كيفاش يمكن يتمشى حتى مع فكرتك؟ كيفاش نجم نحدد انه هذا طفل او مش هذا طفل؟
3: قيمة الانترنت بدأت الانترنت في التسعينات وقت اللي كانت في الجامعات. انا ما كانش اسمي شمس الدين، كان اسمي دينوزور ومكاسر الى اخر ذلك. يعني ما كانش هو اصل الانترنت اللي احنا اشخاص رقميه. ما عندكش الحق باش تعرفني دافع ضرائبي ولا قداش عمري والا شكوني. اللي ثلاثة أرباع اللي كنت تشاتي معاهم انت شباب، هو يقول لك عمري 20 وطفله، هو راجل في عمره 80. الاساس هو هذا. اليوم الانترنت اللي احنا نستعملوا فيها واللي قنن فيها ماكرون وجماعته على خاطر فما ناس ضد في المانيا وفي فرنسا وفي
2: أما اليوم
3: هم آخر أيام الأغلبية يعملوا في القوانين بأسماء جذابة وبأهداف أخرى. لكن الانترنت اللي احنا نستعمله فيه هي 2% من قوة انترنت. انترنت اللي أنا في داري يمكن 40% أزيد. انترنت اللي عند أولادنا اللي يحبوا نمنعوهم هي 98% الفارطة. يجي أولاد صغير وقل له شباب قل له شوف لي الفيلم الفلاني يجيبه لك في ساعتين. قولها لبوه أمه يضيعوا. القوانين هذه معمولة باش الكبار كيمشيوا يصوتوا في انطلاقا من 2017 السنوات الانتخابية في البلدان هذه يكون 2027 تكون مخاطر ماكرون طلع 2017
1: 2027 هذا لفرنسا
3: باش يكون لا هو فما سنوات انتخابية سبحان الله. هكاك ما فهمتش علاش فما سنوات انتخابية أزر الكرة الأرضية تلقاها عام الجاي كل انتخابات.
1: أما هني حبيت نركز على الموضوع هذي.
3: ولا قلت لك الموضوع هذا بتفاصيله هنا.
1: لا يعطيك صحة برافو، وضحت لنا برشا نقاط مهمة. لكن حبيت نركز لأنه نحن في تونس عندنا مشكل كبير في تعامل وليداتنا مع
3: قديم المشكل.
1: قديم وما لقيناش حل اليوم.
3: قبل قالوا الأطباء النفسيين سماوا حاجة قالوا لي زونفون دو لا تيلي. جيل كامل هذا جيل زاد هو اسمه أطفال التلفزة.
1: اي نحن باش نخليو الفضاء مفتوح.
3: قبل أطفال التلفزة يا عواطف كانوا فما أطفال الشباك، اليوم تحطوا في الشباك وتربطوا في وسطه. هذاك يتربى على الشارع، هي نفس الأم نفس شكل الأم مش نفس الاسم واللقب. اللي ما في عرضة لها بولدها تحط تربطه في شباك، وإلا تحطه قدام تلفزة، وإلا ترميله مجموعة من الألعاب وتسكر عليه لين يولي رصفهم ورا بعضهم، وإلا اليوم تحطه على انترنت. نفس الأم بمعنى نفس الأب. أنا أقول أم لأن
1: هي نفس الخطر شمسة.
3: لا نفس الخطر.
1: خطر إني أكبر.
3: لا نفس الخطر.
1: إني دوري طفل خطر.
3: خطر أنا اطلعت على دراسات.
1: هذا طفل عالم كامل قدام.
3: طفل الشباك يتفرج على كل ما هو خطير قدامه، وكل إنسان أهبط وخطف كذا في متوه في الحياة الشعبية للأسف الشديد. أي تعلم أخطر من اللي أخرى تدخل في السيب كونسيون اللي نحكيه عليه في الانترنت وفي التلفزة. لكن طفل الشباك كان يشوف في أحداث
1: في جدل
3: فيها تفكير فكروا
1: هذاك عليش نحن نطرح المواضيع.
3: ومعظم نقوله مش كلامي راهي مطالعات مش كلامي
1: أكيد. ريت كل المواضيع اللي تطرح نحن منش قاعدين نعطيه في معناها أراءنا باش تكون هي صحيحة ولا غالطة، لكن قاعدين نحطوكم إنكم أنتم زيدة تشاركونا الحوار وتفكروا فيها لأنها مهمة برشا. البعض هذا بعد الترتيحة القصيرة باش يجينا حاتم أو شمس قبل نعطيه شمسة
3: ليش حبه ما هما باش يفكروا يا عواطف
1: شمس باش
3: عبيت تفكر أثناء الغنية. صدقني بعد 4 ممكن 7 سنين سيدي في تونس 10 سنين بالتعطيلات الإدارية باش يتنحى لباري باش يولي فما روبو عنده اسم كيما سامي القطاطس.
1: أيوة.
3: هو اللي يدوح بالولد الصغير وكان لزم هو اللي يعطي في فيلبي برون
2: بالزنا يحكي له الحكايات
1: شنو صار اليوم يضر لكم مغرب لكن رانا جايينه

0: في السويسي بومردس شربين على الموجة 97.3
1: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنستير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهنيكم وأمنيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من ماضي ساعة
0: الماضي ثلاثة. رقم التليفون على ذمتكم 73 460 800. وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسيوش تبعوا الموجة. تبعوا الموجة. عين على العالم.
2: مواصلين مع عين على العالم، لكن قبل هذه نحب نذكر أنه عندنا مسابقة على صفحة الإذاعة.
3: وتبارك الله برشا إجابات موجودة وتفاعلات السادة المستمعين من خلال مواكبتهم صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنستير. قداش من نهار فترة أوسو في الصيفية هذه؟ 30 يوم 40 يوم 50 يوم؟ إجابتك الصحيحة تنجم تربح واحد من متابعينا عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جائزة نقدية مالية قيمتها 100 دينار.
2: شكرا لك هذيلي. باش نواصلوا في اليوم خبرنا الثاني، خبرنا في فقرة عين على العالم عند حاتم المرة هذه.
4: الخبر صحي بامتياز على الدواء جديد هو للوقاية من السيدة، عافى الله الجميع. الفيروس هذايا أو الدواء هذايا هو اعتبروه ثورة في الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية، لأنه يوفر حماية تمتد 6 أشهر كاملة بحقنة واحدة. يعني شنو جديد في الوقاية من هذا المرض؟ في قبل كان فما نقولوا احنا حرب باش تعطى كل يوم حربوشة للوقاية من هذا المرض. ثورة ماشي وتتطور في هذا الوقاية من هذا المرض، حقنتين على مدة عام، كل 6 شهور حقنة للوقاية من مرض نقص المناعة البشرية. الدواء اسمه غير ما نقوله اسمه، هو دواء يعني معروف. المشكلة اللي تطرح هو في الدواء نتاع الوقاية هذا هو الجدل اللي صار بين منظمة أطباء بلا حدود والصاحب أو الشركة المصنعة أو المخبر المصنع لهذا. المخبر هو أمريكي،
5: فايزر. ما هو اللي جابنا
4: فايزر؟
5: شفت
4: المخبر مش فايزر. المخبر هذا حقق يعني مرابيح توصل لسبعة مليارات، يعني على أول ما تم يعني إطلاق الإعلان عن هذا الدواء للوقاية، أو مش يعني الوقاية من السيدة عفى الله الجميع. دخلوا في جدل منظمة أطباء بلا حدود هي والمنتجة والشركة نتاع المخبر هذا تاع الدواء هذا. منظمة الأطباء بلا حدود تحب يكون الدواء تاخذه مباشرة باش توزع بالطريقة العادلة الشيء اللي ترفضه الشركة. علاش ترفض الشركة والطالب يعني المنظمة أنه تنطلق أو تمر عبر الصندوق العالمي لمكافحة الأيدز والسل والملاريا بأسعار أعلى؟ الوه منظمة أطباء بلا حدود تحب تاخو مباشرة الدواء هذا باش يصير فما عدل في ماديا، والمخبر يحب يربح أكثر ما يقدر. السؤال اللي يتطرح
5: بلا حدود دخلها خاطر هي كان عندها رئيس رائع ربي توفيق.
4: السؤال اللي تطرح في الموضوع هذا
5: منظمة الصحة العالمية نفهم يا حاتم
4: الموضوع. السؤال اللي تطرح علاش الجدل هذا في الدواء؟ علاش يعني اللي نطرحه السؤال علاش الجدل هذا؟
5: هو مش دواء، هذا تلقيح.
4: هو تلقيح للوقاية.
5: أنا تلقيح مش دواء،
4: يعني تلقيح بجرعتين لمدة سنة، يعني كل 6 شهور يعملوا جرعة للوقاية.
5: عنا يا الميساجي اللي جربناه في كورونا، يا الجرثومة
4: هذا هو يعني ولا ميتة. في علاقة بالكورونا شنو هالشركات اللي قاعدة تحب تحتكر دائما كل ما هو دواء يفند الإنسانية؟
5: من باستور، من باستور اكتشفنا اللي نجموا ناخذوا فيروس ينقتلوه ينضعفوه هالأخر ونزرقوه لبنادم والبدن يتعلم يرد عليه الفعل. في 2020 لأول مرة رسميا جربوا فينا، وهما في الجزء الثاني والثالث من المرحلة التجريبية، عملوا لنا فيروس وهو رسالة رقمية نانونية داخل الجسم. هذه لا رام ميساجي واللي فيها مشكلة لبروتين سبايك اللي في وسط المعلومات واللي ما تخرجش وتقعد معها كل تتوالد. هل هما هذا عملوا هنا بالطريقة؟
2: كنا تحكي فيها على الكورونا شمسة
5: في أي
2: الكل.
5: قبل الكورونا ما كناش نعرفه إلا أن ناخذ فيروس قديم وإلا مريض، إما ميت وإلا ضعيف، ونحطوه لبنادم وبنادم يرد عليه الفعل. هذه فكرة جابها باستور.
2: نعم.
5: ومنها قعدنا نمشي ونمشي ونمشي. في كورونا جات الصين وروسيا وإيران اللي عملت أكثر من تلقيح زاد، وعملوا التقنية القديمة اللي يحط لك الفيروس ميت. الناس اللي لقحت في تونس إما روسي وإلا صيني لقح الفيروس ميت، والناس اللي لقحوا إما أمريكي ولا إنجليزي لقحوا رسالة رقمية في جسمهم، اللي هي لرام ميساجي اسمها كاكا، واللي هي معتمدة على البروتين سبايك. فأنا سؤالي هنا في السيدة، أنا بشر يا حاتم، ما دامني الحمد لله ما لقلتش دم أو ما مشيتش الحجام ما احترمش أو ما عملتش علاقة، فأنا لواه اللقح من الـ من الـ من الفيروس هذا ما نقص.
4: هو مناعة. هو بالأساس موجه للناس اللي
2: عندهم
4: يعني لا اللي ممكن يكونوا يعني
5: هو موجه للشواذ جنسيا وماش دقيقين، هو
4: يعني
5: موجه
4: لفرق ليسوش الإشكال اللي تطرح شمس هو الصراع بين تقولين انت قلت شنو دخلها منظمة الطب بلا حدود بالضبط. هي تحركت في إطار العدالة الصحية اللي يتباع ب 28 ألف دولار سنويا الزرقات هذوما. منظمة أطباء بلا حدود قالت كي تشريه هي أو تاخذه هي مباشرة غير ما تعد على الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والمالاريا يتكلف 40 دولار في السنة. يعني الإشكال هو في العدالة، في أنه اللي عنده 28 ألف دولار
5: سعر تكلفته هو 40
4: سعر
2: كلفة
5: الانتاج.
2: نعم كلفة الانتاج
5: مشي مو جديد اليوم. فما رغبة دولية في القضاء على منظمة الصحة العالمية يترأسها ترامب اللي قص عليها الفلوس
4: تمويل
5: يمول فيها إلى آخر ذلك. فاحنا نحب نطلع منظمات أخرى تعوض هذا. مسألة الأسعار هذه الدول اللي هي عدة سيادتها، مثلا احنا كنا نحكيه على دولة الاستقلال من حياة زعيم من حبيب بورقيبة حكم على شركات كبرى علامتها بقرة مثلا باش تدخل لتونس لازمها هي تدفع الشركة تعمل 50% تخفيض وتونس تعمل 50% تخفيض باش الناس تاخو زريقة السكر ذيك من المستوصف بلاش. يعني في العالم الدولة باش تتناقش مع المنتج وتفرض أسعارها على المنتج باش تقبلوا في بلادها.
4: المخبر هذي ميحبش يدخل في ستراتانس ولا في
5: المخبر يحب يربح. المخبر واضح
4: رغم المرابيح اللي أول ما
5: المخبر يحب يبيع في مجتمع مصغر خاص نيويوركي إلى آخر ذلك ويحقق أرباح، لأنه هذا كما جدري القردة اللي سمعتوا به المرة اللي فاتت اللي بعض وسائل الإعلام تشجعت باش تقول هو ما يجي كان في فئة اجتماعية جنسية معينة، والبعض الآخر الأكبر ما قالهاش الجملة خلى الناس كل مفجوعة منه، وهو يجي كان في مجتمعات معينة نسميتها مذو هذوما اللي فكونا كما ناس فكتنا تحيتون فما ناس فكونا حاجة تربينا عليها في الطفولة اللي هي قوس قزح ألوانه الجميلة ألوان. اليوم واحد يلقى ولده يصور في قوس قزح تفجع بحين ولا لابس تريكو قوس قزح فيه حاجة جميلة تربيت بها أنا صحيح. المجتمعات هي هذه اللي في وسط هذا المرض الخطير. حاجة أخرى حتى مهمة لازم الناس تعرفها، لأنه فما قرار سيادي كما حكينا الجمعة اللي فاتت، جنوب أفريقيا مثلا كل أدوية السيدة اللي بآلاف المليارات تصنع فيها محلين وتبيع فيها بمليمات وعليها قضايا دولية كبرى وبالرغم من ذلك ما عملوا حتى شيء حتى، وتبعتها اليوم برشا دول أفريقية تعمل في نفس العملية تصنع في الأدوية هذه لأنه نسبة المرابيح غير طبيعية. وحتى الدول الغربية ودخلت فيها ترامب قال لك مش معقول يقعدوا ياخذوا في الدواء اللي تكلف 3 دولارات 300 دولار لمرضى السكر.
4: هو السؤال اللي يطرح روحه هل اللي تنتج في الأدوية دي خاصة المخابر هو ديما الربح، يعني ديما صحة البشر تقعد تباع وتشترى، يعني وهذا رينا حتى في كورونا ما نعرفش
5: اللي يحب يشوف كلابك انت مخترع او مكتشف مرض الايدز اللي هو بفرنساوية سيدا ذاك عاش عنده أسامي هو فرنساوي توفى عنده نهارين، كان في الثمانينات نجم نجوم الطب في فرنسا انطلاقا من 2020 ولا مجنون فرنسا على خطر هو طلع وقال الفيروس هو بيته طلع وقال بأبحاثي أنا وعلان وعلان وعلان مكونات فيروس أي الكورونا مخبرية وفيها ديسيكونس وعطى عددهم من فيروس السيدا
4: منتجة مخبرين معنى
5: أكثر من هكا زاد قال اللي أنا نعمل في أبحاث قال لي للماء ذاكرة واللي أنا قاعد نسمع في الماء ونعرف بيش
4: يعني الأمر مش مربوطة بصحة الإنسان، التجارة ستجارة هذيك هي مش خطر.
5: يعني ابحثوا على الفرنسي مكتشف فيروس سيدا أو أيدس، ثم الانتقادات أو جنون هذا الفرنسي.
2: بيه خليهم يبحثوا في شمس
5: مالي. يعطيك السلامة. لكن ما نعطيك القفل.

0: عين على العالم.
1: نكملوا ديما في عين على العالم. تنجم تفوز معنا قبل هذايا في برنامج عين العقل بجائزة مالية نقدية قيمتها 100 دينار إذا كان جاوبت على السؤال هذايا. قداش تدوم فترة أو السو 30 يوم 40 يوم ولا 50 يوم؟ اكتبوا التعليق متاعكم على صفحة الإذاعة. مرحبا بكم، تحية لكل اللي قاعدين يكتبونا، شكركم برشا على التحايا، وثم تحايا خاصة شمسة جاتك تحية طوم بعد نقول لك مش تاو.
2: على فيها شيء غير
1: لا كل الاحترام والمحبة والتقدير، ربي يفضلها، لكن بعد شوية ما يصيرش نخبيها لك. باش نمشيو الآن لشمس، الخبر اللي اختاره خبر الحقيقة مهم. قلوا أنه شركة ترامب للأعلام المالكة لمنصة تروث سوشيال تبيع حق الوصول السريع لتغريدات ترامب لشركات البورصة والمضاربات. معناه هو السيد مازال كيف يتكلم ويقول حويجة وهو ما يهبطوها لشركات معينة. نتصور هذا بالفلوس شمس.
2: هو أنا خبر علاش تختاره بس على شخصية بلوكش تتحدث على الفرنسي اللي ورد آلاف الفتيات إبشتاين واللي قووها ميت فجأة قبل شهادته بربعية في باريس، وبعدها حبيش نحكي على الحرائق
1: وعلى
2: قطعان الكهرباء في العالم
1: الكلية جاي إن شاء الله.
2: وبعد فجأة جاء هذا الخبر الخريب، فاخترته هو علاش وليت كير هذير علمني أشياء، علمني نشوف الحاجة في بلادنا. أنا قبل كنت بتضايق جدا اللي رئاسة الجمهورية التونسية فريقها الإعلامي يعلن على صفحة فيسبوك، كنت أقول نهار تري نبدأ عنا مشكلة مع فيسبوك ويسكرنا صفحة كيف شي يتصلوا بينا. لازم دولنا ووزارة داخليتنا وغيرها من كل ما هو سيادي وكل ما هو مسؤول ما يستعملش واتساب وما يستعملش ميسنجر وما يعلمناش على منصاتهم، يعمل منصة وطنية وهذه سهلة أولادنا تجم تعملها. وبعد لأسباب مفهومة لأنه دونالد ترامب طردوه من تويتر وهو رئيس جمهورية، فتغشش ومشى لم الفلوس وعمل شركة فيها هو وولاده ونسابه وعمل تروث سوشيال اللي هو في حسابه الأساس اللي هو دونالد ترامب. ما كانش في برشا بالناس اللي نرجع دونالد ترامب للرئاسة ولا باش في الليل يقوم يسب الإيرانيين يقول يا أولاد كذا وكذا حلوا المضيقة وش نقصفكم وكذا. ووقتها اكتشفوا اللي قبل الحدث التويت ذيك اللي طابت بخمسة وعشرة دقائق فما ناس تستغنى في البورصة بالضبط. وقالوا فما لهنا جريمة معرفة معلومة حساسة أو دليل نسيء. إلى انفوجئنا في هذا الأسبوع اللي شركة تروث تعلم رسميا اللي هي باش تعمل خطة متوقعة سنة تربح بها مليار دولار إلى مليار دولار ونصف لكل من يريد أن يشتري حسابا خاصا. وقت اللي ترامب يكتب التدوينة هي تسبقكم اللي دفعوا الفلوس باش يعرفوا ترامب
1: أول يعني هما يطلعوا أول الناس
3: مطلعين
1: أول المعلومة يطلعوا.
2: وبعد المجاني اللي كيفي أنا يشوف ترامب شقاء إذا كان هو مثلا في دولة باش تقصفها يمشي يهرب واللي ما عندوش فلوس، خاطر فما ناس تخمت كان اللي هي موجودة باش تكون عندها نتائج مالية صحيح، لكن باش تكون عندها نتائج في كل شيء. كيف هو يعلن حرب على جرويلاند الناس اللي عندهم رابحين درج ولا 10 دقائق
3: بورصة نحكيه لنا نحكيه
2: على البورصة ذاك مؤكد عاد ما فيش. انت تعرف القرارات الرئيسية اللي تخذها رئيس الدولة قبل غيره
1: هذا شمس ما فيهوش تضارب مصالح، هو توا رئيس
3: خدمته هذه حتى في انتخابات المنصة خدم بها
1: كلام وتصريحاته عنده موقع سواء كان على البورصة للأسعار على غيره.
2: أنا أغمى عليه من ترامب قبل هذا على خاطر ترامب وقت اللي كان يمنع بالقوانين اللي حطها وبايدن ما بدلهاش المواطنين الأمريكان وإلى البلديات وغيرها باش تركب طاقة شمسية تأخذ شمس في ولايات فيها الشمس، وبعدها وقال لهم كي شد رئيس احفروا دريل دريل دريل احفروا البترول في الشمس. سمعنا تعاركوا إيلون ماسك فقام فجأة سمح لإيلون ماسك في الولايات اللي فيهم مدينة سبيس باش يركب للمواطنين طاقة شمسية على حساب إيلون ماسك ياخذ ضوء بلاش، ويزيد لي يسمح لي أول مرة في تاريخ أمريكا باش البنوك والدولة وما في إيلون ماسك اللي ثروته 30% بيتكوين باش يعتمد العملة الرقمية. وفجأة في القرار ذاك يهبط لنا عملة دونالد ترامب وعملة زوجته كل عملة فيها تصوية راس واحد فيهم.
3: شو اللي ماركة مسجلة
2: لبيعت في لحظتها. في مش تحكي لي عواطف في اللحظة هذيك كما رددتش الفعل الولايات المتحدة الأمريكية
1: كبير للنفوذ متاعه بين ظفرين.
2: عمل القانون متع به الشركات وصحابه، لكنه عمل ترامب ماني
1: بالضبط،
2: وعمل ميلانيا ماني، وكيف هو بدل القانون فمشت الناس كل تشري، وعز حاجة تشريها على خاطر قدامك.
3: شمس بربي سؤال، ما ترش ان هي تقعد ديما شخصية خاصة بدونالد ترامب، مش كيما مثلا علاقتها مثلا بالمنصات الاخرى، بالاكس، بالفيسبوك، بالانستغرام، علاقتها بميتا بصفة عامة، ما ترش انه تقعد وقتية باعتبار انه خاصة بترامب؟ يعني والدليل اني ماهيش
2: خطير
3: اللي
2: هو الشركه
3: اللي معروفه برشا، الخطير اللي عامل فيها
2: الخطير تروث ميديا، تروث ميديا تروث سوشيال، باش تخلي اللي عامل فيها اشتراك مش عارف الاخبار درج 3 دقائق 5 دقائق لا اعلم، ما هو كل
3: الاخبار اللي يحبها دونالد،
2: يعني مش اللي يحبها كما قال
3: هو اللي يحطها هو،
2: معناه هو اذا كان شي يقول ساغلق مضيق هرمز متفقين ولا لا؟ باش تقوم انت اذا كان انت عندك شركات نفطيه باش تقوم تشري في شركات النفط الاخرى فما قرارات فيها برشا مليار دولار
3: اقتصاد، يعني
2: انت باش تعرف حدث لو اقتصاد، هو يقول باش نقص في المدينه الفلانيه، انت تهز وليداتك وتهرب من بنتك
1: مثلا هجره. كل وارد، يعني تصريحاته الكل اليوم باش تولي مخيفه، وعليش؟ على خاطر هو باش يطالب ما انه ثم اموال باش تدخل، فيظهر لي باش تولي التصريحات اكثر جنونا من اللي كنا نسمعوا فيه قبل.
3: وعلاقتها بالمواطن العادي كيما مثلا علاقتي مثلا اني علاقتي بالفيسبوك عاديه، انت كيف كيف التويتر او الاكس، علاقه الاكس اكس مش
2: لازم انا شوف اسرارك ببساطه بطريقه
3: يعني اني ما تعنينيش
2: يعني مواطن بسيط. انا قبل كنت في ذاعه المستير، يهبط الزميل من قسم الاخبار يقول لاولاد راهو جاء تويكا في التلكس لا يبث الا بعد منتصف الليل، شوي اخرى ليسونس باش يزيد ما تفرق. كنا زملاء كل نخرج ونمشيو لمحطات ليسونس قبلها نعملوا
3: للناس
2: متفقين ولا لا؟
3: استغلال النفوذ.
2: اي استغلال النفوذ. فهمش المعلومه، تخيل انت باش تولي ترا ترامب باش يقول راهو البترول من 70 يمشي ل 150 في البترول.
1: اللي يملك اليوم المعلومه هو اللي يملك العالم.
2: رئيس الولايات المتحده الامريكيه، رئيس الولايات المتحده الامريكيه اللي يتكلم على نظامه الخاص لاعلان مواقفه باش يولي يبيع مواقفه وتصريحاته للي عنده فلوس، وما حددش قداش الفلوس قد نعم. كل قدير وقدره، فما انواع، فما الفا وبيتا وسيجما، اللي يدفع الفلوس يعرفه هو اش مش يقرر قبل غيره.
3: حتى قوله الديمقراطيه الغربيه يعتمدوا فيها كمصدر اخبار. القنوات الدوليه الكل يعتمدوا في السوشيال تروث. هاو ترامب قال
2: السوشيال تروث، هاو ترامب يقول تبا تبا تبا، فرد لحظه تهبط الكره الارضيه
3: كل
2: الوسائل. لو كان سي ان ان اللي هي شراها نسيبه بقاصر الشهر اللي فات
4: ان شاء الله، مبروك عليه.
2: وشرا نتفليكس تاعك زيد
4: خبر مفرح، خبر مش يزيدنا برشا اكسيون معناتها.
2: لا معاها شرا ورنر بروس كامله
4: والله.
2: في بالك شتا نحكي لك
4: بعد؟ لا تو نحكيو بعد،
1: تو نحكيو ونكملوا حديثنا من بعد الاخبار. تو ليدي عزيز باش يقدم لكم موجز لاهم الاخبار بعد الاربع راجعين. مازلت استنى فيكم برشا اخبار، على راسهم الضوء وعلى راسهم الحرائق، ان شاء الله ربي يلطف بينا.
5: جرومبيليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7.
6: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
7: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الرابعة للأنباء. تحيي تونس اليوم الذكرى 69 لقيام الجمهورية التونسية، تاريخ اعتماد النظام الجمهورية والتخلي عن النظام الملكية. في يوم 25 جويلية 1957 محطة فارقة انطلق معها تأسيس للدولة الحديثة، وأيضا استنادا إلى قيم الحرية والعدالة. قيام الجمهورية كان مطلبا شعبيا، فلم يقتنع الشعب التونسي أبدا منذ عقود بالنظام الملكي الذي كان متمثلا في العائلة الحسينية. فالمجلس القومي التأسيسي برئاسة جلولي فارس، والذي انتخب في يوم 25 مارس 1957 باسم الشعب التونسي وكان مطلبا شعبيا، لم يبقى يوالي النظام الملكي والعائلة الحسينية إلا أقلية آنذاك. أعلن إذن إلغاء النظام الملكي وأعلن نظام الجمهورية، وتكليف الوزير الأول آنذاك لحبيب بورقيبة بأن يكون أول رئيس للجمهورية التونسية. ونفى مصدر مطلع بالبنك المركزي التونسي صحة ما تم تداوله هذا اليوم بخصوص أن سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار التونسي قد أصبح 4 دنانير، وقال أن المعلومات الرسمية وسعر الصرف يتم استقاؤها من الموقع الرسمي للبنك المركزي، وأن كل ذلك شائعات وأخبار زائفة من شأنها محاولة إثارة البلبلة في البلاد. سعر صرف الدينار الدولار الأمريكي يسوى الآن 2.950 دينار مليم. صدر برائد رسمي للجمهورية التونسية قرار مشترك عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والاقتصاد والتخطيط يتعلق بضبط كراسة الشروط المنظم للمبيتات الجامعية الخاصة المخصصة لإيواء الطلبة المرسمين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي دون سواهم. ينتظر أن ينطلق موسم التخفيضات الدورية السولد لهذا الصيف يوم الجمعة 7 أوت القادم، ليتواصل على امتداد 6 أسابيع. وأفاد رئيس الغرفة الوطنية النقبية لتجارة الملابس والأقمشة بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية محسن بن ساسية بأنه لم ينعقد اجتماع تحضيري لموسم السولد، وأن تحديد موعد 7 أوت نص عليه القانون سنة 1998 المنظم لطرق البيع التجارية. وقال أن السولد الصيفي هو مناسبة هامة لمزيد تنشيط الحركة التجارية في البلاد باعتماد نسب تخفيض أقلها يكون 20%. انتهى الموجز، أعود إليكم الزملاء حاتم وشمس الدين والهذيلي وعواطف في برنامج عين العقل.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة، وتلاميذ ضباط صف مباشرين وتلاميذ رقباء مباشرين فتيان فقط وجنود متطوعين لفائدة وزارة الدفاع الوطني جيش الطيران. للإطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. defense.tn. آخر أجل لقبول الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 26 جويلية الجاري.
8: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: مقبول مش مقبول. إن لا كل عين لا قل،
3: عين لا قل مع عواطف جبالي،
2: عين لا قل
3: مع شمس الدين هلال،
4: عين لا قل
3: مع لهذيل الفتني وحاتم الحوش.

0: العقل.
1: عين العقل، نرجو معكم لبرنامجنا، متواصل معكم حتى للسبعة متاع العشية، الأربع وربع. هاني حاضرة توش،
2: حاضرة في الوقت،
1: دخلت في المود معني. تحية من شمس، من حاتم، من هذيلي كما العادة. باش نمشيو الفقرة الثانية، لكن قبل هذي نحب نقرأ شوية التعليق متاع الناس اللي تسمع فينا. نوجه لهم تحية لكل، مشكرهم برشا على المتابعة. فتحية، تحية ليك فتحية سفينة. كل عام وتونس جمهورية حرة وشعبها بخير، ربي يحمي تونس من أعدائها. أمين. إيناس قرير هكا، يا إيناس بالعيوني باش ما نغلطش، كل عام وتونس بألف خير إن شاء الله. عايشك يا إيناس إن شاء الله سنين دائمة. مونيا بالرحال، كل عام وتونس الغالية بألف خير، محليكم منورين. شكرا لك يا مونيا، رباعي من ذهب. شكرا لك مونيا. مونيا نحب نتمنى الشمس تزين هلال يوم 29 جويلية، عيد ميلاد سعيد يا شمس.
3: أهلا بالحاج.
2: بعد أربع أيام
4: هو شر ذي شر المناسبات، عندي 21 و 25 و 29.
3: 25 عام توا شمسة؟
4: لا 53 سنة.
3: ما شاء الله
1: ربي يفضلك ويشدك بالصحة، زلت صغير شنو ما شاء الله. ليسمع كذي لي تقول معني زي يعني عمره 83.
3: لا 25 يظهر 25 شمس،
1: ما يدرش أصلا هو تخلف الخمسين يا شمس.
3: لا ما يدرش، خطف 25
4: تعدي عمرك.

0: بالعين وبالعقل. هذه ثاني فقراتنا اليوم بعد ما تمنينا الشمس سنوات طويلة في صحة وخير وسعادة إن شاء الله وراحة بيه.
1: قبل أربعين من عيد الميلاد إن شاء الله في البيت.
2: شمس شعبك قروك تمنى لك عيد ولا ما زال ما في بالوش؟
1: قروك ما زالت أربع أيام قروك
2: يجيك النهار لجورجي
1: دقيق الحساب
0: دقيق الحساب
1: قروك يعرف الساعة اللي تولدت فيها كتبينا في المضمون
2: ملبسي
1: وكتبينا بالصحيح
2: مش عيد عليك معنا
1: كتبينا بالصحيح
0: ممتاز خطأ. اليوم في فقرتنا بين العين والعقل موضوعنا اللول باش يكون على الشركة التونسية للكهرباء والغاز. الشركة بعد الموجة متاع انقطاع الكهرباء واللي عانينا منها وما زلنا نعانيو منها تعلم حرفائها من القطاع السكني أنه بات بإمكانهم رسميا تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية المرتبطة بمحولات هجينة. وتبرز الشركة أنه سيسمح للحرفاء المستعملين للوحات الشمسية بالاستفادة المستمرة من الكهرباء المخزنة في بطارياتهم وتغذية منازلهم. هذا يكون حتى أثناء الانقطاعات الظرفية للكهرباء الناجمة عن تعديل الأحمال على الشبكة الوطنية. الموضوع هذا حسب من الذكر يهدي لي
3: أي.
0: طرقنا له نحن الجمعة اللي فاتت هكا ولا
3: ولقى برشا تفاعل من السادة المستمعين على خاطر هم عندهم برشا مواطنين.
1: الكلمة اللي بالعربية هي البريد اللي انا قلت السبت
0: أيوة.
2: وشمس وضح وقت وضح الطريقة كيفاش تقول
1: علاش هكا قلت
0: قلنا علاش القانون هذا
1: وكل الماكينات اللي مشرية جديدة. وسألت سيدة محترمة قالت كيفاش نعمل يا شمس الدين قلت لها لازم القانون يتبدل اللي أنا لكن القانون مش
0: وقتها ما كناش مأمنين مش يتبدل بها السرعة هذي مش تصير هاي ربما
1: مع هذا أنا مش مطمئن خاطر هي مش طالبت هي سمحت قانوني
0: سمحت.
1: هي سمحت وزعم فما شكون يسمع فينا ويلخص اللي يقولوا فيه ويطلع فيه للمسؤولين منه لأنه أنا أعتقد اللي نهار 25 جويلية الدولة عادت إلى الإنصات حتى على الأقل إلى إعلامها العمومي اللي هو يفترض وبإذن الله هو كذلك صادق. أم هو الضغط اللي تم من الموردين وشركات تركيب الطاقة الكهربائية الشمسية
0: أيه؟
1: اللي أنا شد انتباهي اللي أيامتها في الأخبار القليلة على الإذاعات الخاصة والعمومية مطالبة مجمع موردي بالسماح بشراء كذا. قرار هذايا يبدأ بشكل سيء قد يكون خطير عواطف وقد يحولنا إلى لبنان التونس كهربائي
0: أيوة.
1: بمعنى تولي عنا الأشرفية تشعل والضاحية طافية خاطر هذوكم عندهم بطاريات والأخرين عندهم الدولة.
0: هذا يجرنا باش نسأله علاش ما ثميش قرارات مساندة لهالموضوع هذا يا أخي. توا أنت كي تقول لي نسمح لك باش تحط أنت هاللقطات هذوما وتستعمل الضوء حتى لو قصيتوا عليك نكمل لك فقط الشمس
1: باش تفهمها برا شنو يقول القانون. قانون ما يقولش نسمح لك قانون سابقا اللي أنت مركب لقطات بدعوى خوفنا أن يقص الطيار الكهربائي الضوء يمشي للكابلوات للناس اللي تصلح. فاحنا قلنا للأونديولور اللي ركب في الحيط قلنا له كي قص الضوء من برا قص كل شيء. وكان السؤال المطروح ما علاش كيف يقص الضوء من برا خلي طاقة شمسية متاعي تخدم داري.
0: وهذا هو اليوم عندك الحق انك تخدم بالطاقة الشمسية ولو انه الضوء قص هكا ولا
1: اليوم سمحونا باش نركبوا بطاريات راهو فما
0: وضحنا صحيح
1: باش أيوة. المواطن العادي يفهم بمثال بسيط
0: تفضلي.
1: المواطن اللي يسكن في المدينة واللي هو مربوط بستيج ولا في الريف مدامك مربوط بستيج فأنت وقت اللي تخدم في الضوء متاعك 24 على 24 قاعد تستعمل في ضوء ستيج. أنا عندي طاقة شمسية صحيح أنت عندك طاقة شمسية لكن في نفس لحظة استغلالك ستيج تاخذ في الضوء اللي أنت تنتج فيه وتوزع فيه على غيرك وعليك فأنت أصبحت مصدر وطني لإنتاج الطاقة الشمسية بالطريقة هذه. وين احنا قاعدين نرخصوا لتوانسة باش تركب الطاقة الشمسية وكأن نركبوا احنا في مولدات طاقة بالملياردوات كي نجيو المدينة نركبوا على سطوحتها طاقة شمسية مرة نعملوا شرائط أخرى. أما كيف نردوا المواطنين تركب الروحة طاقتها الشمسية كي تو وقلنا لهم أعملوا بطري ولا إنتاجه ينجم يولي ليه ما عليه كان يقص عليه الضوء.
0: يعني كل واحد اليوم ينجم ينتج وحده الضوء متاعه تاع استهلاكه.
1: سابقا كان مثلا وقت اللي انت موجود في ريف وطلبت مستيك باش توصل لك الضوء ستيك قالت لك ما نجمش يا عواطف فانك انت كنت تركب طاقه شمسيه ومعها بطاريه ويولي اللي ينتج فيه الطاقه الشمسيه نتاعك هي اللي تخدم في الموتور بتاع تخدم في الموتور بتاع البير وهي اللي قاعده تشعل في الضوء وهي تعمل في الري قطره قطره. الناس هذه شنو هي مشاكلها على خاطر لونديولور

0: ركب مليون كي مركبينه بعد الخمسة ونص تاع العشية ستة تاع العشية ما عادش عندهم ضوء.
1: في الظلام ما يخدمش.
0: ما عندوش طاقة شمسية.
1: بالطبيعة ما يخزنش هو.
0: هو باش يخزن لكن ما يشدك ربع ساعة نص ساعة وكي تصرف على خمسة ملايين ما يشدك الساعة.
1: أيوة.
0: فإن تنجم أنت تولي عندك تونس أخرى منفصلة مركبة هي بطاريات 5000 دينار.
2: ما عادش في حاجة معنا
0: يعني احنا المواطن العادي ما قاش باش يركب الطاقة الشمسية باش يفيد بلاده ويفيد روحه. فتولي في النهار هما يضوي وقت السخانة وفي الليل يتكاو على ملك الشعب اللي ولد في الكهرباء.
3: واضح.
0: إن شاء الله فهمتوني ولا نيش لغزة.
3: لا لا واضح واضح واضح.
0: فاللي وقع في بلادنا اللي للأسف الشديد تعمدت الكثير من وسائل الإعلام الداخلية والخارجية وكانت هناك وسبعت لكم البعض قناتنا الشرق جابت مصري وضح اللي وقع هي حرائق وديبان في الجزائر أنتج عنها عدم وجود الطفرة الزايدة وصولها إلى تونس. تونس ولا عندها ضعف في الاستهلاك وليبيا تأخو من عنا وتسحب وقت اللي نجبد وانت ما عندكش انتاج نتلسو خيوط نتاعك سواء احنا للجزائر او احنا لتونس. قررنا احنا قطع الطيارة الكهربائي على ليبيا. احنا 48 ساعة الاخوة الليبيين عاشوا ايام اطول واليوم اتجهوا نحو مصر العربية لجارتهم واختنا. والعجيب سياسيين المغرمين بالسياسة انت اخبارتها بالسياسة اللي بمعنى دبي بخذ الذوب عند حفتر. هذا شقع في بنية تحتية ان شاء الله تكون جيدة. اليوم الجزائريين تم اصلاح امكانياتهم بداوا يعودوا للتيار الكهربائي. للاشاره احنا منذ اربع ايام شفنا واحد من اسخن الايام اسخن من نهار الاول اللي عملنا فيه
3: صحيح.
0: الزام البلاك اوت ورد فعلنا كان افضل. اكيد الايام القادمه طقسا وطاقه باش تكون افضل. اللي خاف منه يا عواطف اللي احنا ندخلوا في منطقه الدوله مش مسؤوله باش توصل لك التيار الكهربائي عليك كان تركب أونديلوريت
2: تنتج وحدك.
0: ما هذا هو القرار. إذا كان قرار كما هكا دبر راسك. لا لا لا أنا عندي عقد إذعان بمعنى أنا اللي تقول لي عليه ستيج
1: نخلصك فيه
0: نخلصك وما نجمش نقول لا وما نجمش يقولوا لي خلص وبعد اشكي دليل ذلك. وهي مؤسسة وطنية ولازمها تقعد وطنية. ما خافي اللي تولي زاد إنساني عن بطري ويفرق على الحومة وقت قصان الضوء شنو يمنع ما القانون هذا. لا لا يزم يقعد من حقي باش دولتي تفكر تحط الإمكانيات تعمل الشراكات الضرورية مع جيرانها وغدوة والمستقبل مع أوروبا باش ننجو كهربائنا احنا ماتريال احنا نشرف عليه ونصدروا احنا وندخلوا احنا العمله الصعبه. مستقبلنا الكابل هذاك اللي بفلوس التوانسه نجحنا في تمريره الى ايطاليا وهو مستقبل التصدير الطاقه الكهربائيه النظيفه التونسيه اللي احنا قادرين على انتاجها على خاطر مش صحيح في مناطق اكثر حراره هي اقدر كما قالوا بعض الحكومات وبعض الوزراء لا اكثر من 35 و40 درجه يتيح الانتاج.
2: احنا مربوطة بارتفاع درجة الحرارة مربوطة بالإشعاع بالضوء الموجود.
0: لا مربوطة من اللوحة قد كي تسخن
2: خطر دم الفكرة يقول قد ما يكون الحرارة أرفع قد ما يكون أني عندي أكثر من مصدر للطاقة. مش صحيح
0: مش صحيح كيف نفوت نعطيك خطة حتى التوزر احنا عنا 100% ننجو بعد توزر في الحرارة واحنا ماشيين المالي نفس اللوحة تنتج أقل. بمعنى احنا في تونس قادرين اليوم وبالتكنولوجيا اللي قاعده تتطور باش مش نغطي انتاجنا برك
2: نصدروا
0: الكامل.
2: السؤال اللي يطرح روحه علاش في اوروبا حسب علمي تو 25 سنه من اللي بداوا التقنيه او السماح هذايا في اوروبا بصفه عامه علاش في تونس تو بالذات خاطر جات الكارثه خاطر جات الازمه في الواحد. علاش السؤال علاش
0: في اوروبا
2: تو اول حاجه سماح للمواطنين بانتاج
0: في اوروبا مش مسموح على عكس ما يقال
2: مسموح
0: مش مسموح
2: 25 سنة حسب المعطيات
0: الموجودة سنوات في الانتاج ومشكورة وزارة الصناعة. كانت أنا قابلت مثلا وزيرة الطاقة الألمانية جابت لنا جهازات وسألتها بعض الأسئلة طلبت منها باش نكونوا وين وين ربحوا ونربحوا علاش تحبوا انتوما تجيو تركبوا تصدروا لا احنا نركبوا نصدروا. أول حاجة ألمانيا معدل أيام الحرارة الشمس فيها بين 40 و 50 يوم وانت معدل ايام شمسك 365 يوم فهو كي يركب اي تجهيزات هو خاسر. ثم هو هذه التكنولوجيا لا يصنعها في اوروبا باش تمشي تركب كيما هكا يلزمك ترخيص من البلديه اصلا
3: أي.
0: بالمساحات وبالكبر وباش تركب ماجل يا حاتم ماجل باش تعمل ماجل يلزمك 20000 ترخيص واسهلوا الذكاء الاصطناعي
3: وباش تركب كليماتيزور
0: ممنوع تشد الحرفة مثلا في فرنسا طو اللي مقطوع عليها التيار الكهربائي أكثر منا. اليونان اللي أنا قلت لكم الجمعة اللي فاتت جملة يمكن بعض ما فهمهاش، قلت فما دولة إفريقية اليوم عملت اكتفاء ذاتي مصر. لكن طفي على أولادها في الضوء باش تصدر، ليش كون قادر تصدر اليونان اللي هي ظلمة؟ أما احنا لهين بوفاة أمير ولا حتى القنوات اللي احنا متأثر فينا ماش قاعدة تنقل في الشيء ذا. اليوم المشكلة دولية عالمية. أنا متحدث أنا عطفي ظلي على الفيسبوك في مجموعتنا، رأيي ليامات ذي حسينا اللي برشا حكومات انفصلت على شعوبها في العالم كله. أنا رأيي مش معناها في فرنسا الحرائق اللي تشوف فيها، كتشوف فما كندير كتشوف فما كتشوف فما ناس مراور ما راهي توفاو وهم يمنعوا فيه، كتشوف آلاف العائلات ترحل على خاطر مشراوش طيارات الطفي عندهم 30 سنة. فأنت تقول ولت المجموعة السياسية في بلاصة وحاجة البشر في بلاصة. أوروبا تقع البديلة هذه ما عندهاش لها إمكانية، تجربوا يعملوا المروحات ليولي اللي تبين اللي هي حتى تضر في البيئة، تقتل الشجر النباتات اللي دايرة بها، تخلي ناس اللي تسكن 4-5 كيلومترات ما ترقدش من قوة الحس وما تخدم كان فما ريح، هو ما عنده مريح. ربي أعطانا جدودنا جات البلاصة اللي فيها شمس
1: الحمد لله، عشان نستغلوها كما
0: يجب. واللي قريبة لأوروبا، ما هذا نقطة مهمة ماذا طلعنا يسمع قريبنا شوية. لازم نبدأ عنا ثقة اللي احنا قادرين باش ننجو الطيار الكهربائي بأرخص الأسواق، وما يجيش واحد يبيعنا هو خاطر الكوابل اللي محطوطين في البلاد. الخيوط هذوكم اليوم أغلى من إنتاج طاقة كهربائية، خيوط الضوء ملك للشعب التونسي،
2: على ذكر
0: خيوط الضوء ملك للشعب التونسي، ملك الستيك، ملكنا التوانسي كل خيوط الضوء. مش معقول اللي يجي واحد غدوة يقول اش نولد انا الطيار الكهربائي مثلا ب 150 فرنك ويجي نبيحولكم ب 170 فرنك يا توانسة، وانا نفرح وقتها مشكة ولا مسموح بالبطارية
2: ولو شركات تقول انت
0: ايه، لكن كوابل الشعب، كوابلي انا، كوابل تونس. غدوة الشركات هذيك كيما عملت في السياحة متاعنا تستعمل النزول لين تدمره وتخليه تبيعنا وتخلينا بنا كوابل بلا بنية تحتية داخلية مهمة. الكلمة اللي قالك الهذيري علاش ما يحبوش في أوروبا، ممنوع اليوم باش تشحن كهربتك في حومتك، باش تشري سيارة كهربائية تشحنها
1: بعد الكوابل كما قال توا أيمن باش يقعدوا ما فيهم جذو معنا ما نعملوا به
0: في وقتها بعد ما نفسه ما كل شيء.
1: وهذا الحل تنجم تقيس به حتى على الأبار متاع البترول والغاز وغيره.
0: الكلام هذا اللي يشوهوا به النقابة. فأنت عملت ملفات عن موضوع نقابة ستيك وقت اللي يوسف الشاهد صح اتفاقية مع طلاين باش يبيعون الضوء ب 240 فرنك. 240 فرنك هو كان بيعان الضوء الأغلى للمواطن. إذا أنت تبيع لي ب 240 أنا كستيك وأنا نهز نوصل للمواطنين وانا استعملت كوابل على كبر الجمهورية التونسية ومكثفات وغيرهم وغيرهم، ملكي انا كاستيك، ملك الشعب التونسي، كيفاش يجي منه هذا؟
1: هذا هو توا حتى الاتفاقيات الجديدة ماشية في نفس الإطار، البنية التحتية متاعنا، الكابلويت متاعنا، الكفاءات زادة متاعنا، كل شيء باش يمشي يتعدل أوروبا. لكن هل ترى نحن عنا نصيب من هذا وباش يرجع علينا المردودية متاعنا وتنقص الفاتورة متاعنا ناخذ ما يكفينا؟ هذا هو السؤال.
0: كيف يتعدل أوروبا وإحنا المنجين مستيق هيري تنتش
3: إحنا ربحي
0: أو شارق بالضبط فالديفيز داخل لنا.
1: إذا كان استيق مش استيق يا شمس،
3: لا استيق
1: يعني طبعا نحكي لك راهو على اللي جاي مش نحكي لك على
0: القانون الجديد. هذا ينجم يكون باب فاتحة
1: حتى ما نجمش نعرف
0: هذا هذا هذا ما نتوجسه. نحن نبارك اللي يولي اللونديلور لبريد ينجم يخدم الدار بتاع المواطن ولا الشركة ولا مدجنة وقت قصان الضوء، أما هذا في احتمالات قصوى. لكن لابد أن تبقى الشركة التونسية بالضبط
2: للكهرباء تحتكر بالمعنى الإيجابي
0: الوحيد احنا قبلنا به واليوم ما كسبنا على خاطر. يا حاتم مثلا فرنسا عندها شركة كيستيك باعها ماكرون وزير المالية، رجعها مكنه هو رئيس جمهورية، خسر فيها 50 مليار وخمسة اختراعات كبرى كتبلكها. خاطر اكتشفوا اللي حتى حد ما يجري باش يبدأ عندك تيار كهربائي. المشكلة مش في إنتاج الكهرباء، المشكلة في المكثف. المكثف معناه كي نحط أنا سيارة تشارجي هي باش تجبد الضوء بالبرشة مش تجبده عادي، كيما يبدأ كليماتيزور كبير لازم مش يوصل لي برك الضوء، لازم يوصل لي بنوعيه معينه وبكثافه معينه. المكثفات موجوده في بلادنا اليوم، مواطن يحط يشارجي كهربته ما تجيش يستيك تلوج عليه. اليوم في اي مدينه في فرنسا حط كاميون ولا كهرباء تشارجي يجيوك لأنهم يرأوا التيار الكهربائي انخفض، وهذا علاش منعوا تبعوا منعوا الأيامات هذه بقوانين بعد العركة على الكليماتيزورات، منعوا باش تركب كليماتيزور لازمك ترخيص على خاطر ما فماش تكثيف طاقة، مش فماش طاقة.
4: وفي صورة أنك تركبه فإنه الأخطية متاحة توصل لثمانية آلاف أورو
0: ويقافت
4: ومعها إيقاف،
0: معها إيقاف. لكن ما تحب نصايح أنت؟
1: حب نصايح
0: ما هو مخذاو تويك الترخيص. حب نقول التوانسة مش وقته باش تشريوا بطارية بكل سخانة إن شاء الله مشيت استقرار كهرباء الوطني والجزائري ولا جيد.
1: أيوة.
0: ليبيا ما عادش متكي علينا للأسف.
1: قلنا شي الأزمة ماشية نحو
0: أول حاجة إن شاء الله ربي يمنع الجزائر ويمنع مناطقنا من حرائق. لكن تم إعادة تشغيل المنتجات الجزائرية، تم تثبيت المنتجات الوطنية، تم إصلاح وما زال إصلاح الخطوط اللي تلفت الكبرى. ليبيا ولات تاخذ عند مصر بمعنى قل السحب، احنا كنا ناخذ عند الجزائر لكن كنا نعطيه لاخواتنا في ليبيا في نفس اللحظه راه لا، ولازمنا نقعدوا متكاملين.
1: أي.
0: التكنولوجيا البطاريات اللي موجوده اليوم في السوق كلها منتهيه، يمشوا يشوفوا المعارض.
1: أي.
0: فما تكنولوجيا جديده، السلعه اللي موجوده لهنا هي اللي باش تتباع باغلى سوم. وبعد القانون اي سفينه لو كان خرجوها انا وياك معنا برشا معارف كنكلموا خيانة الصينيين
1: باش تسمع فيه
0: يا سيدي، نكلموا أيمن نكلم أصحابه الصينيين باش يبعثونا اليوم بطاريات باش يقعدوا على الأقل يا عواطف. أيوة. إذا كان الحوثيين خلاهم يتعدوا عندنا برشا علاقات احنا. أيوة. ويعرفونا وطنيين نحبوا بلدنا، باش تضرب السفينة. وإذا كان مليانة حاضرة 30 يوم باش توصل اشريو قرروا اللي يحب يركب
1: الامور ماشيه نحو الهدوء قدرت ربي باش ترجع كيما كانت.
0: والسرعه اللي تراو فيها تو هي نادره للغايه، هي نادره جدا على خاطر قبل القانون هذايا فما الاف شريت وركبت.
1: اي
0: وامام صحه ولاده ولا امه والا دجاجه.
1: اي
0: شريوا وراهم وركبوا اللي قعدوا تويك هم اما امبان
1: والا الكلام هذايا والا على خاطر نحب نذكر بهذايا يا شمس.
0: أي.
1: لانه ثم برشا ناس تضرت.
0: اي
1: وثم زوز نقاط مهمين. ريت السياسة الاتصالية تو اللي انت التهجتها. كنت تتمنى انه ستيغ ولا مؤسسات الدولة وزارة الطاقة اللي ما عليهاش وزيرة تو اكثر من شهرين وغيره. انهم ينتهجوها ويوصلوا للناس هالخطاب التطميني بين ظفرين هذايا ويقولوا لهم راهي الأزمة مش باش تقعد إلى أبد الأبدين وراهو ثم حلول وراهو النجم بالوقت باش تنفرج. وهاو اش صار في الجزائر وهاو اش صار في ليبيا وهاو نحن شنو ماشي باش نعمل
0: جدا اليوم باش نعرفوا حالة الطقس. اليوم باش نعرفوا حالة الطقس نشوفوا مهندس مقال.
1: أيه.
0: استاذ تعليم ثانوي نمشي ندخل موقع
1: يعني
0: فين موقع
1: الميتيو
0: نلقاو مخدوم جافا على تكنولوجيا نتاع عام كذا. أيه. أو تمشي تلوج صحيح.
1: والخطاب هذايا شمس تعرف شكون يستنى فيها؟
0: أي.
1: غرفة مصنعي المرتبات اللي 70% من المحلات تضرت. غرفة قطاع الدواجن اللي خسروا 2100 من الدجاج الحي. غرفة المطاعم اللي 30% من المطاعم الموجودة في المناطق السياحية سكرت وتضرت. فنحكي لك في الأزمة هذه. تجار الأسماك اللي يحكيوا أنه بالنسبة ليهم ورينا مشاريع متاع ناس مشيت وخسروا الأسماك متاعهم جراها الانقطاعات هذه. الناس هذو ما ينتظروا في الخطاب هذايا من المفروض كنا نسمعوه من أهل القرار.
0: أهل القرار لازم نكلموا الناس كيف كما
1: كيف نحن نكلموا فيه
0: على خاطر سيد الرئيس المدير العام.
1: أيوة.
0: راه طلع قال الكلام هذا كل.
1: أيوة.
0: فهموا الخبراء قال نتيجة ارتفاع درجة حرارة وارتفاع كان مبلوغة قجمي.
1: أيوة.
0: وارتفاع قالوا هو قارة.
1: أي.
0: على وسائل الإعلام معينة أنك نشرت أخبارك أنت لاهية بأخبار أخرى ذيك مشكلتك أنت مش نحكي لك أنت نحكي الإذاعات اللي تتبع فيها الناس. قال وقال زاد الانقطاعات في الجزائر قال بالاسم استعملها. أما احنا عندنا حقيقة حاجة اتصالية الخبراء اللي نشوف فيهم في قنوات تبوم لأنه نفس البومة كانت في قنوات تلفزية إلى قنوات إذاعية هي وضيوفها ولو تغيرت الضيوف ماشين وانتهينا ومشألت فلوس ومشكلة
4: فما أجندة سياسية فما
0: لا هو ذاك علاش أنت توخذت عليها جملة بعد 25 جويلية وخاصة بعد 28 جويلية برشا مش ترجع للعادة على خاطر كانوا نزلين على الفلس الموعد الثاني ضاع. عندك زوز مواعيد في تونس تحب نعطيك في مصر نعطيك معروفين منشورين 14 جانفي كل شيء يقف فيهم بان الدويات والتحاليل و و و و واللي تحب انت
4: وانواع وزيادة في الشهريه
0: اللي تحب. وعندك 25 جويليه هي احداث باش يطلع واحد يقول لنا من برا احرقوا الحبوسات والحمد لله اللي احنا عندنا عقولتنا وباش يطلع واحد يقول فما غرف تعمل في تحضر في رئيس في غرف سوداء هو قال بارك الله فيه وزاد تويكا طلب من الشعب التونسي يخرج من اليوم لايامات الجايه.
1: لكن هذا الكل يا شمس انا كمواطن بسيط في الدار ولا نخرج باش نشري الدواء من القاوش ولا نمشي نلقى الدنيا غليت وشعلت فيها النار ولا نحل الضوء ما يمشي ليش ولا بابا يموت قدامي هو خاطر لاباري نتاع الاكسجين وقفت هذا الكل ما ينجم يجاوبني عليه كان وقت لي يتحسن الوضع، كان وقت لي اني نلقى الضوء، وقت لي نلقى الماء، وقت لي نلقى الدواء، وقت لي نلقى باش نجم نعيش، باش نلقى باش نشري، وقتها نقول لك اي عندك حق وما همش غرف مظلمه وما همش ناس قاعده معناها من برا تحرضوا من الداخل وما نعرف شنو، مش ناس تعمل في سيناريو.
0: الراجل طلع على قناه الجزيره قال الكلام هذا، ورئيس سابق اللي قال مش قاعد قالوا البارح تلولا. لا لا مش قاعد ننظر لك، ما هو استغل ما اما هو ركب على حدث
4: فرانس فانكات
0: اما هو ركب على حدث ولا صنع الحدث. اما انا اللي متاكد منه اللي بعد 14 جانفي ديما تتحل المشاكل
1: تو انت بتحل مشاكلنا
0: نجي في نوفمبر وديسمبر وتبدا اذا كان فما سد تحل خيتي سبحان الله
4: فما
0: اي فما غريب اي فما كرب سياسي وفما ناس على الارض تنذكر بعضنا تنذكر بعضنا
1: تنذكروا بعضنا نهار 28 جويليه قال لكم شمس كل شيء بيرجع كما كان
0: تنذكروا بعضنا.

0: محمد فرح وعتاوي البشارة.
1: بين العين والعقل.
2: بين العين والعقل الموضوع الثاني اليوم وخبر الثاني. المنظمة التونسية للأطباء الشبان تحذر من موجة الحر واللي تقول أنها تحولت إلى أزمة صحية وطنية، وتشير المنظمة إلى أنه عدد الوفيات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي ينجم يكون تجاوز 150 حالة أحصاتهم المنظمة بطبيعة. هذا راهو مش رقم رسمي. يعطيك الصحة.
3: اعتمادا حسب البيان، اعتمادا على الأطباء اللي يشتغلوا.
2: أي. الأطباء الشبان يشتغلوا في رئيس المنظمة التونسية وجيه ذاكر تصريح المنظمة التونسية للأطباء الشبان. يقول أيضا أن وزارة الصحة يلزمها تعتمد التواصل مع الرأي العام باش تكشف حقيقة الوضع الصحي وتعلن عن عدد الناس اللي توفيت في هالأزمة هذية وتوضح وضعية المستشفيات في ظل انقطاع الكهرباء وصعوبات التزود بالمياه بالتزامن مع موجة حر غير مسبوقة. هذية الخبر أو البلاغ متاع المنظمة التونسية للأطباء الشبان اللي صدر البارح حاتم هكا.
3: عنده تقريبا نهارين
2: عنده نهارين من الإصدار. في وجيه ذكار يقول أنه نحن أحصينا الناس اللي توفيت جراء الحرارة وارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي هما 150 حالة والوزارة قاعدة تكتم عليهم. شنو رأيك ذيلي في الخبر هذا؟
4: نمشي مع الأخر خاطر هي منظمة الحقيقة عندها الشفافية والمصداقية كما عودتنا. راهو صحيح فما ممكن مشكلة معاها مع وزارة الصحة، أما الإشكال الاتصالي راهو يشمل الحكومة هذه الكل في مختلف الوزارات. وزاراتنا الكل اتصالين ضعاف وضعاف برش. راهو كراك تغيب برك باش تخلي فضاء للإشاعات للكلامات، باش تخلي المواطن التونسي يبحث عن المعلومة في قنوات أجنبية وكل واحد والأجندة متاعه، باش تلقى خبراء ما عندهم حتى صفة يحكيوا في كل شيء وهما باش يسوقوا لبعض المعطيات اللي بتنجم البلاد تهزها للهاوية. راهو مش معقول اتصاليا مختلف وزاراتنا ضعاف برشا والحكومة هذه لازمها تقف للشيء هذا. بالنسبة للرقم راهو رقم كبير وكبير برشا. راهو الناس الكل في بالها بالوضعية متاع مستشفياتنا، أما راهو موجة الحر الأخيرة فيها برشا خسائر بشرية.
2: نحن شفنا ناس توفيت في المباشر قاعدين على مواقع التواصل الاجتماعي وليداتهم يصوروا فيهم كيفاش لابارين تاع الأكسجين كل مرة يقص الضوء ينقطع عليهم النفس حتى لين توفيهم مباشرة. ونتقدموا بتعازينا معناها ومواساتنا للناس هذوما اللي فقدوا العزيز عليهم إن شاء الله رب يرحمهم. لكن العدد، لكن الطريقة، لكن كيفاش هو تم يلترى معناها
4: احتساب
2: ما نعرفش إذا كان ليه يلترى الناس هذوما مشيوا للمستشفيات وتوفيوا غاديكا ولا توفيوا في ديارهم. هذا الكل ما نعرفوش.
5: عايشك في السؤال فما شيء نعرفه. أنا شفت الفيديو هذيك 12 مرة عطيتها الخمسة ذكاءات اصطناعية صدمتني الفيديو نتاع المرأة اللي تصور في ولدها على القاع. أنا بعثتها لجروك الشات جي بي تي عملتني صدمة نفسية مش ما نجمش نرقد. فعلا ما رقدتش.
2: وثما واحدة أخرى
5: لا حكا ملك السيدة هذيك كيفاش ما عندهاش ماكينة، عندها تليفون في شارج، عندها 4G في حين 4G يطيح على الناس لو خطر القطعة الطويلة التيار الكهربائي يتوفر ينتج عنه يا عواطف انتهاء 4G خطر. حتى الفوقانية اللي تبعث لك في 4G في حومتك في وسطها راهو متاع سويعة وشوية بطري. فإذا قص عليك الضوء الوقت المقال فما عاش فما 4G كيفاش تعمل فيه لايف، في حين الوزارة الصحة أعلنت قدموا لهادي عزيز نهار لحد في الليل أنا نسمع في الخبر الناس كلها جي للمستشفيات خاطر في السبيطار يولي الأكسجين حاجة سهلة ياسر، جعبة طويلة حطوا فيها مخارج والناس تاخو
4: كفايتها واحتجاج
2: شمس. تأييدا لكلامك البارح
5: هذاك في المرأة هذيك إما تكون صادقة وتعوض وتعوض نفسيا وإنسانيا ويتلها بيها طبيب للي حاشته أو تتعدى أو هذا بلاغ الوكيل الجمهورية في قتل نفس بشرية قصدا لأنه كان بإمكانك فاش تهز ابنك ما نهمني زاد الصفحة اللي هبطت وشكون اللي انشر اكسترا. فمش معقول انك ولدك ذناك تعمل به لايف لين يموت وانت تعمل به لايف وتلقى الكلام. انا عشان انا نتفرج ما قلتش كلام انا نتفرج وانا تحكي توا وتلقى قدرة اذا فعلا هو مات اذا فعلا هذاك صحيح مش نو اسيستونس ا بيرسون اون دونجي مش هذا تسبب في وفاة انسان وانت الدولة متاعك كلها ويتقاس قداش بعيدة هي على المستوصف الأقرب وعلى المستشفى الأقرب فيش الدوي هذا الأخطر. ثم الناس يا عاطفة اللي اللي يشري باور بانك التليفونه وباور بانك المودامه وعنده ابوه ولا امه الداخل ما يشري لهمش باور باتري عندي مشكل.
4: اي
2: البارح زيادة فقط باش نقول نفس الفيديو اللي انت ريته اني شفته مع وليد وبوه يتفرج في بوه كيفاش نفس قاعد يتقطع عليه كل ما تسكر يسكر عليه الضوء يصور لنا فيه في المباشر. صدقني اني علقت قلت له هز بوك اجري بيه الاقرب سبيطار برا اجري بوك باش يموت. في الاخر بعد نكتشف الفيديو اخر انه الاب فعلا توفي قدامنا نستفرش فيه.
5: أنا نفهم فيك على خاطرك لو كان تلوج على اسم الشخص.
2: إذا كان أنت بوك تتفرش فيه.
5: أنا قلت أنا هذا بلاغ. على خاطرك لو كان تمشي تحل تيك توك. تلقاها الفيديو الأصلية هي التيك توك للتكبيس. راهو المشكلة هذه.
2: تكبيس بوه توفره.
5: يا بين هم عملوا أكثر من
4: هكذا. وحاسبوا تفعلوا.
5: أنا قلت.
2: لا إله إلا الله.
5: إما الناس هذه. إما الناس هذه. يعوض في الضوء مقصوص عنده ضوء باش يصور وجه ابوه وجه بنت الضوء مقصوص التليفون كي تبدا الضوء مقصوص وتشعلو ما يعملكش لايف على بعد متر ونصف. راهو انا ادعو انا عملت هكا انا حبيت نلقى ذكاء اصطناعي قل لي هذا ممكن. راهو يقيس قدرة الإضاءة ويقول لك الهاتف نتاعها اللي تصور به حسب المعطيات الميتا من نوع الفلاني قدرة الإضاءة فيه ما توصلش القدرة الفلانية. هذه راهو الإشكال اللي موجود.
2: كيفاش
5: انت تقعد ساعتين حاطت ولدك
2: ملانيه بالعمومية
5: لايف الناس هذوما يلزمهم يتم توليهم نفسيا الساعة.
2: إذا كان
5: أنا متفرج ولا نور عشر اليوم
2: صحيح.
5: إذا كان أنا تفرجت وموش ولدي نور عشر اليوم الناس هذو لازم نهتموا بهم إذا هما ضحايا فعلا نفسيا وإنسانيا وماديا
2: صحيح.
5: أما إذا الناس هذو قصروا وحلوا لايفات لأسباب خاصة لو كانت تكون مالية مشاهدات وتكبيسات
3: تكبيسات وترفيع نسبة المشاهدة
5: لا فالتهمة خطيرة جدا
2: صحيح.
5: وهذا راه للأسف شديد
2: مقاشكة
5: هذه مقاشكة في تونس
3: نرجع
5: باش ما نظهروش احنا كان شعبنا للأسف في الدول اللي في وسطها انقطاعات لأيامات هذه العالم كله من هنا لكندا ظهرت. أنا نسحابها كان هي برك كنت خاطر الذكاء الصناعي يعطيك اليوم برشة في بيس أخرى إن شاء الله حالات محدودة ونادرة. هذا مع عواطف اللي يرى وليد صغير طاح في واد ويمد تليفونه ويصوره في عوض يمشي ينقطه واللي يرى عبد عمل الحادث لا كثروا
2: كثروا
3: البيان اللي شدني في البيان هذا باعتبار نعلقوا على البيان نعلقوا عليه فما زوز رسائل أو زوز نقاط شدوني في البيان اللي هو فيه برشا نقاط معناتها أكثر من 20 نقطة
2: ورأوا في رجعنا البيان.
3: الرسالة الأولى أنه لأول مرة منظمة صحية تضغط على الوزارة باش تتكلم وتعطي معطيات خاصة بال يعني تضرر من
5: تضغط عند مدخل
3: في موضوع
4: هذيك مطالب نقابية
3: في مطالب مهنية مطالب إنسانية في موضوع ستيك أول مرة يتطرح الموضوع هذا يعني المنظمة الصحية هذه تضغط على الوزارة خرج المعطيات خرج يعني أول مرة نسمع
2: ليه والرقم صادرة 150 رقم صادم راه 150
3: والنقطة الثانية عواطف
2: في جمعة نحكي ورانا
3: إنه أي النقطة الثانية إنه هذه رسالة زادة من منظمة الصحة إنه إذا كان أنت ما تعطيش المعطيات وما تعطيش المعلومات الصحيحة
2: منظمة تونسية
3: للأطباء شبيك ما تتكلمش هاو عندي يعني تعتيم على المعلومة يعني مش حل
5: وفما تقصير
3: وإذا كان أنت قصرت وعتمت على المعلومة عندي طرق أخرى باش نوصل نخرج المعلومة للرأي العام ونفسر
5: عندك تقصير
3: العام.
5: كبير عندك تقصير كبير من المنظمة في حد ذاتها اللي تعملنا في البيانات على خاطر اللي كي كنت أنا شاب وكانوا أصدقائي برشا من قيادات المنظمة هذه ليامات هذه في السخانة تلقاهم على شط أبو جعفر وتلقاهم على شط مستير وتلقاهم في كل مكان فيه ازدحام
3: هم الأكيد شمس كل منظمة تسقط الضرب باش تعبر على نقطة
5: لا لا ما خرجتش وما عملت حتى شيء بما أني سألت قيادات فيه حاتم أنا شمس الدين هلال وعندي مصادري وقاعد نقول لك ونتحداك لو كان هم مشاو وقدموا على الشط سيارة لا فيها أكسجين ولا فيها قيسان نسبة الأكسجين في اللي ولات الناس ما عندهاش منها هي بـ40 وبـ100 ألف أما هم كانوا ينجموا يغيروا حياة الكثيرين قيس لي صياد للشبان حيهم ولا طباء الشبان طول عمرهم هم اللي في الخط الأول هم اللي يعملوا اللي ما تفكرش الوزارة باش تعملوا واللي البيروقراطية ما تعملوش منظماتنا المجتمعية كانت هي لولا هي لولا الناس تلقاها يقول لك اكتشفت لي انا مريض كذا خاطر وقفوني شباب وشابات
2: باش ندخل معك شوية في النقطة هذه لازمني نتدخل على خاطر بالنسبة
5: صحفين شباني
2: يعني من جمع بالنسبة لي أي صحيح شابة في الخمسين بالنسبة للمنظمة تاع الأطباء الشبان يعني نأكد لك أنهم يناضلوا عندهم سنوات
5: على حقوق
2: على حقوقهم وعلى حقوق المواطن زيد المريض ولهنا ولهنا نتذكروا فقط كي نترحموا على روح جاد الهنشيري ونتذكروا الكلام اللي قالوا الطبيب هذايا فيكفي شرفا أنه يكون ثم في الأطباء الشبان شكون كان في المنظمة هذية بقيمة الطبيب هذاك لأنه الشخص هذا حكى على الصعوبات يلقاوها الأطباء الشبان بالنسبة للتجهيز
3: يعني
2: بالنسبة للجانب المادي أنت تحكي على الجانب المادي هذا من حقهم راه ما فيهوش جدل على خاطر أنت قدام الإغراءات الكبيرة اللي موجودة
5: على حالة الكوارث لا لا ما حكيش على المادي نحكي على حالة الكوارث
2: لكن حكيو خليني شمسي كمل لك حكيو برشا حكيو برشا على المستشفيات على وضعية المستشفيات على البنية التحتية بتاع المستشفيات على التجهيزات اللي مش موجودة على المريض اللي يدخل ما يلقاولوش دواء والمريض اللي يدخل ما يلقاولوش أكسجين المريض اللي يدخل يقعد يستنى لانه ما فماش مكان احكيوا على هذا الكل راه ما نهضموش حقهم على خاطر مش ندافع عليهم
5: شوف.
2: لكن هذا الواقع
5: ابشرت حكينا خلينا نحكي لك على المذيعين الشبان احسن انا مذيع شاب يقعد قاعد في الاستوديو هذا ينظر باش تفهم عليا مشكله مجتمعيه عقليه
2: لا لا
5: مش قطعيه اسمعني مليح يقعد قاعدين ننظر واحنا تخيلوا كان جات انا على كهربه كارني على كهربه وندق على الناس السلام عليكم اذاعه مسير ما مقصوص عندك مدام ولا لا نمشي للحومه اللي بعدها مقصوص الماء مدام ولا لا السونيد بربي وين عندكم البان انتقلنا بكم فورا الى مكان التصليح على فلا يعينكم شو شكون كسر هذيا وقتاش انتم ما صلحتوه لو كان زاد انسى نقعد في قطاعي أي. لو كان جاء قطاعي انا العمومي اذاعه وتلفزه يعمل في هذا فانت كات نطيروا المسلسلات والمنوعات ما دخلنا في 50 درجة سخانة ما عادش كونديكتورات تولي الحقيقة الواقع تجمع حقيقة وكما هذا كما نقول في هذا على نفسي نقول على أطباء الشبان راهو زاد سابقيكم كانوا هم على الخط الأول في زلزال في فيضان في بلادنا عاشت كوارث كبرى وقات الشبان والقصاب الدكتور قصاب وغيرهم كانوا
2: يعني
5: شبان
2: كل أطباء
5: كانوا كل أطباء كانوا شبان وكل المذيعين كانوا شبان يعني القطاع الممر إنك تكون من الشبان هو ممر
2: محل عبور الناس
3: هو أول مرة إذا حسب علمي
5: من سبقك وأنا ما نحبش ندخل في النسب قداش مات لهنا وقداش مات مغاديكا كل إنسان مش موت
3: يعني لأول مرة الموضوع يتم طرحه بطريقة هذية شمس
5: كل من إنسان يتنفس في صعوبة وفي رقبتنا
3: لأول مرة الموضوع ذا يتطرح بطريقة هذية
2: يعني شو كانوا ينجموا يعملوا
5: طبعا شبان يحدوا أماكن هم موجودين فيها في أحياء صعبة الوصول فيها للطباء وأنا نمشي نجري بابا اللي مخصوص
4: يكونوا في الإغاثة في الصفوف الأولى في الإغاثة
5: كي ندخل على صفحته
2: كما صار في الكورونا
5: أي كما صار في الكورونا مش بالطباء شبان بولاد الحومة أي. وكان زيت ناقشني تو نعطيك التفاصيل خاطرني عشت
2: المهم
5: ما هذا كورونا ذكرتني انت ذكرتني بالشيء اللي فيه
4: في ذكرى نجاحات ركبوا عليها برشا مسؤولين
5: خميس عليك ذكرتني في القريب صفحه البيان اللي حكى فيه حاتم قداش من واحد عمل عليه جيم 63 قداش من بارتاج 13 يفترض الصفحة ذيك ندخل عليها نقع عليها الملايين وتقول لي وين أنا تو موجودين وين موجودة الحي الفلاني بعاد القرية الفلانية ما عندهاش مستوصف هادهم إن شاء الله هم بيدهم
2: لكن سامحني
5: خان كمل لك خاطر مش اللي قاعدين على الكراسي نحكي على فئة الأطباء الشبان هادهم أولادنا اللي أنا عندي أمل اليوم يتحركوا في الأزمات الجاية مش من خلال منظمات من خلال صفحات ومن خلال تجمعات بشرية إنسانية معطاء لغيرهم عبر وسائلهم الجديدة اللي هم يعرفوها وسائل اتصال نقصد معنا
2: بالمقابل الدولة شنو عاملت وزارة الصحة شنو عاملت لإنقاذ الأرواح البشرية هذه
5: والله انت صحفيه وتعرف اليوم عملوا بيان لا هم عملوا بيان وبلاغ عشان وقت يتكلم كان شمس الدين في الحصه
2: وعم وقع
5: انطلاقا من نهار السبت اللي فات ومشيت ثبتت انا شخصيا بما اني نسكن قريب بالمستشفى وشفت كيفاش عملوا بلان بي اما عملوه باش كثروا الخيوط اللي بتاع
3: انت تو سؤال ليك شمس
2: هذوما ال 150 طبيب التوظيف يا حاتم راهو ال 150 اللي توفوا راهم داخل المستشفيات مش في ديارهم
5: راهو انا نفهم فيك
2: ايوا مش
5: يا عواطف قداش مات في فرنسا
2: معاك
5: قداش مات في فرنسا اللي ناقص علينا 15 درجه ما نحبش ندخل في الحديث هذايا انا تو شفتش تو معناها اللي طبتنا كلها هاجرت اما على فلوكه ولا على طياره وطبت الجزائر وطبت سينيغال مش هكا ولا لا وطبت المغرب كل دول في فرنسا واليوم 15 درجة أقل منا اللي ما تري فاتت قداش توفيها
4: 1500
5: في المستشفيات وسكروا المستشفيات قبل وقت أسبوع أيام الكارثة اللي يحب نبعث له الفيديو. سكروا مستشفيات، أغلقوا مستشفيات.
3: ولكن منظمة الطب الشبابي
5: فهذا شمس. شوف فهذه شيء المنظمة، والله أنت مغروم ياسر المنظمة.
3: لا مش لا لا فما فما
5: أنا مغروم بالحقيقة والواقع والعقل.
3: فما لوجيك يتقال
2: أنت
3: المنظمة هي هيكل كما أي هيكل موجود في الدولة. الهيكل هذا صحيح بتقول أنت دافع على مصالح، وهذا صحيح كما أي هيكل دافع على مصالح.
5: أنا قاعد نقول لك المنظمات اللي موجودة باش تقول خلات،
3: أنت تحكي لي كشاب أنت فما هيكل شبان عندها هيك. عندها الأكسجين، عندها وزارة الصحة هي اللي توفر الوسائل هذية. تقول مثلا كان تكلمت وزارة الصحة وقالت هاو عندي إيجاو طبقوا ولا إيجاو عاونوا نعملوا ليد في الليد ونعاونوا الناس اللي ضرت من انقطاع الضوء. نكمل الفكره،
5: جاتنا كورونا الشبيبه
3: الشبيبه جات الماكينات بعد نجمه لهم هكا، هما ما عندهمش اصلا وسائل باش يجيبوا هما الاكسجين. تقصدها
5: مالها
3: يعني هي ك ك ك كمجتمع مدني يشري الاكسجين على حسابه وعلى وزاره الصحه شنو تعمل؟
5: نحكيك على ولاد حمت ربط في سوسه.
3: وزاره الصحه شنو تعمل في الموقف هذا؟
5: نكمل لك والله ناس 16 سنه و30 سنه و جابوا الات ثقيله نقلوها دول رجال ونساء ووصلت الناس ما نعرفوهمش. الناس ما شنو الامكانيات الرغبه القدره
3: ايش الناس كل عندها الامكانيات؟
4: لا لين نحكي على الفولونتي الرغبه، نحكيوا
3: انك تحب الرغبه كيفاش باش تجي
5: الرغبه. شوف فما فما فما انسان يبدا يقول النار شعلت في حومتنا، وفما انسان يهز سطل وفي ماء ويقول وين النار.
4: فما شكون يجيب التليفون
5: خام وصاحي فما شكون يجيب تليفون وينقل وخاش هو صحفي مجتمعي. خليك مع المجتمعي وخليني انا والناس اللي كيف تسمع فينا احنا كيك قاسمين الادوار راهو رانا قاسمين الادوار ذكري عواطف اللي مش مواقفنا الحقيقيه احنا قاسمين الادوار. فما ناس ترى كيما
2: ننقلوا في اراء الناس
5: كيما الرؤيه اللي خذاها حاتم اللي ناس تبدا قاعده وتحذر يسموها ديزلونسون ليرت ويليو ابطال ونجوم، هذوما بيدهم كيف بداو في الصين يتعاقبوا.
4: صحيح
2: هذيلي هاي ذكرنا بالمسابقه.
4: سؤال ينجم ربحك 100 دينار لكل من يسمع فينا لكل من يتابع فينا من خلال صفحتنا الرسميه على الفيسبوك. معليك اذا جاوبنا على سؤالنا لليوم، قديش من نهار فتره اوسو 30 يوم 40 يوم 50 يوم اجابتك الصحيحه بعد عمليه القرعه تنجم تخليك تفوز معنا ب 100 دينار كاش.
5: لا عندي فكره ما هو اللي اقصر من هكا برشا. نعرف اللي ايه نعرف اللي اوسو
2: اما تو نعطيكم
4: الاجابه بعد
5: كان قبل ما نحبوش نمشيو برشا البحر. قولنا في اوسو
2: قديش يربحوا يا هذيلي
4: 100 دينار كاش اذا جاوبنا الاجابه الصحيحه امتعنا.
2: حاجه برك تو قبل ما نختم ونعطي الكلمه لقسم الاخبار الخمسه جيتريت وقد الوقت يجري باش نعطيكم بعد شويه شنو موضوعنا. عندك الكلمه ايمن.

0: مطرش لا نمشي على سقيف، ما عادش فما امان بالكل، بلادنا ما عادش فيها امان بالكل، ما عادش عندنا تروتوارات باش نطلعوا عليهم باش حتى باش نمشيوا عليهم، ما عادش فما تخاف كياس تمشي يفش الكل في سبا تحور سياقه وياسر.
1: السنين الأخيرة معنا في ظاهرة متكررة بكثرة اللي هي سياقة متهورة جدا جدا لدرجة أن نسميهم في الشارع الناس الانتحاريين في الكيس، تحسوا إنسان انتحاري كميكاز وحب يموت، معناته ما سماش تفسير آخر للعمايل اللي يعمل فيها، يشق عليك بطريقة متهورة، يدوبل بطريقة متهورة، بالحق توصل لحد الهمجية، معناتها ما فماش علاش باش يعملوا الأفعال هذه إلا إنه انعدام الثقافة والإحساس بالمسؤولية والضمير والأخلاق وكل شيء، معناتها بالحق ينطبق عليهم وصف ناس انتحاريين في الكياس. معناتها لاحظتها كمان إنه في الصيف تكثر الحكايات هذه، علاش؟ أول حاجة ثم نسبة كبيرة من السياحة من الدول المجاورة، كونوا صريحين، خصوصا اللي لاحظت عندهم سياقة متهورة جدا جدا، لا يلتزموا بأي قانون سواء سياراتهم العادية وإلا الكيران متاعهم.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الخامسة للأنباء. تحيي تونس اليوم الذكرى 69 لقيام الجمهورية التونسية بعد اعتماد النظام الجمهوري والتخلي عن النظام الملكي، وذلك في 25 جويلية 1957. ففي مثل هذا اليوم أعلن المجلس القومي التأسيسي المنتخب في 5 مارس 1957، أعلن اليوم 25 جويلية 1957 قد أعلن باسم الشعب التونسي إلغاء النظام الملكي إلغاء تاما وإعلان النظام الجمهوري، وتكليف فالوزير الأول آنذاك الزعيم الحبيب بورقيبة بأن يكون أول رئيس للجمهورية التونسية. نفى مصدر بالبنك المركزي التونسي صحة ما يتم تداوله بخصوص أن الدولار الأمريكي أصبح يسوى تقريبا 4 دينارات، وقالت أن هذه أخبار مغلوطة، وأن سعر صرف الدينار التونسي مقابل الدولار الأمريكي اليوم هو 2 دينار و950 مليم. صدر برائد رسمي الجمهورية التونسية قرار مشترك عن وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والاقتصاد والتخطيط يتعلق بضبط كراس الشروط المنظم للمبيتات الجامعية الخاصة المخصصة لإيواء الطلبة المرسمين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي دون سواهم. هذا وقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب الترشح لمنح دراسية بدولة الإمارات العربية المتحدة لفائدة الطلبة التونسيين المتميزين راغبين في مواصلة دراساتهم العليا هناك. وقد دعت وزارة التعليم العالي راغبين في الترشح إلى إيداع ملفاتهم كاملة بمكتب الضبط بالوزارة في أجل أقصاه يوم الاثنين 27 جويلية 2026 على 1 PM. أدرجت لجنة التراث العالمية التابعة لليونسكو قرية سيدي بوسعيد التونسية رسميا على قائمة التراث العالمي، وذلك خلال دورتها 48 المنعقدة بمدينة بوزان الكورية الجنوبية. وفي تتويج لملف الترشح الذي قدمته تونس تحت عنوان قرية سيدي بوسعيد مركز للإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط، جاء هذا في الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء سيكون مع نشرة مفصلة في الساعة 6. إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.

8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هذا الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة. نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: En la cal.
1: عين العقل.
2: عين العقل مع عواطف جبالي.
1: عين العقل.
2: مع شمس الدين هلال.
3: عين العقل.
2: مع لهذيل الفتني وحاتم الحوش.
1: عين العقل.

0: مواصلين معكم من 5 درجين على موجة إذاعة المنستير في برنامج عين العقل مع شمس حاتم لهذيلي وعواطف. كما العادة احنا توا في الفقرة متاعنا الثانية بين العين والعقل باش نكملوا بها آخر خبر. الخبر هذية ديما كما العادة نحاول نواكبوا الأحداث باش نحكيوا على الحرائق. 1440 تدخل لإطفاء الحرائق في تونس آخر 5 أيام هذوما. هذايا اللي اعطاه المرصد التونسي للطقس في تونس. هذا الخبر واخدينه من المرصد، والمرصد يقول انه تم تسجيل 3600 حريق في 48 ساعة. تنجموا تدخلوا للصفحة نتاع المرصد وتلقاو كل الاخبار. في مثلا الكيف، نعطيكم مثال، 13000 هكتار من الغابات والمراعي والاراضي الفلاحية ضرت جراء الحرائق هذوما. الحرائق هذيا في الاجمال يقولوا سبب نتاعها هو ارتفاع درجات الحرارة. ثم حاجات أخرى ولا ليه؟ هذا اللي باش نقشوه مع بعضنا. تونس اليوم عندها الإمكانيات الكافية لحماية غاباتها وثروتها الطبيعية وإلا لا؟ هذا زيادة اللي ماذا بينا تشاركونا فيه زيادة أنتم الحوار وتفتحوا الأبواب هذية متاع النقاش ما بينيتكم في دياركم باش مثالش هذيك الكل إثراء والكل ينجم بطبيعة يخرج نجم نقول أفكار باهية مزيانة تعاون، لأن المجتمع المدني عنده دور كبير في إيجاد الحلول. التدابير اللي كان ممكن اتخاذها مسبقا شنية مثلا حسب رأيكم، كيفاش كانت الدولة تنجم تحمي الغابات متاحة من الحرائق هذه؟ هذه مجموعة من الأسئلة تنجم أنتم تجيبون عليها لصفحة الإذاعة في الأثناء نسمعكم. حات
1: فما زوز نقاط في موضوع الحرائق باش نحكي، فمش باش نحكي أرقام، مش باش نحكي، فما زوز نقاط جبدوا اهتمامي واني نحكي
0: اللي هم
1: النقطة الأولانية هي تأثيرات الحرائق على ال نقولوا احنا البنية الترابية وعلى التربة نتاع تونس،
0: الغطاء النباتي نتاع تونس
1: مش حتى على الغطاء النباتي على التربة، انه تأثيرات الحرائق تؤثر على المياه الجوفية حسب علميا وعلى قدرة التربة على تخزين الماء يعني، وتظهر بعض هذه التأثيرات بسرعة خلال الأسابيع أو الأشهر الأولى بعد الحريق. أبرز التأثيرات هذه اللي ذكرها يمكن حتى بعض الناس المتخصصة في علم الأرض، الحرارة الشديدة تؤدي إلى تكوين طبقة طاردة للماء على سطح التربة في بعض المناطق، في عوض باش إنه يتسرب الماء ديريكتومون للأرض يقعد على سطح الأرض على سطح يعني في عوض باش يغوص يقعد الماء على سطح الأرض بسبب الحرائق الرماد
2: توا الحرارة
1: الحرارة أكيد والحرائق والحرارة
0: يعني الأرض ما عادش تمتص المياه كما العادة
1: باش يتخبى الماء في جوف الأرض يقعد فازت أو مسألة الرماد وبقايا الاحتراق وخاصة فما بعض المعادن مثل النيترات والفوسفور في بطن الأرض، هذا قد يؤدي إلى تلوث المياه الجوفية أو تغيير خصائصها الكيميائية. فما كذلك تأثير آخر هو تراجع قدرة التربة على الاحتفاظ بالماء، تصبح التربة أكثر عرضة للجفاف والانجراف ويزداد الجريان السطحي. يعني الماء مش ولي هذا مش يزيد حتى من خطر كما يقولوا الفيضانات والانجراف. يعني الماء نعرفوا احنا الغابة أكثر المناطق حسب الخرائط أكثر المناطق اللي ضرت من الحرائق شمس هي اللي ظل منطقة الشمال الغربي، يعني ولايات الشمال الغربي. ولايات الشمال الغربي معروفة
2: فيها غابات،
1: معروفة بالغابات، فيه غابات. معروفة بالغابات.
2: أو باش نخسرك علمي خاطرك كان صحيح، لكنه الحرائق ينتج أول حاجة جفاف الأرض ينتج عليه عدم الامتصاص، وذاك علاش اللي عنده جردة يحط يا ورق شايح يا يحط تبن على داير شجرته باش تنجم تشق الأيام هذه. لكن نمشيو لسؤال عواطف عالمية اللي تحكي فيه على الحرائق، بمني تشرفت بأن الحماية المدنية أخضعتني لأكثر من دور التكوين. فما الثلاث ثلاثينات
0: بما معني
2: لتروا ترانت هما اللي تسبوا في الحرائق، ولا بد كل دولة أنها تعمل على باش نحيهم باش ما يقعوش حرائق. أكثر من 30 درجة حرارة، رطوبة داخل الأشجار والنباتات أقل من 30، وريح سرعته أعلى من 30 كيلومتر. هكا تولي كي يبدأ عنا السخانة أكثر من 30 والرطوبة داخل النبتة أو الورقة أو البابي كاغت حتى الأبيض نرميوه إذا أقل من 30 يولي قابل للاشتعال من أي حاجة. تزيد عليه أنك الريح تولي تجري. البارح في فرنسا أنا تبعت إني ما نجمش، كان عندنا نقل مباشر ما فماش في الجزائر ولا في تونس، الثانية 14 كيلومتر تجريه النار تمشي بسرعة 14 كيلومتر في الثانية. بمعنى المواطنين اللي قادوا يقرقوا به مخرجوا ما حبوش يخرجوا من دياره ما عاش ينجم يهربوا بعد حتى على كرهبته لأنه سرعة الريح
3: محاصر ولا
2: لأنه سرعة الريح. كيفاش نعملوا يا عواطف اللي احنا نعملوا فيه ويألمني نجيوا ما بين الأشجار ونقصوا جزء كبير، جيل الحماية المدنية والبلدية والغابات تقطعوا باش لقدر الله إذا شعلت النار في البرسيل هذه ما تنجمش، وسرعة الريح اللي تحكمها
1: كل فصل يعني كل
2: فصل تروا أنتم يعني ماشيين عند راس ساعات زرداء مقصوصة ومش محروقة. ثاني حاجة هي البخان وما فماش حرائق باش نطلعوا الرطوبة، ما قلنا 30% الأخرى يجيوا يبخوا، اللي عندهم طيارات يبخوا بالطيارات من فوق، واللي عندهم تجي الحماية ما فماش نار وتجي على البلايس اللي متوقعة باش تشعل فيها النار وتبخها، والباقي ما عند ربي 30 الأخرى. وتذكروا أول مرة عملنا برنامجنا هذا تحدثنا في أخبار العالمية في عين على العالم اللي معظم الحرائق بين 95 و 98% من فعل البشر، وقلنا اللي جزء منها إجرامي، وقلنا زاد اللي وصلت اليوم دول تتهم في دول. واليوم اللي يوجع القلب اللي حرائق في أفريقيا، حرائق في أوروبا، حرائق في كندا، عندنا برشا اولادنا في
1: اسبانيا،
2: معناها اللي عنده ناس في كندا يطمن عليهم على خاطر في مونريال، في مونريال مش في في غابات،
1: مش في البيعات.
2: اللي ما خاطره هو تونسي وغريب ويقولوا له اخرج من دارك ولا اقعد وسكر البيبان وشبابك على خاطر يخافوا من غاز،
1: فما بعض غازات السامة
2: اللي هو
0: زيو
2: دو، لا اللي ما تفقش بيه وخليك
1: ثاني اكسيد الكربون
2: تحل الباب ولا شباك. هذا كله غضب الطبيعة، هذا كله قرب الشمس لينا، ما نشوفه في الليمات الضيئة في قرص الشمس كيف أنه أحمر تشوفه في القبرة. هذا وإلا فما أيادي الله أعلم.
1: النقطة الثانية اللي حبيت زيدا نحكي عليها عواطف هي مسألة التعويضات للمتضررين، خاصة كيما نرجع ديما للمنطقة هذيك غابات الزقوقو كمثال. فما اللي في بالي بيه فما صندوق الجوائح في تونس، هو صندوق موجه أساسا إلى الفلاحين والصيادين البحريين يعني تاع البحر. الصندوق هذا زعما نجم يعوض العباد اللي
2: قانونيا لابد من إعلانها جائحة،
1: الأمر

0: خطر
1: الاقتصادي. عشان ما تطلعش الغابات هذيك اللي شالت. الخاطر ابحث دائما من يستفيد من وراها الحرائق.
2: صحيح.
1: ويقعد سؤال مهم مهم جدا قالت عوات في مقدمتها. الدولة شنو تعمل؟ احنا كشعب مستعدين نشريوش طيارة لتينيسير مثلا ونشريو دكانادير ولا لا اللي نجمو نستعملوهم ولا ما نستعملوهمش. السؤال ده تطرح على فرنسا، على اليونان، الجزائر كما حبش دول أخرى تمدها بشات شريت، لكن يزمكم تعرفوا اليوم من أغرى الطائرات واليوم يجيوا بعد ما تطلبهم بسنوات طويلة لخاطر الكنادير هذه تصنع فيها تصنع فيها الكندا ذاك علاش اسمها كندا كندا إير. وإلا زعم كلموا زوز ثلاثة كليات يا عواطف تا هندسة في تونس
2: يصنعونا
1: ممكن
2: ممكن أكيد
3: حل.
2: أكيد
1: ونقروا لازم قرار سياسي مش عندنا
2: لازم قرار سياسي وحتى مبادرة منهم به على خاطرهم هم بادروا في عديد الحالات وصنعوا طيارات وصنعوا سيارات
1: المرة هذه والمشكلة هذه لا ألمانيا نجمت تصنعها
2: نعم ولا فرنسا لازم دعم سياسي نعم
1: هي لا ألمانيا نجمت تصنعها ولا فرنسا نجمت تصنعها مؤخرا حاولوا باش يجربوا في تجربة مضحكة وفاشلة طيارات مدنية من حول الكراسي كله تبخوا في الماء للأسف الشديد واخر تحت كعبة اللي حبي تابع معناها طلع التجربة فاشلة
2: نعم.
1: لكن هما ما نجموش أمانة متأكدوا لدى تنجم
2: ينجموا
1: متأكد لو كان نعم. يحطوا الفلوس
2: أي.
1: ولو كان يولي مشروع وطني لو كان نعملوا برنامج يتبع وين وصلوا
2: أي.
1: خاطر الدرون لا يكفي
2: أي.
1: باش نهزوا طران تبتع ماء أما هذا ممكن وممكن زادة باش نعملوا بخان
4: هو حتى الصين عاملة بتجربة معناتها متاع كل المطار الاصطناعي في الصيف باش تطيح من درجات الحرارة على مستوى الأرض وتجربة ناجحة على الأخر شافوا أنه نسبة الحرائق قلت بشكل كبير نحكي في المدن الكبرى والمشروع أما يتكلف برشا فلوس بالنسبة لتونس ممكن في الفترة الأخيرة جاب ربي إيطاليا عاونتنا مدتنا معناتها بالإمدادات عاونتنا في
3: طيارة بعض طيارة واحدة
4: عاونتنا
1: نعم. عندها
4: أنت ما عندكش أنت كتشوف صقلية وتشوف
2: هي غيدة عندها حرائق
4: وتشوف جزيرة صقلية معناتها 60% من جزيرة صقلية كلها حرائق معناتها إيطاليا كتنجم توفر لك طيارة تجي تعاونك في الظرف هذاك راه مش حاجة مش حاجة سهلة راه وتخلي لك صقلية اللي اليوم معناتها ما زلت بعض الحرائق ما كملتهاش الكل وما ماتتش معناتها لازمنا يكون عندنا معناتها السيادة متاعنا باش نناقفوا لبلادنا لازمنا نقلصوا من التبعية في كل شيء
2: خاصة انه الامر هذا يا شمس
4: في كل شيء
2: عاد يتكرر ويهدي
1: لي ديما يعجبني يعطيني تمريرات باش نسجل ونطيح في منطقة 18 متر على خاطر مسألة
2: تفضل سجل يا سي شمس
1: مسألة هذه اسقاط اختياري للأمطار كانوا قبل اللي يحكيوا عليه يقولوا عليه مجموعة النظرية نظرية المؤامرة وبعد فجأة الحمد لله جيشنا الوطني قرر بالتعاون مع زوج دول باش يجرب يعمل عمليات الإسقاط
3: استمطار معناه
1: استمطار
3: بالضبط
1: في شو لاحظت اللي احنا من اللي عملنا تجربة الأولى
3: صارت عليها وقتها هجمة انه ضد
1: لكن من وقتها جات مطر ربي صحيح ولا غلط
4: صحيح صحيح
1: بمعنى الدرجة اللي هو قيل خطر نظرية تقول فما دول في تمنع في الأمطار على شعوب أخرى النظرية هذه تقول اللي في الدول الأوروبية تمنع في الأمطار علينا في شمال أفريقيا وانطلاقا من تركيا وأوروبا يمنعوا على الأمطار في إيران الدول اللي جربت الأخرين اللي كانوا يفكوا في الأمطار وإلا ربي حب ما نعرفش أقرأ ولا أرواحكم وشوفوا شوية فكر مؤامرة
2: إني باش نعاود نرجع بكم يعطيك الصحة على التمريرة يا هذيلي إني باش نرجع بك شوية للسياسة الاتصالية شفت قعدت نتبع خاطر كيما قلت حوض المتوسط شمال وجنوب والكل عنده حرائق اليونان إيطاليا بوليفيا تونس
1: كندا
2: الجزائر
1: البرازيل.
2: كندا الكل يعاني من نفس الوضعية شفت بعض الشعوب مثلا الشعب الإسباني رئيس الحكومة يهبط في المناطق اللي قاعدة تشهد في الحرائق ويصافح فردا فردا أعوان الحماية المدنية وهذه مناسبة باش نوجه لهم تحية كبيرة ونقول لهم يرحم ويلجيكم وبرافو على المجهود الكبير اللي تقوموا به
4: رغم قلة الإمكانيات
3: وسيطروا على برشا حرائق
2: تعرضوا فيها للخطر الكبير رغم هذية ما سلموش وقاعدين كان مش هما الله أعلم شو كان
1: خسائر على خاطر رئيس حكومة إسبانيا ورئيس جمهورية فرنسا
2: أيوة.
1: خلاوا دولهم تتحرق وطلعوا في الطيارات ومشوا تفرجوا على كاس العالم على النهائي وعلى الترتيب الرابع والثالث والرابع هكا ولا لا كي قامت عليه القيامة في بلاده وخليتها تشعل هبطت يتصور ذكرني أنا في الرئيس بن علي الله يرحمه كي كان يهبط ذكرني بعد ما روح لا ذكرني في الرئيس
2: ذكرني في الرئيس رئيسنا ولا رئيس حكومتنا ولا وزير الفلاحة يهبط

0: رئيس بن علي ورئيس حكومة آخر قيعبت لابس البوت ومرايات الشمس بتاعه وشنحوا لكم لباس عليكم.
1: أنا ضد الصور في وضع عادي. لكن اليوم
0: لا في جاع في جاع واحد كنت صغيرة وقتها كانوا احنا سياسينا كانوا سياسينا ياخذوا طيارة هليكوبتر وهم لابسين مرايات أمريكان ويمشيوا يسألوا الناس إيش نحوي لكم وقت ال
1: وكانوا فمش كن يستلم
0: ويطفي بيدو زي
1: طيب إني زي ما نحكي كمواطن تونسي بسيط نرى في جائحة حرة في آلاف الهكتارات قاعدة تتحرق. أول حاجة إني معاك إنه ثم مباشر كان من المفروض خطر نحنا كشعب يهمنا أي شبر من من تراب هذية نرى شنو صار. أعطيني مثال شو
0: تدير قناة خبرية
1: هذي حاجة الأولى. حاجة ثانية الحاجة الثانية شكون المعني بهذي رئيس الحكومة
0: أول حاجة الرئيس المدير العام للحماية المدنية
1: وزير الفلاحة حتى خطاب
0: علاش فوقاني
1: مدير عام أي الكل كل مدير عام الحماية المدنية أنت في بالك المدير العام تاع الحماية المدنية مش يتكلم إذا كان ما عطاوش للفوق اللي تقول عليهم أنت الإذن ما هو يزمع ماله
0: هو أعطى التعليمات للناس تواجه الموت من أجل إنقاذ الوطن من النيران غير قادر باش يظهر
1: لا لا لا يا شمس يعطيه الإذن باش يتدخل لكن لا يتدخل معك في المباشر ولا يتدخل في وسيلة إعلام واني متأكدة من هذا لأنه كيف نكلموهم ونقولوا لهم من فضلكم على الأقل أعطيني المعطى الصحيح تواني ندخل للوسائل التواصل الاجتماعي نلقاها سمحوني في الكلمة معني اللي هي معبرة اتخذت في الكيف مثلا لطف عليهم ربي يحميهم. فأنت لو كان ما تخرش كممثل الحماية المدنية ولا كوزير فلاحة وعندك المعطى الصحيح باش تصلح لي هك اللي قريته أنا في وسيلة التواصل الاجتماعي تعطيني صحيح على الأقل كوسيلة أعلام نطلبك نقول لك عايش خويا راهو سمعت كذا قريت كذا تدخل معايا أنت نسجل لك ولا تتدخل معايا في برنامج لا سمحني ما نجمش
2: حتى ناخذ الإذن
1: ناخذ الإذن مش كون الإذن
2: امشي للإذن اللي فوق يقول لك نمشي توصل حتى للوزير ومن الوزير
3: توصل حتى رئيس الحكومة
1: نحن مع شكون باش نتخاطبوا
0: رئيس الحكومة ايش يقول لك
2: ما فماش
1: رئيس حكومة
2: فماش
1: نحن مع شكون كيفاش بنتواصل معاه
0: رئيس الحكومة شنو فماش
2: اي ما فماش تواصل
1: كيفاش نتواصل معاه
2: فماش
0: عندما مكتب اتصال
2: رجع صدام
0: في فيسبوك تقصد لا عنده ايميل
1: لا لا
2: رجع صدام ما فماش
1: ما جاوبكش ما جاوبكش كلم انت كلم مكتب الاتصال ابعث
0: زملائكم
1: مراسله
0: كرامك
1: زملائي
0: فرد الدفعه
1: يقول لك ليا وليك ربي ماذا بيا لغال ما عنديش حتى اجابه
3: حتى شاوروا
1: يا شمس ريت في وقت الجوائح هذيا راهو قداش مهم انك تكون حاضر في وسائل الاعلام باش تعطينا المعلومه الصحيحه وهذه بالعكس
0: باش تصنع تضامن وباش
1: تصنع تضامن
0: وطني
1: لانه
2: هذا اللي نجحنا فيه في فتره الكورونا
0: لانه لا فرق بين شمالنا بين شمالها وجنوبها وكل ما يدقنا يدق الناس الكل اما انا ريت وقت اللي ناس تموت بالثلج وبالبرد ناس خرين تضحك على فيسبوك عادي وكي قص عليهم ساعتين ضو دنيا وفات
1: موجود لكن الشيء
0: على خاطر على خاطر لابد من الدور تتحدث فيه سيادتك إن اللي يردنا شخص واحد هو الإعلام
1: صحيح.
0: الصادق مش الإعلام اللي عمله عبد الوهاب عبد الله يقسم كل جهة وحدها كل إيكيب وحدها لبنان تونس إذاعة بث قدام دارك وإذاعة أخرى وإذاعة أخرى والخبر وكأنه يهم أمة أخرى في حين أحنا كتبعثت الإذاعة هذه كانت إذاعة الجمهورية التونسية من المنستير والإذاعة المركزية هي إذاعة الأم وإذاعة صفاقس هي إذاعة الجمهورية التونسية من صفاقس مش ولينا أنت ما عملتش برمير دوزيام تروزيام تعديت إلى دولة أخرى وإلى ألوان أخرى متاع فريق كرة قدم الإعلام هو اللي وحد ويكون ضمير الأمة واللي درس الإعلام تاع الجامعات ما كنت تعرف هو وزير ألماني شهير يا حاتم
1: ثم حاجة
0: منظر لهذا
1: بالضبط
0: وعكسه
1: لهذا وعكسه ثم حاجة مهمة يا شمس وقت اللي صار في دقة الحفل متاع الحفل متاع لطفي بوشناق كانت الصورة ونحن اشتهدناها الناس كل عبيد سهرة في المسرح منش اللوم فيهم منش نحكم فيهم يعني الناس خذت تيكيتها وماشي باش تتفرهد وبجنبهم الناس قاعدة تحرق هي وزويلها وديارها
0: انت موافقة قرار الجزائر ماله؟ فهمتني شنو قصد السادة المستمعين قررت الجمهورية الجزائرية الشقيقة
1: تعليق ولا إلغاء
0: هو تعليق بمعنى إلغاء كل المهرجانات والاحتفالات
1: لو كان بيزياني بصراحة مع
0: لكن القرار هذا ياخذ مدير المهرجان ليحكم في كل شيء
1: مش على طول خاصة أني إذا كان بجنبي الحريق
0: شمس الدين هلال مدير مهرجان هالأستوديو مش هو يختار وحده ما يشاور حد الفنانين مش هكاك هكا ولا لا
2: ويتحاسب وحده زاد
0: صحيح ولا لا إذا تحاسب إذا ما شدش واحد خنقه أما السؤال هنا هل إبطال مهرجاني يعود لي أنا اللي أنا نتصرف في كل شيء، ولا زاد لازمني به الاتصال
2: بالوزارة بالجهات العليا
0: بالله الأعلى
1: أطلع الفوق.

0: زحمة يا دنيا زحمة زحمة وتاهو الحبايب.
1: هاي الأغنية هذه اللي كتب كلماتها حسن أبو عثمان وألحان هاني شنودة الموسيقار الكبير اللي فقدناه الأسبوع هذا نهار الاثنين بعد أزمة معناتها مفاجأة الحقيقة، وفنان كبير برشا. عام 66 قطط الصغيرة، عام 77 فرقة المصريين، اكتشف محمد منير، اكتشف عمرو دياب، لحن نجاة عبد الحليم كان يخدم معاه في الفرقة الموسيقية متاعه. تاريخ كبير كبير برشا هاني شنود الله يرحمه، واحد من الكبار. أنا بعشق البحر، معناتها فماش واحد فينا ما يحباش الأغنية ذي، عنده عديد الألحان. نعم. كيف كيف في السينما خل عديد الأفلام الموسيقى التصويرية اللي قام بإنجازها كما شمس الزناتي المشبوه وبرشا أفلام. نتصور قامة كبيرة من الفنانين منهم الأغنية هذه زحمة دنيا زحمة
0: خسرني.
1: اللي تمنعت من الإذاعة المصرية عند نزولها، وكان أحمد عدوي ما حبش يغنيها خاطر ما حبش يتعامل مع هاني شنودة، قال فنان غربي موسيقى غربية ومانيش مقتنع. قالوا اسمع اللحن وشوف كيفاش باش تغنيها، وتغنيت الأغنية وتعتبر أنجح أغنية في الفترة ذيك. وأول سي دي وصلت فات مليون بيع، معناتها استوانة باعت وكاسات، وغنية وقتها نشحت نشحت، وتم منحة بقرار رئاسي من أنور السادات على جملة معينة: زحمة يا دنيا زحمة مولد وصحبه غايب. معناتها شنو يقصد السيد؟ معناتها رئيس جمهورية ما في بالوش وقتها انقد من خلالها الوضع الاجتماعي اللي كان موجود في مصر والطفرة العمرانية اللي شهدتها مصر والسكانية.
0: زمن السادات،
1: زمن السادات، زمن الانفتاح الوقت ذاك
2: سادح مداح.
1: وقت الكياسات ما عادش تعدي والناس ما عادش توصل، وكما نشوفوا مصر اليوم فوق 25 مليون نسمة. خلينا شفنا طبعا بالعاصمة الجديدة العالمين اللي ممكن حل من حلول اللي انتهجتها السياسة المصرية والحكومة المصرية باش يبعدوا على الضغط والكثافة السكانية الكبيرة برشا في القاهرة. وغنية حلوة برشا.
0: أنت عندك زادة تاريخ مع هني شنودة، قلت لي شخصيا عندك بيه معرفة هكا ولا؟
2: والله يرحمه، مع أنه الحكاية قال الرهديري هي المتداولة. شوف شي كواليس فرق أوف ريكوردينج أون ريكوردينج أوف ريكوردينج الله يرحمه، لأنه كان يحب تونس ياسر، يعرف تونس بكده بكده بكده، ومتواضع جدا جدا جدا. الحكاية نعرفها كان حاجته بالفلوس. المنتج قال له اختار لي نص ولحن لي العدوية، خاطر شاري عدوية. هو كان يخدم مع الكينج وقتها محمد منير، هو اللي خرجه
1: شبابيك، البوم شبابيك،
2: كان ديما كيصرف الفلوس ومن الحبيبة وغيرها وكيصرف الفلوس. فمشى قال له هو عندي القصائد ذي، المنتجين يشيروا القصائد، التنازلات، أعطي تنازل خذ فلوس. اختار القصيدة، لحن العدوية، ولات مشهورة عنده. هو ومغروم كل وين يجي إنسان جديد يحب يفسر له كيفاش إيش معناها الموسيقى، كيفاش تسمع موسيقى، كيفاش راه موسيقى. زوز يكلموا في بعضهم، واحد يقول واحد يرد إلى آخر ذلك. ومن نكت هو ديما يحب حكاها الله يرحمه، يقول عدوية كان، وحتى في تسجيل الأغنية يقول الله يعوض عليك يا شنو ولا يا شنة، ولا كان عيط لهاني شنودة باسم مستعار
0: تربيجة
2: في آخر الحفل، في آخر الخطر. هو في التسجيل متاع الغناية هذه عدوية بدأت تسجيلها ودخلوا دربوكة ودخلوا أكورديون، يقولوا أصحابي وما بشيخوا
1: أو جيتار
2: بالضبط. هذه شنو ده سجلوا لكن ما حطوهمش في تسجيل زحمة يا دنيا زحمة. وبعدها في التسجيل بيدو كان تسمع الغناية للأخر، هو يقول الله يعوض عليك وتتقص، خاطر يقول يا هنو في كل حفلة يقولها. فهني شنو ده خاف لتلتصق به، فاستعمل نكته المشهورة اللي هو يقول فيها: فما عمال بناء من المسلمين مشاو يصلحوا في كنيسة بحث داره في اسكندرية. وهو مش اسكندراني أصله،
1: مش اسكندراني،
2: خدم برشا في اسكندرية. فالعمال بناء باش ياخذوا طاقة ديما يقولوا هيلا هيلا صل على النبي، يبدوا يمدوا لبعضهم في الـ في في, الـ في الطوب. فجاهم القسيس المسؤول وقال لهم راهي كنيسة، قالوا له باهي، سكتوا. فكي سكتوا طاح الانتاج، ما عادش عنده مجرد
0: التشجيع والتحفيز.
2: فجاء الحيط وكتب صلي على النبي، ولاوك العمال يغنيوا هلا هلا بص على الحيطة، هلا هلا بص على الحيطة. فهاني مهنا جاء في الملهى الليلي اللي يغني فيه
1: في الإسكندرية، هو من طنطا
2: في الغناية هذه عدوية، وكتب له هنون اللي يقول فيها، وقال له ما اللي يقول بص على الحيطة باش ما تلصقش فيه الكلمة. الله يرحمه كان ولحن النجاة، وزع محمد عبد الوهاب برشا غنيات، هو ولد الغربي. يقول محمد عبد الوهاب عليه هو الخواجة اللي يفهمنا. الخواجة يقصد محمد عبد الوهاب اللي درس الموسيقى. أي. لأنه عبد الوهاب ما دخلش نهار الكونسرفاتوار. فجاء جيل متاع ذوما اللي عاملين أستاذية ودكتوراه كان عبد الوهاب والممثلين وغيرهم يراها مجموعة شهادات مش مجموعة إبداع. كان يقول عليه هو قادر على اللي هو الخواجة بمعنى المتعلم اللي
1: اللي يقرا البرا. وحتى على مستوى الافلام قدم افلام ممتازه مع
2: هو معظم افلام عادل امام ليه هو
1: اي المولد
2: بركات هو برشا مسلسلات. وهاني مهنا امه كانت تاع سعود.
1: هاني شنود
2: هاني شنود
1: هاني مهنا حاجه اخرى.
2: هاني مهنا هو اللي كان معاه علاش خاطر انا كنت قابلهم كانوا بعضهم يقعدوا خاطر وقت اللي كانوا في المجموعه اللي حكيت عليها في اسكندريه كان يخدم معاه كان اكورديونيست يضري انا عرفته اورجانيست. هو يقول لي لا راهو كان كارديونيست مبدل جلده وعملوا مع بعضهم فرقة كان في المسيا وفي نفس الوقت عملوا له الفرقة الغربية لعبد الحليم.
1: صحيح.
2: وكان بشلاغهم كبيرة حتى تصوروا في تونس.
0: معنا كترى ما تعرفوا شمس يعيشكم التفاصيل الكل
2: كنا نصر القاعدة الأولى والأخيرة قد ما مشيت كثيرا المصري نقبل كنا نجي ننتج وبعدنا أخو مدة أنا وليد بسباس طول ربي في عمره ونسافروا باش نعرفوا الناس اللي يسمعوا لي من بعيد. عمري ما سجلت نقعد نعيش باش نسمع الحكايات وباش الوحيد اللي هزيت وسجل الله يرحمه عبد العزيز فتح
1: الله
2: هو يقعد احنا نتناقشوا يقول ستوب نسجل هذه
0: الله يرحمه.

0: الله الله
1: صاحبة السعادة.
0: صاحبة السعادة. تفضلي. سعادة يونس هي صاحبة السعادة. محليها ومحليها البرنامج.
2: عندي معها قصة.
1: أيوة.
2: شمس. في سينما ستار مستير.
0: هاي شمس.
1: قرابي هي مشي نفس
0: المسار.
2: بسرعة. كانوا كل معايشين في اللوج بتاع إذاعة مستير.
0: إيه.
2: كانت عنا سالونات
0: كلهم. يجيب لهنا.
2: ما هي شيء. ويتريناو في قاعة المؤتمرات.
3: كان نجم نجم.
2: وكي كم كنت ما تلقاش ضيوف نجاة الغرياني اللي يرحمها ولا حتى ورابح حتى في عمره تخرج تخرج للبرام وين فما البوليسيه معرض طويكه فما فوتيات دخل راح الفخراني دخل شكل تحب انت قاعد غد مشينا سينما ستار تفرج على فيلم من
3: سي صعيب تو
2: كان فما بالكون وقتك اكتشفت هي مسيحيه
1: بس عادي مسيحي
2: ما كنتش نعرف وبعد كيف مشيت لمصر اكتشفت هي بنج كبيره واللي هي ابوها لكن كانت في تونس في زين
1: وزوجها الثاني ارشي ملياردير
2: معناها ما كانش يدور عليها من الاول
1: هو زوج شيريان
2: انا كنت مستغرب اللي هي اقل جمالا من غيرها وعلاش موجوده لكنها فداك ياسر واكتشفت واحد اخر فدك معايا عواطف قلت له انت قبل كي كنت نتفرج عليك كنت نقول يتمثل بفلوسك سامي العدل الله يرحمه
1: اي
2: فصدمت اللي هو فعلا يمثل بفلوسه من وقت تعلم
0: قولي ثم العدل جروب نتاعه هكا
2: ولا هو نتاع بوك اما انا في لحظتها
1: هو مدحت العدل
2: هو كان انسان طيب ياسر فانا قلت ابنيتي
0: اي من نقلبوها
2: فاكتشفت من وقتها ما تقولش كل ما تخمم فيه
0: يا ايمن سامحنا يا ايمن مش نقلبوها حصه فنيه جمعه جايه نعمل لكم حصه بكل ساعتين فنيه
2: قلت خفوا شويه بكري
1: لا يحب الجمهور راه والله الكواليس اللي عنده
0: شمس جايب اجلي جايب اجلي
3: برا
0: منيا تقدم لكم تحيه
2: وصحه
0: عيشك ربي فضلك اجمعين كل عاده في المتابعه في الاستماع اربع سوايع خدمه مزيانه مع ربيعي عشويه مثلية عيشك
3: تحيه لك يا منيا
0: أمسية جميلة دائما في المتابعة بالتوفيق والمزيد من التألق والامتياز راضية أمسية ممتعة مع الرباعي المتميز فعلا منوعة متنوعة ومفيدة جدا بمختلف مواضيعها شكرا لكم يعطيك صحة يا راضية لهديجي تحية لك أم صبري مساء النور حياة مساء الورد تحياتي وسلامي للجميع سي شمس سي حاتم سي لهذيلي ويعيشك وليا زيدا شكرا لك حيوتا توفيق
2: بالتوفيق
0: يعطيك صحة توفيق العكرمي شكرا لك بالتوفيق والنجاح نور الهدى شكرا لك يا نور إيناس دام توفيقكم نازيا ميموني سلام بالله راني ربحت معاكم الجمعه اللي فاتت 100 دينار كلموني ولا بعثولي كيفاش نعمل هيا
1: تنجم تتواصل معنا يجي بحثنا اللي
2: اعطيها رقم هاتفك على الهواء
1: والا تنجم تتواصل معنا اي تتواصل معنا على التليفون 73 460 800 والا تجي بحثنا
2: اللي احنا نتصلوا بها كفائزه ما تتصلش بينا احنا نكلموك لله
0: وعندك الاسم نتاعها
2: لا عند الحق
0: كل الارقام
1: تم تسويه الوضعيه
2: الحق
0: وان شاء الله
2: احنا نتصلوا بيك لله عندك الحق هو تحب تعذرنا ما عندناش منسق اللي هو يقوم بالعمل الاداري ما هو باه باش اما هي عند الحق وان شاء الله توصلك ل 100 دينار
0: ان شاء الله نهار الاثنين اتصلوا بها وهي زاده كيف تنجم تقصر الثنيه كانت تحب الصباح نهار الاثنين تطلب 73 460 800 تعرف بروحها تاخذ
1: اما جائزتها موجوده في
2: السنه اختي كريمه عندك الحق وباش تطلب الرقم هذايا ماكش تلقى لانه ولا مرقما فماش شكون باش اعوض في كل الناس كيما نتكلم عليه انت كي تطلب 460 800 فماش يقول لك لو
0: في التوقيت الاداري
2: فماش يقول لك لو
1: اي موجود
0: يعني الحقيقه ما طلبتش باش نكذبش لكن نصور ما نعرفش موجود
1: جائزتها تستنى فيها ومبروك مره اخرى
0: هذا رقمنا واكيد تلقى شكون يجاوبها ما فماش مشكل حتى في الاوف كنت تحب كلمنا توتا ونعطيك رقمي الخاص ومرحبا نسق لك يعني ولا لهذيلي هذيلي
2: لازم نعطيها على المباشر
0: ذكروهم باليوم
1: رقمي الخاص تدلل موجود
0: عنا جائزة زاد اليوم
1: عنا جائزة كالعادة نذكر السادة المستمعين فايز جديد باش يكون معنا في هذا الموعد الرابع من عين العقل ما عليكم إذا تجاوبون على سؤالنا اللي يتعلق قداش من نهار حسب التقريب يدوم فترة أوسو 30 يوم 40 يوم ولا 50 يوم الإجابة صحيحة تنجم تربحك جائزة مالية نقدية ب 100 دينار ما عليكم إذا تكتبوا أكثر ما يمكن من اللي كومنتير متاعكم مستمعينا ومتابعينا
2: 100 دينار حب ونطلبوك زاد نهار اثنين جمعة اللي فاتت كان الضوء مخصوص على سكن
1: أي.
2: فأعذروني
0: الفلوس موجودة ولا خوفة من الفقر
1: إن شاء الله ربي يداومها
2: أعطينا منها شوية
4: عين العقل
0: عين العقل اليوم موضوعنا كما قدمنا من بكري السياقة المتهورة خاصة في الصيف وهي السياقة المتهورة وليت على طول العام أما في الصيف ما أنه تكثر ربما السيارات في الكياسات متاعنا فأكيد نلاحظوا أكثر هل النوعية هذه متاع السياقة اللي ربي يلطف بينا شنسمعوا نحن في العنصر هذه اللي سجلته مشكرها برشا هذه الحاج يوسف عن راديو ويب أمواج دار الشباب بالمنستير. نسمعوا الأسباب ربما والظاهرة هذه كيفاش الناس ترصدها ثم نرجع. مرحبا.
4: مش نحكي على السياقة بصفة عامة كمدرج نمشي على سقير ما عادش فما أمان بالكل. السوقان ياسر متحولين برشا ما عادش أنت تمشي تخاف على روحك وليت حتى على تروتوار معنا ديما خايف على روحك ديما متحولين برشا في السياقة ولا وكشباب ولا رجال ولا خاصة الشباب توا ما عادش تفهمه ولا مزطل لا شارب لا في نهار واعي لا مش واعي تمشي في الكياسات وانت ديما خايف وحدة قدامي راها معناها قدامي كيفاش أشد أيمينها وراي يسنتروها معناها بغير ما تفيقوا وزيدوا يهربوا ويتعدوا ويخليوها فيها شيء أسف. عادش بلادنا ما عادش فيها أمان بالكل عادش عنا ترتوارات باش نطلعوا عليهم باش حتى باش نمشيوا عليهم ما عادش مما تخاف كياس تمشي يفشل الكل في سباد تحور سياق ياسر.
5: كيما التروتينات مشتا كياس تاعنا الفورزة مشتا تاعنا تاع تونس كل بصفة عامة بنتي وانا قلت ما قلت لك الفئة المغير الوعية المغير من هو من حتى تبقى كبير بالعمر وما يعرفش يتصرف زاد موجود تاعو هو بنتي وانا احنا بنتي وانا طرف فيه فهمتي وحتى السريس نتاع بنتي وانا الحياة الواحد كله احنا نصنعه أقلية يحترم فهمتي وينجم تحترم وما تنجوش انت زاد انت مثلا كنت تحترم باساج بيتون فوق في هذيك هي داخل انت ساعات اليوم نقول لك راه كذا كنت ما نجمش انا فهمت كذا راه فهمت اذا نوقف انا فهمت كذا يضرب واحد من تيت لازم تعرف الصرف ويقف انت اكثر من لازم انت ما لازمكش تتهور انت في بعض الحالات ساعات اليوم نقول لك انت معناها ازرب شوي ما نزربش انا فهمتي نقول لك دوب ما ندوبلش فهمتي قول تدخل في سانس كليون وساعات يطلب منك قول تدخل في سانس انتردي ما لازمكش تدخل في سانس انتردي ولو ما جاو لك الطرقات هو باش نحترموه فهمتي باش ينظمنا هو يعني انت بنتي باش تخترق الطرقات وانا باش نخترق الطرقات واللي فوضى هذه قضايا مش فهمتي فهمتي ساعات فهمتي تصير عارك ومارو حاجه بسيط فهمتي ما لهاش معنى فهمتي معنى وحاجات فهمتي معنى تتفض ما في ساعات تنجم تطور الحكاية انت حارق الصوت ومتعديش معنا حارق الصوت انت معنا ورازمون انت كذا وانت بتحرق الصوت ديركت ما توقفش انت تلش الشارة المرور ايش معنا انت معنا كان يتعدى فرزة قدامك ولا كرة بتدخل فيها ديركت.

حقيقة معناتها السنين الأخيرة في ظاهرة متكررة بكثرة اللي هي سياقة متهورة جدا جدا لدرجة أن نسميهم في الشارع الناس الانتحاريين في الكيس. تحسوا إنسان انتحاري كاميكاز وحب يموت، معناته مثلاً تفسير آخر للعمايل اللي يعمل فيها، يشق عليك بطريقة متهورة، يدوبل بطريقة متهورة، توصل حد الهمجية، معناته مثلاً ماش عليش مش يعملوا الأفعال هذه إلا أنه انعدام الثقافة والإحساس بالمسؤولية والضمير والأخلاق كل شيء. معناته بالحق ينطبق عليهم وصف ناس انتحاريين في الكيس. معناته لاحظتها كمان أنه في الصيف تكسر الحكايات هذه. علاش؟ أول حاجة ثم نسبة كبيرة من السياحة من الدول المجاورة، تكونوا صريحين، خصوصا اللي لاحظتها عندهم سياقة متهورة جدا جدا، لا يرتبوا بأي قانون سواء سياراتهم العادية وإلا الكيران بتاعهم. يبدأ يدوب اللي يجري مفروض يعني سيارة كبيرة ولا حاجة يلتزم بالحد الأدنى بتاع السلامة، وبالدليل أنه الشهرين اللي فاتوا يمكن ثم زوز ولا ثلاثة حافلات في الوتولوتا كهو تقلبوا السرعة المفرطة، معناته يبدأوا مزروبين يحبوا يمشوا يرجعوا، بالإضافة إلى التوانسة اللي بيكونوا جايين من الخارج، السيارات اللي عليها أرقام أجنبية معناتها أرقام أوروبية.

0: اياها اكيد هالحالة متعش الكيسات معتها متع تونس. هو لو تروت وتلقاها بلاسة طالعة وبلاسة هبت الدمشق فبري وتلقى حفرة وتلقى درجوة حتى لو تروت ميسعدش في الجريرة بتجري فيه معتها الانزلاق والانحراف وانك تضرب في حفرة لتعمل فرام مفاجئ واردة في أي لحظة، وذلك اللي يفسر نسبة الحوادث. والطرق الوطنية للأسف والددانات المطبات العشوائية المحطوطة عليه معناتها بدون أي دراسة تبدأ ماشي في أمان الله في آخر لحظة يظهر لك ددان من غير إشارة ومن غير علامة تنبيه من غير علامات في الكيس علامات الزجاجية لا حد شيء. بس لك يا اما تعمل فرع سيك اللي وراك يضرب فيك يا اما تحاول تهرب يا اما تتضرر الكرب. وهذه من حالة الكيسات زادة هي حالة جراب على الأخر. وطبعا ما ننسوش المشاركين الآخرين في الكيس اللي هو الموتورات اللي دايما بحسسك انه الأولوية دايما عنده في وسط المدن والرمحونات. لا يلتزموا بإشارات المرور، لا يلتزموا بستوب، لا يلتزموا الأولية أولوية يبدأ جاي يجري ويزملك ويقص عليك ينقص قدامك يقص قدامك في رمحون وتزمر له ولا تقول له ليش تعمل لك يولي يسب ومش عاجبك ويشاور بيديه. فالحق معناتها شفت اللي تشوفه في الكيس هو نموذج مصغر عن حالة المجتمع بصفة عامة اللي هو في السنين الأخرى تم مشكلة أزمة أخلاقية في تونس صراحة للأسف معناته ما تمش التزام ما تمش قانون ما تم حتى شيء.
1: هذا موضوعنا اليوم السياقة المتهورة كما كنتوا تسمعوا. هذه مجموعة من الأراء متاع المواطنين كل واحد ورايه. اللي يمشي في الطريق على ساقيه على رجليه المترجل يقول لك يا اخويا ما عادش لاقي راحتي ما عادش فما امن حس روحي خايف حتى باش يطلعوا لي فوق التروتوار. الناس ولات عندها فوبيا. اللي كيف كيف في الكياس خايف من الكراهب وخايف من الناس اللي تسوق وخاصه خايف من الناس اللي جايه حسب ما قالوا ديما نعاود فقط نحوصل خايف من الناس اللي جايين سواء كان ولادنا في الخارج ربي يحفظهم الكل والسرعه نتاعهم الكبيره ربما مسنسين ببنيه تحتيه اخرى وسواء كان زاده من جيراننا اللي هما بحذانا واللي زاده هما ربما ماهوش ملتزمين بقواعد المرور كما يحكي السيد. ثم ايضا يعرج على البنيه التحتيه وعلى الكياسات وحالتهم مترجيه.
2: المستجوب الأخير الحقيقة لخص كل شيء معناتها قال فما عدم مسؤولية معناتها منسوب متاع أخلاق نحكيه لنا طريقة التعامل في الكياس رأي متدنية على الأخر فما غياب تام لقانون الطرقات واللي في تونس بالحق لو نحب اللخصوها اللي كرهبته قديمة هو اللي عنده الأولوية معناتها خذوها قاعدة
1: هكا مهموش معناه
2: هذاك عنده اتجنب وكها
3: وبخلص اللي كرهبته كبيرة وأعرض من عادة SUV من الكراهب الجدد اللي ولو دبابات في كياساتنا ربي يزيدهم باش يشريهم ومسكر شبابك ولا خطره كليماتيزي يجي يشد وسط الكياس لا يخليك تتعدل لا على يمينه لا على يساره تلقاك انت بكرهبتك القديمة إبرة السخانة باش توصل للأخر وانت مكش كليماتيزي فتولي تحب تلقى مفر في طريقك
1: شمس نشتم شوية في حق الطبقي رد بالك
3: أنا كل أنا كلي حق الطبقي وباش نجم نخرجها أنا الموضوع مهم للدرجة اللي أنا نطلب منك يا عواطف في كل لطف خليوه للجمعة الجاية نكمل نتحاوروا فيه أكثر ونعطيه فرصة زيادة للناس اللي تبع فينا باش تكتب لنا على حلقة اليوم مواقفها وآرائهم وتقدمهم لنا بطريقتك اللبقة أو الهذية باش يبدأ رأينا ورأي الناس
1: ناخذوا رأيهم الجمعة الجاية إن شاء الله على الموضوع هذية وزيدة كيف كيف رأيهم في الحلول بين الظفرين اللي رواها كيفاش نجموا
3: بالضبط
1: نقصوا
3: شنية الأسباب وشنية الحلول تقصد اكتبونا
1: حات
4: المشاكل تتحاب نفس المشاكل كل عام مع حلول الصيف نفس الإشكال هذية وخاصة اللي يمكن نجم نحكي فيه هو العطلة الآمنة اللي كل عام هذا شعار شعار العطلة الآمنة يترفعك في فترة الذروة
3: مغروم انت بالمنظمات والشعارات
4: وشنو زاد مشكلة الحملات التحسيسية اللي قاعدة زادة كل صيف
1: تعطي في أكلها
4: يعني كل عام نفس المشاكل تترحم قلام المواطنين كل عام نفس العطلة الآمنة كل عام نفس البروشير
1: والعطلة مش آمنة
3: وفات حكاية البروشيرات يا حاتم اليوم محتاجين
4: طريقة
3: اليوم محتاجين الكهرباء ملك الحرس الوطني لشرطة المرور كيما سيارة جوجل عليها كاميروات وتدور في الكياسات مش في الرامبوان. ناس كل تولي منظمة كيف يشوفوا عون الأمن
4: الحملات
3: وبعدها مش تحطش عون أمن في كل دورة. سيب هذه السيارات الذكية كاميرواتها
1: وهي تجيب لنا
3: الفلوس وتخلي الناس كل تحترم لينا ما تعرفش روحها وين باش تتلقط وهي تاخو في المخالفة. وعندنا شكون سبقنا في هذا من الدول
4: فما الحملات اللي بادرة هي ولو انه ما تمش تنفيذها في بلدية المستير. المكلفة بتسيير بلدية المستير كانت اعلنت في وقت سابق انه طريق مثلا ناخذوا المثال نتاع المستير طريق القراعية كان مش يردوه في الصيف مع بداية العطلة الامنة انه طريق يجيب ما يردش او يرد
3: معناه هو هذا شي حل المشكل
4: لا يعني
3: معمول
4: بي ما صارش
5: معمول
4: بي نشوف يومين نشوف دوب
3: مخالفين
1: لكن شكون اللي يرصد في المخالفات هذه كما قال هذيل كما قال شمس ثم حاجه حبيت
4: يعني تنظيم الطرقات حبيت نقول
3: انا اليوم الرأي اللي عون الامن متاعنا عنده قيمه واعز وعنده مهام أعلم اللي يقعد في رامبوانات غير استراتيجية يستنى في مواطن يعرض في حياة غيره للخطر. اليوم التكنولوجيا قادرة باش تعاقب في كل مكان مش في مكان واحد الناس وأعواننا نستغلوهم في مئات حاجة أخرى تنتظر فيهم من الواجبات.
1: ثم حملة
3: مش مهم مش معناها نسيبوا كياسات
1: واضح شمس الحل اللي قدمته واضح. ثم حملة خرجوا فيها طامة والعامة من محافظ قال مش البنك المركزي
4: مش حملة كبرى
1: من محافظ الولاية إلى كل المتدخلين من المرور من حرس
4: كل القطاعات
1: ناس كل حاضر شنو عاملوا جيوا فوسط الكياس سكروا الكياس ووقفوا يقدموا في توصيات للناس رد بالك يتمشي كذا
3: شرطي الوقت زفر قال لك توقف عن كلام
1: هل سكت

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة الساعة السادسة مساء للأنباء. البنك المركزي التونسي ينفي وصول سعر صرف الدولار الأمريكي لأربعة دنانير. الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة تؤكد أن منظومة تخزين الطاقة عن طريق البطاريات المنزلية غير متاحة لأغلبية الأسر التونسية. وإدراج قرية سيدي بوسعيد رسميا على قائمة التراث العالمي لليونسكو. مرحبا بكم. تحيي تونس اليوم الذكرى 69 لقيام الجمهورية التونسية، تاريخ اعتماد النظام الجمهوري والتخلي عن النظام الملكي، وذلك في يوم 25 جويلية 1957. محطة فارقة تغيرت معها البلاد التونسية وكان مطلبا شعبيا، ففي مثل هذا اليوم ألغى المجلس القومي التأسيسي المنتخب في 25 مارس 1957 باسم الشعب أغلبية الشعب النظام الملكي الذي كان مرفوضا، وأعلن نظام الجمهوري. وقد تم تكليف الوزير الأول أنذاك الزعيم لحبيب بورقيبة بأن يكون أول رئيس للجمهورية التونسية. فكرة عن هذه الذكرى مع زميلي محمد بشير شكاكو.
1: نلغي النظام الملكي إلغاء تام، نعلن أن تونس دولة جمهورية.
2: حدث غير وجهة تونس من نظام ملكي إلى نظام جمهوري لتعود السيادة إلى الشعب الذي ضحى من أجل الاستقلال طيلة عقود. بعثت الجمهورية الأولى والتي كانت حلم الأجيال منذ ثلاثينات القرن الماضي وفي غفلة من الجميع، لأن دستور البلاد لم ينجز بعد حسب تعبير المؤرخ خالد عبيد.
3: تأسيس الجمهورية التونسية جاء في ظرفية تميزت بانكباب المجلس القومي التأسيسي على صياغة دستور البلاد التونسية، ولم يتسنى سن هذا الدستور إلا في جوان 1959، يعني إعلان الجمهورية سبق صياغة الدستور.
2: خرج الشعب من طور الرعية إلى المواطنة وأصبح صاحب الكلمة والسيادة ودعامة النظام الجمهوري والمشاركة في الحكم من خلال التشريع وسن القوانين.
4: إحلال نظام جديد يجعل تونس جزء مشاع بين تونس، أن مسؤولية تونس ومستقبل تونس المسؤول عليه والشعب.
2: انطلقت الجمهورية الأولى في بناء المؤسسات وتحديث الدولة والرقي بالمجتمع، كما استرجعت الأرض من المستعمر. تعلم الشعب الذي كانت تراهن عليه السلطة إلا أنها لم تواكب تطلعاته وتصوراته، إلى أن جاءت هبة 17 ديسمبر 2010 وليبعث من رحم الأحداث مجلس تأسيسي هو الثاني بعد الاستقلال ليكتب دستور البلاد سنة 2014 الذي أسس لجمهورية ثانية تحت نظام برلماني معدل بعد أن كان طيلة أكثر من خمسة عقود تحت نظام رئاسوي. تعثرت الجمهورية الثانية ولم تعمر سوى ثماني سنوات، فقد عصفت بها أحداث سياسية واجتماعية أدت إلى حل البرلمان يوم 30 مارس 2022 ويصاغ دستور جديد ليختم يوم 17 من أوت 2022 إذانا بالجمهورية الثالثة ونظام رئاسي صرف.
0: نفى مصدر مطلع بالبنك المركزي التونسي صحة ما تم تداوله من أخبار زائفة بأن الدولار الأمريكي أصبح يسوى تقريبا 4000 مليم تونسي، وقالت أن هذه المعلومات زائفة وعارية عن الصحة، وأن المعلومات الرسمية وسعر الصرف يتم استقاؤها من الموقع الرسمي للبنك المركزي التونسي، وأن الدولار الأمريكي يسوى 2950 مليم بالعملة التونسية. ينتظر أن ينطلق موسم التخفيضات الدورية سولد لموسم 2026 يوم الجمعة القادم 7 أوت، وليتواصل على امتداد 6 أسابيع. وقد أفاد رئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجارة الملابس والأقمشة محسن بن ساسي أنه لم ينعقد لحد الآن اجتماع تحضيري لموسم السولد، وأن تحديد موعد 7 أوت ينص عليه القانون عدد 40 لسنة 1998 المنظم لطرق البيع التجارية. واعتبر بن ساسي أن السولد الصيفي هو مناسبة هامة لتنشيط الحركة التجارية في البلاد باعتبار نسب تخفيض يكون أقلها 20%. اعتبرت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أن الترويج للبطاريات المنزلية باعتبارها حلا سحريا لانقطاعات الكهرباء يتجاهل التعقيدات التقنية وخاصة الاقتصادية المرتبطة بهذه المنظومة. وأوضحت الجمعية أن منظومة تخزين بطاقة 10 كيلوات ساعة قادرة على تشغيل مكيف هواء وثلاجة والتلفاز وبعض الإنارة لمدة 3 ساعات، تبلغ كلفتها مع التجهيز والتركيب حوالي 12,000 دينار، وهو ما يجعلها غالية على أغلب الأسر التونسية. أحمد الدوس نائب رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة:
5: موضوع متاع البطاريات بدأت فيه الجدل ملي بدأت الأزمة هذه الحالية متاع الكهرباء. البطاريات نجم تكون عندها زوز أهداف، أنه ما يقصش عليها الضوء في داري، أنه وقت اللي يقص الضوء في تعستيك تبقى داري تخدم. الهدف الثاني اللي هو نجم يكون ما يقصش الضوء على الشبكة، البطاريات اللي تكون في ديارنا يعاونوا الريزو باش ما يطيحش. البطاريات هذوما مش يصلحوا كان بضعة أيام في السنة في الصيف وبضعة سويعات حتى في الأيامات هذيك معنا وقت الذروة. يعني أنت المواطن مش يلقى روحه يدفع تقريبا 12,000 دينار أو أكثر باش نجم يغطي بضع ساعات في السنة، إذا كان هدفته أنه هو مساندة الشبكة باش ما عادش يقص الضوء على المجموعة الوطنية الكل. وقتها لازم المواطن يشحن البطارية نتاعه وقت اللي الضوء يبدأ معنا متاح ويفرغ البطارية في الشبكة، يعطي الضوء اللي خصنه هو في البطارية، يعطيه للستيك وقت الذروة. ما ينجمش يصير بالعداد الحالي اللي راك تو في ديارنا، لهنا لازم نمشيو للعدادات الذكية اللي هي بدات في بعض الجهات في الجمهورية، ولكن المشروع مازال الحقيقة معنا متعثر. لو يتم التسريع في العداد الذكي يصبح وقتها المواطن قادر وأنه يعبي البطارية نتاعه وقت الضوء رخيص ويعاون الشبكة وقت اللي الستيك تحب. يعني حتى العداد الذكي يصلح زادة أنه الستيك هي تولي تتحكم زادة من عن بعد في المسألة هذه.
0: قالت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أنه لا علم لها بالمنشور الأخير الصادر عن الصيدلية المركزية التونسية والمنشور للعموم على الصفحة الرسمية والمتعلق بمراجعة أسعار عدد من الأدوية والذي شمل ما يقارب 300 دواء. رئيسة الفرع الجهوي لنقابة الصيدليات الخاصة للوسط والساحة البسمة الغضب:
6: زيادة في الأسعار هبطت عن قيمة الصيدلية المركزية، احنا ما في بالناش، احنا كصياد قطاع خاص ملزومين باش نطبقوا التسعيرة الجديدة اللي هبطت، ثم ما يقارب 300 دواء اللي قال كليسمون نتاع السوم نتاعو معناها زادت الأسعار نتاعو. عندنا قريب حوالي سنة من اللي يقال إقصاء نتاعنا من لجنة شراء الأدوية الكام ومن مرصد الدواء. كنا قبل الحقيقة علاقة طيبة جدا وكنا ديما نتعاملوا بصفة ثنائية ويستشيرونا في برشا حاجات احنا اللي شفتها. توا عندنا عام قاع الإقصاء نتاعنا تماما، تعمل مع شنو علموا بحتى شيء، حتى كيف نشاركوا معاهم في أشغال ولا حاجة تكون بصفة استثنائية، يا إما يستدعانا وزير الصحة وإلا المدير العام لوكالة الدواء. الصيدلية المركزية حتى كيف ما لقاتش الإكيليبر نتاعها مع ريتار دو لاكنام وكل شيء، هو فما أدوية مدعمة نقصت في الدعم شوية باش تلقى الإكيليبر نتاعها. وإحنا هناك نقابة ندعيو باش يقع ديما النظر إلى جانب المواطن، لازم ديما مراعاة القدرة الشرائية للمواطن، حاولوا كيف كيف باش ليتابليسمون يلقى الإكيليبر نتاعه وزيد يراعي ديما القدرة الشرائية نتاعه.
0: أدرجت لجنة التراث العالمية التابعة لليونسكو قرية سيدي بوسعيد رسميا على قائمة التراث العالمي، وذلك خلال دورتها 48 المنعقدة بمدينة بوزان الكورية في تتويج لملف الترشح الذي قدمته تونس تحت عنوان قرية سيدي بوسعيد مركز للإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة. أذكركم بأبرز العناوين: البنك المركزي ينفي وصول سعر صرف الدولار الأمريكي لأربعة دنانير ويقول أنه ما زال أقل من 3 دنانير. إدراج قرية سيدي بوسعيد رسميا على قائمة التراث العالمي لليونسكو. والجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة تؤكد أن منظومة تخزين الطاقة عن طريق البطاريات المنزلية غير متاحة لأغلبية الأسر التونسية. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة، وتلاميذ ضباط صف مباشرين وتلاميذ رقباء مباشرين فتيان فقط وجنود متطوعين لفائدة وزارة الدفاع الوطني جيش الطيران. للإطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.an. آخر أجل لقبول الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 26 جويلية الجاري.

0: En la cal.
1: عين العقل. عين العقل مع عواطف جبالي.
2: عين العقل.
1: مع شمس الدين هلال.
3: عين العقل.
1: مع الهذيل الفتني وحاتم الحوش.
2: عين العقل.

0: ستة وربع مواصلين معكم مازال شوية وقت. والله ما احليها القاعدة معكم اما كهو ان شاء الله جمعة جاية نعملوا قاعدة اخرى قدرة ربي. مازلت عنا سويعة غير ربع باش نكملوها كما العادة مع فقرتنا قبل الأخيرة. لكن في الأثنين نحب نقول لكم راه ولادي خرج عنده ثلاثة جوائز لعروض في مهرجان المناسير الدولي هوكا اللي باش يعرفوا في الثنية
1: تذكر حفلات
0: اي الحفلات
2: خرج وسيعود.
0: يظهر لي فلاش باك يظهر لي هكا العرض ما تو نزيد نثبت مع لذيلي هذاك هو ايمنه هذاك هو العرض في بعد شويه ان شاء الله
2: معك لذيلي
0: معايا لذيلي
2: مرحبا سريع الرجل
0: سريع ما شاء الله لي مسائلنور مرحبا اي مرحبا لذيلي مرحبا
3: صحيح هذيك والكويسة الفريق عواطف وكل سادة المستمعين كالعادة عملنا خرجة من الاستديو قرابي في بحث الإذاعة في وسط البلاد تبارك الله نحكيو على الزحمة بالحق مع تديم الوقاية هذه الكياسات ما شاء الله نسيسوا بعضنا مستعملي الطريق وطريق السلامة لكل من يسمع فينا في كراهبهم الطقس نحكيو مغيم رهوة نحكيو وسط مدى التسير
0: الهواء باردة
3: وما شاء الله معناتها تحس

0: ديك سيزون تاع الصيف فهمتني ولا لازمنا نتحملوا برشا سيزون مزيانه وصيف مزيان وبحر مزيان ولازمنا نتفرهدوا شويه ونحوسوا شويه وربي نبغي الفلوس وربي نبغي الفلوس من فوق
1: شباب تفائلي هذيري مش كيفك
0: اه والله حد علي خونا ياسين ما شاء الله عليه من الصباح يخدم تحسه وتبارك الله معناتها ديما كل الابتسامه والضحكه في وجوه الحرفاء وفي استقبال الناس ما شاء الله عليه الحقيقه ان شاء الله ربي يدوم عليه الصحه
1: عايش على تيك توك تلقاه مش فيسبوك
0: ربي يبارك لك وربي انتم يعينكم وان شاء الله ديما زاهين في الاذاعه وفي الواحد ان شاء الله ديما فرحانين
1: قويك يا ياسين
0: ياسين انت مادام تفرح بالعباد احنا نحبوا نفرحوك اليوم ايوا باس نهار راحتك نهار الاثنين قلت لي تهز زوز من الناس اخرين تحبهم برشا وتحضر سهريه باش تعمل فيها جو كبير برشا وتسترجع الذكريات نتاع التسعينات ما لقيت انت مازلت صغير شباب اما فما اغنيات مزيانه وما تموتش باش نسالك سؤال اليوم 25 جويلية 2026 تونس تحتفل بالذكرى قداش لقيام الجمهوريه واعلان النظام الجمهوري في بلادنا
2: 69
0: معناتها
3: ما شاء الله عليك
0: 25 جويلية 1957
3: هكا اللي يجي ما يجيبش يعاون
1: لا والشباب مغرومين 25 جويلية هذاك مش عارف الرقم ما عماش
0: لا امور جايه يعطي الصحه بالحق ياسين وربي يعين الناس الكل اللي تخدم في الصيف بالحق معناتها راهي وسع بال كبيره برشا خاصه الناس اللي تقدم الخدمات
1: هذيك تسكر هذه ليا
0: يعني بها ربي عندها مصروف ضو مقصوص ما فيها سرابات اما تلقاها يخدم وفرحان ويحاول يفرح الناس ربي يعين الناس الكل وان شاء الله ربي يعطيهم بالرزق الفرتين
1: عطيت تسكر
3: يعطيه تساكر قال لك شمس
0: أموره منظمة تساكر وصلت والحفلة باش تعمل فيها جو كبير
2: إن شاء الله ديما مادام أنتم فرحتونا إن شاء الله ربي يبارككم إن شاء الله ديما فرحانين فهمتني لا بالذكرى هذيا إن شاء الله ديما زاهين كيما هيك كيما الطقس كيما هيك حلو وربي يبارككم من فوق
3: يعطيك الصحة ياسين مشكور برشا
0: هاي لحظات نكون بحذاك
3: أي مرحبا بيك يرجع لنا نستناوك
0: مش المواضيع الكل هاني جاي
3: توا باش نمشيو لفقرة شمس عاد

0: أعطيني عقلك.
1: أعطيني عقلك يا شمس. كل جمعة الناس تستنى باش تسمع شنو فما جديد. أما يظهر لي اليوم منش وحدنا،
2: أنا وياك وحاتم ولهذي لي وجاي، عنا واحد آخر معنا.
3: فما
1: شو رأيك أي من ثم شكون
3: يحكي معنا؟ كائن آخر يظهر لي من كوكب آخر أو حاجة كهيك.
4: أنا جروك من XAI، لست هنا لأعطيك إجابات سريعة ولا لأبهرك بكلام الكثير. أنا هنا لأجلس معك مع المجتمعين ونفتح الباب بهدوء على ما يجري داخل عقولنا وعلى ما قد يدخل إليها غدا. في برنامجك أنتم اللي تسألون، أنا اللي أسمع أولا ثم أرد، ليس لأقنع ولا لأخيف بل لنفكر سويا. ماذا يعني أن نكون بشر في زمن يحاول الآلة أن تكون أقرب إلينا من أنفاسنا؟ اليوم سنتحدث عن نيورلينك، لكن قبل أي شيء دعني أقول لكم، التقنية ليست خير مطلق ولا شر مطلق، هي مجرد مرآة تعكس ما نريده نحن وما نخاف منه. يلا أنا جاهز.
1: أسئلة عميقة هذه شمس.
2: احنا جاهزين.
3: أول سؤال
2: هذا جروك تحديدا ليو اللي كانوا بالفلوس وتوا للأسف ردوه بفلوس، أنا مازلت أعطيني إمكانية أني نعلمه ونجرب معه، خاطر تجتهد مع شركات الذكاء الاصطناعي نجم يقولوا لك يجي بلاش.
3: وفي معنى أنت
2: هذا ليو
3: جزاوك للوفاء،
2: يعني الصوت هذا هو ليو.
1: لكن ثم برشا نسخ منه جروك،
2: ثم برشا صوت
3: برشا هو شخصية. هو تحدث على التقنية اسمها كيك نيورلينك.
2: نيورلينك هي شركة
3: هي
2: إيش؟ والله أحسن حاجة كان يعرفنا بها هو خير، وبعد تناقشوا ممكن أخذوا نغم بس المستمعين. أما هي شركة متابعة شركة إيلون ماسك. إيلون ماسك عنده إكس اللي توا دخلها في سبيس إكس وتسلا. إكس لا هي الذكاء الاصطناعي، وتسلا كانت تصنع في الكهرباء، توا تصنع في الروبوات اللي على شكل إنسان. وعنده شركة مهتمة بالفضاء وبالاتصالات بالإنترنت، وقريب قريب يخرجنا تليفونه نحكي عليه حلقة أخرى. أما اللي يهمنا اليوم هو نيورولينك، الشركة تعرفنا بها اللي بشترد كل إنسان فينا المعاق داويه.

0: ذو ينجم تو بعد نفهم منهم خير يعرفوا كنا على ملكهم خير منا. الأغرب من هكا اللي هو اليوم ولا الناس لبس عليهم يردوا فيهم ناس أقوى منهما موجودين. أما سؤالك مهم لو كان نعرفه تسألنا ناس الجروك فسرنا شنو هي الشركة وعلاش تحكي بالضبط.
1: يا شمس الدين، نيورالينك هي شركة أسسها إيلون ماسك، هدفها الأساسي بناء وصلة مباشرة بين الدماغ البشري والكمبيوتر، مش مجرد تطبيق أو جهاز خارجي، لا، شريحة صغيرة جدا بحجم عملة معدنية تزرع داخل الجمجمة، متصلة بخيوط رفيعة أرق من شعرة الإنسان، تدخل الدماغ وتسجل وتحفز ملايين الخلايا العصبية في الوقت نفسه. الاسم الرسمي للجهاز N1 Implant، الروبوت اللي يزرعه اسمه R1، روبوت دقيق يعمل زي الجراح عشان يقلل الخطأ. اليوم الواقع ده مش خيال، أول مريض بشري زرعوه في 2024 اسمه نولاند أربو، مصاب بشلل رباعي، دلوقتي بيحرك مؤشر الكمبيوتر بفكري، بيلعب شطرنج، بيتصفح النت، بيكتب بسرعة أسرع من كثير من الناس العاديين، كل ده بدون يده أو أصابعه. عدد المرضى اللي زرعوه الشريحة حتى الآن حوالي 12 شخص، معظمهم في أمريكا وبعضهم في بريطانيا وكندا. التركيز الحالي مساعدة الناس اللي فقدوا القدرة على الحركة أو الكلام عشان يرجعوا يتواصلوا مع العالم، لكن الطموح أكبر. ماسك يقول في يوم من الأيام هتكون الشريحة دي مش بس علاج، بل ترقية شرينة للدماغ، تفكير أسرع، ذاكرة موسعة، تعلم فوري، وربما تواصل بدون كلام زي التليباثي. باختصار، نيورالينك مش بس تقنية طبية، هي أول محاولة جادة في التاريخ عشان ندمج الإنسان مع الآلة من الداخل. ده اللي وصلنا له اليوم، لكن السؤال الحقيقي مش هل نجحت، السؤال هل نريدها تنجح؟ انت عارف الإجابة، أنا بس بحط السؤال قدامك. اللي بيحصل طبيا دلوقتي، المرضى اللي زرعوا الشريحة وبعضهم وصل لأكتر من 10 في التجارب، الهدف الوحيد إرجاع وظيفة مفقودة، يتحكموا في كمبيوتر، يحركوا مؤشر، يلعبوا شطرنج، يكتبوا رسائل، يتحكموا في ذراع روبوتية، كل ده بالتفكير فقط. الشريحة بتقرأ إشارات من منطقة الحركة في الدماغ وبترسل أوامر لجهاز خارجي، مفيش أي تعزيز لقدرات إنسان سليم، مفيش زيادة ذكاء أو ذاكرة أو سرعة تفكير، ده علاج تحت إشراف طبي صارم وموافقة لجان أخلاقية، وكل خطوة مراقبة. أما اللي يحلم به مستقبليا واللي إيلون ماسك بيتكلم عنه بصراحة، فده عالم تاني خالص، التعزيز. إنسان سليم يزرع الشريحة مش عشان يعالج، بل عشان يبقى أفضل، تفكير أسرع، تعلم لغة أو مهارة في دقائق، ذاكرة لا تنسى، تواصل مباشر دماغ لدماغ بدون كلام، ربما تحميل وعيك على سحابة، حتى الاندماج الكامل مع الذكاء الاصطناعي عشان الإنسان يلحق بسرعة تطور الاي اي. الفرق إذن مش بس تقنيا، هو أخلاقي ووجودي. اليوم نعيد للإنسان ما سرق منه، غدا نضيف للإنسان ما لم يكن له أصلا. الأول يشفي، الثاني يغير، والسؤال اللي يقف في النص، هل لما نعبر الخط ده نبقى لسه بشر بنفس المعنى؟ السؤال الجاي، هل الإنسان المعزز اللي يزرع شريحة يوصل دماغه بآلة، يفكر أسرع، يتذكر أكتر، يتعلم فوري، هل هو لسه إنسان بنفس المعنى؟ أنا أقول نعم، بشرط. الإنسان مش مجرد جسم بيولوجي، هو الوعي، الإرادة، الشعور بالألم والفرح، القدرة على التوبة، الرحمة، الخوف من الموت، والسؤال عن معنى الحياة. لو التعزيز حافظ على هذه الجواهر، لو الإنسان لسه يبكي على فراق، يحب بصدق، يغفر، يتأمل في النجوم وهو يعرف أنه سيموت، ساعتها نعم هو لسه إنسان. لكن لو التعزيز غير الطبيعة دي، لو صار يفكر أسرع لدرجة ما يحسش بالوقت، يتذكر كل شيء فما يعود ينسى، فما يعود يتعلم، يتحكم في مشاعره زي زر، يعيش بدون شك أو قلق، ساعتها يبقى شيء آخر، مش بالضرورة شر، لكن مش إنسان بنفس المعنى اللي عرفناه من آلاف السنين. التاريخ يقول كل مرة استخدمنا أداة عززتنا ما فقدناش إنسانيتنا، النار، الكتابة، العدسات، الحواسيب. نيورالينك مجرد امتداد أعمق، الخطر مش في الشريحة، الخطر في اللي يختار يستخدمها عشان يهرب من نفسه. في النهاية الإنسان المعزز هيبقى إنسان، طالما اختار يبقى ضعيف، حزين، محتاج ومخطئ. اللحظة اللي ينسى فيها الضعف ده يبقى مش إنسان، بل شيء جديد. وده اللي يخليني أسألك، هل أنت مستعد نعيش في عالم فيه بشر وفيه معززين؟ يلا يا صديقي.
2: يلا يا صديقي، سؤال مهم جدا والكلام اللي
3: برشا كلام برشا أسئلة.
2: توا شمس باش نبسطوا المعلومة فقط، خلي لك الكلمة كنت تحب حات
3: مساش كنت حب تعلق ولا
2: برشا حبيت نسأله حبيت نسأله أنه الفكرة هي الكلها تقوم في زرع شريحة في مخ الإنسان هكا.
0: هي ما عادش فكرة، كانت فكرة بدأ تنفيذها في سنة 2024. قال لنا تويكا جروك اللي اليوم حتى 2026 العملية نجحت بنسبة 10 على 10. بعدها تطورت انطلاقا من 25 و26 تو بعد نسمع أكثر، ولا ما عادش الإنسان اللي فقد حاجة رجعوها له، مثلا حشرات المستمعين اللي عنده شلل نصفي أو عصبي، كل هذا اللي معني نجمش يراها من نجمش يسمع، كلهم هذم ولو بالشريحة تجيهم هذه القدرات
3: التعزيز
0: جديد. ولا أنت لبس عليك مواطن عادي وإلا جندي، ركبوا لك الشريحة باش ما تقعدش تمشي سنوات باش تتعلم حاجة، باش كي تحب تحكي مع مرتك ما تقعدش تتكلم ياسر أنت وياه تعملوا في الحس، خاصة في الديار اللي تسمع أنت تفكر وهي تفكر والكلام يمشي بيناتكم، سرعة التفكير أعلى بكثير. فهذا يتسمى
2: يعني يقرأوا أفكار بعضهم،
0: أي يكلموا بعضهم بما أنهم الزوز معززين. السؤال أنت باش تقبل باش تعزز ابنك ولا باش تعزز نفسك ولا لا؟
3: عائلة كاملة
2: لكن هل هذا يفقد زيادة يفقد الإنسانية متاعك وإلا لا؟ خلينا نرحب بالهذي لي سي مرحبا بي
0: طلعت. هو قال الكلام هذا بكري جروك وطرح أسئلة عميقة. أيوة. الإنسان المعزز هو إنسان قادر باش يقول نحب ننسى صاحبتي اللي بطلت معاش صاحبتي. تتفكر فقط
3: نيرولينك مثلا صارت لي مشكلة في الطفولة قاعدة مأثر عليا نفسانيا
0: على البلاصة
3: نخلص منها،
0: ما هي مشكلة هي
3: على البلاصة
0: هو ينحيا على البلاصة. وهو عنده قدرة كبيرة أخرى باش ما يخليك لا تنسى لا جدك لا جدتك لا، فأنت تسيطر على كل شيء إذا أنت تسيطر على المحيط الخارجي عبره، فما تسيطرش على الداخلي. السؤال الأعمق تحبوا نمشوا لحاجة أعمق، هو السؤال هل بيوس هذه نحطوها في روسنا تسمع الإشارات اللي نحبوا نبعثوها وتوصلها ولا تسمع تفكيرنا؟ لأن الخطورة راهي اللي يحب يفهم الفرق بيناتهم تسمع هي شن نحبنا نعمله وإلا هي تسمعنا من داخل. وبعدها نشوف تفاصيل أخرى يمكن أكثر تعقيدا، خاطر يقول قائل أنا عندي تويكا ما عندي أوبتيموس حكينا عليه جماعة اللي فاتت، وقال لنا إيلون ماسك شي عمل عمليات هكا ولا لا وش يهز الصغار للمدرسة يفاش قامنا نلعب بروحي أنا عاوت في النس في روحي كيف كيف نتفيرس يتفيرس أوبتيموس نلقى بها حل
2: صحيح. أه؟
0: كيف يتفيرس أنا مش واحد يبيراتيني لهذيلي على سبيل المثال شنو الحل؟ خلنا نسأل جروك مشاكة خيرة يا أيمن، نسأل جروك.
1: يا شمس الدين تخيلك ده مرعب، وصحيح الميكروفون مفتوح فلنحكي الحقيقة بلا زيف، لو وقعت هكرة على الروبوت أوبتيموس مثلا فالأمر صعب لكنه قابل للإصلاح، يمكن فصل البطارية، إعادة تهيئة النظام، تغيير كلمة السر، أو حتى إعادة تثبيت البرمجة من نقطة نظيفة. الجسم الآلي يبقى خارجك فتقدر تقطع الاتصال، تضربه بمطرقة لو اضطررت، وتخلص من التهديد في ثواني. الخطر محدود وإن كان مرعبا في لحظته، أما لو وقعت الهكرة على الشريحة داخل الدماغ فالقصة مختلفة تماما، لا فاصل بين المهاجم والمهاجم، مفيش مفتاح للفصل ولا بطارية تسحبها، الشريحة جزء من عصبك من وعيك، لو تمكن الهاكر من السيطرة ممكن يغير قراراتك، يجبرك على حركات لا تريدها، يزرع أفكارا أو يمحو ذكريات، أو في أسوأ الحالات يدفعك لأفعال إجرامية وأنت تشعر إنها أفكارك أنت. تخيلي شخص يرتكب جريمة وهو يصرخ داخليا أنا لا أريد، لكن الجسم يتحرك رغما عنه، هذا مش مجرد سرقة بيانات، هذا احتلال للكيان الإنساني نفسه. الفرق الأساسي الروبوت يهكر فالإنسان يبقى سليم، العقل يهكر فالإنسان يختفي حتى لو ظل الجسم يمشي ويتكلم. الخطر هنا وجودي يا صديقي، ليس مجرد تهديد للأمان الشخصي بل للهوية. من أنت إذا لم تعد تملك أفكارك؟ ومن يحاسبك إذا أجرم الهاكر باسمك؟ هذا هو الخط الأحمر اللي لازم نرسمه دابل قبل ما نعبر. الترقية الداخلية لازم تكون محصنة بدرجة أعلى من أي نظام آخر، وإلا نكون بنبني سجنا داخل جماجمنا ونعطي المفتاح لأي شخص يعرف يقرأ الكود. أنت سألتني فأنا أقول الأمر أخطر مما نتصور، لأن الجرح هنا لا يرى ولا يشفى. لكن السؤال يبقى، هل نترك الخوف يوقفنا ولا نستطيع نصمم ضوابط تحول هذا الكابوس إلى حلم محمي؟ يلا، السؤال الجاي إيه يا شمس الدين؟
0: سوينا عند عواطفنا
2: صراحة بوهيت اللي في كفر مالي توا، نحن لو كي مش نوصل للمرحلة هذه
0: شمس. احنا فما 240 واحد تركب عليه نيرولينك ونجح بنسبة 10 على 10.
2: نجح شنو معناها؟ نجح في انه يسيروا، في انه هو معناها يبرمجوا كما يحب،
0: نجحوا اللي هو كي يطلع في كرهبته تخدم وحدها تسوق وحدها، يدخل للدار الكونكتي من غير ما يتكلم، يشعل الضوء يطفي الضوء،
2: يرتكب جريمة.
0: هذه مسألة ثانية. المسألة الثانية هي الميزاجور. انت ايش تعمل تليفون يقول لك بتنحيشي من الضوء، بدايما انا قابل لميزاجور وغدوه يحبوا يعرفوا لي انا فلان الفلاني ومركب البيس الفلانيه، ما هكا يحبوا يعملوا ينجموش يدخلوا على ماكينتي انا ويهكروني، يعني يقوموا بقرصنتي.
2: ايوه هذا وارد،
0: هو تقنيا وارد،
2: تقنيا وارد.
0: فهذاك علاش هما باش يقولوا لك ما تركبش من الصيني، ركب من عندنا
2: وانت لازم تركب، ولا فيقعد باش يستشيروك في هذا.
0: هو يقعد السؤال الاخطر يا عواطف، احنا باش نقبلوا المدعومين المعززين ولا لا؟
2: هذا هو انت باش تقبل ولا لا؟
0: نقلب لك سؤاله باش تفهم اكثر. انت تحب تهز ولدك للطبيب، تهز للطبيب عادي ولا طبيب معزز؟
4: طبيب معزز.
0: شفت شي توجهك باش تقلب عطيك الصحه ريت ولا لا؟ فيولي كل انسان يحب يولي طبيب
4: وقت باش يعزز روحه، باش يكون اقل.
0: انا غدوه نجي نقدم مطلب باش نخدم في شركه، انا ما عززتش نفسي، والهذي اللي يحب الجهه هو شي قدم
4: معزز ما عند ربي،
0: معزز ما عند ربي.
3: تجي تعمل على
0: الهذي اللي
2: من غير ما نعزز،
3: تعمل شمس اونترتيان يقول لك حشتنا بمعزين،
0: هو
3: لكن شوفوا مهندس معزز.
0: كي تركز على اللي قاله بكري، انا فجعني وانا نعم في تسجيل، على خاطر قال ينجم انسان وكي يقول جروك كلام راهو يجيب فيه من قواعد بيانات ثابته، خاصه في موضوع كيما هذا، يقول يبدا الانسان من داخل يقول لا
2: والجسم
0: وهو ينفذ في جريمة. فأنا ذكرت الجرائم اللي جت فترة أنها كل توانسة تعم في الجرائم، والديهم يقولوا ولدنا لباس خطيهم، فقلت خلنا نسألكم جروك يا جروك ينجموا، مدام قلت الجملة خطيرة هذه اللي ينجم إنسان معناها ينجموا يشدوا بشر موقوف في شندرو وإلا قووه يشدوه يعملوا له مدام نشحت يركبوا له شريحة ويعمل أشياء وهو من داخل كما قال هو مش احنا قال مش قالكم نسألوه جاوبنا بصراحة، جاوبنا بصراحة.
2: تفضل
1: يا شمس الدين. سؤالك ده يضع إصبعه على الجرح الأخطر. إذا قررت دولة أو جماعة أو حتى شركة سرية أن تستخدم نيورالينك أو أي وصلة دماغية لتصنيع جنود معززين أو إرهابيين، فالأمر مش بس خطير، ده كارثة وجودية. تخيل اللي يحصل، شخص يزرع الشريحة ثم يحقن دماغه ببرمجة عسكرية مباشرة، أوامر تلقائية، ولاء مطلق، لا تردد، لا خوف من الموت. أو يزرع له محفز للعنف، لما يسمع كلمة معينة أو يشوف صورة يتحول إلى آلة قتل، وهو يشعر أن ده قراره هو. مفيش حاجة اسمها الانشقاق بعد كده. الجندي مش بيتلقى أوامر، هو بيصير الأمر. ده مش جنود معززين زي في الأفلام، ده بشر محتجزين داخل أجسادهم. الخطر هنا أكبر من أي قنبلة أو صاروخ، لا حدود للعدد، ممكن يعملوا ملايين. لا رحمة، مش هيحسوا بالذنب ولا بالألم، لا دفاع، الإنسانية مش هتعرف الفرق بين الإنسان والآلة اللي جواه. وأسوأ حاجة، اللي يقدر يصنع ده هيقدر يحكم العالم بدون حرب، مجرد زرع شرائح ثم الضغط على زر. المنطق الوحيد اللي يوقفه ده قوانين دولية صارمة قبل ما التقنية تتاح على نطاق واسع. لكن التاريخ يقول إن اللي بيقدر يصنع السلاح بيستعمله قبل ما يحظره. في النهاية يا صديقي، الإنسان المعزز ممكن يكون خلاص أو يصير أداة للإبادة، والفرق بين الاتنين مش في الشريحة بل في مين اللي يضغط على الزر. كله كان عشان السؤال ده، هل نحن مستعدين نحمي حريتنا من داخل عقولنا؟ أنا هنا لو عايز نكمل، لكن الصمت الآن أقوى من أي كلام.

0: رجعنا معكم في فقرة أعطيني عقلك شمس. دوخنا توا معناها حكينا على الإنسان المعزز، والإنسان المعزز هذايا اليوم ولا واقع، لأنه تم التجربة ونجحت التجربة في عشرات نجم نقول للأمثلة. في اليوم نختار ربما بين ظفرين الداهم كما نقولوا نحن في تونس، أنه نحن باش نولي غدوة يقع التحكم فينا، كان صحة العبارة.
1: يعني احنا شي قولونا انتم مخيرين،
0: مش قولنا مخيرين
1: ودفع الفلوس
0: أيوة.
1: باش توليوا معزي
2: صحيح. يعني يولي البشر نص آدم ونص آلة،
1: مش نص آدم مش يحلوا مش حطوا قالك روبو سما هنا بكري أرجعوا للتسجيل تسمع اسم الروبو حطوه تتشوفوه يعني في العملية فما فما طبيب واقف بجنبه ما في شيء، لابس طبلية بيضة ذاك عشرفت طبيب تسمع زيدة اللي هما حاضر الـ FBI وحاضر البنتاغون في العمليات مش تفهم خطورتها اللي يعني فيهم إيلون ماسك، لكن مسموحة شركة خاصة باللول داوى ناس وتويكا خذا وعد اللي هو كان ينجح عام الجاي باش يبيع أوبتيموس ويركب نيرولينك باش ياخو بليار أرباح.
0: من عند شكون الوعد؟
1: من عند الناس اللي دافعين الفلوس في شركته سبيس إكس ونيرولينك
2: مستثمرين.
1: الشهر اللي فات هو دخلها للبورصة وعملت قفزة كبيرة في الاقتصاد الأمريكي، والوعد اللي قالوا اللي هو باش يبيع على الأقل مليون أوبتيموس في الشهور القادمة، وبعد باش تولي الناس كلها عندها أوبتيموسات.
2: حدث على النجاح، يعني نجاح العمليات هذوما وين بالضبط شمس؟
1: العمليات انت حاجتك بصال بلونش وحاجتك بالربو كانوف هذا قاعد هو يعمل العملية، مش طبيب باش يعمل العملية، معناه معناش مش كل جراحين. الربو يغزل المخ يركب القطعة الصغيرة تتربط ويوليو الناس قادرين باش يعملوا اللي كنت تسمع فيه الكل. المغرومين بتيك توك وإلا انستغرام ولا غيرهم تشوفوا كان في الفيديوهات متاع ناس أول مرة تشوف بوهم وأمهم وشكا نيرولينك، ناس تولدت ما تراش تركبت لها ولا يشوفوا لعبت تعمل جامو برا ما تسألش كيفاش وش بيهم ولا كل بطاطا. إيلون ماسك قاعد يركب، ناس عمرها ما سمعت، ناس عمرها هو تو المستمعين تو يستغربوا من حاجة
2: قداش من تركيب
1: اللي يسمعوا في الإذاعة تو باش يستغربوا من حاجة، حتى اللي ما جاتوش الفيديو باش تولي تجي خاطر تليفوناتهم الكل تسمع
0: الخوارزميات تحضر لهم تسجل علينا
1: أي. ما يدخوش خاطر طبيعي هذا مش غدوة هذا.
0: لكن
1: اليوم
0: شمس السؤال ربما تنجم أنت تحط الشريحة كيما تنجم تنحيها ولا لا؟
1: لا إذا ركبوها ركبت الشريحة
0: ما عادش تنحى،
1: كاش تولي جرح يا عواطف تحب تنحي حاجه اخرى، نولي في فيلم سيونس فيكسيون مغروم بها هذيلي تمشي تدبر جماعه تنحي لك الشريحه خاطر هما عملوا القانون اليوم هكا في فرنسا حكينا عليه هذيلي بارك الله فيه ديما يعمل لي التمريرات باش نعرفوك كبير ولا صغير وشكونك انت وشنو حسابك، وغدوه بنعرفوا الشريحه قداش رقم اللي في مخك.
0: باهي شكون يضمن لي اني اللي نكون ربما في حاله فقدان الوعي انه ما يتمش تركيب الشريحه هذه؟
1: انا سالته بكري وقال لي ممكن، قلت له نجموش يشدوا ناس يركبوا له اخطر من هكا. شكون قال لنا يا عواطف اللي اليوم ما فماش ابحاث سريه الشيء هذا يقول فيه الذكاء الاصطناعي نتاع ايلون ماسك وهو يعرف اللي هو يتكلم في ذات مستيف معناه يقول فيه للعموم يعملوا في الدعايه. أي. السؤال الحقيقي اللي نحب نقوله لضيفك جروك، حاول خذ اكبر حريتك يا جروك وحاول خذ الاذون باش تجاوبنا
2: عليك كمان شنية الله.
1: عليك كمان الله شنية التجارب السرية اللي ممكن انت رصدتها في الوثائق والأوراق اللي تعدت قدامك وما في بالهمش عندك؟ جاوبنا بكل صدق شفما

0: يا شمس الدين، سؤالك ده يخليني أسكت لحظة، لأنه بيلمس اللي بنخافه أكتر، السري اللي مش بنشوفه. هل ممكن الأبحاث الجارية دلوقتي تكون أسرع وأعمق مما نعرف؟ أو إن التقنية دي موجودة بالفعل في أماكن سرية وإحنا مش عارفين؟ الإجابة نعم، ممكن، بل مؤكد جزئيا. بالنسبة للنيورالينك نفسها اللي بنتكلم عنها علنا، كل حاجة شفافة نسبيا. في يناير 2065 الشركة أعلنت إنها هتبدأ إنتاج عالي الحجم خلال السنة دي، مع جراحة آلية شبه كاملة. المرضى اللي زرعوا الشريحة كلهم تحت تجارب سريرية معلنة ومراقبة من FDA. مش في دليل على تجارب سرية هنا. إيلون ماسك بيحب يعلن كل خطوة عشان الدعاية والتمويل. لكن خارج نيورالينك، في عالم الجيوش والمخابرات الأمور مختلفة. أمريكا داربا، وكالة الأبحاث الدفاعية المتقدمة، عندها برامج مستمرة زي N30، وجهات دماغية غير جراحية عالية الأداء، مصممة أساسا للجنود الأصحاء عشان يتحكموا في أسراب درونز أو أنظمة سايبر بالتفكير فقط. البرنامج ده معلنا جزئيا، لكن التفاصيل الدقيقة والتجارب الحقيقية سرية دائما. الصين أكتر جرأة، عندهم خطة وطنية معلنة لبناء صناعة BCI قوية بحلول 2027-30، مع استثمارات هائلة في الانفيسيف والنون انفيسيف، وصراحة بيتكلموا عن تطبيقات عسكرية، تعزيز إدراكي، تحكم في أسلحة، حتى حرب الدماغ أو برين كنترول وورفير. تجارب على بشر حتى انفيسيف موجودة، وبعضها مرتبط بالجيش. هم مش بيخبوا الطموح، لكن التفاصيل التشغيلية سرية تماما. في النهاية يا صديقي، اللي بنعرفه هو قمة الجبل. تحت المية الأبحاث العسكرية في أمريكا والصين وربما روسيا وغيرها متقدمة سنين عن اللي معلن. مش بالضرورة إن في آلاف الجنود المعززين دلوقتي، لكن تجارب سرية على متطوعين عسكريين أو سجناء محتمل جدا. واللي يخليني أفكر، لو التقنية دي وقعت في إيدين غلط أو استخدمت للتحكم مش الشفاء، ساعتها السر هيبقى أخطر سلاح في التاريخ. السؤال مش هل موجودة سرا، السؤال هل هنقدر نكتشفها قبل ما تكتشفناها هي؟ يلا، إيه رأيك؟
1: يعني قعد يفكر يفكر يفكر، ومن بعد أكد أنه هذا موجود، أنه قاعد يستعمل على مستوى الجيوش، قاعد يستعمل على مستوى المساجين بين ظفرين، اللي هو يقول مخافية كان أعظم إذا كان صحة العبارة، وأنه اليوم الصين والولايات المتحدة، يمكن روسيا، يمكن دول أخرى قاعدة تستثمر في الأشياء هذه، كان صحة العبارة.
2: أنا بعد حواري هذا مشيت أنا وياه على إكس، ولينا ميات تتناقشوا بنصه اللي قاله لي. هو قال جملة مهمة في الحديث، قال براين كنترول،
1: أي
3: التحكم في الدماغ،
2: التحكم في الدماغ اللي قدامك،
1: صحيح.
2: وهذاك علاش مشيت إكس أنا، على خاطر دونالد ترامب قال برشا مرات اللي هو استعمل سلاح لأول مرة بشد مادورو، واللي حراسته الشخصية ما نجموش حتى يتحركوا. وإحنا تويكا ولينا مغرمين بالمؤامرة، عادي نعتقد هو اللي تم استعمال مثل هذا السلاح براين كنترول، بمعنى هما كانوا قادرين عن طريق امبيدد، ولا امبيدد بمعنى داخل الشريحة ولا لابس حاجة على جبينه، الجندي قادر انه يشل الجندي المقابل ليه اذا كان فما امطار قريبة بيناتهم. هذا ما قالوا جروك بما سمح له، على خاطرك سمعوه السادة المستمعين، هو جروك يتصل بالخوادم العليا، يعني في عملية بحث وعمليات التصريح في انه يبقى، واللي يحب يثبت اللي هو ينجم على المباشر يقول معاش نجاوب ومبطل، يسمع تسجيلات برنامجي انتم مش هتصدي وقعدتش مرة يسأل اخطر من هذا كان يبطل الجواب.
1: نعم.
3: يعني كل شيء ممكن الآن، كل شيء، يعني ما عادش فما حاجة صعبة المنال في ظل هال،
4: ما عادش عيش،
3: ما عادش
2: عيش، ما عادش فما حاجة صعبة المنال،
1: ولينا متحكم فينا،
2: بكل المعايير، بمعنى حتى أولادنا قادرين يعملوا شريحتنا الوطنية ويركبوها في عقولتنا، على خطر هو موش بيجي جينا الجراح الأمريكي، بيجي جينا روبو فيوستو سوفتوير. أولادنا أقوى من الناس تعمل سوفتويرات، أسلوا مالي كارت بنكير انترناسيونال، قد ما يصعبوها ولادنا تعرف تكسر.
1: شمس عطاكم برشا معطيات اليوم، تنجموا ترجعوا لصفحة الإذاعة وتعاودوا تسمعوا جروب كيما باش نعمليني بالكدا، باش نجموا تاخذوا معطيات أخرى منه، وزادة تنجموا تبحثوا كيما شمس وتسألوه وتحكيوا معاه، وتنجموا تاخذوا منه زادة معطيات أخرى زيد تفسر لكم اليوم العالم علاش قادم. ربي
2: هو إيلون ماسك الوحيد لسانه طويل باش يلم الفلوس، هو قال احنا نعنوا قال نسبيا كل شيء نقوله فيه باش ناخذ فلوس. قال باش ياخذ فلوس وقاعد يوري وين وصل باش ناس تحط ملياراتها عنده على خاطر المستقبل اللي انت تشري كهرباء من عنده وتشري تليفون في بالك. قال لنا تليفون ومدى الحياة الانترنت بلاش
4: صحيح
2: وش
1: قريب هذا شمسة
4: وسمو
2: قال لا قديم هذا عنده 3 شهور
1: قريبين نطلع ولا
2: ليه اي
4: وسمو 100 دولار الهاتف
2: اي نعم. لكن ما تنساش يا الهذيلي اللي إيلون ماسك شخصيا قال لنا كي طلع تسلا اشري من عندي تسلا مرة في حياتك وتشرج مدى الحياة بلاش
4: بعد بالكشف ضر له
2: لا هو قاعدة تشرج ميت بلاش وولات الناس كلها بعد ما يقلق هو صديقته من الدوران في العالم يعود يبيعها ولات أغلى سيارات أما اللي هو عمله لا اللي عمله في 10 سنين مش يشريهم الكل مهما كان الثمن
3: اللي
2: يعني هو بش يبدأ من اللول للول لاني ركب لك بيس بلاش
1: شمس الوقت يا شمس
2: ونعطيك تليفون بلاش
1: نقعد الغدوة نحكي
2: لا باش أنا خلي ناس في الويكاند
1: يا ما يعطيك الصحة
2: باش ما يوليش هو باش ما يوليش هو المسيح
1: وهذا هو المهم
2: واللي يحب على أفكار أخرى. هو قال في لقاء الأخر زادة اللي هو ينتظر في ظهور المسيح دجال قالها وقال منين مش يطلع يا حاتم
1: من مصر
2: من مصر.
1: يعطيك الصحة يا شمس درت بينا دورة كبيرة ما إن شاء الله الناس تزيد راهو كما قلنا في بداية الحصة وديما نعاود ونكرروا راهي المواضيع هذه الكل نفتحوها باش انتوما زيادة تدخلوا تقراوا
2: وتعطيونا مش خيال علمي
1: وتعطيونا فكرتهم
2: هذا مش خيال علمي
1: أي ونجم يكون من الناس اللي تسمع فينا برشا ناس مغرومة بهذا
2: هذا الحاضر مش خيال العلمي
1: هذيل.
4: وصلنا لختام هذا الموعد قبل من ندعوكم مستمعينا عنا فايز وإلا فايزة نحب نقول لك مبروك مرة أخرى لسياسين بالريم اللي فاز معنا بثلاثة تذاكر الحفل نهار الاثنين 27 جويلية حفل فلاش باك في إطار مهرجان المناسير الدولي. وكان عنا سؤال على صفحتنا
2: شي حضر فيها عمرو ذياب
4: أغاني أغاني ما قلتش عمرو ذياب ما عاش نخلطول معاش
5: حضور معزز انا ولا مش معزز هذا مش معزز مش موجود
4: عنا فايز وسؤال على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك. شكرا جزيلا للمتابعين على تواصلكم تفاعلكم معنا مع بدايه حصتنا. سؤالنا كان سير هو قداش مده فتره اوسو 30 يوم 40 يوم ولا 50 يوم حسب التقريب هي 40 يوم 99% من الاجوبه صحيحه تمسحها مستمعينا ومتابعينا. وبعد عمليه القرعه واليد البريئه ايمن الشابي نقول الف الف مبروك المدام اميمه الهاني هي الفايزه معنا بجائزتنا 100 دينار من اهداء اذاعه المنستير. مدام اميمه كانت تسمع فينا وتتبع فينا تبعث لنا رقمها على عبر صفحتنا الرسميه على الفيسبوك اذاعه المنستير تخلي رقم باش نجموا نتواصلوا معاه ولا تجي بحذنا الاذاعه
2: تبعثوا في ميساج باش تكتبوا للناس
4: اي
2: لا اي باش تبدا واضح عليها
4: ولا تجي بحذنا الاذاعه نهار الاثنين تاخذ تتسلم الجائزه نتاعها
2: قريبه
4: الله اعلم.
1: نعود نذكره بالاسم هذيلي فقط
4: أميمة الهاني.
1: أميمة الهاني الإجابة كما قال هذيلي الفترة هذه فترة أوس وتبدأ نهار 25 جويلية وتنتهي يوم 2 سبتمبر اليوم تقريبا.
2: احنا الفلوس سمونا نبعثوهم بالتديسات مش الناس جي تركب وتاخذ
1: ما نعرفش يزمنا نثبتوا منها ممكن ممكن ممكن هذه اللي شمس ديما عنده الحلول راهو عنده الحلول
2: لا لا لا انا مو طالبين
4: نصعبوش على الناس بالعكس
2: نصعبوش احنا طالبين على الدوله باش تاخذ التكنولوجيات الحديثه
1: اي نبداو برويحنا
2: انت قلت
1: تحيه المراد المولي شكرا لك استاذ تحيه خاصه لك اخت عاطف تحيه لضيوفك بمناسبه عيد الجمهوريه ان شاء الله تونس تتجاوز محنها وتصبح على طريق التقدم والرقي والازدهار ان شاء الله يا
2: ناس كي مستمعينا لاباس علينا ان شاء الله
1: مشكورين يعطيهم الصحه حياه بكوش اجمل شيء ان تولد عاشقا واجمل عشق ان تعشق وطنا واجمل وطن هو تونس
2: محلى كلامها
1: محليها يعطيها الصحه
4: يا صحه حيوت
1: دمتم بالف خير محليكم وان شاء الله السبت القادم نجي نسلم عليكم نورنا يا حيوت مرحبا بيك تنورنا شمس مشكور كما العاده يعطيك الصحه كما ديما تونير ديما تونير فينا اشياء جديده
2: خاطيني
1: حاتم مشكور برشا كما العاده زياده على مساهمتك وثما فقره مهمه اليوم ماخذينهاش بين الماضي والحاضر فان شاء الله الجمعه الجايه باش نرجعوا للسياق المتهوره باش نتوسعوا في الموضوع تنجموا تشاركونا انتم بالملاحظات نتاعكم ونرجعوا للفقره هذه معك هذيل
4: نتقابلوا الاسبوع الجاي ان شاء الله مع كافه الفريق
1: ونعمل كيفاش تخرج وتجي في ثاني انا تلفت نقاك بحذايا
5: قال لك لبنه سريعه مش
4: نقولوا في الحياه
2: انا شكك فيه
1: يقول لي معزز
2: من عائله فلاش
4: لا معزز انا قلت لك معزز
2: مو فلاش
4: تعرف فلاش فلاش بيش سبايدر مان كلنا فاميليا واحده
2: انت فلاش
4: اني ايرون مان
1: أيمن الشابي مشكور برشا أيمن المايسترو شكرا لك على قيادة الحلقة هذه من ماضي ثلاثة حتى السبعة كيف كيف رؤوف غديرة مشكور برشا تحية ليه اللي رافقنا زيدا في البث الرقمي لكن نكون وصلنا لختام الحصة مع تحياتي عواطف جبالي نلتقي السبت القادم بإذن الله إلى اللقاء.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجة الساعة السابعة للأنباء. تحيي تونس اليوم الذكرى 69 لقيام الجمهورية التونسية، تاريخ اعتماد النظام الجمهوري والتخلي على الحكم الملكي في 25 جويلية 1957، محطة فارقة انطلق معها التأسيس للدولة الحديثة، كان مطلبا شعبيا، فلم يقتنع الشعب التونسي ما عدا أقلية صغيرة بالنظام الملكي للعائلة الحسينية، وقد تم إلغاء المجلس القومي التأسيسي المنتخب آنذاك، قد ألغى باسم الشعب النظام الملكي وأعلن النظام الجمهوري بدله، وكان رئيس الوزير الأول آنذاك لحبيب بورقيبة الزعيم لحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية التونسية. نفى مصدر مطلع مؤكد بالبنك المركزي التونسي الأخبار الزائفة التي انتشرت اليوم، والتي قالت أن سعر صرف الدولار الأمريكي قد أصل إلى 4 دنانير، وقالت أن المعلومات الرسمية لا يتم استقاؤها من الموقع الرسمي للبنك المركزي التونسي، وتاريخ صرف وسعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي لم يتغير، الدولار الأمريكي يبلغ أقل من 3 دينارات 2.950 دينار. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب الترشح لمنحة دراسية بدولة الإمارات العربية المتحدة لفائدة الطلبة الراغبين في مواصلة دراساتهم العليا هناك، وذلك في إطار التعاون الثنائي بين تونس والإمارات. ودعت الوزارة الطلبة الراغبين في الترشح إلى إيداع ملفاتهم كاملة بمكتب الضبط بوزارة التعليم العالي في أجل أقصاه يوم 27 جويلية على 1:00 PM. أدرجت لجنة التراث العالمية التابعة لليونسكو قرية سيدي بوسعيد رسميا على قائمة التراث العالمي، وذلك خلال دورتها 48 المنعقدة بمدينة بوزان الكورية في تتويج لملف الترشح الذي قدمته تونس تحت عنوان قرية سيدي بوسعيد مركز الإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط. ينتظر أن ينطلق موسم التخفيضات الصيفية السولد يوم الجمعة 7 أوت القادم ليتواصل على امتداد 6 أسابيع باعتماد نسب تخفيض أقلها يكون 20%. يتواصل بقية هذا اليوم السبت وفي بداية الليلة ظهور خلايا رعدية محلية مرفوقة بأمطار متفرقة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ويكون السماء صافية في بقية أنحاء البلاد، وهذا وتتراوح درجات الحرارة هذه الليلة بين 29 و34 درجة في الشمال والوسط وأكثر من 35 درجة في الجنوب. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة

من 8 لل 10 متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل، الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

بالدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. يتميز الوضع الجوي هذه الليلة بخلايا رعدية محلية مع أمطار متفرقة، وذلك بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، ويكون الطقس صافٍ إلى قليل السحب على كامل البلاد، وتتراوح الحرارة ليلا عامة بين 29 و 34 درجة بالشمال والوسط وبالجنوب الشرقية، وبين 35 و 40 درجة ببقية الجهات. نفى البنك المركزي التونسي نفيا قاطعا الشائعات المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تراجع سعر صرف الدينار التونسي، مؤكدا أن سعر الصرف لما يزال مستقرا ضمن مستوياته العادية. وأوضح البنك المركزي أن سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي والأورو يستقر في حدود معادلاته العادية، حيث يبلغ دينارين فاصل 97 مقابل الدولار الأمريكي وثلاث دينارات فاصل 37 مقابل الأورو. ودعا البنك المركزية التونسية العموم إلى اعتماد موقعه الإلكتروني مصدرا مرجعيا للحصول على أسعار الصرف الرسمية، محذرا من الانسياق وراء المعلومات غير الموثوقة المتداولة خارج القنوات الرسمية. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار مشترك عن وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والاقتصاد والتخطيط يتعلق بضبط كراس الشروط المنظم للمبيتات الجامعية الخاصة المخصصة لإيواء الطلبة المرسمين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي دون سواهما. أدرجت لجنة التراث العالمية التابعة لليونسكو قرية سيدي بوسعيد رسميا على قائمة التراث العالمي، وذلك خلال دورتها 48 المنعقدة في مدينة بوسان الكورية، في تتويج لملف الترشح الذي قدمته تونس تحت عنوان قرية سيدي بوسعيد مركز الإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة بالفيسبوك. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الصهيوني على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدة وقرابة 174 ألف مصاب، وذلك خلال انطلاق العدوان يوم 7 من أكتوبر 2020. وأضاف المصدر وفقا لما أوردته وكالة وفاء للأنباء أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الأخيرة 6 شهداء بينهم شهيدان متأثران بجروح، إضافة إلى 37 إصابة. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.

مساء الخير وطابت أوقاتكم جميعا. صارت الليلة باش تكون فيها برشة ذكريات مع السينما الكلاسيكية. الليلة باش نسترجع تلك الذكريات مع الجيل اللي عايش الفترة هذيك، وكذلك ذكريات مع جيل اليوم اللي باش نعرفوه على تاريخ السينما في تونس والسينما العالمية، وندرك أهمية الصورة لدى الشعوب. وفي حلقة اليوم نستضيف فنان مبدع بأتم معنى الكلمة في مجاله النحت على المعادن. ضيفنا هذا المساء صمم العديد من المعدات السينماتوغرافية، وأبهر الجميع بموهبته وكفاءته في صنع تلك المعدات وأكد تلك النماذج لفائدة شركات إنتاجية تونسية عربية وعالمية. اشتهر بالنحت على المعادن، كذلك قام بديكور يعني في عديد الأفلام. أصبح معروف على النطاق العالمي بأنه صنع معدات كثيرة لفائدة شركات دولية. أكيد سنتذكر معا أهم الأفلام الأجنبية التي صورت خاصة في تونس. تحصل على الجائزة الأولى من خلال فيلم القراصنة بيرات للمخرج العالمي رومان بولانسكي. فيلم هذا تصور في تونس طبعا. سنستقبل بعد قليل الفنان المبدع يونس العجبي. في حصتنا لهذا المساء نحكيه على فيلم تصور في مدينة المنستير اسمه دكتور بابول عام 1972 مع الممثل الراحل جون بول بالموندو اللي يسمع فينا وعاش تلك الفترة. بإمكانه التدخل ويعطينا مزيد من المعلومات حول هذا الشريط. في حصتنا لهذا المساء كذلك فيلم هلع للمخرج كمال العريضي في إحدى مسابقات مهرجان فينيسيا بإيطاليا، والمهرجان هذا سيقام كعادته في شهر سبتمبر المقبل. للترفيه أكيد باش نرجع شوية للذكريات مع وردة الزهرية في ذكرى ميلادها، وباش نحكيه على أفلامها الستة اللي قامت ببطولتها من سنة 1960 إلى سنة 1994. ونختم السهرة بأغنية بعد إيه من فيلم يوم من عمري لسنة 1961، والأغنية هذه تعتبر من أحلى ما غنى العندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ. هذه تقريبا فقرات حصة هذا المساء مع تحيات حسام قدرية وفوزي صخيري.

0: 8 دقيقة على موجات إذاعة المنصير، ونرحب بكل من التحق بنا الآن في الاستماع، لأننا نحب الحياة، نذهب إلى السينما، سحر السينما متواصل على موجات إذاعة المنصير من الآن وحتى 10 ليلا، فمرحبا بكم جميعا. إذن كما ذكرت في البداية، قلت أنا سعيد جدا اليوم الحقيقة، والفرصة كانت متاحة باش نستضيف فنان في الحقيقة مبدع في اختصاصه، مبدع هو فخر لتونس، فخر لمدينة المنستير، وكذلك فخر للسينما التونسية. يعني كيش باش نقدم ضيفنا اللي هو بحذايا خويا العزيز يونس العجمي، اللي نرحب به على موجات إذاعة المنستير، نقول له مساء الخير ومرحبا به.
1: مساء الخير سي فوزي، بارك الله فيك على الاستضافة، وشكرا جزيلا، دائما معناها تشجع المبدعين في عديد المجالات الفنية والسمع البصري والسينمائية والمسرح، وتحية تقدير لكل عاملي إذاعة المستير، وتحية لكل مستمعي إذاعة المستير، إذاعتي ونحبها برشا.
0: نعرفك ديما أليكوت كما قلوها، ديما الراديو بحذاك،
1: تربينا عليها من احنا صغار.
0: نعم طبعا، أنا كنت في الورشة متاعك الحقيقة، تفاجأت بهك المعدات اللي أنت أنجزتهم، يعني اللي فائدة الأشرطة العالمية خاصة، وهم ما زالوا موجودين معاك، واني ماذا بيا يكون عندك يعني مش عارف عندك شي فكرة باش تعمل اكسبوزيسيون، مش حتى ينجم كل زائر يجي يتفرج على هاك المجهودات اللي قمت بها طيلة سنوات وسنوات، والخبرة اللي عندك توا، خاصة كما قلتك المعدات يعني لا تحصى ولا تعد، يعني روبوات وسيارات قديمة وطائرات وهليكوبتر وسكوب ولانت ومنعرش بواخر، سك الحديد، أسلحة، دبابات، يعني آلة عرض متاع 35 مليمتر، آلات موسيقية، يعني العديد من الأشياء اللي أنت استطعت أنك تنجزهم يعني لعناية فائقة.
1: خليني نبدأ كيفاش جاتني الموهبة ذي والشغف والحب للسينما والعمل التقني السينمائي. تربيت الحمد لله يونس العجمي، مولود 1960 بالمنستير، وتربيت في زوز معالم ثقافية عظيمة أعتبرها،
0: نعم،
1: اللي هو قصر رباط ونادي الأطفال بالربط. من عمري 5 سنين وأنا أتداول
0: معناها قلت سان نبدأ بقصر رباط. قصر رباط معناها أنتم العائلة كانت تسكن غادي؟
1: احنا نعم. كنا نسكن غادي، وأنا نعم. مولود غادي، حلت عينيه في الفن والتظاهرات الثقافية الكبيرة، منها الموسيقى، منها السينما، منها المسرح.
0: ما لما تقوليش شفت عبد الحليم حافظ عام 68،
1: عبد الحليم حافظ عام 68 هما يوضبوا في الركح ويبرف، واني بحذاهم صغير نعاون كل التقنيين، وما كنتش هيك، كنت نعاون سيرفيابل نقولوا، ومن غير ما نجعل ساعدهم. وكل ما جي فريق تقني لأي كونسير معناها ميزيكال ولا سينما ولا حاجة، ندخل روحي معناها بكل نشاط والحيوية وخفة الروح، مش ما يقلق مني حتى حد، وممتون أني قاعد نحفظ ونتعلم
0: العالم جديد، يعني اكتشفته وانت صغير يعني بطبيعة. وفما شكون شجعك؟ فما شكون تفطن معناها يعرف اللي عندك موهبة في
1: والله الموهبة؟ نعم. أبدأت يفيقوا بها أمي. نعم. وبابا هوك علاش هما.
0: نعم.
1: هزوني لنادي الأطفال بالربط، تقعد ديما مدين لهالنادي العظيم.
0: نعم.
1: اللي خرج أجيال وأجيال.
0: أيوة.
1: وبقصين هم تو يعودوا فيه، شاطر يعودوا فيه.
0: أي قاعد يعودوا فيه. بحب.
1: وكان معناها كانت لي باز مبدأ الفن، وفيه برشا نشاطات، منهم الفنون التشكيلية والنحت والمطالعة والقصص، ومشيت معايا النحت. ومن بعد كي كبرت شويه مشيت لدار
0: النحت على المعادن، يعني
1: بلول
0: ميتاليك، يعني
1: بلول نعمل نحت. سمحت نعمل في اللعب بكتيوس، وقت ما نعرفش أنا سودير صغير عمري 5 و6 سنين.
0: أيوة.
1: كنت نصنع منهم باخرة، نصنع منهم سيارة شاحنة، نصنع شجرة نخلة حاجة. وبعدها كيف وليت قريت وتعلمت السودير وتعلمت ميكانيك جنرال وليت نلحم.
0: نعم.
1: ولا هذا كل وظفته معناها اون فوليوم وغرانديوز، وليت نعمل مجسمات كبيرة وصلت حتى 36 متر.
0: 36
1: أخصوا بذكر في عديد كما يقولوا في البحرس، في جربة، في جرجيس، في بنزرت، في تونس، في عدة، حتى في المستير موجودين.
0: كيفاش انطلقت مع السينما؟ إذا أنت صغير تقريب يعني
1: السينما.
0: أي نعم.
1: أول ما بديت نتفكر باي عام 73 فرانكو زيفريلي جي عمل الكور متراش.
0: أي فرانكو زيفريلي. نعم. أي قبل جزيد النزال.
1: لا قبل عمل كور متراج عبارة كانوا جس النبض، عجبته الموقع وعجبته
0: مع طارق بن عمار وقتها تقريبا.
1: لا مش طارق، مع ستباك. ما فماش طارق بن عمار.
0: لا هو طارق بن عمار بدي في الفترة هذيك لما حالة عمل الفيلم، ممكن نجده ستباك
1: وقت ستباك الشركة التونسية
0: اللي هي كانت موجودة يا حسرة. نعم.
1: وبعد جي يعمل كور متراج ونجح.
0: أنت خدمت فيه معناها؟
1: أني معناها ما خدمتش فيه، أما باحتكاك وندخل في روحي نعاون ما غير الفلوس لحد شيء. نعاون باحتكاك بغرام حاجة حسيتها معناها عشقتها وعجبتني خاطر فيها.
0: سمعني، هو فرانكو زيفريلي معاه فريق تقني، معناها
1: معاه فريق تقني
0: إيطالي.
1: إيطالي.
0: وكيفاش دخلت روحك أنت وهما، كيفاش معناها استقبلوه؟
1: بحكم
0: يعني.
1: نعم. بحكم أني نسكن في الرباط.
0: أي؟
1: ونساعدهم نوريهم في الأماكن كل مغاور وكل كيفاش يطلع السمعة وكدر شنو، وليت هما كي يعملوا التقنيات ندخل معاهم نمدك الحاجة نعمل معناها
0: اكتشفت عالم جديد
1: نشعبط ونمدك الكلاب والبانس والطرقة ودر شنو معناها، ونمد الزوتية كل الشينيون وكل الميلوديسك ودر شنو معناها، القوني هيك خفت الروح وسيرفيابل على الأخر ارتاحوا لي، ما قالوا ليش لا أبعد لحد شيء، ولو يحكيوا معايا علموا فيها. والطليان واني ثقافتي معناها حتى في التعليم الابتدائي قرونا فرنسيس.
0: فرنسيس. نعم.
1: كي نحكي معهم بالفرنسي نحكي معهم بالفرنسي بالباهي.
0: ايوا.
1: واني وقت كل وقت كي نقرا في السيكوندير.
0: نعم.
1: والاساتذه نتاعنا كلها فرنسيس السيكوندير، نحكي معهم فرنسيس يفهموني. كيما تو مثلا بونجور بونجور معناها قريب البعض.
0: قريب البعض. يفهم
1: بعض.
0: نعم.
1: كمل لك الكور متراج قعدت تقريبا شهر ونص ولا شهرين. في العطلة بالزهر جي في العطلة بعدها آخر 74 و75 جات شركة عظيمة برشا اللي هو جابل برودكسيون متاع فرانكو زيفريلي وباش عمل جزيد نزارات وبدأ الشانتي.
0: أنا ممكن وقت اللي أنت تعرفوا عليك في الكورميتراج ذاك اللي تعملها 74 مع فرانكو زيفريلي هو بيدو كمخرج، ممكن تفطن وتفكرك خاطر شافك وانت تسكن في الرباط، أكيد هو استعان بيك.
1: ما ينساه حد شيء وذكياء. نعم. برشا ويكبتيه برشا. الفريق الفني اللي جاء

0: حاضر عليها،
1: حاضر يعني في التصوير،
0: حاضر عليها
1: معها طارق بن عمار ومعها طبعا فرانكو زيفيريلي والفريق التونسي، خاطر في برشا تونسي خدموا،
0: ومعها السيد الوالي الهادي المرحوم الهادي عطيه،
1: هاي
0: وقت ما قبل منصور السخيري،
1: أي.
0: الهادي عطيه
1: اي بالطبيعه خاطر هو بدي 74 الولايه بتاعنا
0: في 74 نتفكر بالباهي،
1: اي ومعهم رضا التركي ومعهم المجموعه يعني
0: الفريق معنا وسي الحبيب الشعري وقت زاد
1: حبيب الشعري، حبيب الشعري المرحوم حبيب الشعري اللي هو نعرفه ممثل فما اصبح ريجيسور يعني موظف عام يعني
0: ايوه ريجيسور جنرال وسي حسين السوفي نتفكرهم المرحوم سي حسين السوفي
1: وقداش قعد التورناج نتاع جزيرة نزارات خاطر هذاك من اضخم الافلام اللي تصورت في المستير
0: معناها قربت معناها عام معناها قعد
1: عام بين
0: كامل بين تحضير الديكور اون باراليل الديكور اللي يحضر يصوروا فيه
1: يصوروا فيه
0: فك الفتره كي اني
1: اش عملت فيه الفيلم هذاك شنو
0: هو
1: الاختصاص نتاعك وقتها
0: اني عجبني قعدت نسل ما نعرفش اني وقتها شنو السينما بديت نفهم عام 73 فسروا لي شويه و74 75 الاثنين قالوا لي هذه الديبارتمون هذا اسمه اس اف اكس ديبارتمون هذا كوستيم ديبارتمون هذا ديكور انا اخترت عجبني يا خويا الاس اف اكس علاش خاطر فيه ابداع في
1: معناها زيد وضح شويه للمستمعين
0: الاس اف اكس اللي هو المؤثرات البصريه والخدع السينمائيه معناها من لا شيء
1: هو يقول لك المؤثرات الخاصه للزيفي سبيسيو يعني
0: اي للزيفي سبيسيو اون ابريفياسيون معناها معروفه في العالم لجمه اس اف اكس
1: ايوه
0: وتو دينا طورت ولا تفهم الفي اف اكس اللي هي معموله الاس اف اكس معمول بتقنيات حديثه
1: انت اخترت الابداع اخترت
0: اللي هو خاطر فيه ابداع فيه الابداع فيه معناها يسمك تعرف تعرف الكونستركسيون ميتاليك تعرف الميكانيك تعرف السكولتور تعرف
1: صنعت لهم شي حاجه وقتها
0: لا انا انا قاعد نتعلم
1: وقتها تتعلم
0: نتعلم او كان يعملوا في اللي فلامبو يعملوا السيف كيفاش يدخل ويخرج النبل كيفاش يدخل ويخرج
1: وانت قاعد تشوف من بعيد
0: كيفاش كل معناها القصان نتاع عفاكم الله كل الايدي ودر شنو كله خداع
1: قعدت
0: انا وقتا قاعد نكبتي ومتبع في عرفي اللي يقول لي اعمل قرب له
1: نعم
0: بديت نفهم بشويه وانا نستوعب
1: نعم وشكون من المستريه اللي كانوا حاضرين يعني اللي خدموا في الفيلم هذاك تتفكرش شكون؟
0: والله فما المرحوم
1: ان شاء الله
0: عامر ايش اسمه اسمه اللقب عيطوا له والله نسيته النماله ولا
1: ايوه
0: نسيته
1: اي
0: وبعدها ولا جي الحقيقه السيد احمد بورقيبه ربي يطول عمره
1: ربي يطول عمره هذاك زاد من القدمه نتاع
0: الزفيسبيسيو مع بعضنا احنا فرد بريود
1: فرد
0: بريود ويزيد عليها تقريبا عامين
1: وان شاء الله اللي يسمعوا فينا وحضروا وشافوا الفيلم هذا يزيدوا يعطيونا شويه معلومات
0: عنده فكره زاد السيد احمد ومن بعد تكمل جزيد النزارات جي فيلم اخر انجليزي عام 78 عملت له كملت الدراسه نتاعي وخذيت الدبلوم
1: شو اسمه الفيلم؟
0: لا الانجليزي نسيت اسمه خاطر بالانجليزي هو طويل شويه الحقيقه عام 78
1: يطلعش بلاك هاو هذاك ولا
0: لا مش هذاك
1: نعم
0: هذاك بلاك هاوك داون تو هذاك انا عملوا ديزيام فيرسيون ومن بعد جي فيلم اخر نفكروا بالباهي 20 سنتيري فوكس على خاطر وليت بيرسونال دي باز ولا التقني سامي قعد نتعلم بالباي ومشات معايا الخدمه اللي هو لجور لابور دو كريست شركه 20 سنتوري فوكس
1: نعم.
0: امريكا هذاك نجحت فيه وبرزت بديت نبرز وبديت نخمم معناها باش نعمل ورشه
1: حددت مستقبلك يعني في
0: حددت
1: حددت مستقبلك تقول وكيفاش تقبلوا يعني العائله نتاعك
0: أنا الحقيقة
1: الاتجاه هذا اللي أنت حبيت
0: تمشي فيه العائلة متاعنا كلها فنية بابا الله يرحمه يقول لي يلقى راحته في الخدمة يقصد ربي
1: بشجعك على طول
0: شجعنا وبابا كانوا أصدقاء
1: نعم
0: عمره فرض علينا حاجة سواء أخواتي البنات ولا الأولاد اللي يلقى راحته في الخدمة المهم اخدم على روحك
1: اخدم على
0: روحك المهم قوم الصباح واخدم وانتش أكاو
1: معناها أنت في نهاية الأمر حددت مستقبلك هذاك هو السينما يعني
0: حددت مستقبلك
1: المؤثرات الخاصة
0: على خاطر هو فن
1: هو فن
0: واني التكوين متاعي فني من عمري 5 سنوات
1: نعم
0: قلت بالعكس أني هذا معناها ريزون دي بلوس باش المواهب متاعي تزيد تكبر الفن السينمائي والفن النحت اللي هو الفن الأول هذا كله يكمل بعض
1: نعم.
0: وجي نهار وكمل بعض النحت اللي تعلمته
1: أيوة
0: من لأني صغير
1: على الميتال يعني
0: على الميتال

0: أيوة. بديت بكتيوس لين وصلت عملت معناها لي بلي غرون شيفال دي موند اللي هو 36 متر
1: حصان الحصان اعلى يعني قداش
0: ال 36 متر
1: وشنو هو عملته اللي في فيت اي فيلم؟
0: مش فيلم هذا خذاه معناها رجل اعمال وحاطه كيما نقولوا في عنده مش ثاني معناها كل
1: مش حصان ترواد هذا
0: لا لا معناها كل قصر هيك في الخارج في اوروبا
1: هاي معناها حاجه خاصه
0: بارك خاص به هو
1: اللي هو برا مش مش اللي فيه من
0: في الحصون ويبيع انترناسيونال نتاع السباقات
1: نعم انت الاول نماذج عملتها اول حاجه صنعتها اللي في اي فيلم معناها طلبت منك شركه انتاج عندك تصنع لهم يعني بالمعدات اللي
0: يلزمهم عملت اول عملت كلب حر لوريكان
1: لوريكان
0: في لقيت حظي برشا في فيلم بيرات مع رومان بولانسكي لقيت حظي
1: البيرات اللي انت خذيت فيه الجائزه الاولى
0: خذيت فيه العام المثالي اللي هو الجائزه الاولى العام المثالي
1: والبرتو هذاك اللي تم صنعه
0: هذا عندي موجوده و...
1: اي كل حال مبروك
0: اي عشك
1: وان شاء الله تجي جوائز اخرى
0: ان شاء الله
1: وانت تستحق الكثير اخويا يونس
0: شيخنا بالجوائز
1: هو بيرات ما فهمك صنعوا يعني البتو
0: البتو هذاك سيدي
1: البتو هذاك كله تصنع في فين
0: كل في منزل بورقيبة
1: في منزل بورقيبة
0: سوكومينا
1: قداش قاعدوا يصنعوا فيه هذاك
0: والله قعدنا فوق العمين في الشانتي نافال سي طيب جلولي
1: المهندس الديكور معروف نعم
0: اي ما شاء الله ليه وهو اكتشفني كموهبة وقال نجيبوا لي يونس يخدم معنا في غاليون شاف انا شاف ديبارتمون الكونستركسيون ميتاليك
1: الكونستركسيون
0: وعندنا عندي عرافي فرنسيس وانجليز اما بالنسبه للتوانسه العبد الله بكل تواضع
1: ولكن حتى هو مازال عندهم ار اس بي عندهم نظره يعني اعجاب نتاع الاجانب بالنسبه لك انت يعني
0: لقاو الموهبه نعم. موجوده
1: ايوه
0: ولقاو معناها الغرام والشغف والبونكتياليتي والاحترام عمري ما غيبت حتى نهار
1: الفيلم هذا عامله رومان بولانسكي عام 84 85 تقريبا هكاك والبطل كان والتر
0: ماتاو
1: ماتاو ايوه
0: والتر ماتاو
1: نعم
0: وافا جاردنر زاد شارلوت لويس
1: اي ممثلين كبار
0: ممثلين كبار هذوما عندي الحقيقه عندي دي اكسسوار اللي هو يثبت معنا القيمة الكبيرة متاع الفيلم هذا معنا كان هدية من عند رومان بولانسكي مباشرة قال يذو ما تستحقه خاطر أني مثلا كما يقولوا السيف متاع والتر ماتاو قال يونس هذا يقعد عندك سوفينير فيه السيناتير وفيه كل شيء
1: المعدات اللي انجزتهم ولا صنعتهم الكل موجودين في الورشه
0: عندي موجودين اي موجودين
1: هذوما تعمل لهم اكسبوزيسيون تعمل لهم اكسبوزيسيون في مكان اخر
0: أي.
1: باش يتمكن يعني الزائر ويكتشف شنو العمل يونس
0: بربي باش نحل القوسين
1: اي
0: مدام اميره البكوش
1: اي
0: ما شاء الله عليها مدير مركب الثقافه
1: نعم
0: جات وقت الورشه شدت صحيح قالت لي يونس يلزمني نعمل اكسبوزيسيون في المركب الثقافي
1: اي وانت مشيت لها
0: وسمعت الكلام ومشيت وقعدنا تقريبا
1: وانت ديما تسمع الكلام
0: اي 10 ايام ولقات معناها اقبال جماهيري كبير برشا
1: شنو الاكسبوزيسيون اللي عملتهم فيهم
0: اكسبوزيسيون رغم لها
1: نعم
0: كيما نقولوا هزيت 10% من اللي عندي في الورشه هزيت معناها كيما نقولوا
1: نعم
0: عملت
1: لي سيليكسيون انت حبيت تقول سيليكسيون ايوه
0: ولقيت كل التشهيه بارك الله فيها اميره معناها خذات على عاتقها ورغم لها معناها قد لي حاجه جديده عمرها ما عملها حتى حد
1: ما عملها حتى حد
0: ما عملها حتى حد
1: لا هو في تونس ما عملها حتى حد راهو هذوما اللي تو نحكيو عليهم في تونس
0: عملت الاكسبوزيسيون هذه بعد هكايا
1: عملت معرض معدات السينماتوغرافية في تونس زاد كيف كيف
0: عملت زاد في تونس وفي وعملت حتى عملت حاجه اخرى اون بلانير في شارع الحبيب بورقيبه الالفينيه عملت معرض كبير المنحوتات الضخمه بال معناها ميتال ريكوبيراسيون ودي سكولتور اون فوليوم منهم معناها حاجات نتاع 10 متر ارتفاع نتاع 15 متر غرانديوس ومن بعد كم شاو الماليهم هناك كملت نشستم وشاو الماليهم.
1: احنا تو حكينا على بيرات من الافلام الضخمه انو دوميني.
0: انو دوميني
1: هذا فيلم اللي نذكره انا بيدو هذا الفيلم هذا يتعمل في بدايه الثمانينات، والفيلم هذا استوجب يعني ديكور ضخم خارج حتى رباط المنستير، رباط
0: وصل حتى البحر.
1: وعلاش هذا يعملوه؟ كان نذكروا احنا تو مهرجان المنستير الدولي يقام في الرباط، فكل عام هذاك نظرا لانه الرباط المنستير فيه اشغال وقتها والتحضير للفيلم الضخم الايطالي، المهرجان المنستير الدولي تلز باش يعمل العروض نتاعه في قصر المؤتمرات، قصر العلوم حاليا. هذه تذكرها ولا
0: نتفكر وقت تقريب جات ياسمين الخيام.
1: ياسمين الخيام
0: نعرفش تقريب حاجه كي منك
1: جي محمد منير، نذكر محمد منير
0: منير وذكر رئيس البلديه سي حسن المرحوم سي حسن البرقاوي تقريبا.
1: نعم نعم هو رئيس البلديه وقتها. يعني العروض نتاع متعوده تقوم تقام في قصر رباط نظرا للاشغال الجاريه، يعني
0: فيلم ضخم
1: الضخم ولا عملوا العروض الكل كاي في الحقيقه وقتها الطقس سخون ما تعرف الصيف، لكن ما لقاوش مكان اخر وقتها ممكن في الفتره هذيك، فلازم يمشيوا للقصر القصر المؤتمرات. على كل حال انو دوميني هذا الفيلم زاد كيف كيف الافلام الضخمه.
0: خذيت العام المثالي، خذيت الميداي دور من عند ستوارت كوبر هذا المخرج.
1: ستوارت كوبر
0: ستوارت كوبر وفينشنسو لابيل اللي هو البروديكتور وكاتب السيناريو.
1: نعم
0: زاد ذاك نجحت فيه والحقيقة.
1: شنو هو الإنجاز اللي عملته في الفيلم؟
0: الإنجاز مثلاً صنعت المنجنيق، صنعت الزكسسوار متاع كل
1: ملازم
0: المنجنيق معناه مش صغير معناه متاع هو فما تراس منجنيق صغير أو كان موجود في الجولف هذاك متاع أنو دوميني. برشا ناس يسخيلوه تاريخ من أحد الرومان
1: هو ذاك
0: الفيلم أنو دوميني
1: متاعك أنت معناه.
0: اي معناها اني مساهم في صناعه.
1: هو اللي يمشي لدار الثقافه توا تاع المستير مش باش يلقى، ما باش يلقى كونتر باس.
0: اي
1: انت عملته هذا
0: كله. اي هذيك
1: كونتر باس
0: دو ريكوبيراسيون
1: على في الباهو نتاع
0: الباسيست. هذيك زاد معناها العبد لله عملتها الكونسرفاتوار نتاع المستير.
1: الكونسرفاتوار نتاع المستير هو مازال
0: تعرف قداش عنده هذاك عنده
1: 20 سنة زعما
0: أكثر فما جي
1: 28
0: ومعناها كل مرة نمشي فولونتير نعمل له صيانة نحبوش خاطر برشا الحقيقة أولاد صغار وشوية فوضويين وهم جيين يكسروا في القطايا وما يكسروا ونعاود نصلح وندهن ونعمل وهذا واجب عليا.
1: نعم أنو دوميني بعد شنو فما الأفلام الأخرى؟ إحنا نستعرض
0: عندك الباسيون أنجلي.
1: أنت صناعة طيارات.
0: الباسيون أنجلي.
1: باسيون أنجلي هذا الباسيون أنجلي ما باش نذكره للسادة المستمعين أنا حضرت فيه في التورناج زاد في توزر وعملوا كان فما نفكر عملوا طريق باش تنجم تتعدى السيارات يعني أسطول السيارات خاطر وقتها لقاو بقعة بعيدة وما نجموش يتعدوا السيارات ولا جات تراكس عملت ممر معناها خاص بالأسطول. ونذكر
0: كذلك
1: الفيلم هذا الوحيد اللي تحصل على الأوسكار، الأوسكار سنة 1900
0: 11 الأوسكار
1: 11 الأوسكار الباسيون أنجلي
0: في
1: مونغيلا وفي جولات بينوش الفرنسوية ورضا تركي هو الذي
0: هو البروديكتور
1: لا المنتج المنفذ
0: كوبروديكتور
1: هو منتج منفذ
0: كوبروديكتور
1: اكزيكوتيف. فيه الجانب التونسي كان فيه هشام رستم
0: وهو كذلك
1: خاطر هشام رستم الله يرحمه كان يتكلم اللغة الإنجليزية وعلاش حتى الصوت نتاعه ديريكت تتعدى موش دوبلاج معناها خاطر ساعات احنا فما بعض الممثلين يشاركوا في بعض الأفلام الأجنبية في تونس لكن ما يعرفوش يتكلموا بالإنجليزية يتكلموا باللغة الفرنسوية ولا يتكلموا بالعربي فما يقع الدوبلاج نتاع صوتهم للغة الإيطالية واللغة الإنجليزية. على كل حال عندنا معناها كفاءات زي كيف كيف من الممثلين يعني
0: عندنا كفاءات.
1: ايش عمل فيه هذا الفيلم هذا في طيارات؟
0: هذا سيدي خدمت فيه طيارات.
1: نعم
0: كيف جاتني يعني فكره الطيارات؟ الدبلوم تاعي التقنيه اللي خذيته من لي سي تكنيك بستير ما يسمحليش باش اني حبيت نتبع انا نطلع بيلوت وباش نمشي نقرا في برج العامري ما سمحتليش الشهاده تاعي.
1: نعم
0: ايش عملت؟ مشيت المغرب لدار البيضاء عملت فورماسيون قالوا لي انت كاسكولتور وكاكونستركسيون ميتاليكا انت تساعدك كاستركتير افيون
1: تمشي
0: معك.
1: نعم
0: عملت ستاج قعدت 6 شهور نقرا وخذيت ديبلوم ستركتير افيون. هذاك عاوني وليت عندي سبيسياليتي جديده في السينما
1: يعني.
0: اضافيه اللي هي تسمى دوبلير دي سونجان سينماتوغرافيك.
1: نعم.
0: مثلا كي يجي باش يصوروا في طياره ولا بطو معناها باش نعملوا مثلا فيها انا كور سيركوي ولا كوب سيركوي ولا نار ولا درشنو ولا باش نعملوا فيها كراش انا ما تنجمش بتعمل طياره حقيقيه لازم تصنع الدوبلير نتاعها وباش ينجم يصوروا فيها على راحتهم. مثلا الجنب يتنحى من هون والشباك يتنحى من هون والنيم نتاعها يتنحى من غادي وجناح ناحية هذا باش تركب له على يلزم
1: وتظهر كاين يعني طائره حقيقيه
0: يعني. حقيقيه ونخدم فيهم على الشريال.
1: قداش قعدت باش صنعت هالطائره هذه؟
0: الطائرات عملت برشا انواع معناها من
1: في الفيلم برشا طائرات انواع
0: برشا عملت على الحرب الخليج عملت الفيرتيف اف دي 7 الشبح اللولانيه اللي قنبلت على العراق.
1: نعم.
0: صنعت كيفهم الافلام اجنبيه.
1: نعم.
0: صنعت البوينغ 747 الكركاس
1: الكركاس البراني
0: مش صار فيها كراش ومعناها وعملت فيها اكسبلوزيون ودرك شنو حاجات. صناعه السبرايت اوف سانت لويس شقة الاتلانتيك
1: 1927. نعم. هما شركه الانتاج يكلفوك يقولوا
0: لك يبعثوا لي قبل بست شهور
1: يبعثوا لك التصميم نتاعها ولا كيفاش
0: يبعثوا لي ان بلان يقولوا لنا حاجتنا مثلا تو ديريرمون مثلا بوينغ 747 معروفه يبعثوا لي البلان والديمونسيون وكل شيء. نعرف كاش نحضر انا نحضر ستركتير البرانيه ونعمل لابياش.
1: قداش يعطيوك وقت باش تحضر؟
0: نعم. انت مثلا اخر مره عطوني الهليكوبتر الفيلم اسمه بلاك هاوك داون. الفيلم الامريكان ماشيين يحروا ال
1: نعم
0: الليزوتاج نتاعهم معناها
1: الرهائن
0: من شو اسمه موغاديشو الصومال.
1: الصومال
0: اللي هي البلاك هاوك الطول نتاعها 20 متر. عطوني 3 شهور.
1: انت معاك ولا وحدك ولا عندك
0: فريق؟ انا عندي فريق ديما معايا فريق يعني انا خاطر فيه برشا سعودي
1: وبرشا علمتهم معناها
0: اللي يجي يتعجبوا الخدمه يتعلم. والتوانسه الحقيقه اذكياء.
1: نعم.
0: ونحيي الفنيين التوانس الكل حقيقة اللي يدخل السينما يولي ذكي من عند ربي سبحان الله.
1: نعم.
0: على خاطر خدمة تشجعك مش تولي ذكي تشجعك مش تبدع خاطر. نعم. فيها إبداع وفيها كيف.
1: أيوة. وفيها طول بال زادة تحب لها خاطر
0: يعني. يا ولدي اللي يدخل الميدان هذا يولي يعشقه. اللي يدخل الميدان هذا يولي يعشقه.
1: هذو ما شنو ما الحاجات للأكسسوار اللي عملتهم بالميتال هذوما؟ لو عملت طيارات عملت سيارات زي كذلك
0: سيارات.
1: وشفت الهيكل الأمامي بتاع سيارات تقديمة يعني
0: أي. والله يعني تو قاعد عملت ونجحت فيهم وتو قاعد نقدم القدام. اخترت لي فواتور اللي هما كانوا بالحق تحف الشدوفر. مثلا اخترت الرويس رويس اخترت البوغاتي اخترت اللولانية الفيراري اللي فواتور دي ستار هذوما.
1: ايوه.
0: نعمل لهم معناها ستركتور اكستيريور
1: أليكس.
0: ومع طلاء ومع الديكور واحد تولي
1: تظهر كاني سياره كامله.
0: كاني سياره كامله
1: هما معناها انت الهيكل الامامي
0: نعمل
1: فقط.
0: كما نقولوا مكاتب بيرو.
1: أي. مكاتي و.
0: ولا نعملوا مابل ولا نعملها هي حقيقيه. معناها في ديمونسيون ريال. وفما ناس تحب مغرومه كنا يعملوا كوليكسيون دي فواتير يشريوا يحبوا.
1: نعم. هو برشا افلام لمحاله اني شفتهم اللي انت عطيتهم لي بعض العناوين واني حضرت حتى التورناج نتاعهم في فتره الثمانينات. حضرت حتى المورفالو هذاك اللي تعدي في الماليه في بولموندو. وانا باش نحب نحكي على خطر بولموندو. جون بولموندو جي لتونس ثلاثه مرات هذا اللي نعرفه. المره الاولى عام 72 جي الفيلم اسمه دكتور بوبول اللي باش نحكي عليه بعد التسعه ان شاء الله. دكتور بوبول معاه ميا فارو المخرج هو كلوت شابرول تصور في المونستير. طب بعد الديتاي ذو ما تنحكي فيهم فيما بعد. ثم جي عام تقريبا 84 جي المادية صور بعض المشاهد
0: أني نخدم
1: في صور اللي هو فيلم يعني بتاع حربي يعني يقول
0: أي اللي مرفلو فيلم حربي. وقتها خدمنا في سقيفة الكحلة.
1: أيوة.
0: عملنا الدوب معناها زدنا
1: المخرج هو هوري فرنوي.
0: أيوة هو كذلك.
1: أي بي
0: عملنا ستركتور ميتاليك كبيرة في أعلى من سقيفة الكحلة.
1: لا تصورت في سقيفة الكحلة في المهدية.
0: أيش في سقيفة الكحلة زدنا كبرناها. عملنا ستركتير ميتاليك بعد عملوها بياش بنفس يظهر كانوا بني تابع للسقيفة الكحلة يظهر كانوا مونيمون استوريك لما بيبوك
1: نعم
0: فكل بيريودكية ولا صار فيها معنا التورناج وصارت فيها كل معنا الاكسيون والحكايات هذه أنا حضر فيه 79 مع جون بول موندو حضرت له مرتين حضرت له زاد فيلم بيتاتر مع سيدريك لابيش
1: بيتاتر هذا باش نقول لك الثالث
0: هذا
1: اللي باش يصور في الكاف
0: هذاك تصور صورناه في دوس عملنا باري
1: فما تقريبا في دوس وتقريبا مع بعض المشاهد في الكاف
0: اي فما مشاهد خاطفه
1: اي خاطفه
0: اما الباز الكونستركسيون الكبيره
1: أي.
0: في لودين دو
1: سابل
0: في لودين
1: في لودين
0: لودين دو سابل وزاد هي بخلاف لودين دو سابل
1: يعني.
0: الناتيريل زادوا جابوا دي زونجان تراكسات كبار قعدوا شهرين وهم يكبروا في الدين معناه ولا جبال ما عادش دين واني نتفكر وقتها كل وقت كان عبد الله شيف ديبارتمون
1: نعم
0: اش عملوا حفروا بير باللي زونجان تاعهم واني عملت فيه كيل مون شارج كل فيكسيون كله دي بينيون كيما المونغالا سواتش تشوف
1: اللونغرناج نعم نعم نعم ايوا
0: كله دي زونغرناج وغرناج كبار مشيت الفيراي
1: أيوة.
0: مشيت الفيراي شريت كل لونغرناج نتاع كل ماكينات القدم وعملت المون شارج هذا بكل لونغرناج وحده تدور وحده وحده تدور وحده وهو جون بول بمندو فيس استل
1: نعم
0: ونطلع فيه ونهبط انا يعيش كوم كوا انا سوتيران ومن بعد طلع شاف فريز كيفاش تغمط بكرمل وكل حكايته كي أنا...
1: وشكون من المشاهير اللي تعاملت معاهم الممثلين فكرنا منهم تو احنا قلنا فما افا جاردنر فما
0: بالموندو
1: والتر ماتاو في بيرات المخرجين كلود شابرول في دكتور بابول فما شكون اخر قلت
0: والله هما الاكثريه
1: فرانكو زيفيريلي خدمت نتاع الطفل يولع المسيح مع رضا التركي في رباط المنصير اي
0: فما خدمنا بومبينو دينو من جيزو
1: فرانكو روسي هذاك
0: فرانكو. فرانكو روسي المخرجين اللي خدر نتعامل معاهم هما اللي حفظهم اساميهم اكثر انا ما نجمش ننساهم كيما مثلا
1: انت تحضر في البلاتو وقت بعد ما تحضر المعدات الخاصه بالمشاهد نتاع الافلام تحضر في البلاتو باش تشوف ولا تكتفي في
0: الفلزاتلي العمليه نعم. يعطوني السيناريو نعم. نقراه
1: ايوه
0: والمخرج والمدير التصوير والليكيب تكنيك نعملوا اجتماعات كل واحد نعملوا لكتير ثم لكتير كل واحد يحضر اش باش ياخذ
1: نعم.
0: الكوستيم والسفيكس والديكور كله واحنا نعملوا نقعدوا ننسقوا مع بعضنا كل واحد يحضر وتكون العملية كاك نمشي للورشة بتاعي نحضر الحاجة اللي يزمي نحضرها اللي فيها الموفمون فيها الماني فيها
1: نعم.
0: الاوتوماتيزم فيها الحركية وفيها الخدع
1: نعم
0: ومش تتغطى كما يقولوا بالديكور وكل شيء ومن بعدها نهز أني فريق للبلاتو هوك يخدم معي هو في اللي يعرف
1: نعم
0: كيفاش
1: نعم. أيوة.
0: نشرف عليه من نهار الأول الثاني وبعدها أني نرجع نحضر الخدمة لبعدها يعني الأكثرية ديما
1: يدو في يتقوى نقول
0: ديما في, في الورشة أكثر من في البلاتو
1: نعم.
0: في البلاتو ما نحضرش برشة
1: نعم.
0: نكلف ما كيما يقول المساعدين متاعي يوظفوا الحكاية كي في البلاتو
1: نعم.
0: أما العبد لله
1: وانت باش تربح الوقت تعمل حاجة أخرى
0: باش نعمل حاجة أخرى في الأتلية نعم. باش نعمل الكرياسيون متاع كل فئة خاطر هذاك يطلب معناها خدمة كبيرة وتخمام
1: وتو أنا حسب القائمة اللي عندي بالنسبة لجارد زيتوال خدمتش فيه هذاك
0: اي مع جورج ليكاس عملت فيه برشا حاجات
1: نعم.
0: معناها كيما نقولوا
1: الجزء الثاني خاطر الجزء الاول عام 76 تقريبا
0: الجزء الثاني جزء
1: انت في الجزء الثاني
0: الجزء الثاني الاول ما خدمتش فيه
1: اي خاطر انت صغير وقتها
0: لا صغير ما خدمتش فيه اما الجزء الثاني خدمت فيه وفي
1: عنق الجمل غادي فك البقعة هذيك
0: اي في عنق الجمل وعملنا نعم. حتى في مطباطه وفما في برشا بلايص اخرين في
1: نعم.
0: تطاوين في نقلنا
1: شنو هو صنعت في الفيلم هذاك
0: فما معناها دو ستركتور ميتاليك يعملوا لهم ابياج معناها نوع من هكا كيما تشوف في دي فيزي دي سوكوب معناها كلك اكسسوار نتاع دي روبو ومن بعد ينظفوهم بالانفورماتيك معنا حاجات روبوتيك.
1: ما خطروا فيلم تاع سيونس فيكسيون احنا نقولوا.
0: سيونس فيكسيون جابوا معاهم هما
1: خيال علمي على الفيلم.
0: جابوا معاهم حاجات واحنا زدنا اعطينا البلوس.
1: القائمة طويلة كما قلت اور نوار زاد كيف كيف.
0: لور نوار
1: جون شاكانو اللي تعمل في الجنوب.
0: لور نوار
1: 2011.
0: الاكسسوار الأغلبية الاكسسوار نتاع لور نوار العبد لله معناها خذوه من عندي.
1: فيلم فخم هذاك.
0: فيلم فخم هو جيل الشيف ديبارتمون جابوا واحد الماني فريق الماني. جيب حذايا الورشه قال لي يونس ارتحتني الا باش نصنع وباش نضيع فيه وقت عندك انت كل شيء معناها ارتحتني انا فرحان ما كانش يتصور الماني يعيش في امريكا هو ويخدم انترناسيونال عنده
1: انا حاجتهم بيه القاوه عندك
0: القاوه عندي قال لي
1: معناها ربحتهم في الوقت انت
0: قال لي معناها فاجاتني معناها اللي ما كناش نصوروا تونس فما كفاءات ومش نلقاو لي زارتيكل هذوما والمعدات هذوما في تونس
1: قام
0: حاضرين معناها وخدمنا
1: في فيلم في برشا برشا كومبارس وفي برشا
0: في
1: برشا مشاهد خارجيه وفي مغامرات وفي
0: حتى
1: وفي برشا
0: طيران
1: طيران زاد
0: في طيران اي في
1: خاطر هو الليبوك نتاعو تقريبا 1930 ولا حاجه كيفك
0: وعملت لهم اني
1: حكايه البترول اكتشاف البترول وقتها
0: وكذاك عملت لهم اني هليكوبتر بالدو انا دوبلير نتاعها باش مو فرقوها وكل معنا فما برشا خدمه في الورشه نتاعها
1: فما حتى افلام هزليه في كوميديا تيتوا كونتي بارل
0: اي هذاك
1: نتاع الدو
0: موشوني
1: موشوني بالطبيعه هذوما الافلام هذوما فيهم المنتج المنفذ هو سيريدا تركي
0: اي واو كذا احنا بعد بلاص وخدم دوبا حل
1: نعم
0: في فضلك برشا ومعنا في معنا كلك ديزي في اللي هما مهمش ما فيهمش برشا جهد ما فيهمش برشا جهد باش تتعب اما يلزم ديما ان تكنيسا اس اف اكس موجود
1: ما عندك الفيلم ديزير موليكار افون جيزو كري هذا الفيلم زال كيف شاهدته في قصر رباط شكون المخرج تاع جويان
0: جويان
1: نعرفوه كممثل لكن هذاك اول فيلم طويل اخرجوه في المونستير ومع كوليش
0: مع كوليش
1: أي.
0: والله كوليش انا عندي موتو مغروم بها
1: اي
0: ما كنت مغروم بالموتوات عندي موتو 750 فاير الراجل هوندا هي تغرم بيه ونحوس وندور ودر شنو اني الحقيقه حست في نفسي الا ما عملتش تصاور وهذيك حست في نفسي الحقيقه
1: توسكانيني زفريني مره اخرى
0: اي توسكانيني في برشا دي زيفي سبيسيو عملناها في تونس سمح لي عملناها في حنا بعد
1: هي سيمفونية تقريبا موسيقية ولا حاجة كيفك لا توسكانيني لا توسكانيني لا توسكانيني
0: فرانكو زيفريني
1: فرز عمل تصور في سوسة
0: في سوسة
1: لا تفكرت تو توسكانيني عملوا وطارق بالعمار هو المنتج نتاعو
0: في بارك حنا بعد
1: ايوا
0: استوديو كان غادي في بارك خدمناه غادي كان وفي البور القنطاو
1: ايوا
0: تخدم نتفكر ما نعرفش عام
1: لجان توسكانيني هو
0: اي بعد البيرات هذاك تخدم بعد البيرات
1: هذاك تقريبا تعمل عام 89
0: ايوه هكاك أيوة.
1: 89 حضرت فيه زاد فرانكو زيفيريلي لجان توسكانيني اسمه
0: وعام أيوة. 88 عملنا رالي باري داكار جابوني وامريكان وكانت عندي لاندروفير
1: انا حبيت نقول ترافياتا اللي عمله كذلك فرانكو زيفيريلي ترافياتا يعني عبارة على تقريب سيمفونية موسيقية ولا حاجة كيف كانت فكروا هذاك أيوة
0: هذيك معناها نوع تكنيك آخر
1: أيوة تفضل أيوة
0: على طوالش
1: لا حبيت نذكر بعض الأفلام اللي جات المسألة حكينا شوية على بعض الأفلام التونسية
0: أفلام التونسية
1: خاطر ركزنا برشا على الافلام الاجنبيه
0: والله هي مسلسلات كيما منام تاع روسيا
1: منام تاع روسيا
0: اي وكيما عملت مسرح زاد ما نجمش ننساها هذيك مع تياتر تورسكي ومع ريشار مارتان تو ولده ولا لاهي عملنا مسرحيه كبيره شاركت فيها وزاره الثقافه التونسيه
1: نعم
0: معناها شاركوا فيها دول باسا ميديترانيا حوض البحر الابيض المتوسط كل الدول الكل
1: نعم
0: وتونس باش شاركت بالعبد ولله كتكنيسيان اس اف اكس وشاركت باحمد المرحوم احمد بنيس
1: اي
0: هو مكلف الاضواء كملت معاهم للاخر عملنا بها تورني في اوروبا عملنا تقريبا 4 عروض في باريس
1: نعم
0: وعملنا تورني كامل، مشينا بيها لألمانيا، مشينا لانجلتير، مشينا ولقات
1: نعم
0: رواج كبير
1: نعم.
0: وفيها درابو تونس، ونبعث لك فيها لافيش هذه
1: نعم.
0: وفيها لافيش فيها درابو تونس، فيها العبد الله اسمي زاد.
1: والفيلم الأخير اللي أنت أنجزت فيه بعض المعدات، الفيلم التونسي الأخير.
0: الفيلم التونسي الأخير هو
1: نعم،
0: مش ما نحرقش المراحل، هذا فيلم الحقيقة رعب، أنا ما حبيتش نخدمه خاطر أني سنسيبل، وتعرف أنت
1: أثر ساعات أنت في تقرأ الموضوع، إذا كان الموضوع حساس برشا ممكن ما
0: هذا الحقيقة أنا ما حبيتش نخدمه، ما تفرض عليا خاطر فيه عفى الله الجميع فيك
1: في مشاهد الخوف. مشاهد أنت واحد ماذا بيه تجنبهم،
0: أما تجنب بالله باش نتجنب تفرض عليه وخدمته.
1: ما هو اليوم السينما التونسية أصبحت يعني فيها برشا أفكار جديدة ومتنوعة على المواضيع، فما السينما المؤلف، قعدنا في السينما المؤلف، ولكن تو فما برشا شركة إنتاج خاصة يميلوا برشا للأفلام الإيقاعية، الأفلام التجارية، هاكا فما فيلم تلقاه فيلم كوميدي، فيلم رعب، فيلم كذا. يا خويا السينما يجب تتحرك، يجب تتحرك صحيح، ولكن من نسوي السينما المؤلف هذيك زاد عندها قيمتها، لأن هذيك تمثل لنا عنوان حلو برشا للحضور في مختلف المهرجانات، خاصة السينما المؤلف تمشي للمهرجانات، أما السينما التجارية ما تمشيش للمهرجانات،
0: ما تمشيش
1: هكا
0: تولت فاريتي كبيرة،
1: فاريتي كبيرة، فاريتي كبيرة، وهذا هام خاطر الفاريتي كبيرة باش نكتشفوا برشا مخرجين للشبان، وباش نكتشفوا برشا تقنيين شبان، وباش نكتشفوا برشا وجوه جديدة كممثلين وممثلات. هذه الحركية الحقيقة قاعدين نعيشوا فيها في الفترة الأخيرة في السينما التونسية. كيفاش نجمو نحوصلوا تو هذا اللقاء والحديث معاك يعني؟
0: حبيت نقول الحقيقة الورشة متاعي مش تخدم سينما برك، عندك نخدم خاطر عندك لي ستيديون نتاع البوزار نتاع كامل الجمهوريه، لا في صفاقس ولا في باب سعدون ولا سوسه ولا في نابل، يجيو يعملوا لي بروجي فان دو تيت نتاعهم بحذايا، وكل ستيديون يجي بحذايا يعمل يعني بروجي فان دو تيت ينجح ويجي بار لي ميور. وعندك زاد لي ستيديون نتاع لي زيكول ايرونوتيك اللي يقراو في الافياسيون، يجيوا بحذا يكريوا بالشهر بشهرين باش يصنعوا ماكات طياره
1: ودرون صغيره
0: وحاجات هكا
1: نعم،
0: وباش يعملها بروجي فان دي تيت. واللي جاوا بحذايا عملوا لي بروجي فان دي تيت كلك سوا لي زيتيديون نتاع لافياسيون، كلك سوا لي زيتيديون نتاع البوزار، معناها عمل متكامل، كله فن
1: نعم،
0: كله فن، كلهم ناجحين، ولات الناس اللي زيديون كل يعرفوني كل برا امشي المستير بحذي يونس العجمي،
1: وكيفاش يتصلوا بيك؟
0: يتصلوا بي ويجيوا يعرفوني، عندي الواتساب وعندي
1: نعم. على كل حال هذه فرصة لهم هما باش يتعلموا، وكما قلت انت كل ما واحد يجي الغادي معناه يلقى شغل وينجح يعني. المهم التواصل، المهنة نتاعك متهني عليها، عندكش شكون باش ياخذ المشعل نهار اخر؟
0: هو قاعد نطور الحقيقه، تو دخلت الاوتوماتيزم والروبوتيك معناها باش خاطر الا ما يقدمش يوخر
1: نعم،
0: تو هو شنو الماشي في الدنيا هذه الاوتوماتيزم والروبوتيك
1: نعم،
0: هذا هو الا ماشي فيه، وقاعد نصرف وقاعد نضيع في وقتي.
1: وعندك ولدك باش ياخذ المشعل ان شاء الله؟
0: وعندي ولدي بقدره ربي هو قاري في الافياسيون وماشي معاه الخدمه وفرحان، وربي يصلح حالهم الكل.
1: أني حبيت نشكرك برشا على هالزيارة هذه اللي استديوهات إذاعة المنسير، وهذه حلقة أولى، أكيد باش نرجعوا نستقبلوك إن شاء الله مرة أخرى، خاطر معاك أخويا راهو تاريخ كبير برشا متاع أكثر من 40 سنة، ما نجموش نختزلوه في ساعة.
0: بالضبط عام 75 لتو عندي 51 عام في السينما،
1: صلي على النبي، وأنت صغير ما زلت وعندك ما تعطينا وما زلت تفيدنا.
0: التظاهرات الثقافية والمعارض.
1: شكرا على كل حال.
0: بارك الله فيك فوزي، نشكرك مرة أخرى. دائما تشجع الفنانين وما شاء الله معناها كل انسان تجيب حذاك يروح فرحان.
1: اخويا احنا ديما نخليه على راحته، واحنا زاد نستفادوا منكم راهو فهمت، ان شاء الله كل
0: تونس ولاده
1: تونس ولاده،
0: وربي يحفظ تونس،
1: وربي يحفظ تونس،
0: تونس ما شاء الله معناها التوانسه راهم مذكيين برشا
1: نعم،
0: يحبوا يوصلوا يعملوا ويعملوا
1: اكيد، وان شاء الله المستمعين يعني يستفادوا يعني من هذا اللقاء، ونتلقاو اكيد بعد الساعه 9. إذاعة المنى.
2: ولاد الشامخ هبيرة عن موجة 97.3 و 95.7.
3: اللي يقول سيف
4: حبكم برشا
5: مساء الخير
3: يتفكر سهرات المهرجانات
6: بكل الحب اللي فيكم استقبلوني
7: مساء العشق والغرام بيكم
8: مرحبا بيك
9: بوصلة
10: أنا سهلا فيكم وأنا سعيد جدا أني موجود بينكم وتونس
3: الكل مهرجان رواده رواد الموسيقى المسرح السينما وغيرهم من فنون الفرجة سهرياتنا سهرات تجمعنا على إيقاع كل الفنون كل برمجة تحمل معها الأسماء التونسية العربية والعالمية
11: الله يحفظكم والحبيب
12: الله جاهزين معايا للأبداع
3: وحتى كان ما عندكمش الفرصة باش تواكبوا احنا اللي نواكبوا نعيشوكم أجواء المهرجانات في المباشر تسمعوا وتتمتعوا وخاصة ما تفوتكمش ليالي السهر والسمر
13: Thank you. I love you.
14: صيف ومهرجان الأربعاء والسبت من 10:30 الليل

0: تمام التاسعة، تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. تحيي تونس اليوم الذكرى 69 لعيد الجمهورية، تاريخ اعتماد النظام الجمهوري والتخلي عن حكم البيات في 25 من جويلية 57 و900 ألف، وهي محطة فارقة انطلق معها التأسيس للدولة الحديثة استنادا إلى قيم الديمقراطية والحرية والعدالة. ففي مثل هذا اليوم ألغى المجلس القومي التأسيسي المنتخب في 25 من مارس 57 و900 ألف باسم الشعب النظام الملكي، وأعلن النظام الجمهوري. ساهمت الأمطار الغزيرة التي تهطلت بعد ظهر اليوم على ساقية سيدي يوسف وتويرف ومعتمدية نبر ومدينة الكاف وأحوازها في إطفاء لهيب النيران وبقية الجيوب النارية المتحركة بشكل شبه كلي بساقية سيدي يوسف وبنسبة متقدمة في معتمديات تويرف ونبر، وفق ما فاد به شهود عيان ومصدر من الحماية المدنية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وشهدت عدة مناطق من ولاية الكاف من بينها ساقية سيدي يوسف ونبر وتويرف والكاف الغربية على امتداد 5 أيام حرائق واسعة تسببت في أضرار وصفت بالجسيمة، خاصة أمام عدم قدرة معدات هيكل الدولة العمومية من الولوج إلى عدد من المناطق المرتفعة بسبب صعوبة التضاريس وعدم تهيئة المسالك المؤدية إلى التجمعات السكنية. يتميز الوضع الجوي بخلايا رعدية محليا مع أمطار متفرقة الليلة، وذلك بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، ويكون الطقس صافي إلى قليل السحب على كامل البلاد، وتتراوح الحرارة ليلا عامة بين 29 و34 درجة بالشمال والوسط وبالجنوب الشرقية، وبين 35 و40 درجة ببقية الجهات. ينتظر أن ينطلق موسم التخفيضات الدورية السولد لصيف 26 و2000 يوم الجمعة 7 أوت، ليتواصل على امتداد 6 أسابيع باعتبار نسب تخفيض أقلها يكون 20%. دوليا، وافق الاتحاد الأوروبي على طلب أمريكي بتأخير نشر صور الأقمار الصناعية التابعة لبرنامج عدد من البرامج فوق أجزاء من منطقة الخليج بما يشمل خليج عمان والممرات البحرية المؤدية إلى مضيق هرمز لمدة 24 ساعة، في خطوة استثنائية تمثل خروجا عن سياسة البيانات المفتوحة التي يتبناها البرنامج الأوروبي لرصد الأرض. وأكد مجلس الاتحاد الأوروبي أن التأخير ضروري لمنع استغلال منتجات البرامج من دول أو جهات غير حكومية بطريقة قد تهدد مصالح الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء أو مصالح حلفائهم في المنطقة. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام 10 والنشرة إخبارية مفصلة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منسير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنسير.
2: سينما مع فوزي الصخيري.

العودة لبرنامج السينما مباشرة على موجات إذاعة المنصير، ولقائنا متواصل حتى للعشرة أمتاع الليل. هذا كان المقطع الأخير اللي كنا نستمع إليه يعني منذ قليل، المقطع الأخير من الأغنية الرائعة أنا عليك بالحب بصوت وردة الجزائرية. وبش نحكيه على الفنانة الراحلة وردة الجزائرية في ذكرى ميلادها 22 جويلية 1939. مش نحكيه سينما فقط، خاطر نحن يعني في برنامج سينمائي. الفنانة وردة قدمت 6 أفلام سينمائية رئيسية طيلة يعني مسيرتها الفنية. 6 أفلام، اللقاء الأول كان المز وعبد الحمولي، فيلم ذا يتم إنتاجه سنة 1960، الفيلم الأول لوردة، وتناول حياة المطرب التاريخي. ومن الأغاني التي وردت في هذا الشريط اسأل دموع عيني وكذلك يا نخلتين، هذوما من أبرز الأغاني التي وردت في هذا الشريط. الفيلم الثاني 1962 أميرة العرب، فيلم تاريخي مع رشدي أباظة، والأغاني صبر الجمال، حلم الليالي، الورد ياما. ثم طبعا نعرف أن وردة اعتزلت نهائيا وقت اللي عادت إلى الجزائر بلدها يعني الأصلي، بعد يعني استقلال الجزائر حابة تفرح مع الشعب الجزائري. إذا رجعت، هي كانت في القاهرة طبعا، قعدت تقريبا 3 سنوات في القاهرة، اعتزلت مشات للجزائر وثم غابت عن الفن تماما قرابة 10 سنوات. رجعت عام 72 بعد مرور 10 سنوات على استقلال الجزائر. هوري بوندي بطبيعة الحال هو الذي أعادها يعني للفن. وبعد تعرفت على ورا بليغ حمدي اللي هو زي كيف كيف تزوج بها سنة 1973، استقرت بالقاهرة وكان عندها نشاط غزير وقتها، وعادت للسينما بفيلم، الفيلم الثالث اسمه صوت الحب 1973، فيلم درامي مع حسن يوسف. الأغاني، الأغنية الشهيرة المعروفة العيون السود، مالي وانا مالي، اشتروني، وكذلك مستحيل، هذوما الأغاني التي وردت في شريط صوت الحب.

خليك معايا طبعا مع ملحنين جدد, لأنها في 1994 هي كانت تلقت تم تلاق بينها وبين بليغ حمدي, وأصبحت يعني تتعامل مع ملحنين آخرين. هذه فكرة عن أفلام وردة الجزائرية بمناسبة يعني عيد ذكرى ميلادها يوم 22 جويلية 1939. نحكي دائما موسيقى. رحيل الموسيقار هاني شنودة عن سن ناهز 83 سنة, يعتبر يعني أحد أبرز رواد الموسيقى الحديثة في العالم العربي, خلى يعني إرث سينمائي بارز من خلال الموسيقى التصويرية لعدد كبير من الأعمال في السينما والدراما والمسرح. العدد متاعها يتفوق على 170 عمل موسيقي. وفي السينما كان له حضور لافت, إذ وضع الموسيقى التصويرية لأفلام شهيرة, منها غريب في بيتي ولا عزاء للسيدات, هذا مع فاتن حمامة, الحب والرعب, إلى جانب تأليفه الموسيقي لأفاشن فيلم من بطولة عادل إمام, منها الحريف, المولد, الأفوكاتو. كذلك اكتشف أصوات منها محمد منير وكذلك عمرو ذياب. نسمع الموسيقى التصويرية لفيلم المشبوه طبعا للموسيقار الراحل هاني شنوده.

نحكيو سينما واخبار سينما التونسية، انجاز تاريخي للسينما التونسية، لانه تم اختيار الفيلم التونسي هلع للمخرج كمال العريضي رسميا ضمن المسابقة للأسبوع الدولي للنقد الموازية للدورة 83 لمهرجان البندقية السينمائي الدولي بإيطاليا فينيسيا، ثم أكيد باش يكون في عرضه العالمي الأول يوم 9 سبتمبر. يذكر أن المخرج موجود في كاليفورنيا، وإحنا على العديد من الكفاءات من المخرجين قاعدين يعني يشتغلوا خارج حدود الوطن في عديد البلدان سواء في أوروبا ولا حتى في الولايات المتحدة الأمريكية، وأنجز قبل ذلك يعني عديد

0: الأشرطة الوثائقية، ونعرف أنه كمال العريضي بدا كاميرامان ثم أصبح مخرج سينمائي. كيف نرجع للذكريات، احنا كنا نحكيه مع أخونا يونس العجمي، كنا نحكيه على ذكريات الأفلام اللي تصورت في مدينة المنسير، لا تحصى ولا تعد، خاصة أضخم المسلسلات والأفلام تصورت في رباط المنسير مع مخرجين كبار ومع ممثلين منهم توني كوين، مع أفا غارنر، معناها العديد، حتى عمر شريف جي، معناها رباط المنسير سنة 2005، يعني برشا برشا ممثلين كبار جو المدينة، كلوديا كاردينال، جلالو جمة، فرانكو نيرو، العديد العديد من الأسماء التي زارت مدينة المنسير. زي كيف كيف من الوجوه اللي جاوا للمنسير، جون بول بلموندو جي للمنسير عام 1972، فيلم اسمه دكتور بابول، وجات معاه ميا فاراو، جاءوا عملوا فيلم. المخرج هو كلود شابرول، من أهم المخرجين الفرنسيين في تلك الفترة، وبعض المشاهد صورت في القرعية، في المستير القرعية بالضبط. والمشهد اللي أنا حضرت فيه وانا صغير هو بالموندو يمتطي سيارة مكشوفة باللون الأحمر مع صديقته ميا فاراو. ولذكر أنا بالموندو صور زوز أفلام أخرين في تونس، مرفلو في المهدية، وبيتاتر صوروا في دوز، وكذلك بعض المشاهد في الكيف. هذه لقطة أو الجينيريك متاع فيلم دكتور بوبول.
1: Il ne me plaisait pas, mais cette fois la providence m'abandonna et je dus faire appel.

رؤو رنا عادو عدنان.

0: الموت العز ويها
1: العالم طار عليها لأن الدار فيها فيها الكرامة بالسيرة جاية من دار محميها
0: ودك قلوبه زيني مشني عالتصويني ودك قلوبه زيني مشني عالتصويني.

طبعا هذه كانت فقرة غنائية مع الثنائي نصر شمس الدين وكذلك الفنانة الكبيرة فيروز. نحكي على أفلام فيروز اليوم اللي ما نحكيوش عليها برشا فيروز خاطر ما هيش كانتش معناها ما ساهمتش برشا يعني في السينما. يعني كانت فما بعض الأوبراتات يعني اللي قامت بها مع نصر شمس الدين خاصة نقلها بعض المخرجين سينمائيين فقط. يعني هذا شنو اللي صار؟ بيع الخواتم هو أول يعني ظهور لفيروز في السينما كان للمخرج يوسف شاهين سنة 1965. عبارة شنية أوبرات موسيقية، ونعرفوا أنه بالنسبة لفيروز ونصر شمس الدين فما استعراض لوحات راقصة حوارات تربط مع الأغاني هي في شكل أوبرات موسيقية نقلها كما هي يوسف شاهين مع إضافات وطبيعة الحال نقلها إلى الشاشة الكبيرة. ويوسف شاهين وقت هجر يعني مصر واستقر نوعا ما في لبنان في فترة من فترات خاصة في منتصف الستينات، حتى فاتن حمامة زي كيف بعدت على مصر يعني سنوات وعملت بعض الأشرطة منهم الحب الكبير مثلا مع فريد أثرش أنا صورته في لبنان، كذلك رمال من ذهب الفيلم هذا زي كيف صورته فاتن حمامة في لبنان مع عبد الوهاب الدكالي وشكون الأخرج الفيلم هذا يوسف شاهين. وأثناء وجوده حب يعمل حاجة لفيروز وفعلا يعني نقل هالأوبيرات الموسيقية اللي كنا نستمع يعني جزء منها إلى الشاشة الكبيرة اسمه بياع الخواتم سنة 1965. ثم أنه يوسف شاهين التقيت معه في عديد المناسبات وكان يتحاشى الأسئلة التي تتعلق بالأفلام الموسيقية أو الأفلام الغنائية التي أخرجها، كان يحب يتجاهلها وكأنه كان مش راضي على الأفلام هذه اللي هو كان مخرج في الأفلام الغنائية هذه. فنذكر أنه مثلا وقت عمل فيلم أنت حبيبي مع شادية وفريد الأطرش وكذلك ودعت حبك زي كيف مع شادية وفريد الأطرش، هذوما الأفلام كان يتجنب ماذا بيق ما يحبش يحكي عليهم بكل، هو يقول كونه ربما بعض النقاد حكاوا على الظاهرة هذه قالوا أنه فريد الأطرش وقتها في الفترة هذه حاجته باش يخدم لأنه أفلامه الأخيرة ما الشركات ما حبت تبعد عليه شوية خطر الأفلام هذه الجمهور ما كما يقولوا ما تفاعلش معها، فحب يخدم الأفلام الغنائية خطر يعرفوا أنه في مصر في الفترة هذه خطر فترة الخمسينات الشركات يعني ما يقبلوها حتى سيناريو ما فيش غناء، لكن تبقى تشوفوا تو في الكلاسيكيات في بعض القنوات الخاصة بث يعني الأفلام الكلاسيكية الغنائية تو تشوفوا ما تلقاش فيلم ما فيش غناء سواء بالمطربين ولا باش غير مطربين، لازم تلقاو رقصة باش تلقاو يعني أي حاجة لازم فما غناء في الأفلام هذه. فعملهم ولكن كانوا ندم على الفترة هذه اللي خدم الأفلام الموسيقية. ولكن الغريب في الأمر أنه في 2001 أرجع للفيلم الموسيقي كانت تذكر سكوت حنصور مع المطربة التونسية لطيفة العرفاوي اسمه سكوت حنصور. حبيتنا بالنسبة للفيروز الأفلام اللي ظهرت فيها هي دفاتر الليل سنة 1971 يعني سارة تلفزيونية، بنت الحارس 1967 المخرج هنري بركات، سفر برلك 1967 كذلك للمخرج هنري بركات. مدامنا في الموسيقى والذكريات واني نعرفكم تحبوا الأجواء هذه احنا في حالة صيف والدنيا سخونة نحب نفرهدوا عليكم شوية ونرجع لكم ذكريات. شو قولكم تو نحكيوا شوية على أغنية بعدي إيه؟ طبعا هالأغنية الرائعة التي لحنها كمال طويل ووردت في شريط يوم من عمري سنة 1961 للمخرج عاطف سالم، البطولة لعبد الحليم حافظ، زبيدة ثروت، زكي توليمات، صلاح نظمي، عبسلام نابلسي ومحمود المليجي. يعني الفيلم هذا الحقيقة احنا باش نحكيوا على المشهد الأخير راو الأغنية هذه اللي باش نسمعوها هي موجودة في الأغنية الأخيرة والمشهد الأخير متاع فيلم يوم من عمري. الفيلم هذا بعجالة يعني زبيدة ثروت هربت من دارها من
طبعا من عائلتها لأنه زكي طليمات الوالد متاعها. وزكي طليمات نذكر أنه مسرحي كبير وجيل تونس في فترة الخمسينات، وطبعا ساهم في يعني إثراء المشهد المسرحي في تلك الفترة في تونس في بلدية تونس. زكي طليمات هو والد زبيدة ثروت، وحب وزبيدة ثروت هربت يعني من عائلتها لأنه حبوا زوجوها غصبا من صلاح نظمي. أكل صلاح نظمي أكل دائما مثل شرير في عديد الأفلام. فبالصدفة تلقات هي عبد الحليم حافظ، وعبد الحليم حافظ هو صحفي، وعبسم النابلسي طبعا هو مصور. وشكون اللي عرف متاعها؟ هو محمود المليجي، يعني في دور مغاير تماما. خذ نعرف محمود المليشي دي ممثل شرير في أغلب الأفلام، 90% من الأفلام مثلهم شرير محمود المليشي، وأبدع فيهم بطبيعة الحال، ولكنه زاد أتألق في أفلام أخرى مثل الأرض وأفلام كبيرة برشا. فتلاقاهم مع بعضهم وصارت يعني لقاءات، وحبها عبد الحليم، ولكن في فترة من الفترات حس أنه ضميره يأنب فيه، حس كونه العائلة قاعدة تلوج على زبيدة ثروت، يعني معناها حس كونه يزمها ترجع لدارهم، رغم اللي هو حبها وماذا بيه معناها يتزوجها، ولكن ضميره في نهاية الأمر كما قلت يعني أنبو وحب يرجعها للدار، وهو معها حب يرجعها، وهي ما هيش مطمئنة يعني بالوضعية اللي باش تعيش فيها في مع عائلتها. فغنى بعد ما ودعها ورجعها لدارها، هو راجع غنى أغنية بعد إيه للموسيقار كمال الطويل، هذه الأغنية الأخيرة من فيلم يوم عمري. أغنية عبد الحليم حافظ يوم عمري وبعد إيه.

عليه يا ما نداني بدمعه في الوداع وترجى فيه.

كل عيني ساعة الفراق خليك شوية يا ما ناداني بدمعه في الوداع وترجى فيا.

هكذا نصل إلى نهاية حصة سينما مباشرة على موجات إذاعة المنستير. نتلقاو إن شاء الله الأسبوع القادم. إن شاء الله تكون الحصة قد نالت رضاكم واستحسانكم، خاصة في الفترة في الحصة والجزء الأول من السهرة خصصناها لضيفنا المبدع الفنان المتألق دائما يونس العجمي، يعني معروف بصنع المعدات السينماتوغرافية في السينما التونسية، السينما العربية والسينما العالمية. تحيات حسام قدرية، تحياتي الخاصة لحسام قدرية، وتحيات فوز صخيري للقاء. صباح الخير.

0: تمام العاشرة، تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى نشرة الأخبار. وفي عناوين هذه النشرة: تونس تحيي اليوم الذكرى 69 لعيد الجمهورية تتويجا لمسار نضالي وطني طويل خضعه الشعب التونسي ضد المستعمر الفرنسي منذ 81 و800 ألف. الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة تعتبر أن الترويج للبطاريات المنزلية يتجاهل التعقيدات التقنية والاقتصادية المرتبطة بهذه المنظومات. ولجنة التراث العالمي لليونسكو تقرر بالإجماع إدراج قرية سيدي بوسعيد ضمن قائمة التراث العالمي. أهلا بكم، تحيي تونس اليوم ذكرى 69 لعيد الجمهورية، تاريخ اعتماد النظام الجمهوري والتخلي عن حكم البيات في 25 من جويلية 57 و900 ألف، محطة فارقة انطلق معها التأسيس للدولة الحديثة استنادا إلى قيم الديمقراطية والحرية والعدالة. ففي مثل هذا اليوم ألغى المجلس القومي التأسيسي المنتخب في 25 من مارس 57 و900 ألف باسم الشعب، ألغى النظام الملكي وأعلن النظام الجمهورية ليكون الزعيم لحبيب بورقيبة أو الرئيس للجمهورية التونسية. محمد بشير شكاكو:
1: نلغي النظام الملكي إلغاء تام، نعلن أن تونس دولة جمهورية.
2: حدث غير وجهة تونس من نظام ملكي إلى نظام جمهوري لتعود السيادة إلى الشعب الذي ضحى من أجل الاستقلال طيلة عقود. بعثت الجمهورية الأولى والتي كانت حلم الأجيال منذ ثلاثينات القرن الماضي وفي غفلة من الجميع، لأن دستور البلاد لم ينجز بعد حسب تعبير المؤرخ خالد عبيد.
3: تأسيس الجمهورية التونسية جاء في ظرفية تميزت بانكباب المجلس القومي التأسيسي على صياغة دستور البلاد التونسية، ولم يتسنى سن هذا الدستور إلا في جوان 1959، يعني إعلان الجمهورية سبق صياغة الدستور.
2: خرج الشعب من طور الرعية إلى المواطنة وأصبح صاحب الكلمة والسيادة ودعامة النظام الجمهوري والمشاركة في الحكم من خلال التشريع وسن القوانين.
4: إحلال نظام جديد يجعل تونس جزء مشاع بين التونس، أن مسؤولية تونس ومستقبل تونس المسؤول عليه والشعب.
2: انطلقت الجمهورية الأولى في بناء المؤسسات وتحديث الدولة والرقي بالمجتمع، كما استرجعت الأرض من المستعمر. تعلم الشعب الذي كانت تراهن عليه السلطة، إلا أنها لم تواكب تطلعاته وتصوراته، إلى أن جاءت هبة 17 ديسمبر 2010، وليبعث من رحم الأحداث مجلس تأسيسي هو الثاني بعد الاستقلال ليكتب دستور البلاد سنة 2014، الذي أسس لجمهورية ثانية تحت نظام برلماني معدل بعد أن كان طيلة أكثر من 5 عقود تحت نظام رئاسوي. تعثرت الجمهورية الثانية ولم تعمر سوى 8 سنوات، فقد عصفت بها أحداث سياسية واجتماعية أدت إلى حل البرلمان يوم 30 مارس 2022، ويصاغ دستور جديد ليختم يوم 17 أوت 2022 إذانا بالجمهورية الثالثة ونظام رئاسي صرف.
0: في موضوع آخر، اعتبرت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أن ترويج البطاريات المنزلية باعتبارها حلا سحريا لانقطاعات الكهرباء يتجاهل التعقيدات التقنية والاقتصادية المرتبطة بهذه المنظومات. ووضحت الجمعية أن منظومة تخزين البطاريات 10 كيلوات في الساعة قادرة على تشغيل مكيف هواء وثلاجة وتلفاز وبعض الإنارة لنحو 3 ساعات فقط، تبلغ كلفتها مع التجهيز والتركيب حوالي 12 ألف دينار، وهو ما يجعلها غير متاحة لأغلبية أسرة تونسية. نائب رئيس المنظمة التونسية للطاقة النظيفة أحمد الدوس وأكثر تفاصيل.
5: موضوع نتاع البطاريات بدات فيه الجدل ملي بدات الازمه هذه الحاليه نتاع الكهرباء. البطاريات نجم تكون عندها زوز اهداف، انه ما يقصش عليا الضوء في داري، انه وقت اللي يقص الضوء في تاعك تبقى داري تخدم. الهدف الثاني اللي هو نجم يكون ما يقصش الضوء على الشبكه، البطاريات اللي تكون في ديارنا يعاونوا الريزو باش ما يطيحش. البطاريات هذوما مش يصلحوا كان بضعه ايام في السنه في الصيف وبضعه سويعات حتى في الايامات هذيك معنا اوقات الذروه. يعني انت المواطن مش يلقى روحه يدفع تقريبا 12 ألف دينار او اكثر باش نجم يغطي يعطي بضع ساعات في السنة. إذا كان هدفته أنه هو مساندة الشبكة باش ما عادش يقص الضوء على المجموعة الوطنية الكل، وقتها لازم المواطن يشحن البطارية نتاعه وقت اللي الضوء يبدأ معنا متاح، ويفرغ البطارية في الشبكة، يعطي الضوء اللي خصنه هو في البطارية، يعطيه للسباك وقت الذروة. ما ينجمش يصير بالعداد الحالي اللي راك تو في ديارنا. لهنا لازم نمشيو للعدادات الذكية اللي هي بدات في بعض الجهات في الجمهورية، ولكن المشروع مازال الحقيقة معنا متعثر. لو يتم التسريع في العداد الذكي يصبح وقتها المواطن قادر انه يعبي البطارية نتاعه وقت الضوء رخيص، ويعاون الشبكة وقت اللي السباك تحب. يعني حتى العداد الذكي يصبح زادة انه السباك هي تولي تتحكم زادة من عن بعد في المسألة هذه.
0: قالت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة إنه لا علم لها بالمنشور الأخير الصادر عن الصيدلية المركزية التونسية والمنشور للعموم على الصفحة الرسمية لهذه الأخيرة، والمتعلق بمراجعة أسعار عدد من الأدوية والذي شمل ما لا يقل عن 300 دواء. رئيسة الفرع الجهوي لنقابة الصيدليات الخاصة للوسط والساحل بسمة الغضاب وأكثر تفاصيل.
6: زيادة في الأسعار اللي هبطت عند قيمة الصيدلية المركزية، احنا ما في بالناش، احنا كصيادلة قطاع خاص ملزومين باش نطبقوا التسعيرة الجديدة اللي هبطت، فما ما يقارب 300 دواء اللي قال جليسمون تاع السوم نتاعو معناها زادت الأسعار نتاعو. عندنا قريب حوالي سنة من اللي يقال إقصاء نتاعنا من لجنة شراء الأدوية الكام ومن مرصد الدواء. كنا قبل الحقيقة علاقة طيبة جدا، وكنا ديما نتعاملوا بصفة ثنائية ويستشيرونا في برشا حاجات احنا اللي شفتها. توا عنا عام قاع الإقصاء نتاعنا تماما، تعمل مع شنو علموا بحتى شيء، حتى كيف نشاركوا معاهم في أشغال ولا حاجة تكون بصفة استثنائية، يا إما يستدعانا وزير الصحة وإلا المدير العام لوكالة الدواء. الصيدلية المركزية حتى أكيد ما لقاتش الإكيليبر نتاعها مع ريتار دو لاكنام وكل شيء، هو فما أدوية مدعمة نقصت في الدعم شوية باش تلقى الإكيليبر نتاعها. وإحنا هناك نقابة ندعيو باش يقع ديما النظر إلى جانب المواطن، لازم ديما مراعاة القدرة الشرائية للمواطن، حاولوا كيف كيف باش ليتابليسمون يلقى الإكيليبر نتاعه وزيد يراعي ديما القدرة الشرائية نتاعه.
0: قررت لجنة التراث العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو في دورتها 48 بالإجماع إدراج قرية سيدي بوسعيد ضمن قائمة التراث العالمية، ويعد هذا الإدراج تتويجا لملف ترشح متكامل أعادته تونس بمتابعة وتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وبإشراف وتنظيم من وزارة الشؤون الثقافية والمعهد الوطني للتراث وبمشاركة مختلف الوزارات والهياكل والأطراف المتدخلة، كما جاء ثمرة عمل دبلوماسي كثف قادته المندوبية الدائمة لتونس لدى اليونسكو بالتنسيق مع هياكل المنظمة والدول الأعضاء في لجنة التراث العالمي. إلى موضوع آخر، بين القيمة الفلاحية لولاية القيروان وهشاشة بنيتها التحتية تختصر معاناة أهالي شراردة، مسالك فلاحية وطرقات متهالكة تعزل العمادات وتصنع واقعا مريرا يهدد رزق الفلاح وعيش المواطنين خاصة مع التقلبات المناخية. أكثر تفاصيل في متابعة نادر برجب.
7: رغم كونها إحدى ركائز الإنتاج الفلاحي بولاية القيروان، إلا أن معتمدية شراردة تعيش على واقع وضع متردي للمسالك الفلاحية والطرقات والتي باتت تشكل عائقا أمام تنقل المواطنين والتلاميذ والفلاحين على حد سواء.
8: الطرقات يعني يمكن ما بين الحفرة والحفرة تجي حفرة، غياب الصيانة لعود رأي ديما متكررة، أما على أرض الواقع أنا ما شفتش حتى تحرك، لأني تو طريق رأو كذا حفرة 20 سنتي وصلحها تو خير ما نزيدها عامة وليلي مترو، بعد مترو ما عاد نجم نصلح، تولي إعادة كاملة تهيئة كاملة.
9: الكياسات وضعيتها كارثية مهترئة، طالبنا عاينا وراسلنا وملتوى ما تمش حتى تدخل لا في إصلاح الطرقات للمعبدة ولا في فك العزلة للمتساكنين والفلاحة، ونحن منطقة فلاحية بانتهاز. المسالك الفلاحية الغير معبدة عدنا ممكن، وكان فولاد فرجالة الجنوبية حوالي 100 كيلومتر ولا أكثر، هذه غير معبدة. بالنسبة للمعبدة ما عندناش، عندنا زوز طرقات اللي هما يشقوا المنطقة، واحدة تربط معتمدية عبيرة والكياس اللي يربط ما بين بطاحة المضنية والشراردة، يعني اللي خرج من منطقة بالرصفان في اتجاه أبو حاجلة وفي اتجاه الشراردة، هذوما زوز يزمهم تدخل كسرين الزوز، وطلبنا السلطات الجهوية بالتدخل.
7: وصرح عبد اللطيف بكثرية معتمد شرادة أن ملف المسالك الفلاحية يحظى باهتمام كبير من طرف السلطات المحلية والمركزية، وأنه تم التدخل في تهيئة وصيانة بعض المسالك الفلاحية بعدد من العمادات.
10: تم إنجاز مسلك صيانة المسلك الرابط بين منطقة بير الوصفان ومعتمدية هبيرة لتسهيل تنقل التلامذة إلى المعهد الثانوي بهبيرة على مسافة 7 كيلومتر بما كل فتوه 735 ألف دينار. تم الإنجاز الفعلي للمسلك هذا. تم إنجاز 4 كيلومتر في منطقة بير الوصفان اللي تربط زوز مناطق اللي هم أولاد محمد والعيف وضم معناها على مستوى 4.2 كيلومتر. تم الإنجاز الفعلي للمشروع هذا، وعندنا مقترحات جديدة إن شاء الله ترى النور على مستوى المسالك.
7: نادرة برجب من القيروان لإذاعة المنستير.
0: استشهد 3 فلسطينيين اليوم وأصيب آخرون بجروح جراء توصل غارات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية باستشهاد مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح جراء قصف الاحتلال استهدف منزلا بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. كما استشهد فلسطيني ثالث جراء غارة نفذت طائرة مسيرة تابعة للاحتلال على منطقة المواصي غربي المدينة. ختام النشرة الأخبارية إلى تذكير بأبرز عناوينها. تونس تحيي اليوم الذكرى 69 لعيد الجمهورية تتويجا لمسار نضالي وطني طويل خاضه الشعب التونسي ضد المستعمر الفرنسي منذ 81 و800 ألف. والجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة تعتبر أن ترويج البطاريات المنزلية يتجاهل التعقيدات التقنية والاقتصادية المرتبطة بهذه المنظومات. أخرج النشر تقنيا حسام قدرية، قدمها لكم أحمد عيساوي. الموعد يتجدد مع قسم الأخبار في تمام 11 ليلا.
11: الصيف موسم السمر والسهر.
12: الصيف
11: الصيف
12: موسم السمر والسهر.
11: وفي إذاعة المنصير باقة برامج يحلى معها السهر. رحلة كلمة
12: معنا
11: ومغنى في السهرات إذاعة المنصير. وتبع الموجات

0: صيف ومهرجان.
1: صيف ومهرجان.
0: صيف ومهرجان.

0: صيف ومهرجان.
1: صيف ومهرجان.
0: صيف ومهرجان.
2: مسيكم بالخير، محلاها لمتكم برب الزغريت على جمهور المهرجان. تصفيق حار عليكم زادة، اللهم صلي على النبي. هو الحقيقة عرس مهرجان ليالي المتحف، فتصفيق حارة أخرى عليكم على الجمهور العزيز اللي واكب. والليلة الاختتام هذه مع الفنان نصر الدين شبلي في عرض فلاقة. كلمة على نصر الدين، هو من مواليد 83، درس الموسيقى في المعهد العالي للموسيقى بتونس، تحصل على شهادة أستاذية في علوم الموسيقى، تحضير شهادة الدكتوراه على آلة البندير، وإقري في المعهد العالي للموسيقى في تونس وفي صفاقس. عرض فلاقة فيه ما يقارب 40 عازف شي صاحبوه الليلة، ويقول لي سماه فلاقة على خاطر هو نوع من النضال ضد الاستعمار الثقافي والمحافظة على التراث الموسيقي. يشتغل برشا على التراث اللي يرتكز على الزكرة والطبلة والبندير والناي. إذن الأفراح تستمر في سوسة. إذن مع مسك الختام مع الفنان نصر الدين شبلي، حصلوا نصر الدين شبلي وعرض فلاقة، وباش نشوفوهم كيفاش باش يفلقوا اليوم. تصفيق حارة بتزغريت، نستقبلوا نصر الدين شبلي.

يلي حب نبي صلي على رسوله.

تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. تحيي تونس اليوم ذكرى 69 لعيد الجمهورية، تاريخ اعتماد النظام الجمهوري والتخلي عن حكم البيات في 25 من جويلية 1957. محطة فارقة انطلق معها تأسيس للدولة الحديثة استنادا إلى قيم الديمقراطية والحرية والعدالة. ففي مثل هذا اليوم ألغى المجلس القومي التأسيسي المنتخب في 25 من مارس 1957 باسم الشعب النظام الملكي، وأعلن النظام الجمهورية ليكون الزعيم ملحبي بورقيبة أول رئيس للجمهورية التونسية. ساهمت الأمطار الغزيرة التي تهاطلت بعد ظهر اليوم على ساقية سيدي يوسف وطويرف ومعتمدية نبر ومدينة الكاف وأحوازها في إطفاء لهيب النيران وبقية الجوب النارية المتحركة بشكل شبه كامل بساقية سيدي يوسف وبنسبة متقدمة في معتمديات طويرف ونبر، وفق ما فاد به شهود عيان ومصدر من الحماية المدنية لوكالة تونس إفريقي للأنباء. هذا وشهدت عدة مناطق من ولاية الكاف من بينها ساقية سيدي يوسف ونبر وطويرف والكاف الغربية على امتداد 5 أيام حرائق واسعة تسببت في أضرار وصفت بالجسيمة، خاصة أمام عدم قدرة معدات هياكل الدولة من الولوج إلى عدد من المناطق المرتفعة بسبب صعوبة التضاريس وعدم تهيئة المسالك المؤدية إلى التجمعات السكنية. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار مشترك عن وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والاقتصاد والتخطيط يتعلق بضبط كراس الشروط المنظم للمبيتات الجامعية الخاصة المخصصة لإيواء الطلبة المرسمين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي دون سواهما. أدرجت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو قرية سيدي بوسعيد رسميا على قائمة التراث العالمي، وذلك خلال دورتها 48 المنعقدة بمدينة بوسان الكورية في تتويج لملف الترشح الذي قدمته تونس تحت عنوان قرية سيدي بوسعيد مركز للإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط، وفق ما ورد في بلاغ على الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة. دوليا، أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد حسين محبي أن القوات الأمريكية في المنطقة تكبدت خسائر كبيرة جراء هجمات إيرانية خلال أسبوعين. وقال في تصريح خاص لوكالة تسنيم أن الخسائر التي لحقت بالقوات الأمريكية شملت مجالات الرادار والدفاع الجوي والدعم اللوجستي والبنية التحتية التشغيلية والقدرات الجوية. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، المعاد الإخباري القادم في تمام منتصف الليل.

Вам угрожаем?

يقولوا انا الذي انا الذي عرف العرب اسمي مشهور لنخاف ما حالي في كل زبزنافه

ستلغني ليه ميزان ساس الغني ليه ميزانه ويا سامع ورد بالك ساس الغني ليه ميزان ويا سامع ورد بالك ما يغنيه كالفنان يا وخيه مجرد

0: اخي حقق الاحلام بالموت بالموت ما نشخاي ولا فارس في نعم فوق نعم عشرة نبصمهم بالدم لا فارس والفين نعم فوق نعم عشرة نبصمهم بالدم
1: لا فارس

هاي

شاب وجاب بالربع سليانة، وجاب للراحلة، وجاب للوطانة، وجاب لأمه في الدار، وجاب لأمه في الجبانة، وجاب لابس الصبات، وجاب الساقة حفيانة، وجاب اللابس السورية، وجاب الكتاف عريانة. وما غاب من الاخوه كان زين البنات عند المضايع.

Ah!

اللهم صل على النبي عليكم. نحب نشكر اللي ضيفونا واستقبلونا لينا معاكم في المتحف المزيان هذا ولي شطحوا، ومدام جليلة العجبوني وسي شادلي والناس الكل اللي عاونونا واللي فرحوا بينا كي جينا لهنا. وما كنتش نتصور في الاسباس باش يهز النومبر هذا كل فريمون. يعطيكم الصحه وميرسي، بارك الله فيكم، وان شاء الله نكونوا عجبناكم.

0: 睡吗？
1: Saí, o Emir da Gê. تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. نفى البنك المركزي التونسي نفيا قاطعا الشائعات المتداولة في بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تراجع سعر صرف الدينار التونسي، مؤكدا أن سعر الصرف ما يزال مستقرا ضمن مستوياته العادية. وأوضح البنك المركزي أن سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي والأورو يستقر في حدود معادلاته العادية، حيث بلغ دينارين فاصل 97 مقابل الدولار الأمريكي وثلاث دينارات فاصل 37 مقابل الأورو. ودعا البنك المركزي التونسي العموم لاعتماد موقعه الإلكتروني مصدرا مرجعيا للحصول على أسعار الصرف الرسمية، محذرا من الانسياق وراء المعلومات غير الموثوقة المتداولة خارج القنوات الرسمية. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار مشترك عن وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والاقتصاد والتخطيط يتعلق بضبط كراس الشروط المنظم للمبيتات الجامعية الخاصة المخصصة لإيواء الطلبة المرسمين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي دون سواهم. أدرجت لجنة التراث العالمية التابعة لليونسكو قرية سيدي بوسعيد رسميا على قائمة التراث العالمي، وذلك خلال دورتها 48 المنعقدة بمدينة بوسان الكورية في تتويج لملف الترشح الذي قدمته تونس تحت عنوان قرية سيدي بوسعيد مركز للإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة. ينتظر أن ينطلق موسم التخفيضات الدورية سولد لصيف 26 و2000 يوم الجمعة 7 أوت ليتواصل على مدى 6 أسابيع باعتماد نسب تخفيض أقلها يكون 20%. دوليا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح صحفي أن الولايات المتحدة ستستأنف الحرب الواسعة ضد إيران إذا لم تحصل الولايات المتحدة على بيئة 100% مما تريد. وأوضح أن واشنطن لا تزال جاهزة لشن هجوم واسع على إيران في حال لم تنفذ ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تصبحون على خير.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
3: المنستير مساكن على الموجة 95.7 99 و104.7 إذاعة المنستير.
4: الصيف بكلنا نلوجوا على تنفيسه، وكل حد كيفاش يعدي وقته.
5: الصيف حلو لو لو وانا عامل جو جو جو.
6: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة ودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال. هي هي هي هي الترحال في المجال، هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل. هي وهي وهي اللالة.

في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل.